العرب سات جوهرة اف ام تي في عنا السات عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11357 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في وسمع

آسف حبيبتي، الوقت فات، حبك وحبي بقوا ذكريات.

عدو انا بحبه وراي ودو ان كان في قرب ولا في بعد انا بحبه وراي ودو.

0: 24 3000.
1: 29 100 100 والا 73 24 3000.
2: جوهر FM. Music non-stop.

0: شباب جمعوا جمعوا جمعوا دخل مرو بالنص مرو مرو مرو شو القصة اللي انتوا بتحكي عنها على البنوتة؟ لا لا مش سامعني صوت مرو قول لي كده مرو كنت فين؟ احكي لي
1: راكب تاكسي بمستونس وشايف منظر من ذوقي وحتكت كوتك قاعدة قدامي لابسة اخضر فستق

0: وإلا 73 24 3000. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: الموعد يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الأخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. وفاة 7 أشخاص وإصابة 6 آخرين في حادث مرور جد في معتمدية العالية من ولاية بنزرت. وواشنطن وطهران تتوصلان إلى اتفاق بانتظار موافقة ترامب. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث أسفر حادث الصدام 4 سيارات خفيفة من بينها سيارة أجرة تاكسي جت أمس بالطريقة الوطنية رقم 8 على مستوى منطقة التلة بمعتمدية العالية من ولاية بنزرت عن وفاة 7 أشخاص وإصابة 6 آخرين بإصابات متفاوتة الخطورة وفق ما أفادت به مصالح الإعلام والاتصال بولاية بنزرت وكالة تونس أفريقيا للأنباء. وأوضح ذات المصدر أن 6 أشخاص توفوا على عين المكان، بينما توفيت امرأة أثناء نقلها إلى المستشفى الجامعي لحبيب قدفة ببنزرت، كما تم في الإبان نقل المصابين 6 ومن بينهم طفل لم يتجاوز عمره 4 سنوات إلى كل من المستشفى المحلي بالعالية والمستشفى الجامعي لحبيب قدفة لتلقي الإسعافات اللازمة، مشيرا إلى أن صورة الحادث ما زالت غير محددة بدقة وما زالت الأبحاث الأمنية والقضائية جارية لمعرفة أسبابه. أيضا تم يوم أمس بمعتمدية المكناسي من ولاية سيدي بوزيد تسجيل 2 وفاة بعد تسمم 9 أشخاص من عائلة واحدة. وأفاد المدير الجهوي للصحة بسيدي بوزيد الدكتور سالم ناصري في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أنه تم تسجيل 2 وفاة ونقل 7 مصابين إلى المستشفى الجامعي بسيدي بوزيد لتلقي العلاج وأن حالتهم حاليا مستقرة. وأكد المدير الجهوي أن المصابين يخضعون للمراقبة اللازمة، وقد تم رفع العينات والتحاليل للتثبت من الأسباب التي أدت إلى التسمم. وأشار إلى أنه تم تسخير فرق ميدانية لتسهيل عملية رفع العينات. وتجدر الإشارة بالنسبة لحالتي الوفاة إلى أن الحالة الأولى قد توفيت في المستشفى المحلي بالمكناسي، والحالة الثانية توفيت في الطريق إلى المستشفى الجامعي بسيدي بوزيد وفق تأكيد المدير الجهوي للصحة بسيدي بوزيد. أعلنت وزارة التربية يوم أمس عن فتح باب الاطلاع على أعداد ورموز المراقبة المستمرة لفائدة تلاميذ الأقسام النهائية بالمعاهد العمومية والخاصة المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا دورة 26 و2000، وذلك بداية من يوم 4 جوان وإلى غاية 9 جوان 26 و2000. وأوضحت وزارة التربية في بلاغها أنه بإمكان التلاميذ المعنيين النفاذ للمعطيات الخاصة بهم عبر الموقع الإلكتروني للوزارة على العنوان التالي www.udenet.tn للإطلاع على أعداد المراقبة المستمرة الراجعة لهم بالنظر. وتشمل المعطيات المنشورة المعدل السنوي ورمز السيرة والمعدل النهائي في مادة التربية البدنية، إضافة إلى المعدل النهائي في الأشغال التطبيقية لمادة التكنولوجيا. ودعت وزارة التربية كافة المترشحين إلى التثبت من صحة المعطيات المنشورة، مؤكدة أنه في صورة تسجيل أي خطأ يمكن للتلميذ سحب مطلب اعتراض من الموقع الإلكتروني وتسليمه إلى إدارة المعهد. بالنسبة إلى التلاميذ المرسمين بالمعاهد العمومية والخاصة، وأكدت الوزارة أن آخر أجل لإيداع مطلب الاعتراض حدد بيوم 9 جوان 26 و2000. تحية تونس اليوم الجمعة 29 مايو اليوم الدولي لحفظة السلام إلى جانب سائر دول العالم، وهي مناسبة لإحياء ذكرى أولئك الذين كرسوا حياتهم لخدمة قضايا السلم والأمن الدوليين، وتخليدا لتضحية النساء والرجال الذين خدموا تحت رعاية أو راية الأمم المتحدة في مناطق النزاع. وقد ساهمت تونس منذ حصولها على الاستقلال في دعم جهود حفظ السلام والأمن من خلال مشاركة قواتها المسلحة في عدد من البعثات الأممية والإفريقية.

0: بمناطق النزاع والتوتر عبر العالم، وذلك بداية من عام 1960 تحت راية الأمم المتحدة، ثم لاحقا ضمن مهام الاتحاد الإفريقي وحتى اليوم. إطلالتنا الإخبارية متواصلة، وفيها استؤنف يوم أمس تشغيل الخط الجوي المباشر بين تونس والعراق الذي تؤمنه الخطوط الجوية العراقية على أن تتواصل الرحلات بصفة أسبوعية طوال الموسم السياحي لهذه السنة. وأفادت سفارة تونس في بغداد في بلاغ لها بأن الرحلة التي وصلت إلى مطار تونس قرطاج الدولي يوم أمس كانت قادمة من مطار بغداد، وعلى متنها 120 مسافرا بين تونسيين قادموا لقضاء عطلة العيد، سياح عراقيين سيتم توجيههم إلى فنادق بتونس العاصمة والحمامات وسوسة. وأكدت السفارة أن عملية الاستقبال جرت في ظروف طيبة وسلسة. دولياً الآن، قال مسؤولان أمريكيان إن مفاوضين من الولايات المتحدة وإيران توصلوا إلى اتفاق على مذكرة تفاهم لمدة 60 يوماً تهدف إلى تمديد وقف إطلاق النار وفتح مسار تفاوضي حول البرنامج النووي الإيراني، إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يمنح بعد موافقته النهائية. وفي شأن المتصل، نائب الرئيس الأمريكي يقول أنه من الصعب تحديد موعد دقيق لتوقيع الرئيس الأمريكي على مذكرة التفاهم مع إيران. وزارة الخزانة الأمريكية تعلن فرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران تشمل شركات وسفن دولية. وقال وزير الخزانة الأمريكي إن الولايات المتحدة ستمنع شركات الطيران الإيرانية من الوصول إلى مهابة الطائرات، بالإضافة إلى إجراءات أخرى، وذلك في إطار تصعيد واشنطن ضغوطاتها على طهران لإعادة فتح مضيق هرمز. ومن أخبار العالم أيضا، إسرائيل تعلن تجميد علاقتها مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس حتى نهاية ولايته في ديسمبر 26/2000، احتجاجا على قرار متوقع بإدراجها على القائمة السوداء المتعلقة بالعنف الجنسي في النزاعات، في خطوة تعكس تصاعد التوتر بين الطرفين منذ اندلاع الحرب في غزة. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار، www.jawhara.fm.net.

كان من أوائل المسلمين، وسبب إسلامه أنه مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرعى غنما، فأخذ النبي منها شاة حائلا وحلبها فأسلم وحسن إسلامه. هو عبد الله ابن مسعود ابن غافل ابن حبيب، هاجر الهجرتين وصلى على القبلتين وشهد بدرا وأحد والخندق وبيعة الرضوان وسائر المشاهد مع رسول الله. هو الذي أجهز على أبي جهل، وقد أخذ ابن مسعود من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة، وكان أول من جهر بالقرآن بعده. هو فقيه الأمة، تولى قضاء الكوفة وبيت المال في خلافة عمر وصدر من خلافة عثمان.

قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لرجل عبد الله أثقل في الميزان يوم القيامة من أحد. توفي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في السنة 32 للهجرة بالمدينة المنورة، ودفن بالبقية، وصلى عليه عثمان بن عفان رضي الله عنه.

بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. 6 متاع صباح هنا على الدنيا وما فيها في هذا اليوم السعيد والمبارك بإذن الله، الجمعة 29 ماي 2026، الموافق ل 12 ذو الحجة 1447 للهجرة. العلامة البارزة هذا الصباح في طقس ثالث أيام العيد، في طقس العودة بالنسبة للي اختاروا أنه يكمل نهارين العيد في بلدانهم ويرجع اليوم الصباح بكري. نجم يقولوا استقرار في العوامل الجوية خاصة في الفترة الصباحية، ثم بش يكون مغيم جزئيا فتدريجيا كثيف السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال وال وسط وبأقصى الجنوب، مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار. وتو نرجع بعد قليل بالتفصيل ونشكون هذه الأمطار، لكن

0: خلينا نبدأ بحسننا الحاسين ويظل لي أحسن حاجة نبدأ بها مع مستمعينا ومشاهدينا العزيز الغالين اللي نقولوا لهم صباح التبسيمة ورضاية الوالد والأميمة وراهو ما خيرش من رضاية الوالدين. نبدأ بهم مع بعضنا هالنهار الزين. رضاية الوالدين متفقين هي حسن حاسين هكا ولا ليه؟ مع ذلك تزيد تحل البيبان وشبابك المسكرين كلزم أمام جميع المرضين الوالدين، وهم من ذلك وأروع من ذلك أنها ترضي رب العالمين. ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين، وإن شاء الله إن شاء الله راضين عليكم وعلينا دائما وأبدا. وكما تعودنا في متينالكم صباح الورد اللي تنطلق الآن لتتواصل بكم ومعكم إلى حدود 9 صباحا، واللي فيها كل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتكم اليومية، البداية تكون بآيات بينات من الذكر الحكيم. اليوم نوصل مع بعضنا إلى الجزء الثاني من سورة يوسف بصوت المقرأ الشيخ سعد الغامدي، وتكون متبوعة بمسمع من حزب اللطيف بصوت الشيخ أحمد جنمام، طالبين من ربي سبحانه وتعالى بشلطف ببلادنا ويحفظ وينجح بنياتنا وأوليداتنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: فاسمو من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 تاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم بالدنيا وما فيها.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين. إن شاء الله جمعة مباركة وطريق السلامة بالنسبة إلى كل مستعملية طريق، وفما برشا منهم يختاروا باش يرجعوا اليوم الصباح بكري باعتبار يقول لك عطلة العيد نهايرين، نخليهم نعطيهم في البلاد ونروح فجر هذا اليوم. ساعدوا رواحكم إن شاء الله توصلوا سالمين غانمين. نرحب بالخليفة متاعنا. وينك سيدي خليفة؟
2: صباح الورد حاتم، الأستاذة مروة، الشباب في سوسة، كل المستمعات، كل المستمعين، خاصة شادين الطريق كما قلت نسيسر، واحنا ان شاء الله نوصلوا سالمين ان شاء الله كل عام، واحنا حيين بخير يا رب العالمين. عيد اضحى مبروك على الجميع
1: ان شاء الله يا ربي. بالنسبة لك انت عيدت في البلاد، مشيت البلاد كما مروة ولا لا؟ مروة على خاطر خرجت من تونس تقريبا 10:30 متاع الصباح، وصلت 7 متاع العشرية للبلاد.
2: زاد في الثنية
1: يا بنتي راي الكيف خطوتين 200 كيلومتر تشكيل، كل ما تصدقهاش العقل هذه
2: تبعد تبعد في العياد توخر.
1: لا قلت لك قاعد تستنى في
2: تستنى في
1: ومن بعد الكهرباء شنو خذيت كار ولا كهرباء؟ الكهرباء طاحت طومبان وهبط يصلح وصف الليسونس فرح بيهم
2: ماشي وما عندوش ليسونس.
1: قالت لك ليلة العيد عادتها في ثنية، معناها الكيف خطوتين، فما بالك بربي كان واحد يروح القبلي ولا توزر شي يصير فيه مسكين.
2: الله يربي معهم الناس. ديما المناسبات هذه تعاني الناس بالحق حاتم، ولكن ان شاء الله ديما نقولوا عيدهم مبروك
1: ان شاء الله
2: ان شاء الله. لاباس، احنا هذاك الكل يتعدى الا حوادث المرور حاتم. شفنا معناها حادث
1: صار كوارث،
2: هذا هو البقية كلها تتعدى، يوخروا في الطريق، يمشي
1: يعملوا
2: قهوة في الثنية في منزرتي في منزرت.
1: شفت ظلي 6 وفيات نهار ثاني عيد
2: في جهة التلة قريب من الختمين في منطقة بنزرت.
1: حيتي يا رب، حيتي يا رب.
2: هذاك اللي ديما نقولوا الناس سيسروا، احنا نمشي بشوية نوسعوا بالنا مع بعضنا وإن شاء الله الناس كل سالمة يا رب العالمين.
1: إن شاء الله
2: الناس ترجع اليوم الخدمة الموجودة
1: أكيد
2: أي الإدارات تخدم،
1: هو باش يرجعوا الخدمة فهم علي يرجع الخدمة نهار سني مثلا.
2: أي ثم اللي وسع باله، خاصة اللي ولاده في الإعدادي والثانوي هذوكما أقل ضغط، اللي هما في الابتدائي عدي
1: لا بسيف هذاك يرجع. أما اللي معناه صعيب شوية، علاش؟ على خاطر السبت والأحد
2: ما يعملوا بون برا، ديما الجسر ممدود في تونس.
1: فما حد من الوزراء الوزير أول معناها كانوا مسمينه بون لأنه يعطي مش لدينا
2: مرحوم محمد مزالي
1: زعما
2: تقريب إذا كان أحنا
1: هكذا.
2: محمد مزالي هو اللي أعطاه فكرة
1: البون
2: البون
1: برا عادي
2: برا عادي كيك لباس تمشي. أحنا طول البون ذاك عملناه محطة نهار السبت نحاوه من الخدم
1: أي سبت ولا حد هوك عنا نهار الجمعة يرجع يخدم ويعود يخرج يعني
2: الجمعة ما كرهاش جيب بين الخميس والسبت تحمل مسؤولية
1: إن شاء الله عودة ميمونة. واليوم نهار المعايدة راهو في الإدارات،
2: نهار المهم ثالث يوم
1: نهار المعايدة باش يعايدوا على المسؤولين والواحد مازالت العادات هذيك.
2: أي ثم ناس يأجلون نهار الاثنين إذا ما جاوش
1: خلينا نمشي وعنا
2: نخدموا أرواحنا ورجعنا نوصل
1: الأمور الفلوس، وإن شاء الله عودة ميمونة من مختلف أنحاء الجمهورية اللي يروحوا العباد وطريق السلامة ليهم ويوصلوا سالمين غانمين. ساعدونا روحكم يعيشكم، هذا ما نطلبوه منكم. الحساب الجاري الخزينة بتاريخ 25 مي ما تبدلتش الأمور، قاعدة بداية 1044 مليون دينار. خليفة بعد ما خلصنا كل شيء، الموجودات صافية من العملة الأجنبية بتاريخ 26 مي عندنا 25488 مليون دينار بأيام التوريد 105 يوم، وهذا جيد للغاية وإن شاء الله نواصل في هذا النسق التصاعدي. الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة معناها الاسبيس اللي قاعد يدور في السوق رقم خياتي بتاريخ 25 ماي يمكن حتى راهو زاد 29434 مليون دينار. 29000
2: قريب يوصل 30
1: مش مازالو ختيوتين. الدولار في 2896 مليم فاصل واحد طاح شوية. اليورو استفاد هو 3394 مليم فاصل 7 3395 مليم.
2: العالم مليء بالأحداث والأخبار حاتم، باش مازلنا في متابعة تطورات الأحداث على منطقة الخليج و التصعيد الخطابي نقول أنا، والتهديدات بين إيران والولايات المتحدة تعود الحرب ما تعودش، على كل انعكس على مستوى الطاقة. علاش مش يكون ضيف الدنيا في الاستوديو الخبير المختص في الطاقة وفي تجارة النفط العالمية محمود المي، مش يكون معنا في الاستوديو نحكيه عن مفهوم المخزون الاستراتيجي، كيفاش نجابه الأزمة ذي الأسعار وغيرها. لكن زاد في الارير بروم مش نمشيه لسيدي بوزيد للمكناسي والكارثة اللي حلت. أنا نقول يعني 9 أفراد من عائلة واحدة، زوز وفيات، هذه الأخبار تتناقل الآن، 7 في المستشفى. إيش وقع بالضبط؟ عائلتين متصاهرتين يتعشوا.
1: مشكلتي ناس ما كلتش البرة.
2: أي لا لا، قلت لك عشوية معناه وعشاء عائلي متصاهرين، كسكسي، عصبان، سلاية،
1: ما نعرفش. هذا هو بعد قليل وكيف صارت
2: الاتصال من هناك من المكناسي،
1: لأنه ناس مازالت راهي في المستشفى وناس توفت.
2: أي
1: قديش عدل الوفيات؟ زوز
2: هذا اللي شفناها على مستوى المواقع. مش يكون معنا نائب جمودي المستوري باعتباره نائب الجهة، وكان واكب مع الأطباء وانتقل على عين المكان، يعطينا الحيثيات والتفاصيل في الارير بلوم. متابعات أخرى طبعا نشرت الأخبار في سوسة، الشأن العام والرياضة
1: واضح نشوفوهم زاد الآن. نعملوا طلتنا توا نمشيوا لي أمبريف مبدئيا بسمة سعيدة
2: نهاية الجمعة، نهاية الدعوات في العادة، بس
1: إن شاء الله يا رب يا
2: المفروض هي توا معناها أنا حليني دينا توا
1: يلا صبح البسمة والسعادة الأحلى وأروع بسمة سعيدية في الكرة الأرضية.
3: صباح النور عليكم الكل.
2: أيوة هي.
3: إن شاء الله يا ربي يعيدكم مبروك الساعة اللي معايدناش ما قابلناش. كل عام تحيي بخير حاتم، عيدكم مبروك الكل. خليفة زيدا ها عيدك مبروك، ومروة كيف كيف. إن شاء الله يا ربي تعاودوا تعيدوا سنين وسنين وانتم ممتعين، الناس الكل يا ربي بالصحة والعافية والخير ومع الحباب والعزاز عليكم الكل. نصبح على سي أمين هنا بحذية بحذية منال، وكل من يخلط له صوت جوهرة فهم لقيت هذا. إن شاء الله يا ربي نهير مبروك سعيد على الجميع، ما تسمعوا فيه كل الأخبار الباهية، وما تقابلوا فيه كل الناس الباهين، وما تشدوا فيه كل الثنية الباهية، وتسيسوا رواحكم الناس كل، وما تقبضوا فيه كل برشا حلال طيب.
2: أمين.
3: أمين يا ربي، من عند ربي ما يوفاش الخير سي أمين. شنو الشهر مزال طويل في بيننا، الشهر مزال طويل
4: مزال
3: ما وفاش. صباح النور ومرحبا.
4: هيا عيدكم مبروك وسنين دايمة، وكل عام وانتم حيين بخير، وكل عام وانتم ملمومين
3: إن شاء الله يا ربي. أحكينا على
1: مشيت للمة متاع العائلة ومشيت لها هزيت لها الموسم
4: أحكي لك ولا
1: أحكي لي أحكي لي هزيت الموسم ولا لا؟
4: إحنا شقلنا فيك قلنا باش نجيب أحذانا للدار وهزينا الموسم فرد بعض ما بعض عرفت
1: ما فهمتاش هذي كيفاش
3: تقليد جديد
1: ذي منعرفوش
3: أنا الحقيقة.
1: هي مفسرين عود هنا برالونتي اللقطة معناها كيف؟
4: المدام عيدت معناها بحذينا أول عيد.
1: إيه.
4: هزينا الموسم هذيك.
1: شو هزيتوا الموسم معناها؟ جيبوا هزيتوا هي روحت بيه وقت اللي روحها هكا.
4: والله.
3: لا قلك والله.
1: باهي هذه. لا هذه باهي، لا هذه بالصحة تقاليد جديدة كما قلت لك بس
4: اللي هذا يقول كدول والموسم
1: الموسم لك هو أخوي ربي ما أخوي
3: حاتم وخليفة مانا كان ما جيبش
2: أهلا لو
1: باهي منال الأولاد يعدي ولا باس اليوم إن شاء الله بالنجاح ليهم
3: قلت لك يعدي والكل إن شاء الله ربي يوفقهم
4: قلت لك لحمة في الفم وشدي الستيلو
1: واللي مركزته على القرايه اكثر من اللي ركزته على اشوي العيد مسكينه ربي نجحهم وربي يعطيك صحه البدن هكا ان شاء الله ديما انت مأطرتهم واقفه على تألقهم ونجاحهم يلا شعب. يلا سيدي خليفه نبداو مع بسمه
2: نمشيو وي
1: نبداو مع
2: شوفوا
1: بسمه
2: شوفوا عناوين الاخبار
1: نشرت الاخبار
3: عناوين الاخبار الحقيقه كما كنتوا تحكيوا قبيله شويه اما في الشأن الوطني سرتوم على العيد ذي حبيناه يتعدى سلامات لكن مع الأسف تلك الأقدار وما تشافى مع حوادث مرور صارت كما شار خليفة قبيلة الحادث الأليم اللي في بنزرت كيف كيف هم حادث تسمم غذائي في سيدي بوزيد ونرجعوا لهم بالتفاصيل شنو صار فيهم بالضبط. مرصد السلامة المرورية يهبط عديد الأحصائيات المتعلقة بحوادث المرور على الطرقات والارتفاع هذي في نسبتها إلى حدود ما الحالي مقارنة بنفس الفترة بالسنة اللي فاتت في أبرز أخبار.
1: هو الارتفاع اللي يقلق ويعطيك الصحة للإشارة هذه.
3: أي.
1: ارتفاع عدد القتلى
3: هذاك اي هذاك الخسائر
1: يوجع القلب معناها
3: اي خسائر في الـ في الـ في الـ في البشر اكثر رغم من الاموال معناها الاموال تتعوض البشر ما يتعوضش في اخر المطاف.
1: ان شاء الله يساعدوا رواحهم اللي يسمعوا فينا الان تفضل نواصل
3: اللي شادين الثنية ان شاء الله ثنية زينة ونسيسوا رواحنا وقت اللي نوصلوا نوصلوا ما يقلقش الوقت بقدر ما ثنية يلزمها تكون ان شاء الله طيبة وزينة للناس الكل. الخارجية الامريكية تقول انه روبيو باش يلتقي نظيره الباكستاني اليوم الجمعة. ايضا تقول انه تم فرض عقوبات على عدد من الكيانات والافراد ايضا على صلة باقتصاد النفط الإيراني. وديفانس يقول أنه من الصعب تحديد موعد دقيق لتوقيع مذكرة تفاهم مع إيران. الناس الكل تحكي على التوصل إلى اتفاق الحقيقة والناس الكل أيضا تحكي على أنه الاتفاق هذايا وتوقيعه مرهون بموافقة الرئيس الأمريكي ترامب. الناس الكل تستنى التفاصيل كما قلت لكم في نشرة السبعة بإذن الله.
1: شكرا لك بسمة.
2: يا مين توا احنا على بواب الدور النهائي الكأس هكا ولا؟
4: صحيح لكن المخ الكل في المنتخب التونسي
2: مش احكي في وقت الشيء بدأوه كأس العالم؟
4: كأس العالم يبدأ لـ 11 جوان المنتخب بالداتات بالضبط مع الحقيقة مزيد ما حفظتهمش منذكر كان الوقت مع المنتخب التونسي كما قلت شهر بداية بالمنتخب التونسي اللي مش احكيه على تربصه في تبرقة كيفاش اليوم باش ينهي السفر للنمسا المقابلة الودية. بلاغ نيس الفرنسي على لاعب علي العابدي اللي خلى مباراة فريقه والتحق بالمنتخب التونسي وأذى أثار ضجة كبيرة لجماهير نيس ضد اللاعب علي العابدي وفريقه حبي معناها كما نقولوا يبعد الكلام على علي العابدي. نحكيوا على مباراة نهائي كأس تونس وتذكر المقابلة هذه خاصة الابليكاسيون اللي موجود فيها التذكر. مباراة نهائي رابطة الثانية اليوم بين حمام سوسة وتقدم سقيطة الدير في المستير. برج الصعود غدوة في سوسة بين حمام الأنف وملعب الجيبسي. وكذلك نحكيوا على نهائي كأس تونس لكرة اليد وتذكروا بين مقابلة اللي تجمع الترجي ونادي سقيطة الزيت.
1: شكرا ليك يعطيك الف صحة. احنا بطبيعة الحال ماشيين للانشينمون الموزيكال مع ربي نعاود نطلب بلطف وسامحوني اذا كان باش نشد صحيح حكاية ونولي عاود وكرت هالغلب بربي يساعدوا رواحكم في الثنية بجاه ربي نقصوا في السرعة بجاه ربي استحفوا اللي صار الباري حيوجع القلب. حاولت في مرور تاك لنا في وخيالنا وأهلنا وصغارنا وكبارنا معنا
2: صحيح سيسروا أهل الواحد ينقص سرعة
1: هذا ما نطلبوه من الوخيان الكل اللي يسمعوا فينا الآن وإحنا مرافقينكم. وإذا كان فما أي حاجة تروها في الطرقات مرحبا بكم باش تكلمونا على 36 300 ألف. نعاود 36 300 ألف على ذمتكم جميعا باش توصلوا صوتكم. وإذا كان فما أي إشارة لابد منها تدخل سريع من خلال الطرقات على الطرقات متاعنا رانا نقوم بهذا. وهذا الرقم تاع ألو روتي يلا نمشيو للانشينمون اللي يعمل الكيف اللي هو كالعادة ننطلقوا فيه بصوتها ونبدأوه برائعة من روائها. نخليكم معها وأنا متمنى عليكم ونقولكم إن شاء الله صباحكم فيروزي طريق سلامة للجميع وابقوا معنا رجعين.

خد حياتي خد حنيني عمر ايامي وسنيني بس اضحك لي يا حبيبي.

0: نبدل الموجة نسمع جوهر اف ام. في المستير والمهدي على 89.4 آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. بسمة سعيدية،
1: أسعد الله يومكم وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية الأولى، وهذه أبرز عناوينها. مرصد السلامة المرورية يؤكد ارتفاع عدد قتل حوادث المرور إلى حدود مايو الجاري مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. وتقرير أممي حديث يوثق انتهاكات إسرائيلية مروعة بحق الفلسطينيين. في تفاصيل أخبارنا، أسفر حديث اصطدام 4 سيارات خفيفة من بينها سيارة أجرة تاكسي جد أمس بالطريق الوطني رقم 8 على مستوى منطقة التلة بمعتمدية العالية من ولاية بنزرت، أسفر عن وفاة 7 أشخاص وإصابة 6 آخرين بإصابات متفاوتة الخطورة، وفقا لما أفادت به مصالح الإعلام والاتصال بولاية بنزرت لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. نفس المصدر أوضح أن 6 أشخاص وفوا على عين المكان، بينما توفيت امرأة أثناء نقلها إلى المستشفى الجامعي لحبيب بوغطفة ببنزرت، كما تم في الإبان

مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. تحديدا ارتفع عدد ضحايا حوادث الطرقات من 425 قتيلا خلال الأشهر الخمسة الأولى إلى حدود 25 من ماي من السنة الماضية، ارتفع إلى 487 قتيلا خلال نفس الفترة من العام الحالي. في المقابل تم تسجيل تراجع في عدد الحوادث المسجلة من 1777 حادثا إلى حدود تاريخ 25 من ماي مقابل 2264 حادثا خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، أي بنسبة 21.51%. وأيضا تم تسجيل انخفاض في عدد الجرحى من 2912 جريحا عام 2025 إلى 2284 جريحا خلال هذه الفترة من السنة الحالية. يتصدر السهو وعدم الانتباه قائمة الأسباب وراء تسجيل هذه الحوادث بنسبة 29.21%، ثم يأتي سبب السرعة بنسبة 22.57%، وتسببت السرعة تحديدا في 39.63% من جملة هذه الحوادث التي أدت إلى تسجيل قتلى، وفي 23.86% من الحوادث التي تسببت فقط في وقوع جرحى. هذا وقد تصدرت ولاية تونس قائمة الولايات من حيث عدد الحوادث بنسبة 10.30%، تليها ولاية المهدية بنسبة 8.50%، ثم ولاية نابل بنسبة 7.48%. في شأن آخر، تم أمس الخميس بمعتمدية المكناسي من ولاية سيدي بوزيد تسجيل حالتي وفاة بعد تسمم 9 أشخاص من عائلة واحدة. المدير الجهوي للصحة بسيدي بوزيد الدكتور سالم الناصري أفاد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا الأنباء أنه تم تسجيل حالتي الوفاة ونقل 7 مصابين آخرين إلى المستشفى الجامعي بسيدي بوزيد لتلقي العلاج، مشيرا إلى أن حالتهم حاليا مستقرة. كما أكد أن المصابين يخضعون للمراقبة اللازمة، وقد تم رفع العينات والتحاليل للتثبت من الأسباب التي أدت إلى هذا التسمم الغذائي. وذكر أنه تم تسخير فرق ميدانية لتسهيل عملية رفع العينات. دوليا، قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس أنه من الصعب تحديد موعد دقيق لقيام الرئيس الأمريكي ترامب بالتوقيع على مذكرة التفاهم مع إيران لإنهاء الحرب، مشيرا إلى إحراز الكثير من التقدم في المفاوضات مع طهران. وقال أيضا أن هناك أخذ ورد بشأن بعض بنود مسودة الاتفاقية النهائية. من جهته تحدث الرئيس الأمريكي ترامب مساء أمس في تصريحات لقناة فوكس نيوز، تحدث عن استمرار حالة الأخذ والرد أيضا مع إيران بشأن مسودة الاتفاق اتفاق إنهاء الحرب، في حين كشفت وسائل أعلام أمريكية تفاصيل جديدة بشأن بنود المفاوضات. وفي هذا الصدد، صحيفة نيويورك تايمز تنقل عن مسؤولين مشاركين في المحادثات أن مسودة المذكرة الجديدة أقرب إلى الحصول على موافقة الولايات المتحدة وإيران رغم اختلاف روايتي الطرفين حول بعض بنودها. الصحيفة ذكرت أنه من بين البنود عدم الاعتداء بين واشنطن وطهران، إنهاء الأعمال العدائية لفترة أولية مدتها 60 يوما مع إمكانية التمديد، رفع الحصار البحري الأمريكي في غضون 30 يوما، وفتح مضيق هرمز طوال فترة المفاوضات، بالإضافة إلى بند صندوق استثماري لإعادة الإعمار في إيران تقدر قيمته ب 300 مليار دولار في حال توقيع اتفاق نهائي بين الطرفين. ميدانيا، أفادت وسائل أعلام إيرانية الليلة الماضية بأن الدفاعات الجوية أسقطت مسيرة أمريكية في بوشهر جنوبي البلاد، وأن القوات المسلحة أطلقت نيرانا تحذيرية باتجاه 4 سفن مخالفة قرب مضيق هرمز، لكن الجيش الأمريكي نفى سقوط أي من طائراته. سلم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس مساء أمس الخميس تقريره السنوي بشأن العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات حول العالم، والذي يوثق انتهاكات إسرائيلية واسعة ومروعة ضد الفلسطينيين. سلم تقريره إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي. غوتيريس قال إن الأمم المتحدة وثقت أنماطا مستمرة من العنف

0: في الجنسي ضد فلسطينيين محتجزين في كيان الاحتلال والأراضي الفلسطينية المحتلة أثناء الاحتجاز والتحقيق في عام 2025. بموجب هذا التقرير أدرجت القوات الإسرائيلية في القائمة السوداء الأممية للعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات حول العالم. هذه النشرة، يومكم سعيد وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة إف إم تي في. شوف أسمع وتمتع
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة، وإن شاء الله جمعة مباركة، طريق السلامة لكل مستعملية طريق، يعيشكم ربي، يفضلكم وربي يحفظكم وربي يخليكم. نقصوا شوية من السرعة، اللي نسمعوا فيه واللي نراو فيه بيوجع القلب. عدة الحوادث المرور نقصت،
2: لكن عدد الضحايا
1: نقصت، والضحايا الوفيات زادت. واللي مقلقني واللي مخليني تقريبا يقول لك صباح وش بيه يا جماعه، انتم ثروه البلاد هذه، يا ربي اعطانا احسن هديه المواطن التونسي والمواطنه التونسيه، فرجاء نستحفظوا على لوحاتكم وحده وحده، توصلوا باذن الله سالمين غانمين. صباح الورد من جديد سيدي خليفه.
2: صباح الورد حاتم، كل المستمعات كل المستمعين في تونس في اوروبا في المنطقه العربيه، تابعوا فينا على مستوى القاره الامريكيه والاسيويه، مواقع التواصل في التلفزيون اللي في كرهبه، ان شاء الله يوصلوا سالمين كما كنت تحكي. حظ في رواحهم ان شاء الله موافقين، سيسوا رواحنا في الطريق، كل عام وانتم حيين بألف مليون خير.
1: يعطيك الصحة. نمشي للأفراح وأعياد الميلاد، ونهني كل من يحتفل بعيد ميلاد اليوم 29 مايو، ونستقبلوا المكالمات اللي وقع ترشيحها من طرف العزيز عليهم من خلال SMS، بعثوا لنا على 85990، كتبونا الاسم واللقب متاع العزيز عليهم ورقم التليفون متاعه، وقالوا لنا فيقوه منهم، عملوا له سوربريز بطبيعة الحال، يشارك معاكم وهديوا له الهدية الرائعة اللي هي المونجالة اللي تعمل الكيف من سيتي واتش. أعتقد سعاد العدواني اليوم في قاعة العمليات المركزية قامت بالواجب.
3: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: الانطلاق مع سي فتحي الوسلاتي، يقول لك صباح الورد سيد فتحي.
1: مفتوح وينك مفتوح؟ الو ربي ثبت لي يا مروه البارح واليوم التليفون شبيه. الو فتحي الوسلاتي
2: هاي
1: نمشوا لي بعد وباهي ما يسالش.
2: شوفوا الهام الغزاوي، صباح الورد الهام، كل عام وانت حي بخير.
4: يعيشك يعيشك بارك الله فيك.
2: هاي قوم لنا الهام
4: فيقه فيقه
2: هاي منين تكلم فينا يلا؟
4: من حمام سوسة.
2: مرحبا بكل مستمعينا في حمام سوسة، عام وانت حي بخير، نقول لك مره اخرى الالهام. وقديش عملت اليوم؟
4: 45.
1: انا يجيو 25 هذوما بالعربي
2: هكاك 25
1: بالعربي 25
4: اي
2: صوت صغير
1: يجوا بالعربي 25 بالسوري 45 هكاك ان شاء الله يلا في المية والصحة هي هي، وراك في طنبك النضج توا، ربي طولنا في عمرك في الخير يلا الهام.
4: يعيشك يعيشك ربي يفضلكم ويرفع عليكم.
2: اي يلا الهام، شكون صاحب او صاحبت المفاجأة؟
1: هو
4: زعما اني راهو اول عام، يعني هذا اول عام مخطوبة يعني فهمت.
2: اي
4: دونك
1: سنة واحدة واحدة واحدة واحدة، والله قلت هو أنا من باب ما نعرفش معناها فادلك، قلت هو اللي قلت لي عاملوا الخطوبة عاملوا الخطوبة هكا؟
4: أي أي
1: ما لا متأكد وعلى يقين أنه هو
4: كان هو
1: سنة أولى خطوبة راهو شبيك ها؟
2: أي كل شهر عيد ميلاد
1: باخر نشوف شو اسمه الخطيب؟
4: سي احمد الغنوشي.
1: سي احمد الغنوشي باهي العرس وقتاش؟
4: شهرين اخينا
1: شهرين اخينا
2: اللهم صل على النبي
1: في حمام سوسة. لو 28 جوي في حمام سوسة غادي
4: اي هاي
1: وين في حمام سوسة؟
2: شجي حاتم راه
1: العرس وين؟
4: في الماركيز
1: الماركيز هكا
4: اي لو 28 جوي
1: باهي بربي الهام الغزاوي وزوجها المستقبل معناها نهارتها سي احمد الغنوش يستدعوكم الكل ولاد حمام سوسه الكل للمركيز باش تحضروا في حفل الزفاف نتاعهم نهار 28 جويليه الاستدعاء رسمي على موجات جوهره اف ام تي في هاكا نوجهتو لكم للناس الكل حتى من سوسه والقلعه وينجموا يجيو مرحبا بهم
2: حتى متعدي في الاوتوروت يدخل يعمل طله ويرجع
1: هل هو ولا مش هو؟
2: عاد بعد الهلمة ذي هو حتى كم شو هو
1: جدك
2: ولا سي أحمد الغنوشي هو اللي بعث خطيبها
1: لا خطيبك هو اللي بعث قلت لك السنة أولى كهو عاد خطيبك يلا خطيبك يا سمعتني طوى الهام
4: طوى نسمع فيك بكري من شنسمع فيك
1: سي أحمد الغنوشي هو اللي بعث يهني
4: هو من هي بي شاتي صحة ربي فضله لي
1: ايه وش تقول له
4: ياتي الصحاب الحق
1: لي عاد امان وش تقول له ايش تقول له
4: نقول له ربي يفضلك لي ويخليك لي وان شاء الله نعيش متهنين وكهو
1: هاي وهذيك وكل حكاية هذيك
4: ونقول له نحبك برشا
1: هيك واخيرا ربي داوم محبتكم وربي فرحكم دائما وابدا وعشرتكم وربي يحفظكم وان شاء الله لو 28 جويي هكا
4: مرحبا بكم
1: نكونوا بحذاك في غادي في حمام سوسه لالا نورتنا الهام ميرسي بوكو هذا العام انت حيا بخير ميرسي الهام
2: نمشي ونرجع لسي فتحي ولا
1: لا
2: نقراو
1: اسمه يبداو اسمه يبداو ثلاثه بعد يخلق واحد ورك والباقي واليوم مشرف والله اني
2: مثال نجيب مبروك صار هلال تهنيها بنتها ألفة سالمي احفادها انس ياسين زينب يقولوا لها ربي يديمك تاج فوق روسنا فتحي الوسلاتي حي الرياضي هنيها احفاده دريس حمزه كنزه ويقين يقولوا له نحبوك برشا يا احلى بابي
1: والله عندي زوز ولا ثلاثة كنت النجم نعديهم الله غالب تاو مثال
2: شيء أمان الله أنا ولدي عنده عيد ميلاد اليوم
1: أمان الله إن شاء الله كل عام هو حي كثير قداش عمل أمان الله
2: 2010
1: أوكي أحسب له مو 2010 والله 16 سنة
2: 16 والله صحيح كبير هرمنا
1: ربي فضله وربي طول في عمره على كل المونجالة تمشي مباشرة إلهام الغزاوي
2: هي داخلة على العرس
1: من أهداء سيتي واتش شكرا لكم أبقوا معنا راجعين مع موضوع زاده هو أفهمتش ناس متصاهرين الباري
2: أي.
1: بعلاقة نسب بيناتهم عاملين عشاء بينات بعضهم العشاء كيفاش وفاء باش تشوفوا مع خليفة بن سالم فاجعة أخرى صارت في المكناسي هالنهارين هذوما معناها قلت البارح حكى ولا لا ولا البارح
2: يعني امس البارح
1: امس البارح نشوفوا شنو الحكايه بالضبط معك
3: قوموا معي ذاك اليوم سيتي واتش لا ميزون دي مونتر اوريجينال تسمعوا من الاثنين الجمعه من 6 ل 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عماره وخليفه بن سالم على جوهره اف ام تي في اسمع واتمتع

0: مصباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع وتمتع وتمتع
1: وتمتع. صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع والمشاهدة. فاجعاب يا تبي معنى الكلمة عرفتها سيدي بوزيد تحديدا المكناسي. زوز عائلات متصاهرين بمناسبة العيد وفرحة العيد يتعشى مع بعضهم، يتعرضوا إلى حالة تسمم. تسمم هذا يتسبب في زوز وفيات، فما حتى اللي مازال عنده بعض السكل، معناه عنده بعض الأمور مازالت تعب من جراء هذه العملية. صح. علاش كيفاش في دارهم الطبيب طيبوه هما شنو اللي تخلى عليهم؟ هل هو تسمم غذائي؟ لا، البعض يتحدث على دلية، على اخر على بطيخ، على اخر على درشنو، على غلة. كل واحد شي يقول، هات نشوفوا شنو الهدرة بالضبط.
2: هذا هو بشوفوا الفاجعة ذي علاش بالضبط وقعت الحادثة، رغم انه حتى الهيئة الوطنية لسلام المنتجات الغذائية كانت موجودة على عين المكان، التحاليل فتح بحث في الغرض، كذلك مازال ثم غموض يلف المسألة، لكن يبقى من هنا من الساعات تلك إلى الصباح تو نعرف آخر المستجدات مع النائب عن الجهة، واللي كان تقريب مواكب عمل الفريق الطبي النائب القمودي المستوري باش يكون معنا في الأريير بلون.
1: أريير بلون
3: أريير بلون أريير بلون.
1: وباش نحاولوا نمشيوا للقمودي النائب باه في عقلكم، فمش مشكل سي مستوري القمودي حتى نعرفوا شنو هي الحكايه بالضبط، باعتبار واكب العمليه وتحول اليدين القيام بواجبه كنائب وكايضا ولد المنطقه. هو
2: كولد المنطقه، لانه المعطيات الاوليه تقول ثم 7 في المستشفى وزوز حالات وفيات.
1: نعم،
2: وأنه هما كانوا ساهرين في الدار، ما همش خارج الدار بكل العائلة. قال أنه المعطيات اللي تحصلنا عليها أنهم كان عشاهم كسكسي بالعصبان، سلايت جزوز، معناها مشروبات غازية جزوز غيرها، هذا هو اللي معلوم. بعد هبطت على مستوى مواقع التواصل ثم اللي يقولوا دلع، هذا على مستوى مواقع التواصل حاتم موخوخ ولا غير لحد الان ما ثماش اي
1: ما ناخذوا لما تصير الليزاناليزم تاع
2: مشات الليزاناليزم اليوم مفروض تخرج التحاليل ويعرفوا كانش سابق لاوانه شكون بين ظفرين متهم فيما حدث. المؤكد انه ثم حالة تسمم ادت الى ما ادت على اثر عشاء عائلي بين عائلتين متصاهرتين. هذا هو ماهوش في مطعم، ماهوش خارج الدار،
1: في الدار معناه، لكن هما عبد ياكل في الدار يبدا متمان، اللي كان طيبت ولا المراه طيبت وانا اللي عملت كل شيء يبدا متمان، لكن في نهايه الامر نوصلوا لـ7 في المستشفى
2: وزوز حالات وفيات، وعلما انه حتى معناها كان عندي اتصال معناها مع دكتور محمد رابح يقول لك في العادة الماكلة دي ما تأديش إلى حالة الوفاة من هذا القبيل، يعني مهما كانت حالة التسمم أو أي ماكلة متعفنة توصل إلى الموت بالطريقة دي السريعة تطرح نقاط استفهامك. علاش أخذت الأموم بزمام الأبحاث سواء كان على المستوى الأمني أو المتابعة الصحية من قبل التحاليل
1: والأطباء؟ الشك يمشي لأشياء أخرى؟
2: ممكن يمشي الشك، خطر موت في ماكلة حاجة نادرة، كان الماكلة مباشرة توصل الموت. احنا نعرفوا أنه حالات عديدة حتى في مطاعم وقعت مراقبة وساعات يلقاوا المطعم ثم تعفن ولا غيرها، أما الموت ديما قليل حدوثه حاتم نتاج الماكلة مباشرة، اللهم حالة من التسمم الكبيرة ياسر. علاش خذوا الأمور بكل جدية ونزل فريق عن هيئة المراقبة بتاع سلامة المنتجات الغذائية وفريق طبي والبحث الأمني موجود
1: وفما بحث أمني. ومعنا الأستاذ مسؤولي قمودي
2: سيد النائب صباح الورد
1: بدر الدين القمودي، كنا مسؤولي قمودي طلبنا مسؤولي احنا بالغلطنا انت
2: موعدنا عضو نقابة التعليم
1: سي بدر الدين مرحبا بك.
4: اهلا وسهلا مرحبا.
2: اخر المعطيات في علاقه بالحادثه اللي تقريبا انت النائب عن الجهه غاد الوحيد.
4: اخر المعطيات اولا نذكروا بان الفاجعه هذه تمت في قريه النصر مع تمديد المكناسي وهي منطقه جيبين المكناسي ومزي بوزيان في اطار جو عائلي بمناسبه العيد. استضاف رب العائلة أسهاره وتم تناول أكلة شعبية معروفة كسي بالعصبان إضافة لسلطة خضراء وبعض المشروبات الغازية. إثرها طبعا تعكرت حالتهم وهم تسعة، تم تحويلهم إلى مستشفى المحلي بالمكناسي في مرحلة أولى وتوفى واحد منهم، بعد تم نقل البقية إلى المستشفى الجهوي مسمى الجامعي بسيدي بوزيد. الحالة الصحية كما عينتها للبارح وباتصالي حتى بالإطار الطبي والشبه الطبي في قسم الإنعاش، حالتهم مستقرة ونتمنى ونأمل أن وضعهم يتحسن. وبالمناسبة نحيي ونشكر الإطار الطبي والشبه الطبي في كل مكناس سيدي بوزيد على الجهود اللي بذلوها رغم محدودية الإمكانيات، وإن شاء الله تعطونا فرصة لتسليط الضوء على الوضع هذا لأنه سبب من أسباب حالات الوفاة سواء في هذه الفاجعة أو في غيرها هو تدهور المرفق الطبي والصحي بجهة سيدي بوزيد وتحديدا في المنطقة اللي عاشت هذه الفاجعة اللي تفتقر إلى قسم استعجالي يستقبل مثل هذه الحالات، تفتقر إلى سمير لإنعاش وإنقاذ ما يمكن إنقاذه. وتعرفوا اللي أمس تم تحويلها في دي زومبيلونس عاديين اللي هي سيارة عادية مجهزة بالأكسجين، هذا ما يكفيش باش ننقذوا حالات.
1: سمعني سي بدر الدين، سي بدر الدين سمحني سمحني أمون، ما عندناش أمبيلونس؟
4: لا موجودة أمبيلونس ولكن الأمبيلونس ما تنجمش. الأمبيلونس شكون فيها؟ فيها شوفير وانفيرمي وفيها دبوزة أكسجين. حالات كما هذه زمن سمير لأن فيها طبيب خاص بالإنعاش وفيها تقنيين سمين مختصين بالجانب هذا.
2: سيد النائب، سيد النائب، هما على عين المكان توفي لول مواطن لول يعني؟
4: نعم، واحد على عين المكان، الثاني في اتجاه الرقاب، رغم انه الرقاب هو مستشفى بنفس الصنف تاع المكناسي ولكن بحكم ان السمير موجوده غادي في عوض السمير تجيه هما اللي هزوه باش تعرضه من السمير غادي الفضل انفاسه في طريقه.
1: شنو هي السمير سامو معناها؟ شنو هي السمير؟
4: نعم
1: شنو هي السمير سامحني؟
4: سمير هي سيارة مجهزة بتجهيزات وفيها طبيب انعاش وفيها فنيين وتقنيين مختصين في الانعاش.
1: هي سامو معناها هذيك سامو؟
4: صميم متطورة.
1: صميم متطورة به؟
4: نعم
1: به؟
4: وهذا نصوره أبسط حق من حقوق المواطنين. للأسف الشديد رأو لما نحكي عن المرفق الطبي نحكي على وجود 7 أطباء فقط في مستشفى يسمى مستشفى جهوي المكناسي سربا في وقت اللي كانوا عندنا 9 تقاعدوا، 2 ما تمش تعويضهم.
2: بالله سيد نايب سؤال قعد يتبادر وعلى مستوى مواقع التواصل ياسر، حكيت هالدلاع والخوخ كلاو دلاع وخوخ أم لا؟
4: لا ولا نأكد ما عندوش معقول هذا خلاص. تناولوا وجبة بتاع عصبان كسي بالعصبان إضافة إلى سلطة خضراء وبعض المشروبات الغازية، مع العلم أنه فرضية المشروبات هذه تم إقصاها لأنه أحد المصابين ما تناولش مشروبات ولكن مصاب، بالتالي تم إشكال في علاقة بالأكلة لا أدري مكوناتها. وتوا سابق لوال الحديث الجانب هذا بحكم أنه ثم تحاليل مخبرية وثم تشريح وتوجيه المعطيات. موضوع الدلاع موضوع مغلوط تماما وما تمش تناوله.
1: واضح لهنا عمرهم أحضر ولا غالب والله يرحمهم وربي يصبر أهاليهم، لكن احنا زادوا سي زمنا الانفراستركتور هذية في سيدي بوزيد وفي المكناسي وفي المعتمديات هذوما تكون موجودة لإنقاذ حياة الناس. معناها بوان دانتيروغاسيون كيف تقول لي الامبولانس المجهزة كما يجب اللي فيها طبيب الانعاش مش موجودة في المكناسي؟
4: مش موجودة. أنا نذكر للسيد وزير الصحة زار المكناسي ومزي بوزيان والمزونة والعديد من المعتمديات الجهة في أواخر أبريل 2025 يعني عنده 13 شهر ووعد بتلافي كل النقائص بما فيهم السمير في علاقة بالمكناسي ومزي بوزيان بما فيهم الأقسام اللي للأسف ومستشفى المكناسي ما فيه العديد من البنايات الجديدة المقاولين نهار كل يخدموا، ولكن لما جاء السيد الوزير وعاين بنفسه تجهيزات بتاع قسم العمليات ما زالت في صندوقها منذ 4 أو 5 سنوات والإدارة المركزية تعلم ذلك لأنه ثم خلل في علاقة بالقاعة بتاع العمليات وكان من لازم تدخل فني لتركيب هذه التجهيزات. إلى حد هذه اللحظة
1: ما تركبوش التجهيزات معنا، ما تركبوش الخلل الفني ما تصلحش، والتجهيزات ومطيشين هكاك أربع ولا خمس سنوات
4: مطيشين.
1: سبحانك يا رب.
4: من الإدارة المركزية وإدارة التجهيز
1: سبحانك يا رب.
4: مراسلات خرجت لهم وتشعرهم بالوضعية هذه، ولكن للأسف إلى حد الآن، وأنا توقعت بعد زيارة السيد الوزير أنه يصير تدخل في الجانب هذا، ولكن للأسف إلى حد الآن ما صار شيء.
1: سي بدر الدين راهو شيء ما يدخلش للمخ، التجهيزات موجوده، الفضاء موجود،
4: موجودة.
1: الامور كل موجوده، واربع سنوات وخمس سنوات وحنا ننتظروا.
4: اثناء زياره السيد الوزير تم تسليط الضوء حتى التلفزه الوطنيه نقلت هذا، التجهيزات موجوده في صدقها، انا نعرفها من 2021 اثناء الدوره النيابيه السابقه موجوده، والى حد الان موجوده وما زالت على حالها. للاسف انا كل ثقة في أنه السيد الوزير مصداقيته والحد الأدنى أن ما وعد به يستعجل إنجازه، خاصة مثلا في قمة الضرورية في علاقة بالتجهيزات، في علاقة بعض الأطباء نعلمكم اللي معدل تغطية الطبية عنا طبيب لكل قرابة 4000 ساكن، وهذا مش معقول.
1: نعم.
4: بعيد كل بعد عن المؤشر الوطني والعالمي.
1: شكرا.
4: شوف شكون يعمل جارد، شوف شكون ياخذ رخصه، وضعيه مزريه. 10 افلام خرجوا تقاعدوا ثم اخريهم باش يلحقوهم تو، وما تمش تعويضهم. اضافه الى سمير اللي هي ضروريه خاصه في علاقه بالمكناسي ومزي بوزيان اللي بعدهم عن المستشفى الجهوي في سيدي بوزيد، كان المفروض ووعد بذلك السيد الوزير، وننتظر ان يفي بهذا الوعد في أقرب الأجال. يعني أنا متأكد لو كان ثم سمير أمس، طبعا الأجال بيد الله، ولكن كل النجم ندركه ما يمكن تداركه، لأن الموت ما عندها أسبابها.
1: صحيح، أسبابها من أسباب هذا هو عدم التدخل السريع والتجهيزات الطبية اللي تكون في الأمبولانس هذه. الله يرحمهم وينعمهم، ربي صبر أهليهم. شكرا لك، نبقى في المتابعة معك سي بدر الدين قمودي لتطورات إن شاء الله تكون إيجابية في خصوص صحة المواطنين اللي مازالوا يعانيوا من أعراض العشاء هذه. ثم أوسي في هل تحركت الوخيان يتحركوا في وزارة الصحة وما نعرفش مع التجهيز ووزارة التجهيز وتصير الأوبراسيون تاع إعداد المستشفى وادخال الماتريال اللي مطيش التوا، ونقوموا بواجبنا نحو اهالينا في المنطقه. يلا نمشي مباشره لجوهره سبور مع امين شرف الدين. السابعة صباحا و32 دقيقه هنا على الدنيا وما فيها.

0: musica. Joueur sport. Avec l'équipe sport sur Joueur FM.
1: برعاية
2: أحلى بونوس لأحلى ناس
1: مع لوخة جديدة أحلى بونوس تريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر سوم الدقيقة 109 مليون
0: أريد طور عالمك جوهر سبور.
3: صباح الخير، مرحبا بكم في جوهرة سبور. البداية بالمنتخب التونسي اللي ينهي اليوم تربصه بمدينة طبرقة بعد تحذيرات دامت الأكثر من 11 يوم. منتخبنا اليوم يكمل تربص في مدينة طبرقة، وغدوة يسافر لمدينة أو للنمسا باش يلعب أول مقابلة ودية أمام منتخب النمسا نهار الاثنين 1 جوان 8 غرباء. المقابلة هذه تحذيرا للمونديال. بعدها منتخب نهار 2 جوان سافر لبلجيكيا، ونهار 6 جوان باش يلعب اخر مقابله وديه ضد بلجيكيا، وماضي ساعتين تعلق الى المقابله هذه تلعب نهار 7 6 جوان. بعد المنتخب التونسي يرجع لتونس، وبعدها يسافر للمكسيك. المكسيك اللي شنعبوا فيها زوز مقابلات، والمقابله الثالثه باش تكون في امريكا. زوز مقابلات في المكسيك باش تكون امام السويد اليابان، والمقابله الاخيره امام هولندا بتوفيق المنتخب التونسي في مشاركه في المونديال. نذكروا منتخبنا موجود في المجموعة السادسة، وكما قلت اليوم يوفى تربص بتبارقة، غدوة يسافر منتخب النمسا، ونهار الاثنين 1 جوان 8 غرباء أول مقابلة ودية ضد منتخب النمسا. أصدر نادي نيسا الفرنسي بلاغ بخصوص علي العبدي اللي التحق بالمنتخب التونسي، بالرغم أنه فريقه مازال عنده مقابلة اليوم لضمان البقاء أمام سانتيتيان. في بلاغ تقول أنه الفريق تفاوض مع الجامعة التونسية لكرة القدم، ما تفهموش بالرغم من هكا، لكن اللاعب أصر أنه يلعب مقابلة الذهاب أمام سانتيتيان وفات بالتعادل 0-0. علي العبدي كان شارك لأكثر من 50 دقيقة، واضطر اللاعب السفر لتونس من أجل استكمال الإجراءات الإدارية المتعلقة بتأشيرته للولايات المتحدة. نذكروا أنه نيس يواجه اليوم فريق سانتيتيان في إيابة الملحق لضمان البقاء أو للصعود للدور الفرنسي. المقابلة تلعب اليوم 8 غرباء، لقاء ذهاب وفي بالتعادل 0-0، واليوم لقاء الإياب باش تكون بغياب علي العبدية. أعلن الناخب الوطني أنيس بوجلبان قائمة المنتخب التونسي أقل من 23 سنة استعدادا لدورة تولون الدولية بفرنسا. القائمة فيها في حراسة المرمى أنس الخادني، معتز الحنزولي، ريان بسبيس في الدفاع، محمد أمين علالة، ريان بوقديدة، إلياس بولويفا، جوزيف الطيب، أنيس دوبال، يوسف حرش، محمد الرياحي، ريان الرحيمي، وسليم الخضراوي. في وسط الميدان أمان الله المحرزي، زيون الشاتي، ذيرار بريك، كذلك ريان عنان، محمد الصادق، محمود لؤي تراعي، وهيثم ضوف. الهجوم وليد ذويب، نسيم الدنداني، سعيد رمضانية، زين الدين كادا، عمر بن علي، وفيرس بوسنينة. هذه قائمة المنتخب التونسي. والمقابلات اللي باش يلعبوا المنتخب، والمقابلة باش يكون هلا حد 31 ماي ضد كونغو الديمقراطية أقل من 23 سنة، نهار جمعة 5 جوان ثاني مقابلة ضد السعودية كذلك أقل من 23 سنة، هلا حد 7 جوان ضد إسبانيا أقل من 23 سنة، والمقابلة الأخيرة نهار 14 جوان ضد كولومبيا. كما قلت المنتخب التونسي تحت قيادة المدرب أنيس بوجلبان لدورة تولون الدولية بفرنسا لأقل من 23 سنة. نحكي على نهائي كأس تونس بين الترجي الجرجيسي اللي باش يستقبل الترجي الرياضي التونسي، بالتالي الترجي الجرجيسي باش يلعب بالطاقم الأول والترجي باش يلعب بالطاقم الثاني. نعرف زوج فرق يحملوا نفس الألوان. المقابلة باش تلعب نهار الأحد 31 ماي 4 تاع العشية بإدارة الحكم نضال الطيف، وفي غرفة الفار باش يكون موجود مجدي بلاغة مع نفاذ كامل التذاكر المتوفرة على سيت إيجا أب أبليكاسيون. اليوم تنطلق بيع تذاكر اللي متبقية الجماهير الترجي الجرجيس، 7000 تذكرة اليوم تتباع في شبابيك في جرجيس. كما قلت نفاذ تذاكر مباراة الترجي الجرجيسي والترجي الرياضي التونسي المخصصة على سيت إيجا أبي بي. المقابلة هذه باش تلعب نهار الأحد 31 ماي 4 تاع العشية، باش تكون منقولة على قناة الوطنية الأولى وقناة الدوري والكأس. تشكيلة الترجي تشهد غياب محمد أمين بن حميدة لالتحاقه بالمنتخب التونسي مع عودة الجزائري كسيلة بوعليا. في الرابطة الثانية اليوم نهائي الأبطال بين زوز فرق الصاعدة، أما الحمام سوسة يواجه تقدم ساقط الدير الأربعة تاع العشية بملعب مصطفى بن جناد بالمنستير. حكم المقابل باش يكون حسام بن ساسي، والمقابلة بلاش تقنية الفار باش يكون منقولة على قناة الوطنية الثانية. بخصوص التذاكر مازلت متوفرة لكل فريق وسعرها 20 دينار. كما قلت اليوم النهائي بين أما الحمام سوسة اللي كان يصعد من المجموعة الأولى ويتقدم ساقط الدير، اللي كان كذلك نجح في الصعود لرابطة المحترف الأولى من المجموعة الثانية. نهائي البراج بين ملعب الجيبسي ونادي حمام الأنف غدوة السبت 30 مايو 4 على العشية بملعب الأولمبي بسوسة، مقابلة دور دون حضور جمهور. مقابلة هذه دير الحكم فرج عبد اللاوي، وفي غرفة الفار أمير الوصيف. وباش كون منقول على قناة الوطنية الثانية لشكون باش تكون الورقة الثالثة للصعود للرابطة المحترفة الأولى بين الملعب الجيبسي أو نادي حمام الأنف. في الهند غدوة يتلعب نهائي كأس تونس لكرة اليد أكابر وكبريات بقاعة متعددة الاختصاصات برادس. ماضي ساعة نهائي الكبريات بين النادي الأفريقي والنادي الرياضي النسائي بالمكنين اللي يلعب من أجل الثنائية بعد التتويج بالبطولة. تذاكر ما زالت متوفرة على سيت سكرتي بوانتيان. والأربعة على العشية نهائي الأكابر بين الترجي الرياضي التونسي اللي يلعب كذلك من أجل الثنائية ونادي ساقيت الزيت. نفاه التذاكر المخصصة لجماهير الترجي، وتذاكر ما زالت متوفرة الجماهير ساقيت زيت على سيت سكرتي بوانتيان. كما قلت النهائي غدوة الأربعة بين الترجي وساقيت الزيت. كانت هذه أول نشراتنا الرياضية، أكثر تفاصيل تلقاوها على سيت تاعنا جوهرة في بونيت.
0: C'était Jour Sport. Jour Sport avec l'équipe Sport. Cool fan de notre page officielle Facebook Jour FM. Jour FM.
4: Et soyez à l'affût de toute l'actualité.
5: Publicité. شارك وربح مع مايونيز جديدة. باش تدخل في القرعة أبوني جديدة، صور البلا بريفيري نتاعك بمايونيز جديدة، وبارتاجي تصويره في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة، وربح 500 دينار جديدة بن على بن.
6: أنا هنا يا أصدقاء، وعلى خاطر صاحبي سبونج بوب خرجت من الغريق، جيت بعداكم في شكل جديد نلوج عليه أنا والشلة.
7: اكتشفوا جديد غلاس أولا باتريك 3D اللي يجيكم من قلب المحيط، غلاس منعش وبنين وبطعم شوينغوم. وزيد ألعب مع باتريك أجمع عويد وخطاويد غلاس أولا، هزهم للعطار باش تربح فيجورين متاع باتريك سبونج بوب والشلة الكل.
8: تسمعوا من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.

0: الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FMTV.
1: ان شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وان شاء الله جمعة مباركة للجميع وطريق السلامة لكل مستعملي الطريق اللي نجدد دعوتي لهم. سامحوني اذا كان كثرت، سامحوني، لكن شد صحيح يعيشكم يعيشكم، الله يرحم والديكم وربي يفضلكم ويفضلكم نوراتكم. ساعدوا روحكم في ثنية، راكم انتوما راس مال البلاد هذه، ربي عطانا احسن هديه، احسن ثروه، المواطن التونسي والمواطنه التونسيه. هات نستحفظوا على رواحنا الناس الكل، هات نقصوا مع بعضنا من السرعه، هات نقصوا من عدد حوادث المرور، العدد والله ينقصوا بارابور اللي عملناه في الخمسه شهور هذوما الى حدود 25% حسب الاستاتيك اوفيسيال نتاع المرصد الوطني للمرور، يعطينا لسلامه المرور يعطينا الى حدود 25% نقصت عدد الحوادث بشكل ملحوظ وكبير، لكن زادت عدد الناس اللي توفيت الله يرحمهم وينعمهم. توفيوا علاش؟ السهو والسرعة هما الأسباب الرئيسية لهذه الحوادث القاتلة. يعيشكم مع بعضنا، نحطوا ايدينا في ايدين بعضنا ونوصلوا نقصوا من الحوادث ونقصوا من السرعة، ونكونوا لي ميور كوندكتور كيما لي ميور كوندكتور اللي يعطيونا درس، يعطيونا أوسي حاجات بوزيتيف، لي زونت بوزيتيف اللي يقولون راهو اون بو، رانا نجمو، ماهيش صعيبه ومش مستحيله العمليه كيف نركزوا ومع لطف من ربي سبحانه وتعالى زاده، ونحترموا اشارات المرور وقواعد المرور، امورنا تمشي 5 على 5. هؤلاء لي ميور كوندكتور دو جات اسيرونس اللي نكرمهم يوميا من خلال فقره نعتبرها من خير الفقرات اللي قاعده تخدم على اساس انه نوريو الاشياء البوزيتيف. نيجاتيف يا سيدي موجود، تو نغلبوه بالبوزيتيف بالناس هذوما الممتازين اللي عملوا حتى المعجزات عندي انا، فما اللي وصل ل 54 سنه ما تسبب في حتى حادث. نكرموهم يوميا في ماتينالكم في صباح الورد مع جات اسيرونس.
2: جات اسيرونس بارتنير دو فوتر سيكوريتي روتيير.
1: وين باش نمشي اليوم؟ السي المنصف الداهس، سي المنصف صباح الورد ومنورني ومشرفني سيدي العزيز. نعود ونرجع له سي المنصف الداهش اللي هو اليوم المكرم في لي سوبر كوندكتور دو جات اسيرونس. تعرفوا سوبر كوندكتور شنو هي المقاييس اللي يقع اختيارها هم من طرف جات اسيرونس؟ نذكر بها، يسالوني العباد كيفاش نجم نكون انا من لي سوبر كوندكتور. سهله برشا، انت اسوري جات اسيرونس وعندك 5 سنوات او اكثر من 5 سنوات واحنا طالعين، ما تسببت انت في حتى حادث، تدخل في عملية قرعة يشرف عليها عادل منفذ، ويوميا مثنين للجمعة في ماتينالكم في صباح الورد نتصلوا بكم ونكونوا سعداء ان نكرموكم ونفرحوا بهذه الانجازات اللي قلت تتراوح بين 5 واكثر الى حدود يوصلوا إلى حدود ال 54 و 55 سنة. وسي المنصف الداهش هاو مثال حي ناخذوه على الخط مباشرة الآن. سي المنصف منورنا سيدي العزيز.
3: تفضل.
1: مرحبا بك حاتم بن عمارة معاك، وشرف ليا باش نصافح خونا سي المنصف الداهش في المباشر.
3: تفضل أخويا.
1: بارك الله فيك، تفضل، عندك كل خير سيدي منصف. سيدي منصف أنت وين السوري بالضبط؟
3: في القات
1: بوعزيز. القات مريم بوعزيز سوسة. أيه. وانت اصيل. أيه. سوسة سيدي منصف.
3: نعم.
1: باه، قداش عندك اسوري مع شونس مريم بوعزيز قات اسورون سوسة؟
3: والله يعني حتى من وقت بوها سيد هاشمي بوعزيز، هو بوها كان غاديكاية. أيه؟ عندي اكثر من 20 عام تو معه.
1: الله مصلي علي النبي. قداش عندك انت من اللي ماخو البرمي؟
3: لا غادي تو انا عمري 78.
1: قداش عمرك تو؟ سي المنصف قداش عمرك تو؟
3: أكثر من 50 سنة. ولا
1: أكثر من 50 سنة؟ باهي، أنت تو عمرك في 78 قلت لي هكا؟
3: أي نعم.
1: إن شاء الله في 100 وما بعد 100 والصحة هي وقوية يا منصف يا عزيز يا غالي. ربي يطول في عمرك. باهي سيدي منصف، قداش عندك أنت من عام أنت ما تسببت في حتى حادث؟
3: ما تسببتش في حادث بكل.
1: معناها سناني عاد توا شنو اللي نحسب؟ حوالي 50 سنة ولا أكثر ما تكون ما تسبب في حادث؟ لو ريكور نتاع السنة عند سي المنصف. اللهم صلي على النبي على خويا، اللهم صلي على النبي على خويا. منصف خويا كيفاش عامل؟
3: شنو كاش عامل
1: السر متاعك اش حطيت لها يا صاحبي يا باهي
3: والله مش عندي مش نحط لها انت ماشي في بالك بخوخو ولا شنو
1: اعطيني اعطيني السر اش حطيت شنو اللي عامل التركيز تبيع معناها تبيع اشارات المرور وقواعد المرور خيط نفيدوا العباد
3: نسوق برزانة وبهدوء وكهو
1: رزانة وهدوء فقط تكهوة
3: أكهو.
1: اللهم صلي على النبي مازلت تسوق لتوا سيدي منصف
3: إن شاء الله
1: ربي معاك وإن شاء الله 50 سنة أخرين ما تسبب زادة في حتى حادث
3: إن شاء الله
1: أنت صاحب الركور من اللي بدينا سنة معناها في العدد متاع السنوات اللي ما تسبب فيها حتى حادث في حتى حادث ان كوندكتور دو جات اسيورونس سي المنصف لديهش من سوسة واللي جات اسيورونس سعيده واحنا سعداء ايضا باش نهديو له الكادو هذا كادو اخر لحضرتك سيدي منصف هي 500 دينار اسونس كارت اجيليس من عجيل انرجي من اهداء جات اسيورونس مبروكه على خونا المنصف لديهش اللي هو اسوري في اجنس مريم بوزيز جات اسيورونس سوسة ميرسي بوكو سيدي منصف نورتنا وشرفتنا اخويا العزيز

0: تسمعوا من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع
1: ان شاء الله جمعة مباركة وان شاء الله كل ايامكم افراح واعياد وان شاء الله كل عام وانتم حيين مليون الف خير ومتفرهدين وعاملين كيف وتستغلوا لي برومو هذوما اللي نحطوهم على ذمتكم مع براءة فواياج. ومازلنا مواصلين حديثنا على لورلي بوكيك اللي هي معناها افار يعمل الكيف على مستوى اولا الافار هذا على مستوى انه نلقى شوى تاو وعلى مستوى البري اللي التخفيضات توصل الى حدود 30% لي ريزيرفاسيون كيف تعملهم على بكري راك تخرج رابح ديما مرتين والا ثلاث. وبراءة فواياج اللي لا بور فوز اسيستي وترافقك في هذه العمليه اللي تتواصل الى حدود نهار 31 مايو.
2: الصيف ضيف وما تخليش ضيفك يجي ويمشي وانتي ما خرجتش وما عملتش فيه تبرهيقه. صيف السنة مع براءة برمج صيفك على بكري وخلي الباقي علينا. الوتلة على كيفك ولا الشامبغ على كيفك ولا سوام على كيف كيفك. بسامبل كليك على www.baraavoyage.com برمج صيفك على كيفك. براءة فواياج votre partenaire de confiance.
1: اي سيدي المتنفس الوحيد خلينا نقوله عند التوانسة في الصيف هو البحر والا الوتيل. يعني العائلة التونسية في الصيف تمشي للبحر باش تتفرهد وتبدل الجو بعد روتين القراية والخدمة والدار. وفما زادة شكون مستانس كل صيف يعمل مجميعة من زمان في وتيل يتفرهد هو والعائلة الكل وخاصة الصغيرات. تقولوا لي لهنا الوتلة في الصيف غالية، نقول لكم صحيح تغلى. البيك متاعها في شهر أوت تغلى تولي فما ماجوراسيون متاع البيك هذاك. علاش؟ لأنه يجيونا السياح الأجانب واللي يعملوا لي ريزيرفاسيون عن طريق دي تي يو على بكري ما شتا يعملوها، مع زاد قدوم أشقانا من الجزائر إخواننا اللي فرحونا كيف يكونوا معانا. دونك يكثر الطلب والأسماء والأسوام كما قلت لكم تغلى بطبيعتها. لكن هاو عنا احنا فرصة احنا التوانسة باش ناخذوا بيوتنا قبل الناس الكل وبأسوام أقل وبتخفيضات توصل إلى حدود 30%. أي نعم يا سيدي، مازال تقريبا نهارين، اليوم 29 و30 و 31 ماي آخر الأجال بتبيعة الحال، 48 ولا 72 ساعة اللي مازالوا نجم تستغلهم وأنا ماذا بي حتى اليوم. أي النهارين هذوما نخلطوا باش نعملوا الريزيرفاسيون في الوتيل اللي نحبوا عليه وباحسن سوم في تونس زاده. وبالطبيعه راني ديما نحكي على اسوام براءة فواياج. الطريقه سهله برشا، يا اما تدخل على السيت نتاع براءة، السيت اوفيسيال نتاعها www.baraavoyage.com، تلقاو ليست طويله وعريضه نتاع الوتله الكل تقريبا اللي عندنا في تونس. يا إما اتكلموا براءة فواياج على الأرقام اللي تواولت حافظينها احنا 70 550 020 70 550 020، وعنا 21 881 881 882، وعنا 21 882 881، معناها 21 882 881. نذكروا اللي مازالوا نهارين فقط للورلي بوكينج اللي فيه تخفيضات توصل الى حدود 30% واللي فيه الشواء على كيف كيف كيف كيف باش تختار الوتيل اللي تحب عليه انت. يعني في ايديكم حتى النهار 31 ماي باش تعملوا لا ريزيرفاسيون نتاعكم وتخلطوا على الشواء الممتاز وعلى الديسبونيبيليتي زاد قبل ما ترجع الاسوام وتنقص الامكانيات في وقت الذروه باش تلقى شامبر تستنى فيك. ما تستناكش راهي تتباع الشامبر وعليها الصف، هاوكا تضمن الشامبر متاعك وبيوتك من توا وتتهنى على الريزرفاسيون متاعك على بكري. وبالطبيعة ديما بأحسن سوم في تونس مضمون من عند براءة فواياج. براءة فواياج votre partenaire de confiance.

0: كل نهار جمعة سفر وانتي في بلاستيك وياج فواياج مع وليد بسباس
1: كل جمعة من غادي ساعتي للأربعة متعشية
0: على جوهر فم على جوهر
2: فم برعاية تونيزي برومو توفر لك الخدمات الكل ريزيرفاسيون دوتيل فواياج اورغانيزي اي على كار عمرة سيركوي ان تونيزي بيتري دافيون اي دو باتو اي لوكاسيون دو فواتور مع تونيزي برومو رابح على طول.
0: غاليريا بوانتين كل ما تستحق من جهاز العروسة كلمونا على 54 53 86.
3: المراديو أوتيلز أوتيلز فور أول يور ديزايرز.
4: سيداتي سيداتي مرحبا بكم في تونسي لكم نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم احنا جيم على دمتكم.
5: حلمنا واحد توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقو تونسي قريبة مني.
0: الوكالة العقارية الصناعية تعلم عن بيع قطع أرض صناعية بالمزاد العلني أيام 9 و10 و11 جوان. اللي يحب يشارك من باعث المشاريع الصناعية المهن الصغرى والخدمات يتوجه المقر الوكالة الكائن بناء الشط مريم عدد 9 و13 مونبليزير 1002 تونس ويسحب كراس الشروط المتعلقة بالمقسم اللي يحب يشريه للتعريف بالأمضة وإرجاعه للوكالة في أجل 48 ساعة قبل موعد البتة. المناطق المعروضة للبيع بالمزاد العلني مهيئة فيها كل المرافق اللازمة وموزعة على شريط الساحلي نذكر منها تونس الكبرى على غرار العقبة رادس ومجرين وشطرانة وقلعة لندلس من ولاية أريانا ولاية بنزرت وتحديدا في المنطقة الصناعية أوتيك وولاية نابل اللي نلقاو فيها المناطق الصناعية متاع سليمان وقربة وولاية سوسة والمستير كما نلقاو مناطق تنمية جهوية كما ولاية زغوان المهدية القيروان بيجا وسليانة وتوزر. المشاركة مفتوحة للبعثين الكل واللي باش يبعث مشروع جديد باش تاخذوا أكثر معلومات كلمونا على الأرقام 71 124 242 وإلا 71 124 260 وإلا زوروا موقع الويب afe.net.tn. على الموفق للجميع.
6: القشرة مازال تقلقك؟ الحل القشرة مع هيد اند شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الرأس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق يبان والبال مرتاح. هيد اند شولدرز القشرة مش باش ترجع بالكل. حتى ال 31 ماي ميني اشواغ جينيرال جولد اينوكس 3 لتر ب 49 دينار و 900 مليم اكاهو وهكا جوكم يولي كيما جونا عيدي والكل بروموات.
7: مونوبري ديما معك.
8: انا قهوتي في الدار برافا شيكوري بالنار واليوم برافا عملت احسن افار جيتنا بفورما دوي باكي جديد وبخاتيك يتحل ويتسكر بسهوله ويخلي الكاليتي مضمونه وصومه اقل من بالنار ومازال جديد برافا تويتكم بدوي باك الحمراء 100% قهوة en poudre et soluble. نعملوا قهوة برافا.
9: مع توبنات كل تروح كورة الدارة والإستاد تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توبنات. لا قسام لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كينك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا تخي دو راكوردومون بلاش ولا ابجريد الديبي متاعك باش تدخل في التيراج وسور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جارية ادخل على توبنات.تن ولا امشي لأقرب أجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار. عيش كل بونت وكل فرحة مع توب نت. عيش جو الكورة من الدار.
10: توب نت very fiber people.
11: جوهرة
10: أفلام publicité
0: تسمعوا من الاثنين الجمعة من 6-9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة FM TV. شوف اسمع وتمتع.

اللي عندنا وما عندناش ونمشيو للخريطه ونشوفوا حتى وين فما الامطار لانه فما شويه تقلبات. طقسنا اليوم مغيم جزئيا في طقس الجمعه 29 ماي 2026، فتدريجيا كثيفه السحب بعد الظهر بالمناطق الغربيه للشمال والوسط وباقصى الجنوب مع ظهور خلايا رعديه محليه مصحوبه بامطار. الريح باش تكون من القطاع الشرقي ضعيفه فمعتدله، البحر قليل الاضطراب اليوم، تتراوح الحراره قصوى بين 27 و32 درجه قرب السواحل والمرتفعات وبين 33 و37 درجه ببقيه الجهات. نمشيو مع بعضنا للخريطه ونشوفوا اليوم وغدوه وبعد غدوه شنو اهم الظواهر الجويه اللي موجوده في طقسنا. في الفتره الصباحيه طقس عادي تميز بسحب قليلة إلى مغيم جزئيا في الجنوب التونسي ودرجة حرارة مرتفعة نسبيا مقارنة مع ليامات الفارطة تراوح بين 6 أقلها هي 24 في المستيرة، مرورنا ب 26 في الكاف و 29 في تونس الكبرى وسوسة وأيضا في المهدية 29 وصولا إلى 30 في توزر و 30 زادة في قبلي. هذه أعلى الدرجات في الفترة الصباحية. بعد الظهر عندنا التغيير اللي باش يصير هو هذه الأمطار اللي باش تكون وين بالضبط. بعد الظهر في سليانة خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة و33 درجة تبقى سخونة، في الكيف 31 درجة وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، أيضا في القصرين خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة بعد الظهر ونسجل 31 درجة، ثم في أقصى الجنوب في برج الخضرة ومعناها 21 درجة وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. هذه الأماكن اللي بيشكون فيها الأمطار. بقية الولايات طقس مغيم جزئيا فقط ودرجات حرارة الأغلبية متاعها ثلاثينية بيتم معنى الكلمة باستثناء بنزر 29 وبرج الخضرة 21. كيف نقول ثلاثينية راهي تراوح من 30 أقل الدرجات 30 في سوسة والمستير والمهدية وصفاقس وأيضا جابس وصولا إلى 37 درجة في توزر. ليلا شو اللي عنا؟ هل تتواصل هذه الأمطار والسحب؟ لا ما فماش، وطقس متميز بسحب قليلة ودرجات حرارة أيضا تعرف ارتفاع نسبي مقارنة مع ليامات الفارطة تتراوح في الليل بين 23 درجة أقل الدرجات في المستير وصولا إلى 31 درجة في توزر، مرورا ب 22 باردة في برج الخضرة. تتواصل باردة في برج الخضرة. هذا بالنسبة لنهار الجمعة. نهار السبت شنو اللي عنا؟ نهار السبت عنا نفس العوامل، طقس باش يكون في الصباح راكح ما عندناش أمطار، بعد الظهر تتكون هذه الأمطار خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة في كل من سليانة الكيف وقصرين وسيدي بوزيد وأيضا قفصة. بقية ولايات الجمهورية تتراوح بين طقس مغيم جزئيا إلى سحب قليلة مع درجة حرارة تقريبا في نفس المعدلات متاع اليوم، إن لم ترتفع نسبيا في بعض المناطق خاصة في الجنوب توصل 36 في توزر و35 في قبلي. بالنسبة لطقس السبت نهار الأحد نفس العوامل الجوية خاصة بعد الظهر في سيدي بوزيد خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة هي والقصرين وأيضا قفصة خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة ونزيدوها توزر خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. درجة الحرارة باش تبقى تعرف الارتفاع، باردة في المناطق الساحلية كما سوسة 27 وستير 27 و25 في المهدية، لكن في بقية المناطق هي ثلاثينية وتوصل إلى حدود 33 درجة في توزر و34 في قبلي، مرورا ب 32 في تونس الكبرى وفي بنزرت. هكا نكونوا أعطيناكم طقس اليوم وغدوة السبت وأيضا نهار الأحد. كانت هذه إذن الميتيو خذيناها من المعهد الوطني للرصد الجوي حتى تتعرفوا على كيفاش تبرمجوا أمور اليوم اللي هي خدمة عودة للعمل وعودة للقراية، ثم أسي غدوة اللي هي نهار السبت ونهار الأحد اللي هي عادة ما العائلة التونسية تختار باش تمشي للبحر طقس يعوم وتمشيوا للبحر وتتفرهدوا بأتم معنى الكلمة.

0: التسعة متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: صباح الورد في المتابعات باش نمشيو المتابعة توجع القلب. معناها تخيل فرحة تاع العيد وناس متسهرين زاد ماشيين باش يعيدوا تصير لنا كارثة خليفة.
2: فعلا كارثة وحادث مروع. أنا نقول كما قلت حاتم بين العيد وبين فرحة أسرية باعتبار هزوا الموسم يعني من ضمن تقاليدنا للمتصاهرين تنتهي عائلة واحدة أربع أفراد من عائلة واحدة توفوا ربي يرحمهم ويتقبلهم برحمته.
1: هذه الصور اللي خصنا بها يوسف مراد نسمينا
2: وصبر أهليهم
1: خاصة تشوفوا فيها هاو الصور اللي توفوا ويرحمهم وينعمهم وربي يصبر عائلاتهم
2: إن شاء الله ربي يصبرهم
1: في الجنة إن شاء الله ربي يرحمهم وينعمهم. هذا ما نقولوه لكن
2: يصبرهم ولكن مؤسف بالفعل مؤسف.
1: هل هكا يا ربي هالسرعة تعمل فينا
2: إن شاء الله. هذا آخر الأحزان في بلادنا في علاقة بحوادث المرور. قولوا لهم جاك مسيف تنقلات نسيسوا رواحنا نقصوا من السرعة أي كانت الأسباب الأخرى ولكن ديما السرعة عندها دور كبير ياسر في الحوادث المروعة ذي. كانش بشكون معنا حاتم سي يوسف مراد رئيس جمعية منارة بن زرت للإعلام والثقافة يعطينا أكثر التفاصيل عما حدث في منطقة التلة قرب الختمين من ولاية بن زرت.
1: متابعات
0: متابعات متابعات.
1: يوسف شكرا لك على تفاعلك معنا وتقديمك لتفاصيل ما حدث البارحة أعتقد هذا الحادث. يوسف
3: صباح النور يا حاتم. تحية لك تحية لكل مستمعي جوهرة فهم إن شاء الله عيدكم مبارك إن شاء الله ربي يعاد علينا بالخير واليوم والبركة. والبارح الحق حادث مؤسف بالحق مس تراسي كل خلي أقوله لأنه ما نحجيش مناسبة عيد أضحى عائلة جايبة العيد أو مع الموسم كما نقول وإحنا من ولاية قصرين إلى ولاية بن زرت. شاهد الأقدار أن يصير الحادث مساء تصادم أربع سيارات موكب جاي معناه جاي بال
1: هما أربع سيارات كورتيج جايين مع بعضهم هكا
3: تصادم أربع سيارات معناها مع بعض في لحظة واحدة لما جرى عنده وفاة معناها سبعة أشخاص.
1: هاو نشوفوا في السيارة هذه سيارة أجرة كيفاش مغفصة معناها حاجة ترعب وهاو كيفاش الصور الخاصة اللي قدمهن يوسف مرادة وموجودين تنجموا تشاهدوهم في التلفزة وعلى الفيسبوك العباد اللي هبطت باش تقدم يد المساعدة. سبب الحادث شنية يوسف خويا؟
3: هو سبب الحادث هو مازالت معناها لكن الأرجح يكون معناها السرعة والمجاوزة الممنوعة معناها لأنه كنلاحظوا احنا حسب الصورة المتداولة السيارة الصفراء ديك التاكسي اللي معناها ضربتين معناها مضروبة على اليمين وعلى اليسار معناها لأنه معناها تم هناك عملية مجاوزة معناها وسرعة معناها.
1: اللي توفاوا اللي عند اللي توفاوا اللي عطيتنا الصور نتاعهم الله يرحمهم وينعمهم معناها من نفس العائلة
3: عائلة البوثولي من قصرين جايين
1: عائلة تكون يوسف عائلة تكون
3: معناها الخطيبة بنتهم
1: يوسف يوسف مرات سمحني كنت أسمع فيها عاودي عائلة تشكون شو اللقب متاحهم
3: عائلة البوثولي
1: الله يرحمهم البوثولي من القصرين به
3: ايه جايبين الموسم ما أنا قلت كالعيد ما نهي
1: البو البو ولا الأم نشوف في صورتها البو هذاك
3: التفاو الأب والأم والأخت والأخو
1: يميمتي يميمتي وهما هما ماشيين دار نسابهم هكا ولا
3: ايه
1: انا هو الخطيب
3: جايبين العيد
1: معناه الولد اللي توفى هو الخطيب هو اللي هز الموسم معناه
3: هو الخطيب عليه الوليد عليه
1: شو اسمه الوليد
3: علاء البوثولي
1: يرحمه وينعمه علاء البوثولي يميمتي يميمتي يميمتي
3: الله يرحمه وينعمه وتصورك عندكم تشوفوا معناها بالحق الله غالب هذاك هو الأجل معناها كل نفس لها كتاب وكل نفس لها أجل لكن ديما نوصيو كما كنا نسمع عبر الجوهر السرعة وعدد الحوادث
2: هما يعني عائلة واحدة أربعة توفى وربي يتقبلهم برحمته وثلاثة آخرين في نفس الموكب
3: نفس الموكب نفس الحادث
1: لا بأس الأخرين الثلاثة
3: سبعة كنت وفيات
2: من
3: وستة تم نقلهم إلى
2: سبعة الوفيات والله
3: يوسف الباقي إلى مستشفى الجهوي أو المستشفى الجامعي اللي في بوقاثة في بنزرت.
1: يوسف أعطيني بالضبط قديش توفاوا يوسف؟
3: سبعة أشخاص.
1: سبعة أشخاص من نفس العائلة معناها؟ عائلة البثوري.
3: نفس العائلة هم الأربع أشخاص هذوك.
1: الأربع أشخاص هذوك من نفس العائلة البثوري به. وثلاثة آخرين. وثلاثة آخرين توفوا في المستشفى.
3: لا هم توفوا العائلة كان ستة من الناس. المرأة حاملة من وقع نقلة للمستشفى توفيت أثناء نقلة إلى المستشفى هذا.
1: به.
3: هم طبعا من الناس اللي العدد الجملي للضحايا هما سبعة أشخاص.
1: الله يرحمهم من عمر من نفاشا يا لطيف يا لطيف.
3: أما غالب ذلك هو احنا تأسفنا برشا في جوائز بازارت لان ولان صدمة عيد الناس كل مش حتى صدمة لعائلتها بالمناسبة تعزية الحارة لعائلة بوثوري وكل أهالينا في الجاسلين بالحق لأن عائلة في لحظة في رمش العين تمشي معناها الأب والأم والأخت والأخ بالحق لأنها شيء يوجع القلب إن شاء الله ربي يرحمهم وربي ينعمهم ويرحم كل موتانا وربي يشفي المصابين في هذا الحادث.
1: مازالوا مصابين في المستشفى مازالوا قديش من حد؟
3: هما تو ست حالات معناها اللي تم نقل من المستشفى ما بين المستشفى المحلي بالعالي والمستشفى الجهة معناها الجامعي ببنزرت معناها
1: ستة. طمنا عليهم ستة. يوسف طمنا عليهم
3: بين ضحايا و معنا جرحى قرابة 16 شخص
1: المجموع قديش 16
3: ما بين
1: 16
3: و7 اللي تم نقل من المستشفيات هم ستة من الناس والحق بالحق لانه هنا تحية شكر لانه معناها في الأبان معناها تحول الحماية المدنية حتى من والي بنزرت تحول على المكان بما أنه رئيس مجابهة الوفد ولاية بنزرت معناها لأنه في يوم إيه يوم فرحة معناها تحول إلى يوم حزن معناها في العائلتين معناها العائلة المصهرة والعائلة المنهى المنهى اللي بالحق مش جاء مخبر من بنزرت العائلة كل معناها مشات طب شهر حتى في صناديق معناها ربي يرحمهم ونعمه ولا شيء بس لكن هذاك حكم ربي وديما نقول باهي السرعه قاتل وراه الدوبيل منها المجاوزه الممنوعه راهي خطر 1000% معناها وانت كم كنت تحكي خويا حاتم احنا فرحنا كي قلنا نسبه الحوادث قلت لكن سرعان ما تيطلع معناها الشيفر يعاود يطلع من هذا الشيء مؤسف
1: يطلع في عدد القتلى الشيفر طلع لنا في عدد القتلى معناه ما هو الشيفر ما نحبش نسميهم شيفر هذوكم ثروتنا الوطنيه المواطنين التوانسه هم اللي قاعدين يتوفاوا الله يرحمهم وينعمهم من جراء هالغول هذا اللي موجود ارهاب في الطرقات بهذا معنى الكلمه بربي الطريق هذه من انا هي طريق شنية الطريق اللي صار فيها الحادث الطريق شنية
3: هو طريق الوطنيه 8 مع في مستوى منطقه معتمدية العالية
1: معناها واحنا ماشيين في الطريق القديمه من تونس البنزرت هذيك هي
3: عباره تلك البنزرت ما عندها من طريق الطريق الوطنيه اسمها مش
1: الطريق الوطني غادي صار الحادث
3: اه هو منطقه تلة مدخل
1: عاليه مدخل عاليه شكرا لك يوسف نبقاو مع سيد يوسف مراد رئيس جمعية منارات بنزرت منارة بنزرت للإعلام والثقافة في كل التفاصيل والمعطيات في متابعة ونمدكم بها بطبيعة الحال في تطور الحالة الصحية وإن شاء الله تكون لاباس وأيضا في التحقيقات شعطات شنية الأسباب متاع هذا الحادث اللي فقدنا فيه سبعة من الناس خليفة وستة مازالوا في المستشفى
2: ربي إن شاء الله يلطف بهم
1: ربي يلطف بهم

0: بين 24 3000
1: 29 100 100 وإلا 73 24 3000
2: مع مونوبري تحضيرات العرس تقعد جو بلاش خسرات وصعوبات. السيرفيس ريزيرفي يسهلها عليك، تعطي تسبقة ب 15% والباقي خلص في عقلك على 4 شهور. إلكتروميناجي ولا معون، خذ اللي يساعدك بأحسن سوم ابتداء من 150 دينار شراء. مونوبري ديما معك.
3: صيف السماء كالعادة رجعت لكم جو ماي كود بسامر اكاديمي كي كل عام اللي توفر لكم دي زوبورتينيتي باش تتعلموا بايثون اي اي جينيراتيف ديفلوبمون جو فيديو ديفلوبمون ويب سيبر سيكوريتي اي سوشيال ميديا في ثلاثة جمعات كاو ما تفوتش اول سيسيون اللي تبدا لو 8 جوان تلقاونا في جو ماي كود سهل وتسوسة ولا كلمونا على 39 143 900 اكثر معلومات.
4: À toi, maman, à qui j'ai vidé ton flacon de parfum préféré, ton pot de crème hors de prix ou cassé ton rouge à lèvres de luxe. Je fais la promesse de tout remplacer pour ta fête. Surtout que Fatal m'offre un chèque cadeau de 50 dinars pour chaque 200 dinars d'achat. Fatal, la beauté révélée.
5: صور صحنك نهار العيد مع مايونيز جديدة باش تدخل في القرعة وتربح 500 دينار. إن شاء الله عيدكم بنا على بنا مع مايونيز جديدة.
6: هنا يا أصدقاء، وعلى خاطر صاحبي سبونج بوب خرجت من الغريق، جيت بحذاكم في شكل جديد نلوج عليه أنا والشلة.
7: اكتشفوا جديد غلاس أولا باتريك 3D اللي يجيكم من قلب المحيط، غلاس منعش وبنين وبطعم شوينغوم. وزيد ألعب مع باتريك، أجمع عويد وخطاويد غلاس أولا هزهم للعطار باش تربح فيجورين متاع باتريك سبونج بوب والشلة الكل.
8: في إم جي جمعة سبت أحد سومنا مع أنتحد غراندور 900 غرام باش الف و 650 في 15 دينار و 100
9: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم
10: جوهر
11: اف ام بوبليسيتي
0: خصمو من الاثنين الجمعه من 6 ل 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عماره وخليفه بن سالم على جوهر اف ام تي في
12: اسمع وين وصلت أزمة النفط خاصة في هذه الحرب الباردة والسخونة وبين سخونة وباردة ترجع ومنش يفهمين هل باش تقف مش باش تقف. أزمة نفط كبيرة تهم تونس بشكل خاص لأنه احنا رنا نجيبه ونشريه في النفط وعاملين معدل متاع في الميزانية متاع 2026 متاع 62 دولار فاصل 5 ولا 63 دولار وفاصل 3 لكن توا يظل يحاوس فوق ال 100 دولار هذاك علاش يرجع بحذانا سي محمود المي مهندس نفط وناشط في إطار تجارة النفط العالمية ويوضح لنا كل صغيرة وكبيرة متعلقة بهذا الموضوع.
0: ضيف الدنيا وما فيها
12: سي محمود شكرا لك على تلبية الدعوة.
13: بارك الله فيك، شكرا للاستضافة، عيدكم مبروك، عيد التوانسة الكل مبروك، وإن شاء الله العائلات اللي للأسف ما نجمتش تتجمع السنة ترجع وتتجمع عن قريب
12: إن شاء الله يا ربي. به نتحدث على أزمة خانقة وقاعدة تكبر من نهار إلى آخر، شنو الواقع متاعنا حاليا احنا والواقع العالمي؟
13: به الواقع العالمي اليوم فما اللي يدور عليه سعر النفط اليوم، خاطر في سعر النفط يتحرك بالأخبار، ولكن بعد الأخبار وبعد ما نفوتوا الأخبار يرجع للعرض والطلب. اليوم إيش عندنا؟ اليوم عندنا اتفاقية ظاهر اتفقوا عليها اللي هما
12: إيران
13: وأمريكا، يستناو في الإمضاء نتاع ترامب، وكل الناس واقفة على هالأساس، وهو ما هوش اتفاق نهائي، هو اتفاق لإعطاء 60 يوم من الفرصة 60 يوم أخرى للوقف إطلاق النار، وهالستين يوم يتفاهموا على حطوا المواضيع اللي لازم يتفاهموا عليهم. منهم هرمز، أما هرمز بش يصير في الستين يوم هذايا رجاع فتحه، وهذا اللي كان عليه قبل الحرب. معناتها الحرب ما جابت حتى شيء جديد،
12: ودون ما تدفع باش تتعدى ولا باش تبقى عملية اللي تحب عليها إيران أنهم يدفعوا.
13: فما الفكرة نتاع دفع، أما الدفع بور سيرفيس قالوا كيما اللي صاير في في البوسفور. البوسفور تعرفوا اللي هي مياه دولية موجودة في وسط إسطنبول، أما ما زالت مياه دولية، وتركيا تأخذ اللي هي تسميها أداءات للخدمات، يعطيه خدمات وضد الخدمات يأخذوا.
12: كان السويس يدفعوا العباد باش يتعدي ولا ليه البتوات
13: السويس هذك هذك في فما في سيادة مصرية،
12: مصري
13: قناة السويس قناة غير ساعة معناتها معمولة باليد الإنسان، معناتها ما ما ما غير ما هيش طبيعية، ما هيش فوا ناتورال. ولذا كما قناة البنما زادة فيها دفع للسيادة الدولة اللي هي فيها.
12: هذا ما شي يعطينا الآن فتوى اليوم شو الوضع متاع برميل النفط في العالم.
13: اليوم برميل النفط هبط من كان من أسبوع فوق المئة ومئة وخمسة ومئة وثلاثة، اليوم هبط الواحدة وتسعين. اليوم لازم نعرف زادة، هذه فسرتها في آخر حلقة معاكم ولكن شفتكم ما استوعبتوا هاشي برشا. اليوم آخر يوم في تداول العقود متاع البرانت في جويليا.
12: اليوم آخر يوم 29 تداول هو آخر يوم في التداول متاع العقود
13: متاع جويليا.
12: هذايا
13: صار في أفريل، في آخر أفريل إذا تتذكروا آخر يوم تداول
12: متاع جوان
13: وصل ل 125، على خاطر فما توازنات في السوق لازم زادة راهو صعيبة فهمها، على خاطر
12: هذوما
13: انبسطوها لي كونترا تيرم ولا الفيوتشرز، هذوما العقود ايش يسميهم بالعربية مؤخرة الأجل مؤخرة الأجل. هذه عقود سي دي زوتي فينانسيي، معناتها ما فيهمش الناس اللي يخدموا فيهم يبيعوا يشريوا كل نهار ما يعرفوش حتى لون البترول كيفاش. سي دي زوتي فينانسيي. خليني نقول لك الكميات اللي تتداول في النهار اكثر من 45 يوم في اليوم واحد، اكثر من 45 يوم كميات انتاج العالميه.
12: أيوة.
13: في يوم واحد، في يوم واحد وتتباع وتتشرى وتتباع وتتشرى. وفما زادة فما حاجة أخرى زادة اللي خليني نبسطها زادة، اللي باش تبيع على هالسوق هذية مش لازم يكون عندك، تنجم تبيع شارت يسميوها، تبيع وانت ما عندكش.
12: كيفاش
13: تبيع؟ تبيع عقد، تبيع عقد في أول الشهر، في آخر الشهر لازم تغطيه. كيف أنت تبدأ بايع ولازمك تغطيه، والناس اللي بايعين أكثر من الناس اللي خطر في 125 يقولوا باش يهبط، وبعدك يجي في آخر النهار لازم يغطيه، معناتها لازم يشريه بأي سعر. هذاك عليه في أفريل وصل 125 وهو كان 125 وتشري 125. اليوم يمكن اللي شارين في التسعينات وفي المئة أكثر من اللي بايعين، وهذا آخر يوم. دونك هذاك عليه في آخر يوم في كل شهر تلقى الفلكتواسيون بتاع البترول عالين جدا. اليوم مش غطى عليهم، غطى عليهم هل الإمكانية أو الاسبواغ متاع توافق إيراني أمريكي على حل في مضيق هرمز. هذا يزاد يعمل في السعر، يعمل عنده تأثير على السعر.
11: ثم بعض التحليل شفتها تربط مواقف ترامب بالعملية هذه كنت أحكي فيها.
13: بالضبط، فما موقف خذاه ترامب في الصباح قبله بنص ساعة، قبله بنص ساعة مليونات البراميل تحولت من يد إلى أخرى على الأسواق هذوما، وما عندهم حتى صلة بالإنتاج العالمي. راهو هذايا اللي
12: ديزانترميدير معناها
13: لا سي البورس. كيما اليوم، كيما اليوم الناس اللي تبيع وتشري في الكربون، ايميسيون دو كربون، ما فماشي حاجه تاخذ سيرتيفيكا بوغ ايميتر لو كربون وتبيع وتشري فيه في الاسواق العالميه. اللي صار وقت ترامب وقتها ظهر لي في الارتفاع وقت اللي باش يعلم الحرب قبل بنص ساعه، شفنا اللي الفوليوم متاع العقود هذايا زاد بطريقة مهولة نص ساعة قبل الأعلام. وهذا كنا نشوفوه زادة حتى في الثمانينات وقت اللي يبدأوا مجتمعين الأوبك نشوفوا في حركة في السوق. أنا كيف نشوف الحركات في السوق نعرف اللي فما ولا ما فماش اتفاق صحيحي. الحركة اللي في السوق على خطر فما نتيجة متاع اتفاق ضمن الأوبك يخرج في آخر ربع ساعة من اجتماع الأوبك يخرج عتيبة كان وزير النفط الإماراتي الإمارات. ويقول يقولوا له مضيت على الاتفاق يقول احنا ديما نمضي معناتها ما هوش مقتنع ويرجع للسوق يرجع يهبط
12: يهبط ولا يشعل
13: ويكون هو بايعه
12: البيع
13: ترامب زاد كيف ولاده وعائلته سور اللي داخلين فيها اللعبة اكيد داخلين فيها اللعبة. حاجة اخرى
12: في عملية كمان هذه قبل نصف ساعة شنو هي الارباح اللي نجم يحققها
13: في نص ساعة نجم يحقق مليارات
12: مليارات
13: أي أغذر القدرة فينانسيير باش تشري هذا الكل ما يلزمكش أنت مثلا باش تشري ألف برميل ألف برميل قداش يسواو الألف برميل يسواو نقولوا مليون دولار أنت ما يلزمكش تحط المليون دولار أنت لازم يكون عندك حساب مفتوح عندك اللي يسميهم مارجن كول اللي تغطي لي فارياسيون وبعدك تعطي اوردر وتشري وتبيع وانت ما عندكش المليون دولار
12: هو مش موجود
13: عندك
12: ما
13: عندك 25 الف دولار وتشري ب 20 مليون دولار
11: يتوى هذا نسميوها بورصه النفط
13: بالضبط
11: المتحكم فيها
13: بالضبط
11: الدول اللي هي عندها منزع ديزانسيادي كما نقولوا الصين بالضبط. او كما نقولوا حتى تونس ولا غيرها والجزائر كيفاش تتفاعل مع البورصة المافيوزية هذه
13: بالضبط كيفاش تتفاعل تتفاعل بتحديد شراءاتها مش على يوم واحد ولا على ساعة واحدة أما على شر لموين دموة
12: احنا كيفاش نشريو يا سيدي احنا
13: ما قلت لكم مرة الأخرى
12: عاود هنا كيفاش نشريو
13: احنا في نوفمبر نجيو للشركات لابيل دوفر هذه حكايه الأذربيجان راه مش موجوده
12: مش موجوده
13: ماهيش موجوده
11: شو مش موجوده
13: ماهيش موجوده بالكل
11: من منين طلعوها
13: طلعوها من
11: النقل ديما في التحاليل يقول
13: طلعوها فما واحد خارج قالوا له احنا عندنا مشكله في التزويد وكل شيء قال لهم لا ما عندناش مشكله في التزويد احنا ناخذه من أذربيجان حتى كي تاخذ من أذربيجان كيف تبدا مشكله عالميه حتى أذربيجان باش تشد بترولها زاده مش على خطر بعيده على الحرب ما عادش عندنا مشكله لا ماهيش موجوده احنا نشريه من شركات نتاع تجاره نفط واحدة منهم نشريه في وش نقول لك ليسانس نشريه فيه من شركة من لندن اسمها فيتول اللي هي شركة شال فيفو فيتول شال هذه نشريه منها ليسانس الديزل نشريه فيه من شركة موجودة في جنيف اسمها ميركوريا ونشريه على متوسط الشهر معناتها كيف تجيب لي انت هذاك عليه ما نطيحوش في هالفليكتواسيون الكبار على خاطر
12: كانوا عاملين معدل احنا
13: معدل الشهر وكيف كل شحناتك في كل شهر كيف يولي لك معدل السنه
12: معدل السنه احنا بقداش شرينا الى حد الان وهل عندنا الاكتفاء الذاتي ولا لا
13: شوف فما حاجتين فما هذا اللي حبيت نقوله لك سي خليل فما الامن الطاقي والسياده الطاقيه
12: قبل كنت تحكي لي عليها الامن الطاقي والسياده الطاقيه
13: الامن الطاقي
12: يعرفهم انا ما فسرهم لي انا نحب افسرهم
13: الامن الطاقي هو القدره في الشراء الكميات اللي محتاجها شعبك ومصانعك والمفاعلين الاقتصاديين واعطائها للمستهلك بأرقام معقولة هذا متوفر حتى لتو
12: عن نحن الأمن الطاقية
13: متوفر السيادة الطاقية تحتم عليك تحتم عليك اللي ما تحطش إيدك مع منتج واحد ولا دولة واحدة وإلا وتعمل الاكتفاء الذاتي عندك في البلاد احنا الاكتفاء الذاتي مختل من 2005 واحنا وصلنا توا الاكتفاء الذاتي في حوالي 35% دونك 65% من البرة على الغاز الاكتفاء الذاتي زاد ما هوش موجود وناخذه في 65% من الجزائر ال 65% من الجزائر اللي ناخذه فيهم هذوما عبارة على كل الميكس انرجيتيك 25% من اللي تصرف فيه من اللي تطلب فيه تونس يجي من الجزائر.
12: مش بلاش ناخذوا فيهم،
13: لا فماش حاجه بلاد
12: عندك الكانال ولا شو اسمه هذيك اللي تعدي لايطاليا،
13: هذاك 7% من اللي نعديوه لايطاليا ولا 6 فاصل ما نعرفش قداه، هذاك ناخذوه بلاش دروات باساج.
12: دروات باساج
13: لا ما فما اللي تشري فيهم والبقيه اللي تشري فيهم.
12: هل علاقاتنا الاخويه مع الجزائر خليت بسعر خاص لنا احنا؟
13: مهما كانت علاقاتك اخويه، واليوم انا نجم نقول لك اللي الجزائر قاعده تساعد برشا في تونس،
12: يرحم والديهم.
13: مهما كانت علاقاتك الأخوية أنت في يد الجزائر، وقت اللي يغضب عليك الجزائري ما عادش عندك
12: إيه دم ما بيناتنا، علاقة دم
13: ما فماش. أسمعني، فما مصالح، أنا نعرف اللي المصالح أقوى من أي شيء آخر حتى ما بين الأخوات، ساعات مصالح من عدا أنت كيفاش هذايا باش تنجم تتعداه وتعمل قدره في الـ في الـ في الـ هذا الامن السيادي،
12: السياده الطاقيه.
13: هذه صارت زاده في اوروبا، راهو مش احنا بركه في اوروبا. وقت اللي صارت الحرب نتاع الاوكران وقفوا على روسيا، لقاو سيادتهم تخلت، ولاو يشريوا من قطر، ولاو يشريوا الغاز من امريكا اليوم، على خطر قطر ما عادش تنتج في الغاز. احنا لازم نعملوا مصادر اخرى مع الجزائر. الجزائر ما عندي حتى شك فيها، وحتى التو الحمد لله قاعدين يوفرونا باسعار معقوله، باسعار عالميه راهو مش اما الدفع مع الجزائر زاد.
12: يصبروا علينا
13: مش بركة، يصبروا علينا وقت اللي ما تنجمش تدفع قداش المره، يعطيوك يعملوا يسلفوك
12: باش نخلصوا
13: بارقام ما تلقاهاش باش انت تخلص فاتورتك، باش ما تقولش باش ما تكونش الدوله مختله في مدفوعاتها.
12: اخوانا العرب الخليجيين عاملينش معانا هكا ولا لا؟
13: والله الخليجيين عاملين مع مصر برشا مش معنا.
12: لا
13: ارامكو مثلا السعوديه من الأزمة متاع من كل وقت الأزمات يعطيه في شحنات بلاش فلوس.
12: هيبة.
13: وأنا في الشركة اللي كنت نخدم فيها وكنت ممثلها في المنطقة العربية والشمال إفريقيا، كنا نبيعه للسعوديين فيول أويل اللي هو يستعملوه للكهرباء، والسعوديين يقول وصلوها للمصر وهما اللي يدفعوا لنا، وبعدك ما ياخذوا حتى شيء من المصاري للسنين. فلنا احنا والله من
12: هل الاختلال اللي صار لنا احنا عاملين على 63 تقريبا فاصل 63 ونصف تقريبا حاسبين باش نشري ل 2026. السعود هذا تو في 95 تقول لي يمشي
13: كمعدل
12: معدل قداش يمشي؟
13: كمعدل فوق ال 90.
12: فوق ال 90 يا سيدي، فوق ال 90
13: اي.
12: فما عندنا 27 تقريبا دولار في البرميل الواحد،
13: نعكسه كبير. كل دولار عندك فيه 180 مليون دينار
12: يميمتي،
13: 180 مليون دينار على
12: الميزانية،
13: خزينة الدولة بالضبط، وعلى الكيس دو كومبونساسيون، على
12: صندوق التعويض.
13: صندوق التعويض
12: هل باش نكونوا مضطرين انه نزيدوا في سعر البترول رغم التوجه الاجتماعي للدولة التونسية ورئيس الجمهورية يقول لك ما نزيدش؟
13: اليوم ما زادش وقعد السوم معقول، مش معقول، اقل من المعقول، وقعد زاد التخزين باهي. ما انت ما شفناش ناس كيما في فرنسا شادين الصف على هذايا حاجه. ثاني حاجه تكلفه هذايا باش تكون كبيره جدا، وانا كنت متصور اللي قانون المال التكميلي يكون حتى توا في ماي جوان، معناتها
12: باش نخلطوا نعملوا التوازنات نتاع
13: بالضبط. توا احنا مثلا هو باش نقول لك حاجه، انا لوحظت في اوروبا وهنا ما شفناهاش. اللي لاحظناه في اوروبا اللي كيف ارتفعوا الاسعار، الاقتصاد الكل رخ شويه، الطلب على البترول انقص ب 14% في افريل، انقص ب 30%، وتو رجع ل 14%. في تونس زادت
12: الطلب زاد؟
13: زاد الطلب في تونس. الحاجة هاو باش نقول لك كيفاه، هاو باش نقول لك سهلة ياسر.
12: عجلة الإنتاج،
13: لا لا لا المعاملة نتاع الكونسوماتور تبدلت. كان كيف يمشي للستاسيون يشري ب40 ب60 ولا يعمل البلان ولا كيف يدخل الستاسيون يعمل البلان، خاطر غدوة ما يعرفش فما ولا ما فماش، وهو فما الحمد لله.
12: والحمد لله نطمنوا العباد راه موجود عندنا.
13: حاجة أخرى
12: وناجحين إلى حد الآن،
13: حاجة أخرى
12: القانون المالية التكميلي باش يعدلنا الأوتار به.
13: حاجة أخرى، وقت حرب بداية حرب أوكرانيا روسيا وأوكرانيا، تونس صرفت كل تقريبا كل التخزين الاستراتيجي نتاعها. وقتها ما فماش تمويل، ما فماش، وسيبوا التخزين الاستراتيجي. اليوم موجود
12: بنسبة قدر التخزين الاستراتيجي
13: في تونس كان استوريك ما 45 يوم،
12: وإحنا تو نبقى 45 يوم
13: تقريبا.
12: الحمد لله
13: تقريبا تقريبا
12: الحمد لله.
13: أما هذا قديش نجم نشدوه؟ لا، على خاطر فما مشكلة أخرى على ميزانية الدولة. اليوم نكلموا راو على 5 مليارات بركة للكاس كومبونساسيون،
12: دخل في البقية من
13: دينار بالضبط، 5 مليارات دينار في مايو وجوان
12: تو خاطر احنا رانا منشنين بالمسبق. العباد يقول لك راهو دفعنا بالمسبق، ما دفعناش بالمسبق، مي وجوان هذا باش ندفع.
13: حتى اغزر لي، قبل كانت المصداقيه نتاع من وقت الاستقلال حتى ل 2000 و2005 و2010 المصداقيه نتاع تونس تخلينا اللي ما ندفعوش وما نعطيوش حتى
12: اكونت.
13: لا ما نعطيوش دي غارونتي.
12: غارونتي
13: دي غارونتي. اليوم ما عاد تنجم تشري كان باللاد دو كريدي كوم غارونتي. تحلت دو كريدي. كيف تحلت دو كريدي اش معناتها؟ لازمك توفر المبالغ للاد دو كريدي ولا ما تجيش الباخره.
11: اليوم من السولفابل معناها في رايهم.
13: لا اغزر لي اغزر لي، العالم الكل من التسعينات يمشي باللاد دو كريدي. تونس قاعده فريمون قاعده كيفاش يقولوا اون اكسبسيون. تونس قاعده اون اكسبسيون. الاكسبسيون هذه ما عادش عندنا، رجعنا كيما الناس،
12: رجعنا كيما الناس الكل. كلمه الختام من عندك باعتبار التوقيت الخاص بي انتهى به.
13: والله كلمه الختام على كيفاش نامنوا السياده احنا خسرناها بالكميات.
12: السياده الطاقيه نتحدث عليها،
13: السياده الطاقيه. انا اهم حاجه هي السياده الطاقيه راهو بالنسبه ليا. التحديد الكبير في السيادة الطاقية يرجع للإنتاجية، للانفستيسمون اللي هو نجم يكون كان انفستيسمون اترانجي في البترول وإلا في الطاقات المتجددة. ما عندناش إمكانيات في تونس باش نعملوا، ما عندناش شركات ممكن تقوم بهالاشغال الكبيره سورتو في الاكسبلوراسيون. خاطر الاكسبلوراسيون انت تحط في 20 مليون في البير وما تعرفش باش يطلع فيه ولا ما يطلعش،
12: خرج ولا ما يخرج.
13: في تونس لازمك 20 بير باش يطلع لك بير ينتج شويه،
12: وخساره تولي كبيره.
13: 200 مليون دولار، 200 مليون دولار انا نبني بهم مصنع، نخدم بهم ناس، ما نجمش نحطهم في مجازفه كين هذيه. دونك زيادة الخطاب السياسي المبالغ فيه حول السياسة السيادة الطاقية ربما كانت معناتها كانت توقفنا من جلب المستثمرين. دونك فما ثلاث حاجات لازم نعملوهم. جذب
12: الاستثمار،
13: تطوير الانتاج المحلي والطاقة المتجددة،
12: واضح،
13: والحفاظ على القرار الوطني في نفس الوقت. مع الحفاظ على القرار الوطني بالقوانين، القوانين واضحة
12: ما يدخل فيها حد. محافظ على القرار الوطني بالقانون، ولكن يسم هذول الثلاثة يدعم.
13: انسهل للمستثمر.
12: سي محمود يسمك ترجع بحثين أكثر من مرة. محمود الميدي مهندس نفط وناشط في إدارة تجارة النفط العالمية، برافو وشكرا لك على كل هذه التفاصيل.
13: بارك الله فيكم. بارك الله فيكم.
0: تسمعوا كل سبت 9-10 ليلة البيا مع أحلام غلال، مع أحلام غلال على جوهرة FM TV.
14: شوف اسمع وتمتع.
15: برعاية
16: Pink and Grey من قلب التحضيرات اختارت لكم أحدث ترندات 2026 للملابس النسائية. نوفوتي كوليكسيون جاهزة، تفاصيل دقيقة، ألوان عصرية وأناقة في كل قطعة، والأسعار مفاجأة حقيقية. عيش اللوك جديد مع Pink and Grey.
10: جوهرة
4: Publicité.
17: في مونوبري لي زوفر امباتابل، وحتى ال 31 ماي تجيكم اوفر الدوار صوص ستيفاني الجيريان ولا ديناميت 230 مليلتر ب 7 دينارات و 590 اكاو، ومعها الثانية بلاش. يلا ما تفلتوش الفرصة.
18: مونوبري ديما معك. مع توبنات كل تروح كرة الدارة والإستاد، تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة. مع فيبر توبنات لا قسام لا لاك، باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كينك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا تخيد راكوردومون بلاش ولا أبغريد الديبي متاعك باش تدخل في التيراج وصور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جارية، ادخل على توبنات.ان ولا امشي لأقرب أجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار. عيش كل بونت وكل فرحة مع توب نت، عيش جو الكورة من الدار.
4: توب نت very fiber people.
10: جوهرة
4: publicité.
14: تسمعوا مثل الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح، صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.

0: صباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة، وإن شاء الله جمعة مباركة لكل مستمعينا ومشاهدينا العزيز الغالين. في كتاب الويكاند والخرجة متاعنا باش نمشي مع خليفة بن سالم لرواية جديدة، هي ظهرت في معرض تونس الدولي للكتاب توا معناه وسبيسيال في المعرض، وأيضا تظهر معنا احنا اعتقد لأول مرة اعلاميا الهادي التيمومي وقدم روايته الجديدة.
2: كتاب الويكاند.
1: هاي سيدي خليفة.
3: معنا الأستاذ الهادي التيمومي الكاتب والروائي عن رواية سكيزوفرينيا، هو هذا اللي باش نسألوا عليه الأستاذ الهادي. صباح الورد.
4: سهلا مرحبا.
3: بين الشي والسكي كيفاش استاذي مبدئي؟
4: مرحبا. هي كلمة يعني طبية خذت طابع عالمي، هي شيزوفرينيا بالعربية ترجمت كيف ما هي مكتوبة هنا بالشين، شيزوفرينيا اللي هي تعني انفصام الشخصية اللي هو مرض نفسي. هذا العنوان.
3: طبعا الاسكيزوفرينيا هي انفصام شخصية كمرض نفسي في التحليل النفسي، ولكن خلفية الرواية في حد ذاتها.
4: الرواية هي رواية تستثمر فكرة روحانية المكان لتخوض من خلالها في عوالم السحر والشعوذة وما تبعها.
1: المكان وين؟
4: فكرة
1: المكان.
4: تم فكرة. تسمع فيها؟
1: المكان سي الهادي وين؟
4: المكان في تونس، في احواز، في احواز بوغارنين، في سفوح بوغارنين تجري احداثها.
1: هي والزمان؟
4: احداث فيها المتخيل. الزمان هي كما رواياتي السابقه تجمع بين الماضي والحاضر.
1: نعم.
4: هي ملخصها عائله برناز، عائله نبيله ارستقراطيه غنيه مفاخره. حدث لها فشل اقتصادي وبلغت حالة الإفلاس، فتم إجلاءها من الفيلا الكبرى وكل، ولم تجد مكان تسكن فيه غير منطقة الحجارية في سفوح بوغارنين، اللي هي منطقة عندها سمعة سيئة، يسكنها الجان، يقال إنه يسكنها الجان وإنها مكان مخيف ولا يمكن. لكن العائلة
3: يعني المنطلق واقعي للرواية أستاذ.
4: نعم، منطلق واقعي ويجمع مع التخيل في نفس الوقت، لأني هي الرواية تقدم عالم السحر والشعوذة وتصل بالقارئ إلى مستويات من الإثارة والخوف وكل، لكن في النهاية لتكشف المغالطات ومخالفة العقلانية في الأفكار هذيك، وتكشف يعني الجانب الغامض في نفسية، حتى ليس في نفسية الشخصيات فقط إنما في نفسية المجتمع التونسي، المجتمع العربي، المجتمع الإسلامي كله، الذي يعني يتضمن نوع من الانفصام الشخصية بين الماضي وبين الحداثة وغيرها، يعني تبدأ بعدها توصل إلى رسائل كونية.
1: نعم. هل فما علاقة بين الأستاذ الهادي تيمومي وبوغارنين، جبل بوغارنين ومدينة حمام الأنف والضواحي الجنوبية العاصمة؟
4: نعم، هو السكني هناك، وهي مناطق حميمة بالنسبة لي، و يعني الأحداث صارت في يعني في أمكنة يعني أنا أعرفها ونجم نقدمها يعني تقديم ضافي وواضح.
1: وين معنا نطلعوا لها واحنا طالعين للمنتزه وماشيين في جبل بوغارنين، معنا ماشيين الملاسين خليوا عالمين ونطلعوا القدام، هذيك هي طالعة هذيك سي الهادي؟
4: هي هي هي هي هي المنطقة يعني تقريبية ومتخيلة في نهاية الأمر. شوف، هي منطقة الحجارية تسكنها، قلنا عندها سمعة سيئة أنها تسكنها الجان وغير ذلك. وهناك معلومات أخرى يعني تظهر للعائلة بعد ذلك، أن أحمد البوني المشعوذ والساحر المعروف كتب هناك شمس المعارف الكبرى، وأن هناك قبور قرطاجية فيها تضحيات بقرابين بشرية وغيرها، فهذا الجو كله هو الذي يخلق مزيد من الإثارة ومزيد من التخويف ومزيد.
1: لكن
4: من
1: البعض يحكي لي وأنا ولد حاملنف سي الهادي، البعض يحكي لي وأنا ولد حاملنف أنه الشيء هذا موجود منه المكان والزمان، ما نعرف موجود منه قديما الأشياء هذه، تحدثت عنها هل هي الخرافة ولا لا ولا الحقيقة، لكن تحدثوا عنها كبار السن.
4: هكذا هي الرواية ديما تبدأ من منطلق واقعي، يعني من شخصيات حقيقية، من أسماء حقيقية، من أمكنة حقيقية، ثم بعد ذلك يعني الرواية لا تسرد فقط مجرد أحداث، لأن هي عندها رسائل باش توصل.
3: هو هذا اللي حاب نسأل عليه الأستاذ الهادي التيمومي،
4: تتجاوز فيها الأمكنة الواقعية.
3: هذا اللي حبيت نسألك عليه أستاذ، هو الرسائل. نعم. الرسائل من خلال هذا الجمع بين الواقع والمتخيل في روايتكم سكيزوفرينيا، هل الرسائل هي مسألة العجز عن معناها احداث القطيعة بين الماضي والحاضر، العجز على فهم المتخيل الشعبي في علاقة بالأساطير وعدم امكانية تأصيلها من منطلق العقلاني، ام ماذا بالضبط الرسائل بالنسبة لقارئ عادي هكذا؟
4: نعم يعطيك الصحة، انت تو مشيت تقريبا للرسالة متاع الرواية. هي رواية عبارة تقوم بأعمال حفرية في الفكر التونسي وفي الفكر العربي والإسلامي بصفة عامة، تقوم بعمل حفري في تلك من أجل عرض وتوضيح تلك الأفكار القديمة المرتبطة بالصوفية والمرتبطة بالحركات الحروفية واللي هي غير عقلانية. الرواية تكشف يعني منذ نشوئها يعني وجهها العقلاني، وتصل بعد ذلك إلى القول أن يعني حالة الفصام هذه يعني لا تقتصر على الشخصيتين هذوما اللي هما قاسم برناز وزكريا دعلوش، اللي هما الشخصيتين اللي صار لهم حالة الانفصام هذه،
3: وإنما ثقافتنا كل
4: تتعداهما إلى
3: الثقافة السائدة ككل،
4: إلى مجتمع كله، مجتمع العربي التونسي اللي هو بقى في حال شيزوفرينيا ممزق بينما ورث من أنساق معرفية تقدس الجهل وتقدمه بطرق مفروضة ومخالفة للعقل، وبين النسق الحداثي العقلاني اللي قاعدين نشوفه في كفاءته التامة في عالم الطب والهندسة وعلوم الفضاء وغيرها من مناحي الحياة، لكنه ما زال عنا يحارب لأنه رديف للضلال ورديف للزندقة. ونحن نعرف في التاريخ الإسلامي قدم الرواية كيف تمت يعني محاكمة فلاسفة ومحاكمة مفكرين ومفاهمة بالتهم هذه اللي تستند إلى الجهل وإلى
3: القارئ الذي يستهدفه الأستاذ الهادي.
4: القارئ هي موجهة ديما للمثقفين أكثر منها حاجة أخرى، لأنه القارئ العادي هي الرواية عندها مستويين. أما مستوى المباشر اللي هو مستوى الأحداث، لأن احنا توكي قلنا كنت حدث على حالة الشيزوفرينيا، وكنا نتحدث على الشعوذة والسحر وكل الحاجات هذه، ما تقدمهاش الرواية ولا تنقدها ولا بطريقة مباشرة، إنما بطريقة الإيحاء بطريقة الرمز، لأن القارئ يبدأ منشد أكثر للأحداث، تثيره الأحداث، لكن الرسائل تمر ضمنيا بين السطور، فبحسب يعني القدرة متاع القارئ، بحسب يعني تمدرسه، بحسب ثقافته، هو نجم يفهم أكثر،
1: يفكك هذه الرسائل بطبيعة الحال بالمخزون اللي عنده، يفكك هذه الرسائل المضمنة اللي هي بين الأسطر، ما يقعدش يتبع كان في الأحداث فقط معناها، ولكن يفهم ما وراء الأحداث وما قصد الكاتب الهادي التيمومي ورواية الهادي التيمومي. سي الهادي وين نقاو الرواية؟
4: الرواية موجودة في المكتبات الكبرى في تونس العاصمة، في سوسة وصفاقس وفي تونس الكبرى، وتولت موجودة أكثر عن طريق التوصيل المباشر أو أكثر
1: القراء. شكون يكلموا؟ نكلموا مسكلياني مثلا، مسكلياني ولا نكلموا الهادي التيمومي باش توصل لنا الرواية؟
4: عن طريق ماسكيلياني عن طريق الموقع نتاع دار النشر ماسكيلياني ولا عن طريق يعني برشا مؤسسات ثقافيه سيريس بوك وغيرها يعني اللي تعمل توصيل مباشر والمكتبات الكبرى زادة ولا تعمل توصيل مباشر موجوده عن طريق في المعارض وفي المكتبات الكبرى وموجوده اكثر هي شوف بحكم ماسكيلياني عندها امتداد خارجي
1: موجوده في العالم العربي معناها موجوده في العالم العربي
4: تم التعويل اكثر على المعارض الدوليه وغيرها اكثر يمكن من السوق التونسيه الصغيره وكل
1: شكرا لحضرتك استاذ هادي شكرا لحضرتك شكرا زاد المسكيلياني على هذه السياسة الممتازة لتواصل الكتاب والإبداع التونسي إلى خارج الحدود شكرا لكم أنتم على الاهتمام والمتابعة إن شاء الله جمعة مباركة للجميع نهاية أسبوع مريحة لكل مستمعين ومشاهدين العزيز الغالين نوصيكم في آخر الحصة بجاه ربي استحفظوا على رواحكم ركم أنتم رسمة البلاد هذه واستحفظوا على بلادكم ركم مليها لكم سياح لكم الرأي فيها أحب من أحب وكريها من كريها باي وتحية تونس

0: شارك وربح مع مايونيز جديدة. باش تدخل في القرعة أبوني جديدة، صور البلا بريفيري نتاعك مايونيز جديدة، وبارتاجي تصويرة في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة، وربح 500 دينار جديدة بن على بن.
1: في إم جي جمعة سبت حد سومنا مع

0: أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
1: أنا قهوتي في الدار برافا شيكوري بالنار، واليوم برافا عملت أحسن أفار، جيتنا بفورما دوي باكي جديد وبخطيك يتحل ويتسكر بسهولة ويخلي الكاليتي مضمونة وصومها أقل من بالنار. ومازال جديد برافا تويتكم بدوي باكي الحمراء 100% قهوة أون بودغ إي سوليوب. نعملوا قهوة برافا. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
2: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. أفاد النائب بمجلس نواب الشعب عن جهة سيدي بوزيد بدر الدين الجمودي في مداخلة له اليوم في برنامج صباح الورد بأن الحالة الصحية لأفراد العائلة الذين تعرضوا لحالة تسمم بالمكنسي مستقرة حاليا، لافتا إلى أن هذه الحادثة أسفرت أيضا عن وفاة شخصين وإصابة 7 آخرين. دعت تونس أمس في برازافيل جمهورية الكونغو خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، دعت إلى إرساء توجه يقوم على شراكة منظمة وواسعة النطاق بدلا عن تدخلات مجزأة ومحدودة، وفق لما أفاد به المدير العام للتعاون الإفريقي بوزارة الاقتصاد والتخطيط ومحافظ تونس المؤقت لدى البنك طارق بهلال. بهلال أوضح في تصريح لوكالة تونس فريق الأنباء أن هذا التوجه الذي يهدف إلى تسريع إعداد وتنفيذ المشاريع بشكل فعال يتطلب بشكل أساسي التزاما سياسيا واضحا من المحافظين ومضاعفة البنك لجهوده، سيما على مستوى مراجعة تنظيمه الهيكلي نحو لا مركزية حقيقية وأكثر فعالية على المستوى العملياتي. أيضا أكد ممثل تونس لدى البنك الإفريقي للتنمية أنه جدد خلال مشاركته في مباحثات مجلس المحافظين أن تونس مستعدة لتبني النقاط الأساسية 4 التي اقترحها البنك باعتبارها تمثل ركائز رؤيته، بما من شأنه أن يمكن أفريقيا من استعادة قدرتها بشكل مستدام بخصوص تمويل مشاريعها التنموية على نطاق واسع في ظل وضع عالمي يزداد تشددا. دوليا طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي الحكومة بإعطائه الأمر للمزيد من تكثيف الغارات الجوية والعمليات البرية والاقتحامات في لبنان خلف ما يسمى منطقة الخط الأصفر، حسب ما أفاد تقرير أوردته القناة 12 الإسرائيلية. ميدانيا استشهد اليوم في قطاع غزة 3 أشخاص بقصف إسرائيلي استهدف منطقة مواسخ يونس جنوب قطاع غزة. كشفت وزارة الخزانة الأمريكية أمس عن عقوبات إضافية على مبيعات النفط العسكرية الإيرانية، حتى مع إعلان مسؤول أمريكي أن طهران وواشنطن توصلتا إلى اتفاق مبدئي لتمديد وقف إطلاق النار وبدء المفاوضات النووية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: اعطيني قطعنا. اذا ما تاش غدو قطع هو كيف الحمس 80 دينار حتى ال 100 دينار الدوار 100 حتى ال 150 دينار حاجه انكر عمرها ما صار. اذا ما تاش اخويا الدور وتحرك قاطع الزيت قاطع الزقوق قاطع العلوش العشر عيشوا اسكون محل بالحكايه هذه.
1: ربي قاسين علينا المهر رسول الله هو نقاط اما الاخره في الجمعه يمشي مره مرتين ساعه ساعتي اما طول ما يقارب غني ازيد من الشر قاسين علينا المهر شوف حر انا مواطن معتمدين حفوظ وريت قروي مره عندي من حفوظ اذا بدي تنقص علينا في المهر وهاي سونات وما نعرف شنو وكذا وقت سونات تعملوا سونات ما جمعي يمشي اللي يجي سونات في نهار مش يعملوا غني ما نعرفش منطقه كبيره ما نحبك شر وشايف نعطيني المهر ونحاسبني ونخلصك في المهر قاسين على المهر يعطوني يبيعوا فيه معدي الناس وراهم قاسين وراهم ياكلوا في الفلوس.
2: نحب نقول لجمعيه الرفق بالحيوانات هذيا عملت وقفه احتجاجيه طالب حمايه الحيوانات المأساه كما الكلاب كما القطاط نحبوا على الاقل وقت اللي هما يطالبوا بتعقيم هذيا الحيوانات السائده هذيا ويطالبوا في انت منها تلقيحها اول حاجه قداش يقعد يلوجوا باش يولوا تخصيص فضاءات خاصه بهم الحيوانات السائده والكلاب الضاله كيفاش اول حاجه كيفاش يعملوهم اذا كان هما في الشوارع فهمتي وفازوا تحت الجر وتحت على شويه قداش باش يلموا في كامل تراب الجمهوريه اولا وثاني حاجه وقت الانسان مثلا شي عقل كما صار في بوحجله فهمت وقت تصغير فهمت مات في جرة عظم تاع كلب هذا الكلب لا مكلوب على الاقل ما لازم يعملوا له سيرونس خير كما حاولت المرور
3: راهي قريمه الغربه كانت عن فايده تاع ولاد سوس السوناد نتاع الماء مخلينا كل عيد كيما هكا والعشيه انا نعرف السد ما معبي بالماء احنا نعطشانين والماء موجود يقصوا علينا من عشيه عشيه من ما بيساعه خلينا الماء خلينا كيما كانت لازم ما تصليش لا حتى شيء كلميها ما يرجع لك التليفون ونحن عيد كل عيد كيما هكا
4: بربك في إيراني كل عام يشيحوا الريق على في نفس الموضوع في الوقت يا أخي كيف ينظفوا البلاد ننظفوها كان للتوريست عليه احنا ولاد البلاد ما نستهلوش بيش ينظفوا لنا البلدية تتنهي بينا نصلنا تنحينا الأوساخ وتنحي وذوك الكياس الناصبة ومتوجه ربي كلامي قال هذا نعملوه خصيصا للسياحة وللسياح شجيوا يلقوا المنظر به وإحنا لا ما نستهلوش نشوف المنظر به عيب والله عيب كل عام يعودوها كل عام الوقت ذي استكلامنا نعاود ونقول وباش نقعد حتى مدني عايشة نقعد نقولها أنا أقسم بلاش يحشد أنا شخصيا نحتاج ما خاطر ما عندهم حتى احترام لنا احنا الأهل البلاد.

0: الجوهرة
1: ما تخليهاش في قلبك. تسمعوا دوريمي كل يوم من 9 ل 10 متاع الصباح. دوريمي بالدنيا وما فيها.

0: اصلي مجرب ولا حد شايفني ولا حد سمعني وانا واقف بره على باب السيما
1: جوهرة FM.

0: برافو عليك. عندك دار كهرباء أرض ولا عقار، تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار؟ تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين، كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين. باش تشارك معنا ابعث اس ام اس في حرف تي على 85 990، تي على 85 990.
1: À toi maman, à qui j'ai vidé ton flacon de parfum préféré, ton pot de crème hors de prix ou cassé ton rouge à lèvres de luxe. Je fais la promesse de tout remplacer pour ta fête. Surtout que Fatal m'offre un chèque cadeau de 50 dinars pour chaque 200 dinars d'achat. Fatal, la beauté révélée.
2: صور صحنك نهار العيد مع مايونيز جديدة باش تدخل في القرعة وتربح 500 دينار. إن شاء الله عيدكم بنا على بنا مع مايونيز جديدة.
3: في ام جي جمعة سبت حد صومنا مع عند حد غراندور 900 غرام ب 10650 في 15 دينار و100.
4: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
5: مع توبنات كل تروح كوره الدار تولي استاد، تشجيع امبيونس وكل اكسيون تعيشها لحظه بلحظه مع فيبر توبنات. لا قسام لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كاينك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا تخي دو راكوردمون بلاش ولا ابجريد الديبي نتاعك باش تدخل في التيراج او سور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جاريا، ادخل على توبنت.ان ولا امشي لاقرب اجونس ليك ودخل فيبر توبنت للدار. عيش كل بونت وكل فرحة مع توب نت، عيش جو الكورة من الدار.
1: توب نت، very fiber people.
0: جوهرة FM publicité.

0: سبور دو راكيت اليوم ما عادش مجرد رياضه ولاو ستيل دو في. برنامج اوبن زون على جوهره اف ام يرافقكم كل نهار جمعه من الاربعه الخمسه نتاع العشيه في جوله مع عالم التنس البادل وباقي رياضات المغرب مع مهدي واحسن وضيوفه من ملاعب تونس ومن العالم الكل بالاشتراك مع padeltunisia.com. ابعث لنا ارائك اسئلتك وتجاربك وكون جزء من العائله الرياضيه نتاعنا. اوبن زون المنطقه الحره لعشاق البادل والتنس فقط على جوهرة اف ام. بمساهمة ماما لينا من جبل برغو تروينا لابوراتوار فيتال كرياتور دو بيان اترو ناتوريل
1: ولابوراتوار اس بي ار.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيو بعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلادي في قوم عيدك اليوم، انفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
0: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزون دي مونتر اوريجينال.
2: شارك وربح مع مايونيز جديدة. باش تدخل في القرعة أبوني جديدة، صور البلاب خيفيري متاعك مايونيز جديدة، وبرتاجي تصويرة في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة، وربح 500 دينار جديدة بن على بن.
3: صيف السنة كل عادة رجعت لكم بروميكود بسامر أكاديمي، كي كل عام اللي توفر لكم دي زوبورتونيتي باش تتعلموا بايثون، اي اي جينيراتيف، ديفلوبمون جو فيديو، ديفلوبمون ويب، سيبر سيكوريتي اي سوشيال ميديا في ثلاثة جمعات أكاو. ما تفوتش أول سيسيون اللي تبدأ لو 8 جوان. تلقاونا في بروميكود سهلو تسوسا، ولا كلمونا على 39 143 900. أكثر معلومات.
4: أنا قهوتي في الدار برافا شيكوري بلار، واليوم برافا عملت أحسن فار، جيتنا بفورمات دوي باكي جديد وبخطيك، يتحل ويتسكر بسهولة ويخلي الكاليتي مضمونة وصومها أقل من بلار. ومازال جديد برافا تويتكم بدوي باكي الحمراء 100% قهوة أون بودغ إي سوليوب. نعملو قهوة برافا.
5: جوهرة أفهم بمليسيتي. جوهرة
6: أفهم بيزنس نيوز.
7: مرحبا بكم، أنا أنيس كول في بزنس نيوز. أكد ممثل مركز النهوض بالصادرات في ميلانو أنيس الباستي أنه أي شراكة صناعية تونسية إيطالية تتيح تحقيق نسبة قيمة مضافة محلية تعادل أو تفوق 35% في تونس، تفتح مباشرة نفاذ تفاضلي إلى الأسواق الإفريقية الأعضاء في السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا الكوميزا والمنطقة الحرة القارية الإفريقية زليكاف. الندوة اللي عقدت مؤخرا في إيطاليا شهدت تسليط الضوء على المزايا التفاضلية اللي تجعل من تونس شريك بارز لإيطاليا، لسيما في ريادة الصادرات التونسية في تزويد السوق الإيطالية بتمور دجلة النور والخرشوف الطازج وأيضا الطماطم المجففة، زيت الزيتون السائب. كما تميز اللقاء بمداخلة قدمها ممثل وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي في ميلان وحول مناخ الأعمال في تونس، إلى جانب تنظيم أجنحة للمنتجات الحرفية التونسية وعروض ثقافية تونسية. أعلنت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك البارح عن إطلاق إعلان تونس حول حقوق المستهلك في خدمات التأشيرات والتنقل الدولي، باعتباره أول مرجعية مدنية مشتركة تصدر عن ائتلاف متكون من جمعيات حماية المستهلك العربية والإفريقية بدعم وتفاعل متزايد من نظيراتها في القارة الإفريقية. رئيس المنظمة لطفي رياحي أكد أنه إطلاق هذا التحرك المدني يهدف إلى نقل النقاش من الشكاوى الفردية إلى مسار منظم للمطالبة بالإصلاح والشفافية، مع احترام حق الدول في تنظيم دخول الأجانب لها، وفي الوقت نفسه ضمان حق المواطن في معاملة عادلة وواضحة وشفافة. يذكر في الصدد هذه أن المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك كانت أصدرت بيانا نهار 12 ماي الحالي استنكرت فيه تنامي التجاوزات المرتبطة بخدمات معالجة مطالب التأشيرة من طرف بعض شركات الوساطة الخاصة وما أفرزته من أعباء مالية متصاعدة واختلالات تمس بمبادئ الشفافية والمنافسة العادلة وحماية المعطيات الشخصية. نجيب لتفاصيل حساب الجاري للخزينة العامة بتاريخ 26/5 في 1028 مليون دينار. قيمة الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بنفس التاريخ تناهز قيمتها 25488 مليون دينار بأيام التوريد في حدود 105 يوم توريد. قيمة الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة في السوق بتاريخ 26 ماي الحالي في حدود 29678 مليون دينار، هذا حسب آخر تحيين موجود حاليا على موقع البنك المركزي التونسي. دوليا ارتفعت أسعار الذهب اليوم مع متابعة المستثمرين لعديد التقارير المتعلقة باتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وزاد سعر الذهب في المعاملات الفورية ب 0.3% ووصل إلى 4505 دولارات فاصل 57 سنت للأوقية. قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إنه مخزونات الأمريكية من النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير انخفضت في الأسبوع اللي فات مع ارتفاع الطلب عليها. الإدارة أكدت إنه مخزون النفط الخام تراجع خلال الأسبوع اللي وفاه في 22 مايو الحالي بواقع 3.3 مليون برميل بعد تراجعه في الأسبوع اللي قبله بمقدار 7.9 مليون برميل، في حين كان المحللون يتوقعون تراجع المخزون بمقدار 5 ملايين برميل. نختم كالعادة بأسعار العملة بالدينار التونسي حسب كور البنك المركزي: 100 دينار جزائرية ب 2194 مليم، الدينار الليبي ب 458 مليم، الدولار الأمريكي ب 2896 مليم، واليورو ب 3394 مليم. نهاية البزنس نيوز في الأمان.
6: بزنس نيوز جوهرة اف ام، توندونس توندونس
8: برعاية أحلى بونوس لأحلى ناس. مع لوخة جديدة أحلى بونوس، أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 مليم.
9: أريد طور عالمك.
10: مرحبا بكم مستمعينا، وين ما كنتوا تتبعوا فينا كالعاده نتقابلوا لقيت هذا في موعد جديد من فقره توندونس. كما كل نهار جمعه نحكيوا على ابليكاسيون ولا لوجيسيال. اليوم فكره اللوجيسيال جات من مقرر الجلسه. نعرفوا في كل الجلسات ولا الاجتماعات

0: قرر اللي اسمه ميت جيك، هو أسيستان دو ريونيون فيرتوال يرتكز بالطبع على الذكاء الاصطناعي. الهدف الرئيسي متاعه هو باش تكون عملية المتابعة متاع الاجتماع هذا اللي نجم يكون أونليني أون فيزيو كونفرنس كيما أون أوديو كونفرنس بطريقة أوتوماتيكية، ويعطي إمكانية للي بارتيسيبان باش يركزوا أكثر على التبادل اللي موجود في وسط الاجتماع هذا من غير ما تقعد تاخذ في اللينات، والمقرر نتاع الجلسة يبدأ يكتب كل واحد اش قال وشنو اللي تفاهم وكذا كذا. دونك الانتليجنس ارتيفيسيال اللي موجودة في الميد جيك تعمل لنا ان كونترون دو ستركتوري، نلقاو فيه سنتيز جلوبال يعني أهم المحاور اللي تم التطرق لها، لي مومون كلي وأورو داتي زادة كيف كيف، مثلا في التوقيت الفلاني فلان اقترح كذا وتم اتخاذ القرار بكذا كذا، لي ديسيزيون امبورطونت كيما كنت نحكي توا، وحتى تعطيك ليستا نتاع لي زاكسيون ا افيكتوي وكل واحد من لي بارتيسيبون شنو دوره باش يكون بعد الاجتماع هذا. دونك ميت جيك وصل للفيرسيون 1.16.5، اخر ميزاجور كانت نهار 20 ماي اللي تعدى، بتبيعة لوجيسيان جراتوي يخدم على الاندرويد 10 ولا لي فيرسيون اللي بعده، الايفون الماك او اس الابل يخدم اون سيرفيس اون ليني، وفما حتى الاكستنسيون نتاعو على جوجل كروم. ميت جيك تلقاوه غراتويتمون تيليشارجابل على www.01net.com. هذا شو اللي عندنا اليوم، غدوة ان شاء الله يتجدد معكم الموعد ديما على راديو جوهر.
1: سبور دو راكيت اليوم معاش مجرد رياضة ولاو ستيل دو في. برنامج اوبن زون على جوهرة اف ام يرافقكم كل نهار جمعة من الاربعة الخامسة متاع العشية في جولة مع عالم التنس البادل وباقي رياضات المغرب مع مهدي واحسن وضيوفه من ملاعب تونس ومن العالم الكل، بالاشتراك مع padeltunisia.com. ابعث لنا ارائك اسئلتك وتجاربك وكون جزء من العائلة الرياضية متاعنا. اوبن زون المنطقة الحرة لعشاق البادل والتنس فقط على جوهرة اف ام. بمساهمة ماما لينا من جبل برغو تروينا، لابوراتوار فيتال كرياتور دو بيان اتر ناتوريل،
2: ولابوراتوار اس بي ار.

0: petrecerea în Sânhar. Cappuccino, mai belusiv, mai belusiv. Alejoara FMTV, șuf, esma, următa.
1: العشرة وتسعة دقائق صباح النور صباح الفل الكل مستمعي الدنيا وما فيها رونديفو جديد كالعادة من كابوتشينو بنت الصبحية بعد هكا احتفالاتنا بالعيد الكبير إن شاء الله مبروك على الأمة الإسلامية جمعة اليوم الجمعة 29 مايو 2026 موافق ل 12 ذو الحجة 1447 هجري والموافق زادة لنهير ترجع فيه هكا يرجع فيه النسق العادي نرجعوا بعد عطلة بون فما 48 ساعة فما شكون رتاح معناها نهاير فمش كل مرتاح الجملة دونك إن شاء الله هكاك البوز صغيرة تخليكم ترجعوا أون فورم والغوبريز هذية تحمل لكم عن هاير الجمعة كان الموجات الإيجابية كيما الموجات الإيجابية اللي نشوفها عن تيجي جهة الرحومة في الإخراج من اللي دخلت الموجات الإيجابية هاي كعبت الموجة الإيجابية حاجة ما شاء الله قتلي جو سيدي

جو بريتو العيد وحده وجو هكا صغيرات واللمة مع العائلة وحده. دونك يا ليلى ان شاء الله ديما زاهية وان شاء الله ديما عاملة بون كيف. جيجيتي كيف الحال؟ تري تري بيان اون فورم. سينو نسلمو كالعادة على جمال بوقديدة, نسلمو زاد على السوسو سعاد العدويني في التنسيق العام, نقول لهم صباح الفل والياسمين. تلقاونا ديما على ارقامنا 73 24 33 29 100. انتم اللي تنجموا تخليوا اصواتكم تفاعلاتكم, واذا كان عندكم اي اقتراح ما تبخلوش علينا حتى على الريزو سوسيو نتاعنا من خلال ميساجاتكم على صفحتنا الرسميه على الفيسبوك جوهر فيم, تيك توك, انستغرام, يوتيوب, والا موقعنا johrafm.net. هبه لوسيف معكم مقدم ميكرو دنيا وما فيها في الاعداد والتقديم, وعطيونا المود اوف ذا داي اللي مش في بعد على الجو الاحتفالي ومش في بعد زاده على نهار الجمعه. اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. Mood of the day.

0: كابوتشينو بنة الصبحية قفوة الصبحية
1: قفوة الصبحية العشرة وواحدة وعشرين دقيقة لموجات قفيفة الصبحية بعد الحركية اللي شدناها أيامات العيد نعرش كريتم باش يرجع ونسق باش يرجع إلى سيري في عهده ولنقولوا احنا هدنا في انتظار بداية الأسبوع هذا اللي باش تأكد هنا وإلا تنفيهنا روضة العلاقي مراسلتنا وزميلتنا ملكة بون أكيد جولة من خلال الصور فهمنا أنه الحقيقة خضرة يقول لك ليه خلينا تنرجو نهير الاثنين كيف الززارة عاد ما نحكي وشا ولا حواتها كيف هذا اللي باش توصفونا روضة العلاقي صباح النور وعيدك مبروك يا روضة
2: عيدك مبروك يا هيبة عيدكم مبروك الناس الكل تسمعوا فينا مرحبا بكم الناس الكل عيادي وسنين دايما يا هيبة
1: هذا العنوان الأبرز
2: والناس هو ما زالت فرحة العيد وما زالت معناها أجواء العيد ما كتعرف العائلة تتلم ولا الناس تتنقل تمشي تعيد إيك هو معناها الحاجة الوحيدة اللي نجم معناها نقول لك عليها إنه الأولياء والتلامذة بتاع الابتدائي وهم اللي موجودين من الحركة معناها على قدام المدارس إن لقيت معناها صف طويل ولا حتى معناها كل الناس متجمعين قدام المدرسة قلت شفما حسي لسألت قالوا لي ليرا والابتدائي اليوم يعودوا يرجعوا يعودوا يعديوا دونك هذه هي معناها الحاجة الحركية وين موجودة معناها قدام المدارس الحقيقة لاحظتها في الموجودة في الحمامات باركونتر في نابل ما كتعرف اليوم سوق ما فماش سوق اليوم راحة كما قلت لك راحة العيد بالنسبة كيف عملنا دورة في مرشي الحمامات مغلق معناها الدجاجة الخضارة باستثناء زرزار وحيد اللي هو يقول لك نقعد حتىكش راني اليوم نصف النهار اللي مازال ما تخلف مثلا عنده الراس ما تعرف اللي باش يتشوش وكل وباش يتكسر يقول انا هاني حالل من توا حتى نصف النهار اللي يحب يكسر الراس وكل هو موجود على على على ذمتهم يعني
1: معناها اليوم خلينا نقولوا عيدي كما انت اشرت في اول المداخله ان شاء الله ديما حفالي الحقيقه نحكيوا على عوده الامتحانات بالنسبه لتلامذتنا في الابتدائي ان شاء الله بنجاح ان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله هكا زاد الاولياء يكونوا هما متفاهمين لانه هما مسترسين اكثر من صغيراتهم كما قلنا دونك نسق رجع هكا بشويه سينو نرجع معك انا للعيد نعرش الاجواء كيف شفتها حكينا شويه هكا احنا نهار الجمعه كنا اشرنا لحاجة سبيسيال تكون في الكابون المشلوط نعرفش فماشي حويجة أخرى أعطينا هكا فيحة من فيحات الكابون
2: فما الطاجين بوناري فما الطاجين بوناري هذية اللي الحيمة تحطها معناها ما بي... مع الكانون تسوحها بالباهي فيحة ما تعرف الحاجة سبيسيفيك هوني في نبل هي الزهر دونك شوية زعفران وتحط عليه الزعفران والزهر تخليه يتنفخ شوية وتفوح به الحم بالقدي وتخليه يرتاح مع طريف زيت مع طريف هكا أكله فيها قلت لك زعفران طريف ملح وكل وتخليه يرتاح سويعة سويعتين ولا فما اللي يحط حتى أكثر وبعد تحطه على الكانون يطيب سلة وتحط الحاجة سبيسيفيك يعني يقول لك شنية هي الكانون ملوطة وفما تحط الجمر من فوق
1: الله
2: الله بوناري إما فيها فيه بنا معناها كلي سلة يطيب ويقعد يخو وقته ويخو حظه معناها مطيب من بعد عندك ما تاكل هيبة ما شاء الله
1: صح وفرحة
2: برشا هذية معروف معناها في الحمامات الطاجين بوناري
1: اليوم اسمها دورتها روضة العلاقي من بورصة الأسعار لدبارة اليوم هاوكا ماركينا جورناتا
2: اي بارت اليوم تنجم معناها الطاجين بوناري يجيب منين برشا فكل حبيت معناها إشارة والله هيبة معناها حكيت كيما قلت لك معناها الززار وحيد موجود في الحمامات اللي هو حال اليوم أحكي لي قال لي معناها الـ في الأسعار نتاع الأضاحي شهدت تراجع معناه بما قيمة ما بين 400 و500 دينار في النهار الآخر. معناها الناس برشا ناس ما عيدوش. انا بيرسونيل مون معناها نعرف برشا ناس ما عيدوش بسبب الغلاء المنشط اللي هي معناها يقول لك فوا دو معناها السوم نتاع العلوش فوا دو. دونك خيرت الناس اني ما تعيدش. فما حاجه اخرى معناها والله قالها لي هاو انا تو تفكرتها. فما برشا ناس مشاو للمستير سبيسيال مون خذاو الحوت وعملوا مشوى حوت نهار العيد.
1: صحيح والأسعار. وإحنا كنتنا نقطة خارجية مع وليد الجزيري معناها في المعرض من المنتج للمستهلك أسوام الحقيقة في المتناول. فما برشا نقاط زادة من خلالها كان سوم اللحم وصل حتى 47 دينار. شفنا الخضرة زادة في المتناول يعني ليامات الأخرى خلينا نقول قبل العيد بنهاير يعني الأسعار كانت في المتناول. نعمل جولة هكا ولقيت الأسعار الحقيقة مش كما مراسلينا هكا ليامات اللي سبقت العيد كانت شوية مرتفعة. ليه الأسعار رجعت لنا ساق متاحة العادي والمواطن التونسي قضاء والقفيفة كانت مليانة وقفة بزو معناها شفنا فيها الخضرة شفنا فيها الغلة. فالحمد لله ربي يدوم علينا النعمة. سينو انت
2: الملحوظة معناها هيبة معناها وقت اللي المواطن معناها يفيق ويوعى وقت يقاطع مثلا كما توا معناها فما برشا ناس معناها يقول لك هو غالي اي نخليه انا ما نشريهش. دونك تراجعت الاسوام معناها اليوم الاخر تراجعت الاسوام. دونك ريت الحركه المواطنيه هذيك اللي هي معناها نقولوا احنا ساعات نتهكموا عليها قاطع واش قداش باش نقعد نقاطع في كل شيء. لكن هاي المقاطعه معناها تعطي نتيجه. فهمتني؟
1: إن شاء الله الأسوام تتعدل ما نقدوش نستنى وهكا ديما آخر لحظة والمواطن التونسي يلقى ظالته في اللحم والحوت والدجاج والخضرة والغلة وكل ما يستحقه التونسي في قفيفته في القوت اليومي متاعه. دونك إذا كان قلنا أنه ما فماش الأضحية حبيت نسألك نعرفوا أحنا بعد العيد نشوفوا كل اللي يشوي في الروس على قارعة الطريق اللي شوش توبليتو في الروس على قارعة الطريق نشوفوا مظاهر أو سلوكيات الحقيقة ساعات هكا تقلقنا شوية. فيبدو أنه السنة يمكن خاطر ما فماش هكا الأضحية ما شفناش أو ما لاحظناش هكا يعني كل في الشارع تلقى حاجات اللي تخل من المنظر العام مثلا متاع جهة أو متاع حومة. دونك ما نعرفش أنت لاحظت في الحمامات
2: والله أو يمكن أنا باش نختلف معك شوية معني خاطر أنا خرجت معني جست بعد ما كملنا الحوسة ما كتعرف الكل معني باش البلدية الحمامات عملت نداء وقالت خرجوا الجلد ذيك والأوساخ اللي ما بعد العيد مع ماضي ساعة. دونك أنا مع ماضي ساعة امتثلت وخرجت الجلد وكل معناها مع ماضي ساعة وعملت دورة في الحمامات بويسك ما تعرف انت عين الصحف تحب معناها تراقب هكا وتلتقط معناها اللحظة وتوثق معناها المظاهر هنا موجود. الحقيقة موجود الذيكم اللي اللي قلت عليهم انت يشوشتوا معناها اللي بش يشوشتوا الراس وكل موجودين معناها تلقاهم هكا كل شوية وتلقى. لكن لليوم هاو انا معناها خرجت الصباح كما قلت لك عملت دورة الأعوين البلدية والكل معناها قاعدين مجندين بالنسبة للرحب قاعدين يلموا في ما تعرف كل البقايا هذيك نتاع اكيد منو كل اللي قعد معناها اللي قعد هذيك قاعدين معناها البارح ريتهم اليوم زاد كيف في الصباح قاعدين معناها بشي شوية معناها ان شاء الله ترجع معناها الانظافة وترجع البيئة إلى ما كانت عليها. إذك هو معناه هو هنا معناه حس مواطني وحس معناها متاع الناس الكل معناها كما يقولوا ودية معناه إذا كان أنت معناه باش تنظف حتى بحذيك هكا عندك حانوتك وكل معناه تحاول تنظف البارتي اللي قدامك تنظف البلد الكل هيبة.
1: حاجة أخرى وخنشوف عين صحفية تراها رصدتها وإلا لا نحكيوا على تشيت راس العلوش فما الجلد زاده الجلد من المظاهر زاده اللي ساعات نتقلقوا شويه يعني تلقى الجلد نتاع العلوش تلقاه معناها على قريعة الطريق. اليوم من الحاجات اللي خلينا نثمنوها ومن المبادرات اللي رجعت بعد غياب بعام هي عودة حملة تثمين جلود الأضاحي، كما قلنا بعد ما توقفت بسنة، دونك نحكيه على هكا تثمين للجلد هذايا. ما عارش أنت في الحمامات أو نابل وفي الجولة اللي دورت واللي قمت بها لاحظتي هكا؟
2: اي هاو باش نقول لك انا معناها التجربه الصحفي شنو عطات. انا عملت انترفيو مع كاتب عام، رئيس كاتب عام بلديه الحمامات يوم قبل العيد، وكانت استعدادا للعيد انهم عملوا مجهورات كبيره، 500 مجهورات كبيره تتوضع في نقاط كبرى والمفترقات والتجمعات السكنيه الكبيره، اللي باش يجي كمواطن يحطوا في كل المجهوره، خاطر ماك تعرف انت معناها الناس الكل باش تحط فرد وقت وباش تخرج تحط الجلد فرد وقت وماك تعرف انت الجلد ومن المخلفات نتاعو معناها يعمل لك الروائح ولا حتى معناها منظر معناها جمالي ماهوش
1: باهي
2: حسيت كانت مش حلو ولا كانت معناها فما مجهورات صحيح، معناها فما اللي تلقى معناها البوبيل تعبيت مثلا حاشيكم يحطوا بجنب والكل، لكن اعوان البلد يتجندوا بما ليهم معناها من قوة وصبر، وإن شاء الله ربي هم يعطيهم الصحة إن شاء الله. فوالا ذيك هو قاعدين معناها حاليا أنا كي عملت الدورة ما فماش الجلود، لكن البقايا متاع الرحب هي اللي ما زالت معناها موجودة توا الحمامات. بالنسبة للتثمين التثمين جلد العلوش كان موجود مصنع في غرامبيليا، لكنه معناه أغلق أبو بنتي، ولأنه يقبل معناها على المصانع ما يساعدوش انه ياخو الجلد هذيك كهو، خاطر معناها كيما قلت انت معناها احنا باش نذبحوا العلوش معناها مش بروفيسيونيل، معناها باش يكون الجلد نتاعو هكا معناها معمول بالكدي باش يكون فيه برشا نقب والكل معناها، والمصنع ما يساعدوش انه ياخو جلد منقب من كل شيء، فهمتني؟ دونك ياخذوا من الليباتوار ياخذوا مريق الكل، خاطر انت الجلد معناها حاجتك بالجلد،
1: فهمتني؟
2: هذيك هو دونك هذيك هي المعلومه معناها اللي انا خذيتها وصحيحه. دونك ياخذوا من الباتوار يقول لك انا ناخذ حاجتي بجلد مريقل وكل، واحنا هوني معناها على الطريقه التقليديه ماك تعرف تبداو الكلنا معناها عيله كامله معناها
1: مزروبين
2: تسلخ يبدا منقب منا الجلد هيك علاش فهمتني؟
1: ان شاء الله يلله هاوك عملنا جولة احنا شافية ضافية، بدينا بالصغيرات اللي ان شاء الله بنجاح وبالتوفيق، مرورا هكا بالمظهر الجمالي اللي ان شاء الله نحافظوا عليه والحس المواطني، معناها اليوم نحكيه على المواطن اللي هو لازم يحافظ كيما على دويرته وكيما زادة على النهج اللي يتبعه وكيف كيف على الحومة اللي هو يتبعها. اليوم ما نعولوش فقط على عوان البلدية، ربي يبارك لهم ربي يعاونهم، اما زادة انت ايها المواطن الفاضل راهو انضافة الشارع اللي انت فيه من ضف الدارك، دونك فما حاوية تمشي تهز يعني الحاجات اللي مكانها الحاوية، دونك حطها في الحاوية مش تخليها على قارعة الطريق. سلوك هذايا منجم كان يعاوننا ويخلي بلادنا مزيانة ويحافظ على البيئة متاعنا ونرتاحوا من الذبان اللي برشا توانسة يتشكوا منه، قال لك شنو هالذبان، دونك ذبان راهو احنا نساهموا فيه، دونك نظفوا محيط دويرتنا بشكيكة الأمور تكون على العالو، أكيد مع تكتف مجهودات البلديات تابعة للنظر لكل مدينة وكل ولاية. إن شاء الله يكون موسم صيفي ناجح بامتياز. شكرا لك روضة العلاج، يعطيك الصحة على هالجولة وتأكيدك أنه اليوم عيادي ما فماش لا خضرة ولا غلة، هاوك قضينا عنا كل شيء في الدار، دونك الحرة معليها كان تصنف وتودنا بأشهى المأكولات. يلا سيدي العشرة واربعة وثلاثين دقيقة الغونديفو، مازال متواصل معكم حتى نص نهار اليوم في كابوتشينو. خليني نسلم على مستمعة وفية من روما مدام ذكرى سعيد تسمع فينا وتقول كل يوم برونشي مع كابوتشينو نسمعكم زعما على خاطر الكابوتشينو إيطالية ولا على خاطر أنت تحب جوهرة فيه. يلا ذكرى سعيد سلم على العائلة الكل تقول إن شاء الله عيدهم مبروك صحيح الغربة ما شاء الله نرجعوا في الصيف ونتمتعوا بأحلى صيفية في بلادنا العزيزة الغالية وردوا بالكم على بلادنا راهي من أحلى ومن أجمل ما فما. دونك ذكرى سعيد من روما شكرا ليك. موسيقتنا متواصلة وريتم التونسي متاعنا متواصل مع نجاة عطية من أحلى الأصوات التونسية تكون حاضرة في البلاي ليست متاعنا. أهلا وسهلا مرحبا بالجميع.

0: الميتيرو مع الأستاذ عامر بحبة.
1: العشرة واربعين دقيقة على موجاتنا ومع الأستاذ عامر بحبة. خلينا نعملوا طلع على طقس الويكاند بعد ما حكينا على طقس العيد وكشميسة وقلنا أنه الحمد لله درجات حرارة في المعدات متاحة العادية. نقولوا له احنا عيدك مبروك سنين دايما أستاذنا.
2: مرحبا هي بس بخير وتحية لك وتحية للسادة المستمعين، عيدك مبارك سعيد وزاد كيف كيف للسادة المستمعين على جوهر فهم.
1: شكرا
2: عيد عليهم الكل وإن شاء الله يكون عيدكم مبارك
1: إن شاء الله. إن شاء الله عيد كان هكا فيه كل حاجات الباهية، اللمة والأجواء اللي تعمل الكيف، وأكيد زاد الطقس عاوننا باش الأجواء هذية تكون فيها ديناميكية. شفنا برشا مشاو عملوا تبحيرة، قول لك نهار الأول مع العائلة، نهار الثاني مع الأصحاب. شفنا الحقيقة الشواطئ نتاعنا الساحلية فيها هكا مصطفين، دونك ما نعرفش الطقس الصيفي هذايا او ربيعي صيفي سيتواصل ولا فما تقلبات وكل منخفضات والا لا. التحينات عندك استاذنا كيف باش يكون طقس الويكاند؟
2: يعني هي دخلنا في فتره مستقره كما الناس كل تعرفوا منذ فتره، منذ عده ايام درجات الحراره يعني تشهد ارتفاع ببعض الدرجات، ولكن يعني كما ذكرنا سابقا تقريب الحراره يعني حول المعادلات وحتى أقل من المعادلات ساعات في بعض الأحيان وإلا أعلى بقليل. ما تشفنا الحرارة كانت موجودة أكثر في المغرب وفي إسبانيا، برتغال، فرنسا، إيطاليا، ألمانيا، بريطانيا. غديك تم تحقيق يعني مئات الأرقام القياسية خاصة بشهر ماي، وأحنا موجودين على أطراف المرتفع الأسود يعني بعيد، معناتها بعيد على المنطقة اللي تشهد الحرارة هذه. هذاك علاش بالنسبة لتونس وحتى ليبيا والدول نتاع شمال أفريقيا ولا شمال شرق أفريقيا يعني الحقيقة الطقس كان عادي إلى حد الآن. الحرارة إن شاء الله اليوم تقريب في تونس باش تكون تقريب من 25-26 درجة إلى تقريبا 34 درجة، ربما 35 درجة في الجنوب الغربي يعني في ولاية توزر وكبلي. فقط هذه ممكن ارتفاع الحرارة المرتفعة نسبيا، ولكن يعني في توزر وكبلي 35 درجة رأو تعتبر حرارة عادية، رأو في الصيف رأو عادة تكون حرارة أربعينية في الولايات هذه، وهذه إن شاء الله باش نجيوه ممكن حتى الأسبوع القادم. نحكي بعد قليل على الأسبوع القادم لأنه فهم جديد. أما بالنسبة إلى حد الآن يعني حرارة تقريبا عادية، تقريبا من 25 درجة إلى ممكن 34-35 درجة. طبعا كل ما نبعد على السواحل كل ما الحرارة تزيد، ولا تقريب غدوة زاد نفس درجة الحرارة. ممكن غدوة هيبة خطر فما تقلبات يعني بالنسبة لغدوة في العشية النشاط كانت السحب الرعدية الممطرة، الحمل الحراري والتضاريس الأمطار كية السريعة، ممكن في يعني في العشية تنخفض الحرارة خاصة على المرتفعات الغربية ببعض الدرجات، ولكن خلال ساعات الظهر الحرارة مرتفعة نسبيا كما قلنا كيف اليوم تقريبا كيف أمس. هذا إن شاء الله مازال باش يتواصل حتى الأيام القادمة مع الأسبوع القادم. هيبة من المتوقع كون الحرارة باش تزيد على جنوب تونس، خاصة على جنوب تونس. بالنسبة للمناطق يعني الوسط ولا حتى الشمال ممكن تزيد بدرجة زوز ثلاثة ممكن ماكسيموم، ولكن بالنسبة لجنوب تونس الحرارة باش تكون أكثر، باش نسجلوا حرارة ممكن ربما أربعينية خاصة منتصف الأسبوع وآخر الأسبوع القادم، يعني ممكن من نهار ثلاثة خاصة نهار الأربعاء خاصة الأيام الموالية، وربما باش نسجلوا حرارة يعني أربعينية، 40 درجة، 41 درجة، 42 درجة في الجنوب التونسي. وراهو هذا راهو عادي يعني احنا توا ندخلوا في شهر جوان يعني قريبا، ويعني في بعض الأيام من شهر جوان وحتى في شهر ماي راهو في بعض الأحيان نسجلوا 40 درجة في جنوب تونس، وهذا سجلناه حتى تذكروا منذ تقريبا 10 أيام أو أسبوعين راهو سجلنا 41 درجة في جنوب تونس، راهو مش جديد. وبالنسبة لمناطق الوسط والشمال قلنا فما ارتفاع ببعض الدرجات، ولكن ربما مش حرارة كبيرة برشا، يعني مش تكون حرارة ثلاثينية ولكن 30 درجة، 32 درجة، 33 درجة، وإلا زاد في أواخر العشرينات يعني 28-29 درجة على بعض المعطى السواحل. دونك هذا طقس نهيبة بالنسبة للأيام القادمة وحتى لمحة حتى على الأسبوع القادم. كما قلت مع التقلبات إن شاء الله غدوة على المرتفعات الغربية، مرتفعات القصرين، مرتفعات سيدي بوزيد، مرتفعات زادة قفصة، المناطق هذه ان شاء الله باش يكون فيها تقلبات. ممكن ولايات اخرى مثلا غرب القيروان، جنوب سليانه، جنوب الكاف، شمال توزر قبل يزاد كيف كيف، يعني المناطق المجاوره للولايات الثلاثه الرئيسيه اللي باش يكون فيها تقلبات، اللي هي كما قلت سيدي بوزيد، وخاصه القصرين وقفصه، هذوما ثلاثه ولايات، والولايات المجاوره او المعتمدات المجاوره ربما تشملها يعني الحدوديه مع الولايات الثلاثه هذه ربما تشملها بعض الامطار. ممكن يتساقط التبروري يعني غدوة ربما إن شاء الله في مثل هذه الفترات، هي معناتها كي تكون فما يعني نشاط تاع السحب الرعدية هذه والحمل الحراري عادة يكون فما تبروري، معناتها إن شاء الله إذا كان نزل إن شاء الله ما يكونش من الحجم يعني الكبير، وربما تجري بعض الأودية في حال نزول أمطار غزيرة في وقت وجيز، خاصة في ولاية القصرين وفي ولاية قفصة، ممكن هذوما الزوج ولايات اللي ممكن يكون فيهم جريان بعض الأودية، يعني الجريان مش مؤكد ولكن محتمل كما قلت إذا كان نزلت كمية طيبة في وقت وجيز. هذا إن شاء الله كما قلت غدوة إن شاء الله سبت، ومن المتوقع كونه نهار لحد واثنين وثلاثة حتى بداية أسبوع، وربما من حين لآخر في المناطق الغربية هذه النجم نسجل وزادة حتى نشاط للسحب الرعدية هذه كما قلت من حين إلى آخر، واللي تكون سريعة هبة يعني مش الأمطار متاع اللي تقعد يعني ساعات طويلة أو حتى يعني في بعض الأحيان بعض الأيام كالأمطار كي متاع الشتاء وحتى متاع الخريف والربيع نتيجة المنخفضات الجوية، لا هذه أمطار كما قلنا فسرناها سابقا أمطار الحمل الحراري والتضاريس لنتيجة الحرارة والتضاريس دوك تسهل تكون السحب هذه الركامية واللي تعطينا أمطار يعني في وقت وجيز ثم تمشي على روحها في آخر العشية أو في بداية ساعات الليل.
1: دونك اكيد تحيينات تكون معاك استاذ عامر بحبه، هاكا خدينا فكره هيبة على الويكاند. تفضل استاذنا.
2: اي عندي ملاحظه اخرى هبه، فما يعني فما نشاط للسحب الرعديه ونشاط مداري على الحدود التونسيه الليبيه الجزائريه، فما امطار غزيره بين الحدود يعني على الحدود الجزائريه الليبيه، اما حدودنا التونسيه يعني فما منطقه اسمها برج الخضر اكيد تعرفوها الناس الكل في اقصى الجنوب التونسي، من المتوقع كونه يعني اقصى نقطه في تونس في اقصى يعني الصحراء التونسية على الحدود مع ليبيا والجزائر قرب غدامس، غدامس اللي هي تقريب مدينة ليبية تقريبا برشا الحدود التونسية تقريبا على مسافة 13-14 كيلومتر، المنطقة هي فيها أمطار غزيرة أمطار يعني مدارية ديجا منذ يوم أمس، فما حتى شيول وفما حتى أودية. علاش ذكرت يعني الحكاية هذه؟ لأنه ربما حتى منطقة برج الخضرة اللي هي كما قلت أقصى نقطة في جنوب تونس نجم تكون معنية بالأمطار، ولكن ما فماش يعني برشا متساكنين غاديكا، ما فماش برشا، معناتها هي تجمعات صغيرة نتاع الشركات النفطية فقط اللي تنشط في صحراء تطاوين، ولكن بما أنه هذه النقطة برج الخضرة تهم يعني في بلادنا موجودة، لك علاش حبيت ننوه يعني بالظاهرة ذي بالأمطار اللي موجودة في أقصى الجنوب التونسي الصحراوي.
1: يعطيك الصحة أستاذ عمر بحبة. هوكا ساعتنا بدنا نقرأ في التعليقات، رانا نحكيه على طقس تونس مع خبير في طقس تونس من الشمال الأقصى الجنوب شرق وغرب، نحكيه على بلادنا العزيزة الغالية إن شاء الله ربي يحفظها ويحمينا من كل ظواهر اللي تكون هكا. احنا ديما نستلطف ونقول كل ما يعطينا بخير ونحبوا المطرة وكل شيء، لكن ديما نحكيه على الظواهر الطبيعية علميا نحلوا ناخذوا نماذج بشكيكة نكونوا على بينا بالطقس متاعنا وكيف بش يكون وناخذوا احتياطاتنا اللازمة. دونك اللي أكدونا أنه الحرارة بش ارتفع الأسبوع القادم، فما بعض التقلبات الجوية، المناطق المعنية بالتقلبات اذكرها الأستاذ، وكما قلنا كل ما يبدأ فما تحيين أو جديد يكون معاك أستاذ عامر بحبة. كل الشكر ليك، تحياتنا لكل مستمعينا ومستمعاتنا وين ما كانوا على موجات الدنيا وما فيها، احنا الغونديفو متواصل معاكم حتى انه صنعها في كابوتينو بنت الصبحية.

0: 74 23000. 29 100 100 وإلا 73 24 3000. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة سعيدية،
1: إلى هذا الموجز الإخباري. تمكنت فرقة الشرطة العدلية سوسة الشمالية حمام سوسة فجر هذا اليوم وإثر

0: ورة الليلة الماضية في مقتل شاب يبلغ من العمر حوالي 17 عاما بجهة القنطاوي، وقد تم القبض على الفاعل الرئيسي وهو من مواليد سنة 2005 وشابين آخرين من مواليد سنة 2002، وحجز أداة الجريمة وفق ما أكده مصدر أمني مطلع لجوهر فم. يذكر أن الضحية وهو أصيل منطقة حمام سوسة قد تعرض أمس إلى طعنات قاتلة بواسطة سكين في القنطاوي، ولا تزال أسباب الاعتداء عليه مجهولة حتى الآن. وزارة الشؤون الاجتماعية عن فتح مناظرة خارجية بالملفات والاختبارات لانتداب مهندسين أول بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية. وتتوزع هذه الانتدابات وفق ما جاء في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية على 3 خطط في الهندسة المدنية و3 خطط في الإعلامية، وحسب الأجال والتراتيب التنظيمية المقررة بالفصل الثاني من القرار يفتح باب تسجيل الترشحات عن بعد للمشاركة في هذه المناظرة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الشؤون الاجتماعية ابتداء من 2 غرة جوان 2026. وقد ضبط القرار تاريخ الخميس 18 من جوان كآخر أجل لختم قائمة التسجيل للترشحات عن بعد، على أن تجرى الاختبارات الكتابية والشفاهية الخاصة بهذه المناظرة يوم 22 جويلية القادم والأيام الموالية له. دوليا، استدعت فرنسا السفيرة الروسية في باريس على خلفية تلويح موسكو منذ أيام بتصعيد هجماتها على أوكرانيا. في السياق ذاته بادرت دول أوروبية أخرى أيضا إلى استدعاء دبلوماسيين روس لتأكيد موقفها الرافض لتهديدات موسكو ودعما للجانب الأوكراني. وصل لمساعي الوساطة بين طهران وواشنطن، وصل وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار إلى واشنطن اليوم الجمعة، حيث من المقرر أن يلتقي نظيره الأمريكي ماركو روبيو وفق ما أكدته وزارة الخارجية الباكستانية في بيان. منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف اليوم معدلا مفزعا لمقتل وإصابة الأطفال في لبنان في خضم الحرب التي يشنها كيان الاحتلال الصهيوني. وقالت المنظمة إن لبنان يشهد مقتل وإصابة 11 طفلا في المتوسط كل 24 ساعة خلال الأسبوع الماضي. مجاز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: watermelon sugar.
1: لحديث 28 دقيقة على موجتنا، رجعنا لكم في كابوتشينو بنت الصبحية كالعادة بالأخبار بالمتابعات وبالبلاغات، وبما أنه نحكيه عليه هكا استعدادات حثيثة تكون عند تلامذة متاعنا، نحكيه على اجتياز امتحان البكالوريا إن شاء الله بنجاح، إن شاء الله بالتوفيق لكل تلامذتنا اللي باش يعديوا الامتحان اللي الأولياء يخافوا أكثر من تلامذة في الامتحان هذايا، هو امتحان ككل الامتحانات مازال امتحان الحياة وبعد يعني في الخدمة والحياة المهنية، دونك هي مراحل إن شاء الله نجتازوها بالنجاح والتوفيق. لكن خلينا نرجع نحكي ديما على البلاغات تكون صادرة عن الوزارة، والبارح الخميس حضرت وزارة التربية المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا من العقوبات الصارمة المترتبة عن محاولة ارتكاب الغش بما في ذلك اصطحاب جهاز إلكتروني أو وسيلة اتصال إلى مركز الامتحان، واللي يتعرض مرتكبها إلى عقوبات توصل إلى تحجير الترسيم في الامتحان لمدة تتراوح بين سنة إلى 5 سنوات. أوضحت الوزارة كما قلنا في بلاغ صادر عن الإدارة العامة للامتحانات أن العقوبات تبدأ بالإيقاف الفوري للمترشح عن مواصلة اجتياز الامتحان، وتصل إلى إلغاء الدورة وتحجير الترسيم في امتحان البكالوريا لعدة سنوات مع الرفض من جميع المؤسسات التربوية العمومية بالنسبة للمترشحين المنتمين إلى المعاهد العمومية والخاصة. وبينت أنه محاولة الغش تعرض صاحبها إلى تحجير الترسيم في الامتحان كما قلنا، وعاقب تعاقب زد المترشحين المرتكبين لمحاولة غش يعني السلوك هذا إلى تحجير كما قلنا الترسيم في الامتحانات، وبالنسبة للمترشحين بصفة فردية فيعاقب مرتكبي محاولة الغش أو سوء السلوك أو محاولة الغش المقترن بسوء السلوك أو الغش المقترن بسوء السلوك بتحجير الترسيم في امتحان البكالوريا لمدة 5 سنوات علاوة عن الترتيبات الجزائية عند الاقتضاء. وذكرت الوزارة كل ارتكاب للغش أو محاولة للغش فإنه يساهم في تعطيل سير العادي الامتحان. كما قلنا هذه العقوبات تكون واردة في الفصل 19 من القرار المؤرخ في 29 مارس 2021، متعلق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في 24 أبريل 2008 المتعلق بضبط نظام امتحان البكالوريا. دونك إن شاء الله بنجاح، إن شاء الله بالتوفيق لا للغش، هذايا الشعار اللي زادها وزارة التربية من خلال ومضات. نحب نقول لقات هكا بعض النقد من رواد وسائل التواصل الاجتماعي وعلى المنصات بيان سور فيما يخص طريقة طرح الموضوع، هذا يقعد جانب آخر، لكن نحكيه ديما على الغش بصفة عامة. دونك إن شاء الله تقرأ وإن شاء الله تكون هكا المحاور اللي هكا ركزتوا فيها عام كامل تكون محاور يعني يتم اختيارها في الامتحان، الامتحان الكبير اللي يعتبروه العائلات الكل بيان سور يعتبروها كامتحان البكالوريا، يقول لك تتويج لي سنوات وسنوات من العمل الجاد. دونك ان شاء الله كما قلنا بنجاح وبالتوفيق، وان شاء الله زغروتة تكون في كل دار تونسية، ولا للضغط النفسي اللي حضر عام كامل، اللي قرا عام كامل، اللي ركز عام كامل، ما ينجم يكون الامتحان كان حاجة عادية جدا. دونك اكيد احنا ديما نتابع معكم اخر البلاغات ونعطيكم اخر التحيينات بشكيكة تكونوا على بينة وبقدرة ربي ما فما كان الخير. يلا احنا بزينا مواصلين معكم الغونديفو بالموزيكا، موزيكا نحبها برشا، أنغام، صوت الجميل أنغام اللي تكون حاضرة معكم في البلايليست متاعنا عنا نوردو وعنا زيد الريتم التونسي مع لطفي بوشناق. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع.

56 دقيقة على موجهتنا بديو نوصل معكم لآخر الغنديفو بالنسبة لي في كابوتشينو بنات الصبحية. خلينا نقدموا ديما التحايا ومزلنا هكا في جو الأعياد والاحتفالات، مش فقط العيد الكبير لكن زاد عيد الميلاد. انتوما اللي تنجموا تبعثونا كل يوم في فقرة قوم عيدك اليوم على 89 عاود ذكرني 85 990 85 990، تبعثونا اس ام اس فيه العزيز عليكم ورقمه باش احنا نتصلوا بيه يكون حاضر معنا 7 على 7 دونك من هاي الاثنين حتى لنهاير لحد في فقرة قوم عيدك اليوم 85 990. سينو تنجموا تخليونا ديما على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك لديديكاس متاعكم كيما عمل خونا أنيس اللي اليوم يحب يقدم هكا تحية لوالده بمناسبة عيد ميلاده ويقول إن شاء الله ربي يدومك فوق ريوسنا تاج وتكون ديما أنت رب العائلة واللي تلم هكا العائلة متاعنا. ديديكاس مش فقط من عند أنيس، يجيك من عند إدريس حمزة وكنزة ويقين اللي يقولوا لك ربي فضلك لينا وربي يعطيك بالصحة والعافية. كيف كيف خلينا نسلموا على أختنا شيماء اللي تحب تعمل إهداء لولد خوها اليوم زادا يحتفل بعيد ميلاده أحمد ياسين بوهليل إن شاء الله كل عام وهو حي بألف ألف خير. التحية جيك هوكا من عند عمته شيماء تقول لك إن شاء الله نشوفك في أعلى المراتب. كيف كيف زادا فاطومة المهيري تحب تقدم تحية لفتحي بن سعد وكل عائلته في جابس وتحية جي من عند تخيلة التوجين. دوك إن شاء الله ديما نكونوا هكا قرب منكم وانتم قرب منا على موجات الدنيا وما فيها جوهرة فام. سلموا على الكيب يلا نبدأوا بجمال بقديدة ومعه سعاد سوسو سعاد العدواني في التنسيق العام. تحياتنا زيدا الجيجي جيهان رحومة في الإخراج وطلع علينا سوما سوماي صغير أهلا وسهلا ومرحبا. هيبا لوسيف كانت معكم من قدام ميكرو الدنيا وما فيها. احنا نقول لكم إن شاء الله الغونديفو يجمعنا بكم من الاثنين حتى نهاية الجمعة في كابوتشينو سينو في الماتينال ويكاند دي سيلار ودو بالكم على رواحكم طقس سخون أي نعم. إن شاء الله تكون الرفقة كانت طيبة وما زال زيدا رفقة طيبة مع بقية برامجنا وأخبارنا. تشو تشو باي باي.

0: راكت اليوم ما عادش مجرد رياضة ولاو ستيل دو في. برنامج اوبن زون على جوهرة اف ام يرافقكم كل نهار جمعة من الاربعة الخامسة متاع العشية في جولة مع عالم التنس البادل وباقي رياضات المغرب مع مهدي واحسن وضيوفه من ملاعب تونس ومن العالم الكل بالاشتراك مع padeltunisia.com. ابعث لنا ارائك اسئلتك وتجاربك وكون جزء من العائلة الرياضية متاعنا. اوبن زون المنطقة الحرة لعشاق البادل والتنس فقط على جوهرة اف ام. بمساهمة ماما لينا من جبل برغوث روينا لابوغاتوار فيتال كرياتور دو بيانيتر او ناتوريل
1: ولابوغاتوار اس بي ار.
2: جوهرة اف ام
3: بوبليسيتي.
4: نحبك فايق يهديك باش تشيخ كورة لازمك تكتيك لازمك بلعبي كبير برونتمو يطير. ماكس بوكس 5 جي اورانج اللي عندك جوه جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
5: نحبك فايق ولد بلادي مع اورانج ركروتي عز ملاعبي للدار. ماكس بوكس 5 جي اورانج كونيكسيون الليميتي تري او ديبي ملافيق وامشي لاقرب بوتيك عندك اورانج.
2: جوهرة
1: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة سعيدية
6: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية وهذه أبرز عناوينها. الإقصاء الفوري إلى الحرمان من الترسيم لخمس سنوات. وزارة التربية تذكر بعقوبات الغش في امتحان البكالوريا. وإطلاق استبيان وطني لفائدة المؤسسة التونسية لتشخيص عوائق التجارة الإلكترونية العابرة للحدود. في تفاصيل أخبارنا، حذرت وزارة التربية المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا من العقوبات الصارمة المترتبة عن محاولة أو ارتكاب الغش، بما في ذلك اصطحاب جهاز إلكتروني أو وسيلة اتصال إلى مركز الامتحان، والتي تعرض مرتكبيها إلى عقوبات تصل إلى تحجير الترسيم في الامتحان لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات. وأوضحت الوزارة في بلاغ صادر عن الإدارة العامة للامتحانات أن العقوبات تبدأ بالإيقاف الفوري للمترشح عن مواصلة اجتياز الامتحان، وقد تصل إلى إلغاء الدورة وتحجير الترسيم في امتحان البكالوريا لعدة سنوات، مع الرفض من جميع المؤسسات التربوية العمومية بالنسبة للمترشحين المنتمين إلى المعاهد العمومية والخاصة. أما بالنسبة للمترشحين بصفة فردية، فيعاقب مرتكبو محاولات الغش أو سوء السلوك أو محاولة الغش المقترن بسوء السلوك والغش المقترن بسوء السلوك بتحجير الترسيم في امتحان البكالوريا لمدة خمس سنوات، علاوة على التتبعات الجزائية عند الاقتضاء. وذكرت الوزارة أن كل ارتكاب للغش أو محاولة للغش، بما في ذلك اصطحاب جهاز إلكتروني أو وسيلة اتصال إلى مركز الامتحان، وكل ارتكاب لسوء سلوك أو تعطيل للسير العادي للامتحان، يعرض مرتكبه للعقوبات الواردة في الفصل 19 من القرار المؤرخ 29 مارس 2021 المتعلق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في 24 أفريل 2008 المتعلق بضبط نظام امتحان البكالوريا. أعلنت وزارة الشباب والرياضة وفق ما صدر في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عن فتح أربع مناظرات خارجية بالملفات لتعزيز الإطار البشري التابع لها، تشمل في الإجمال الانتداب في 1245 خطة تتوزع على عدة اختصاصات في مجالات الرياضة والتربية البدنية والشباب والطفولة. وستفتح وزارة الرياضة المناظرات الخارجية بالملفات الأربع للانتداب يوم 29 جويلية المقبل والأيام الموالية، على أن تختتم قائمة الترشحات عن بعد يوم 29 جوان، في حين تم تحديد آخر أجل لقبول ملفات الترشح يوم غرة جويلية المقبل، باستثناء مناظرة انتداب معلمين أول تربية بدنية والتي حدد آخر أجل فيها لقبول ملفات الترشح يوم الثاني من جويلية القادم حسب نفس البلاغ. غرفة غرفة التجارة والصناعة بتونس أن المركز التجاري الدولي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي بتونس أطلقا استبيانا موجها لفائدة المؤسسات التونسية النشطة أو الراغبة في الدخول في مجال التجارة الإلكترونية العابرة للحدود. وتندرج هذه المبادرة في إطار تنفيذ المكون الثالث من مشروع التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تهدف هذه المبادرة الممولة بالشراكة بين الاتحاد الأوروبي والوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية إلى رصد وتجميع تجارب وتقييمات الفاعلين الاقتصاديين في القطاع الخاص بشأن أبرز الصعوبات العملياتية واللوجستية والمالية والجمركية التي تواجههم في الممارسات اليومية للتجارة الإلكترونية الموجهة للتصدير. دوليا نقلت صحيفة وول ستريت جورنال

0: والوضع في جنوب لبنان وسط جدل بشأنها. ومن المتوقع أن يجدد الجانب اللبناني خلال هذه المفاوضات مطلبه بوقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان. صور أقمار صناعية أن الصين تبني شبكة مترامية الأطراف من منصات إطلاق الصواريخ والمخابئ ونقاط الاتصال بالقرب من الصوامع النووية المعزولة التي تحتوي على صواريخ الجيش الصيني الأطول مدى في العالم. ختاما، أعلنت منظمة الصحة العالمية عن أول حالة شفاء من فيروس الإيبولا بالكونغو الديمقراطية. وقالت المنظمة إن هناك 906 حالات يشتبه بإصابتها بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، منها 223 حالة وفاة، يجري التحقيق بشأن ارتباطها من عدمه بهذا الفيروس، فيروس إيبولا. شكرا وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net كل نهار جمعة سفر وانتي في بلاستيك، سفر وانتي في بلاستيك. فواياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي ساعتين للأربعة العشية على جوهر فم، على جوهر فم.
2: برعاية تونيزي برومو توفر لك الخدمات الكل، ريزيرفاسيون دوتيل، فواياج اورغانيزي اي على كار، عمرة، سيركوي ان تونيزي، بيتري دافيون اي دو باتو اي لوكاسيون دو فواتور مع تونيزي برومو، رابح على طول.
1: غاليريا بوانتين، كل ما تستحق من جهاز العروسة. كلمونا على 54 53 86 86.
3: المراديو أوتيلز، أوتيلز فور أول يور ديزايرز.
4: سادتي سادتي، مرحبا بكم في تونسي لكم، نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم، احنا جيم على دمتكم.
5: حلمنا واحد، توا جاي الوقت باش نكبرو ومع بعضنا نحقو. تونسي قريبة مني.
1: قدملكم الفوسبور.
6: إنيا إسين، la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
7: نص النهار وثمانية دقائق، مرحبا بكم في جوهرة سبور. البداية بالمنتخب التونسي اللي يكمل اليوم طرابلس تحضيري في مدينة طبرقة، وغدوة يسافر للنمسا وين باش يلعب مقابل الودية الأولى الهار 2-1 جوان أمام منتخب النمسا. المقابلة اللي باش تكون الودية الأولى للمنتخب التونسي قبل مواجهة فريق أو منتخب النمسا، بعدها منتخبنا التونسي يسافر لبلجيكا وين باش يلعب ثاني مقابلة الودية أمام منتخب بلجيكا قبل ما يسافر للمونديال وين باش يلعب زوز مقابلات في المكسيك، الأولى أمام السويد وثانية أمام اليابان، والمقابلة الثالثة باش تكون في أمريكا أمام منتخب هولندا. في المنتخب التونسي اللي باش يلعب كما قلت مقابلته نهار الاثنين أمام منتخب النمسا، المقابلة اللي باش تتلعب يوم 1 جوان، المقابلة هذه أمام النمسا 8-4 مقابلة للمنتخب التونسي. على نهائي كأس تونس بين الترجي الرياضي التونسي والترجي الجرجيسي نهار الأحد 31 ماي بإدارة الحكم نضال الطيف، وفي غرفة الفار باش يكون موجود مجدي بلاغا. بخصوص التذاكر، نفاذ كل التذاكر المتوفرة على سيت إيجا أبليكاسيون، وبالتالي نفاذ تذاكر جماهير الترجي الرياضي التونسي ونفاذ 3000 تذكرة للترجي الجرجيسي. والآن تذاكر متوفرة لجماهير العكارة في جرجيس، في كما قلت في جرجيس توفر 4500 تذكرة في الملعب القديم، كذلك في القاعة المغطاة. التذاكر اللي انطلقوا بيحهم اليوم 10 نتاع الصباح. على مقابلة النمسا والمنتخب التونسي، أعلن الاتحاد النمساوي لكرة القدم أن مقابلة المنتخب الوطني ومنتخب النمسا سيديرها الحكم الفرنسي بقيادة جيريمي بنيار. في الرابطة الثانية

0: اليوم نهائي الأبطال بين زوز فرق الصاعدة أمل حمام سوسة وتقدم ساقيت الدير مقابل هذه دير الحكم حسام بن سيسي ماهيش باش تكون موجودة غرفة الفار ومقابل هذه باش تكون منقولة على قناة الوطنية الثانية. تذكر متوفرة لكل فريق سعرها 20 دينار. كما قلت اليوم تلعب الأربعة على العشية في ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير بين زوز فرق اللي كانوا صعدوا للرابطة الأولى واليوم باش تعرفوا شكون باش يكون بطل للرابطة المحترفة الثانية. بالهوند غدوة يتلعب نهائي كأس تونس لكرة اليد أكابر وكبريات بقاعة متعددة الاختصاصات برادس ماضي ساعة نهائي الكبريات بين النادي الإفريقي ونادي الرياضي النسائي بالمكنين من أجل الثنائية بعد التتويج بالبطولة. التذاكر ما زالت متوفرة للزوز فرق على 6 سكرتي بوانتي هانو الأربعة على الشيء نهائي الكابر بين الترجي الرياضي التونسي اللي يلعب كذلك من أجل الثنائية بعد التتويج بالبطولة ونادي ساقيت الزيت اللي تأهل على حساب جمعية الحمامات للنهائي نفاذ تذكر المخصصة لجماهير ترجي والتذكر بخصوص جماهير ساقيت الزيت ما زالت متوفرة على 6 سكرتي بوانتي. المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني ليونيل سكالوني القائمة التي ستشارك في كأس العالم 2026 من أجل المنافسة على الحفاظ باللقب اللي كان توج به الأرجنتين في قطر 2022. القائمة بقيادة ليونيل ميسي اللي تعرض لإصابة ومن المنتظر أن يغيب عن اللقاء الأول اللي بشكون أمام منتخب الجزائري. أبرز الأسماء اللي كانت موجودة في قائمة سكالوني كما قلت على غرار ليونيل ميسي إيماليانو مارتينيز حارس مرمى حارس أستون فيلا أوتاماندي مدافع بنفيكا كذلك ديبول لاعب إنتر ميامي إنزو فرنانديز لاعب تشيلسي كذلك مهاجم اللي كثر عليه برشا حديث الأيام هذه ألفاريز مهاجم أتلتيكو مدريد ورغبة برشلونة بالإنتي ديبو وكذلك هداف الدوري الإيطالي لوتارو مارتينيز. هذه بعض الأسماء اللي موجودة للمدرب ليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتيني اللي يدخل كأس العالم من أجل المحافظة على اللقب اللي كان توج به في قطر 2022. في أنفو سبور أكثر تفاصيل تلقاها على استنتاجنا جوارف بونت.
1: عجيل إنرجي قدمت لكم أنفو سبور.
2: Eni Racing, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.

0: السلامة ومرحبا بكم. انتم تسمعوا في جوهرة FM وتشوفوا فينا على جوهرة تي في ولايف على الفيسبوك. احنا اليوم توا نص نهار و15 دقيقة وانتم تسمعوا في بلانيت بوب. بلانيت بوب الميسيون اللي تعودتوا بها نتصور الميسيون اللي تحكي على الموند نتاع الاشهار والتسويق الكومونيكاسيون البوبليستي والماركتينغ. مناش نعملوا في الاشهار اما نحكيوا على الاشهار بفاسون جديدة بفاسون ديفيرونت. حاولوا نقربوا هالموند هذا للمستمعين نتاعنا اللي مغرومين بالماركتينغ ولا حتى مش مغرومين اللي قاعدين في ديارهم. نحاول نقربوا لهم شويه هالغرام هذا وهالموند هذا اللي ديما يسمعوا يقول لك ماركتينغ ماركتينغ بوبليستي. نحاول نفسره لهم. قبل كل شيء نقول لكم ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير وعيدكم مبروك. اليوم بحذايا دو انفيتي دو كاليتي بعد العيد ومن بعد التمخميخ. قلنا نحكيوا اليوم على حاجه ديفيرونت شويه. السيكتور بوبليك نعم السيكتور بوبليك الميوتاسيون ديجيتال اسكو اوبسيون ولا اوبليغاسيون. نحاول نقربوا شويه اليوم اسكو هالسيكتور بوبليك هذاك نقولوا بوبليك انتم تعرفوا نحكيوا على ستيك نحكيوا على برشا دي سيكتور بوبليك حتى في التيلكو. اسكو اليوم الديجيتال اوبسيون ولا اوبليغاسيون باش اليوم ندخلوا في الديجيتاليزاسيون تاع لي زونتربريز هذوما. رحب بحذايا رضوان بن رزاق ريسبونسابل دو لا كومونيكاسيون ديجيتال على ستيك. مرحبا رضوان.
1: مرحبا بيك ومرحبا بكل المستمعين. عيدكم مبروك كل عام وانتم حيين بخير الناس الكل. ميرسي بوكو محمد على
0: الانفيتاسيون.
1: اليوم ايميسيون معناها ان شاء الله تكون بيان غارني باللي انفورماسيون اي لي ايشانج و بور اون فوا معناها لو سيكتور بوبليك ياخو مجال
0: ياخو المصدح ويتكلم
1: ياخو المصدح لينا شويه معناها ان انكارن هالليدي هذيا و اون فولغاريز لا كومونيكاسيون ماركتينغ في سيكتور بوبليك حاجه مهمه جدا.
0: وي هذا زاد اوف اوبريتينغ اوفيسر قلت لك بالانجلي كيما انت بعثتي لي ريد بيبر ايجنسي. مرحبا اسامه. سوا
2: مرحبا سي محمد. الحمد لله
0: عيد مبروك.
2: عايشك سنين دائما عيدوا على الناس الكل والمستمعين الكل تاع جوره فيهم. مع السلامه سي رضوان. انا برشا ما تقبلناش ان شاء الله اليوم عندي كورتيك الكوميونيكاسيون في السيكتور بوبليك وعندنا سي رضوان ان شاء الله باش يفيدنا وان شاء الله تعدى حصه ممتعه للمستمعين نتاعنا.
0: هي حاجه باهيه برشا خاطر قليل برشا اليوم نلقاو حد من السيكتور بوبليك يحاول يحكي سورتو ونحاولوا نفهموا اليوم خاطر تطورنا شويه كوميم. نحب نقولوا الحقيقه اليوم تنجم تخلص فاتورتك اون ليني تنجم تكونسلتي فاتورتك اون ليني تنجم تخرج فاتورتك اون ليني. مي مازالت عنا مونك في العقليه التونسيه مازلنا نحبوا كلي تشق الكياس وتوقف كرهبتك دوزيام بوزيسيون وبربي توقفوا كرهبكم دوزيام بوزيسيون
1: خايف عليه تحسب الشنغال
0: صحيح. ولازم يقعد يشد الصف اللي هو اليوم فما برشا حاجات. مي اليوم نحكيو على الكومينيكاسيون. قبل هذا مهم ياسر باش نذكروا نعطيو كلكو شيفر للمستمعين نتاعنا. اليوم 4.5 عندنا مليون تونسي الكتريفي معناتها عنده المناقل. نحكيو على 85,000 كونتور انتيليجون بعد باش نحكيو عليه اش معناتها كونتور انتيليجون. 100,000 كونتور غاز زاد كيف كيف انتيليجون. نحكيو على 5 ملايين كونتور انتيليجون ان شاء الله منا 2035. فما زاد البروجي سمارت اللي مهم ياسر اليوم اللي هو نحكيو على فينانسمون تاع 120 مليون اورو معناتها سي ان بودجي كي امبرسيونون الحقيقه وحاجه تفرح برشا. علاش نقول في هذا الكل باش العباد كي تسمع ستيك ما تقولش هذا وقص اكاهو. لا اليوم راهي انستيتيوشن شركه قاعده تخدم وتحاول تطور من روحها باش تخلي المستهلك اليوم في ظروف طيبه. نونشيني ديريكت بالسؤال اليوم ترى اللي سيكتور بوبليك باش ما نقعدوش في ستيك اكاهو مي اليوم انت اليوم مثل ديجيتال على ستيك اسكو ترى اليوم حاجه ولات لازمه باش تدخلوا السيكتور بوبليك يدخل في الديجيتال ولا تحسوا اوبليجي عليه؟
1: Mais, donc pour commencer, le digital n'est plus une option. C'est pas, on le fait pas par choix, mais plutôt
2: une réalité.
1: Sahid, par obligation. Le citoyen consommateur, quelle que soit l'entreprise, quelle que soit l'entité, les secteur public, c'est un citoyen consommateur.
0: Ah.
1: Ou généralement, ce citoyen consommateur, il ne fait pas la différence entre Wartelib d'un service. Entre public et privé. Il parle par défaut par le téléco. Alors qu'en termes de budget, de moyens et outils,
0: pour
2: lui, le consommateur, il paye. Et donc, tant qu'il paye, il doit avoir un service.
1: L'action, on est d'accord sur l'action. Nous, il paye en contrepartie d'un service. Ça, on est d'accord sur le principe. Mais, une grande différence entre un secteur qui a le business plantaire, et un secteur, le service interne, c'est une obligation.
0: Donc, l'humastic, qui fait la perception qui fait
1: احنا في ستيج ولله الحمد معناها مش نشكر انا ساعة تحية لكل الاعوان والادارة واللي
0: كي حيوم في سخانة ذي الزرام
1: احنا رانا نخدموا سخانة شتي بعيد ثلج عيد
0: فيضانات ديما
1: 24 شهر 24 7 7 دايوغ احنا اليوم الضو هذا والميكرو يمشي سي غراس على ستيج
0: استر الله لاباس ان شاء
1: الله لاباس
0: كان قصك بحدنا
1: لاباس ونا سيغ
0: احنا من الضو احنا اليوم
1: وفي كل الاوقات دونك ولله الحمد لا ديجيتال digitalisation dans l'entreprise احنا عندنا راهو culture
0: معناها ثقافه
1: متجذره زاد راهو معناها عندنا من احسن لي انجينيور معنا من احسن لي كادر اي لي بيرسون لي ديبلومي من لي ايكول تونيزيان لي غراندز ايكول تونيزيان افيك دي اكسبيريونس ديفيرسيفي
0: ودي ستاج
1: ايتترا

0: دونك افيك دي غران بروجي كيما كنت تقول معناها تسمي في السمارت جريد ومش في ستيك برك راه ستيك سونيد لا بوست لا دوان
1: حتى لي بانك
0: لي بانك تاتي
2: اما راه نرجعوا نحكيوا علاش اليوم المستهلك التونسي المواطن التونسي العادي اللي يسمع فينا توا علاش ما يتوصلوش المعلومه اللي اليوم ستيك اللي يجي فاتوره اللي يبدا ساعات يخلص فيها علاش ما يعرفش اللي اليوم ستيك قاعد في مجهودات باش تحسن له عيشته باش تسهلوا باش توصلوا علاش فماش كومينيكاسيون ساهله كلمه علاش فماش كومينيكاسيون علاش اليوم الديجيتال سي فري وريت اليوم موجودين على الفيسبوك ريت السيت ويب زاد كيف كيف اللي اكتواليزي يعطيكم الصحه الحقيقه هذا واصل مي علاش باقي التونسي ديما عنده اكل الصوره النمطيه العاديه اللي مش واضحه هذيك
0: اذا كيفاش نحكي احنا انا اليوم في ميديا
2: ميديا
0: كلاسيك ديجيتال على فوا
2: voilà. ما شاء الله
0: موجوده حتى في التلفزه وان فاس دو موا فما
2: الاجنس
0: ميديا الاجنس دو كومونيكاسيون قبلتني لا بريزونس معناها لا نوتوريتي حاجه اس بي
2: صحيح وفيها بيدجي
0: وفيها دي بيدجي وفي خضم المارشي تاعنا ريستران اي معناها اون بانوبلي دو مارك يظهر لي باش تفك بلاصه يلزمك دي بيجي وإلا فما معناها دي ساكريفيس من عند لي بارتنير هذوما باش يخليونا المجال نظهر كيما اليوم مثلا باش نحكيو على سيكتور بوبليك ويعطيك الصحة محمد انك انت حطيت معناها التيماتيك هذايا معناها واحد يا حب هذاك لي راديو الكل يستدعاو معناها لي انستيتيون بوبليك
2: سيكتور بوبليك
0: ويجيو يفون لا بروموسيون لي سيرفيس ويحكيو معناها على لي
2: سيرفيس
0: صحيح خدمة تخدم يحكيو على بلاد هذي اللي وراها معناها الادمينستراسيون بوبليك اللي وقفت في احلك ظروف
2: اصعب الظروف
0: ثورة وكوفيد وكذا يا في السيكتور السيكتور بوبليك اللي يوقف وزاره الصحه والطاقه والكل معناها باش مشيت البلاد وقفت والبلاد هذه تخدمها رجالها طبيعي جدا نرجع لك السؤال باش نكون انا فيزيبل ودخلت المعلومه انا معناها دو موا جو مي جوج انا ان طونك مثلا ستيك ناخذ الكا تاع لونتربريز تاعي قاعدين نعملوا فيه ايفور ايفور فريمون نعملوا فيه ايفور بور كونسيفوار ان ميساج يكون بليزابل اوز يو دو كونسوماتور حاولوا اون ريسبكت ان مينيموم دو شارت معناها اي دو ستاندار في الموند تاع الكوميونيكاسيون و بور لانكارني في وسط فيل داكتواليتي تاعك انت محمد وقت اللي انت عندك بليزيور كاتيغوري بليزيور انتيغي بليزيور كذا باش نخرج لك لازم الميكانيزم لازم يكون اليمونتي برشا حاجات
1: لازم حتى لاكس تاع لا بريز دو بارول نتاعك يكون اديكوا للسيب اللي انت
2: تشوف باش نحكي على عجبتني كلمه اليمونتي احنا بيدنا باش نجمو ناليمونتي الليميسيون هذه لازم نعديو إشهار دونك نتعديو الفاس الإشهاري ونرجعو توت سويت باش نرجعو نحكيو على سورتو على لي بودجي وعلى البروسيس باش نوصلو نعملو كومباني بوبليستير نرجعو توت سويت
3: للاستماع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عدن الموجة على 105 على 105
4: نحب كفايق يهديك باش شيخ كورة لازمك تكتيك لازمك ملعبي خارق يصنع الفارق فيبر أورانج قيمة ثابتة يلعب الفريق الكل كبير وصغير يفرج ويصنع الجولة للجماهير
5: نحب كفايق ولد بلادي مع أورانج ركروتي أكسح ملعبي للدار فيبر أورانج كونيكسيون إليميتي تخيو ديبي ملافيق ومشي لأقرب بوتيك عندك أورانج
3: جوهرة
2: كنا نحكيو اليوم على لي فران شنو اللي يخلي سيكتور بوبليك عنده برشا فلوس ويصرف برشا اشهار على سيكتور بوبليك اليوم يدخل زاد في فلوس مي ماهوش قاعد يخدم في الاشهار اسكو اليوم الغلطه من الانستيتيوشن من باش ما نسميوش الشركات الببليك ما احنا في تونس ما شاء الله عنا برشا مسونات ستيك عنا لي تيلكوت اللي تونسي تيليكوم اكسترا
0: الوزارات
2: ما شاء الله معناتها اليوم
0: تونس ببليك
2: علاش اليوم فما سيكتور كيما نقولوا سيكتور ولا انستيتيوشن عندها لي مويان وتكومونيكي اكثر ساشون نحب نحييكم على حاجه ريت انتم تعملوا في حملات زاد تحسيسيه وتمشيوا زاد المدارس وحاجه ياسر محله هذا دخلت وعملت ريغيرش اللي خدمتي لازمني اليوم نعمل ريغيرش على لي زانفيتي نتاعي وشوف شنو عملوا مي نعاود نقول لك تعملوا في حاجات مي ماهيش قاعده توصل بما فيه الكفايه
0: En fait, on suit la règle de l'organique durera dans le temps et viendra le jour qui donnera ses fruits. Mais dès que j'ai les budgets nécessaires, je n'ai jamais un focus sur le digital de la place, assez de la place pour être visible autant que je suis dit, Mohamed, ou nous
2: sommes
0: ou la bête, ou la bête, ou la bête, ou moi, je le fais, je le partage. نعمل اني فور ونحاول نستحضر قول التونسي معناها باللي مويان اللي عندي والتونسي تو نخلط له معناها اليوم غدو تو نخلط له ونحاول نكون معناها بيان سور نعطيه ان كونتينو ان ميساج لازم يكون زاد قريب برشا للي كونسومي فيه ما عند
2: من ديجيتال ومن لي انفلونسور ولي جو جو جو سي اي
0: لي لي غراند مارك ولي براند اللي يصرفوا برشا فلوس على البراندينغ تاعهم
2: تحكي بالتونسي تحكي مع الفرنسا
0: فوالا ايفيكتيفمون الوغ كو احنا اون تيرم دو بودجي بودجيتيزاسيون راهو اون سو كومبار با معناها للسيكتور بريفي
2: هو هو هو ان شاء الله اليوم هذايا سي ان ابيل اللي راهو نصور السيكتور ستيغ سونيد فما دي سيكتور يستحقوا بيدجي كومونيكاسيون كبير خاطر اليوم الطاقه وحتى الماء زاد الماء مهم ياسر اليوم فما بلدان
0: احنا توا في وقت نتاع مي راهو عيد كبير فما كونسوماسيون على اوس تاع الماء
2: فما زاد ضوء الكليماتيزور وكل معناتها اليوم نصور لازمنا نثقفوا المستهلك اللي هو يستعمل الماء ويستعمل الضوء بفاسون اقتصاديه باش لا نوفيل جينيراسيون تكون خير كيما لي فواتور جات تندونس لي فواتور الكتوما باش نرجعوا نحكيوا على لي فواتور الكتريك وعلى اسكو فماش استراتيجي ده كيف كيف نحب نجيك أسامة اليوم من البوزيشن تاعك اليوم على أجنس دو كوم كيفاش ترى من برا خاطر انت من برا دونك رضوى اليوم في وسط الشركة انت من برا كيفاش ترى اليوم السيكتور بوبليك التونسي ولا كومونيكاسيون والبوبليستي كيفاش ترى اسكو تراه مقصر اسكو تراه قاعد يعمل هذاك حد جهيد ولا هذاك خاطر فماش فلوس خاطر نصورش ما فماش فلوس
1: هو ان فيت بيتيتر لا كيستيون كون دو بوزي لهنا الفلوس هي بيتيتر موجوده مي بيتيتر الفلوس قاعده تتصرف في دي بروجي اخرين احنا ما نشوفوهمش بيتيتر فما لاستيك عندها دوت بريوريتي
2: حتى فالاستيك احنا اليوم نحكي
1: استيك سونيت اي انستيتيوشن بوبليك في تونس تجي تشوف انت من بعد في الديستريبيسيون ولا في البارتاج نتاع لي بودجي الوي لشاك اكسيون تلقى ديما البودجي ماركتينغ ديما اقل حاجه اللي هي احنا نقراو لها حسابها ديما الانفراستركتور لي ميز اجور اللي باش يتعملوا فما دي بريوريتي دونك هما ياخذوه هذه من شيره اخرى رضوان قبيله حكي على الاورغانيك اوكي الاورغانيك باهي ويخليك يعطيك اون فيزيبيليتي مي في وقتنا تو مع لي زالغوريتم اللي قاعدين يتبدلوا
2: جينيراسيون
1: جديده اون بلوس حكينا فما لي تيلكو اللي قاعدين تبارك الله معناها خدمه انورم يخدموا فيها ودوا فيغ سا دونك تظهر دوا فيغ سا بيان سور دوا فيغ سا بيان سور فما روتور سو انفستيسمون
0: بوزيتيف
1: توت افي نرجعوا قلت لك لانستيتيوشن بوبليك لهنا باش تخدم خدمه على سيغ لو ديجيتال سواء كومباني دو كوم ولا بتخدم في الدي تو دي ولا دي تايم لاين اتسيتيرا لازم فما ان كود بوس تقول لي بيتيتر ما نجمش نخدم على 12 شهر مي في ال 12 شهر هذوك ما تنجمش تعمل دي مومونتون لي مومونتون هذوما انت تختارهم باغ اكزومبل انت ما تنجمش تدخل مع
2: الصيف بثلاث شهور عندك كومباني
1: ما تنجمش تو با كونكيرونسي مثلا وتقول راني تدخل في رمضان T'as pas les moyens pour concurrencer les produits agro ou telco في وسط رمضان لازم تختار لي باتايم تاعك وقتاش تعمل
2: تكون عندك اون استراتيجي واضحه زاد
1: فوالا معناها انت كي تحضر البلان دو كوم تاعك العام كامل لازم تعرف وقتاش
2: لوقت علاش وقتاش وشكون اني باش نوصل الميساج تاعي لي باز تاع الماركتينغ
1: كل شيء من بعد فما الجنجيل الجنجيل لهنا وين يصير تشانغي اللي كنتي بار اكزامبل تو فما خدمه وفما اكس اليوم بتيت نشوف فيه مش قاعد مستغل برشا اليوم ناخذ مثلا الريزو تاع تيك توك
2: اللي هو فيه نحكيه على 5 ملايين توينسا.
1: 5 ملايين توينسا قاعد الكونكورنس في فيسبوك
2: وانستغرام
1: باكو اللي هو ولا ام موتور دو ريشيرش اللي تويك العباد ولا تمشي بور فير اون ريشيرش يمشي على تيك توك ويمشي لكش الجوجل.
2: معناها زاد راهو وحتى اسامه سمح قاست عليك اليوم زاد فما نحكيو على كيك زاد راهو اللي هو كيك سي لو نوفو ريزو سوسيال اللي هو ميم سي اندر جراوند شويه وفيه برشا كلام ماهوش مستحب اما فيه برشا توانسه وعباد قاعده وباش مازال طالع زاد كيك نحكينا عليه لينا برشا احنا مهم ياسر.
1: هوني كي ناخذ الاكزامبل نتاع تيك توك, تيك توك الالغوريتم نتاعو يشجعك انك تو بارتاج دو كونتي
2: تعطيه يعطيك تيك توك
1: يعطيه الكونتوني يعطيه الكونتوني
2: دونك هوني
1: فوالا دونك هو مازال يحب الاورغانيك معناها سي اون ديغي سي فيسبوك وانستغرام في لي زاني 2010 معناها 2012
2: شيخك باللي لايك وبالجيمات
1: نحكيو على 60% تو دونجاجمون وهذا كل شيء اون اورغانيك فوالا هوني هوني برشا خدمه مي نرجعوا لهنا انك هوني ما تستحقش برشا بيدجي ماكش باش تتعدى للادس ماكش باش تتعدى في الفيزيبيليتي بيان سور
2: اي لا في الكونتوني نحكي على
1: الكرياسيون دو كونتوني لهنا وين نرجع نقولوا كيفاش وين باش يكون هوني انت تو بار اكزامبل انت قبيله محمد حكيت على بوينت تري امبورطون يقول لك ستيك ولا اي انستيتيوشن قاعده تخدم تحضر في كونتوني مي ما يتشافش
2: صحيح
1: علاش ما يتشافش ابار انك انت ما تعملش البلان كوم نتاعك اللي ولا البلان ميديا نتاعك باش الميساج باش الميساج نتاعك يوصل معناها او بون مومون على بون بيرسون هوني شنو نلقى لازمك انت تلقى الالتيرناتيف باش تخليك تمشي دونك انت كي باش تمشي بار اكزامبل في تيك توك ما تنجمش تسيبل عباد عمرهم 50 سنة فيا تيك توك دونك تمشي لتيك توك فما دي كود نتاع تيك توك فما جينزي باش تحاول توصل لها اللي جينزي
0: احنا راهو بسمة شوية في تونس وني با تخو على ستوندار في تيك توك تلقى الناس الكل معناها تلقى الكبار
1: تلقى الكبار تلقى الكبار سيخت مي لا ماجوريتي سو سون دي جينزي اللي عندهم اللي عندهم لي كود نتاعهم اللي هذوما
2: وصلوا في تيك توك يحكيو يعطيو في دي كونسي في السيكتور بونكير كاريمون مع اليوم تيك توك اليوم تيك توك وصلت عبيد تفركس باش تفرج على ماتش لايف على تيك توك
1: على تيك توك
2: معناتها وجات بيريود حكينا اليوم على الريفيرونسمون وحكينا حتى اليوم تشات جي بي تي اللي العباد ولات تعمل ريشيرش على تشات جي بي تي اللي هو يجبد جيو اللي هو يجبد غيلمون من لي سيت دونك لي سي يو ولي سي ا باش يهز الجيو هذا كل حكينا فيه مي نرجعوا للبيزكس نتاع ليميسيون تاعنا اليوم اللي شنو اللي نسألتو لك أسامة في توما بوزيسيون تاعك ان طونك اجونس شنو تراه ناقص للسيكتور بوبليك ان جينيرال في الكوميونيكاسيون استراتيجي ايكيب اسكو لازمهم يعملوا كونترا مع اجونس على على استراتيجي على 5 سنين اسكو هما البيدجي دو كوم لازم يقراو حساب بيدجي دو كوم كبير ولا
1: يلزم اون فيت كيما قلت محمد سي لا استراتيجي سي لا باس لازم تعرف روحك انت وين باش تمشي معناها ان طونكو ديريكتور ماركتينغ في انستيتيوشن لازم تعرف روحك معناها في انت قريب برشا من التوب مانجمنت نتاع الاورغانيزاسيون لازم تعرف روحك وبو دو 5 ans وين تحب توصل شنو هي الميساج كو تو فيكولي شنو هي السيب اللي تحب توصل لها هذا يتحضر او بريالابل من بعد انت باش تعمل دي بلان نتاعك على 3 ans ديزون بلان مثلا 27 30 باش تقسمه العام الاولاني باش نخدم على لا نوتوريتي نتاع انا نجي تشوف تعمل انت البنش ماركينغ نتاعك تلقى روحك ناقص اون نوتوريتي تلقى برشا عباد ماخذه فكره بلوز موان خايبه على السيرفيس نتاعك كل شيء انت هوني لازمك تكسر لي هذيك باش تكسر هذيك لازم خدمه
2: متواصله
1: خدمه الونتير بعد ما تتعدى من الفاز نتاعك انك تصلح ليماج دو مارك نتاعك خاطر سي امبورطون معناها لازم تكون عندك اون ايماج دو مارك
2: ريكونسيلياسيون لازم تكون انت متصالح مع المستهلك وعندك ايماج واضحه
1: بعد ما انت توصل للحكايه هذه تتعدى بعد الفاز الثانيه اللي باش تعدى بعد باش تحاول تبيع لي سيرفيس بتاعك تحاول تقنعهم توصل المعلومه تفسر لهم بار اكزومبل راهو فما دي سوليوشن الترناتيف انك باش تخلص فاتوره بار اكزومبل ولا باش تجبد فلوس ولا حاجه راك تو بو بيي بالكارت بونكير نتاعك
2: وزاد كيما نوصلوا حتى الحاجات البديهيه اليوم كي تخلي ضوء محلول راك انت قاعد
1: تو غاسبي معناها
2: وتضيع
1: فلوس ولا تخسر فلوس
2: نحكيو زاد نجمو نحكيو على الفوتوفولتايك اليوم فما برشا دي سوليوشن اليوم وستيك عاديه زاد كيف كيف دي سوليوشن باش تشجع العباد باش تنستالي هذا خدمت تعمل اليوم معناتها فما دي سوليسيون فما دي فاسيليتي. انت شنو نسالك سؤال وجاوبني بصراحه.
0: اسكو على ما نقدر
2: اسكو اسكو تتصور نتصور تصور مش اللي ديما اللي تقام في السيكتور بوبليك كبار في العمر وما يامنوش بالديجيتال معناتها يقول لك لا حكايه فارغ برا اجا نعملوا لما في سالة تاع ريونيون ونجيبوا 10 من الناس يحكيوا وكلكو ميديا وتنوصلوا اسكو مازلت فما عقليه نتاع الديجيتال ما ولا تبدل
0: لا لا بتتر بتتر تقول لي 10 او 15 سنه التالي يمكن نقول لك اي انا معناها
1: انا نجم نجاوب لاني
2: نرجعوا للاكسبيريونس
0: هو راهو سي معناها لانكلوزيون تاع ديجيتال النوميريك
2: انستالي
0: سي عند الكل معناها قلت لي انا بابا نوجه له تحيه ربي فضلك ولا عنده زوج تليفونات في الدار واحد للتليفونات والاخر باش يباركوري بيها في الاكتواليتي
2: ويك ماندي اون ليني كل ويك ماندي اون ليني
0: كومون دوني ليني ما يقرا قران اون ليني في الاكتواليتي ماشي يستنى الاخبار في التلفزه سي كو سي بون معناها اون بارل بلو دو ريتيسونس للديجيتاليزاسيون
2: حاجه صراحه
0: بيبليك بكري الكلمه اللي وقفت عليها انت قلت لو كونتوني اي لا لا لا لا
2: كريسيون دو كونتوني خدمه صعيبه
0: معناها يفو فوار او بري دي انستيتيوشن بيبليك شكون وراء الصفحات وشكون وراء لا كريسيون كونتوني
2: والفاليداسيون سالا لادوين تستدم تشد وقت
0: يعطيك الصحه اون با لو ميم بروسيس سي لا ميم بروسيدور الحق معناها
2: سي سور اي
0: سي ديفيسيل معناها دو الفير دون مانيير اجيل الاجيليتي في البيبليك رانا نستعملوا فيها بالحق نستعملوا فيها مش كلام اما راهو ان اوتر فاسون خاطر تقرح كابليس ساعات بحاجات يفوتوك معناها يتجاوزوك انت يتجاوزو عارفك يتجاوزو عارف معناها فهمت يلزم فما سيغتين معناها سيغتين بروسيدور ابليكي باهي كيفاش نجيبو شيء سورتو دونك لورغانيزاسيون ديغيير لا جيستيون تاع لا كوميونيكاسيون ديجيتال راهو ماهيش ما تنجمش تتلخص في واحد ولا صحافي ولا
2: تصويره تهبط
0: ولا انفورماتيك ويعرف يعمل ليه ليه ليه فما دي ميتي فما دي ميتي يتقرا ويتاخذوا فيهم دي ديبلوم وفما دي ستركتور يتحطوا
1: تو موجود لك في اليونيفرسيتي يقراوا من ديجيتال ماركتينغ سي ماتير معناها سي فيليال مش حتى ماتير
0: بور كو لا كوميونيكاسيون ديجيتال تمشي دون مانيير اديكوات اي فلويد ونراوها راهو توا شويه شويه قاعده تتصلح انا خاطر بويسك انا في
2: انت فلوس تو اي هذاك علاش مهم باش ناخذ التصويره من الداخل
0: صحيح انا عندي الكاسكيت نتاع معناها ان كادر يخدم في انستيتيوشن بوبليك وعندي الكاسكيت نتاع وعندي الكاسكيت نتاع معناها ديريجون في كلوب
1: بوكو دو كاسكيت
0: دونك صحيح بوكو دو كاسكيت
2: لا بوليفالونس موجوده
0: باش تشوف انت معناها تعمل الفين تاعك ارجع شوف معناها لي باج نتاعنا اوفيسيال نتاع الوزارات ولا نتاع المنشات العموميه ما يحكيش كل نفس اللونغاج نعطيك اكزامبل صغير في العيد الكبير فما دي باج كي يخرج الميساج نتاعو يهني به العوين نتاعو
2: انتوما هبطوا
0: يهني به العوين نتاعو اون بروميير ليو وفما دي باج اللي يهبط ميساج عام يهني به الناس الكل
2: كيما انتم
0: كي تلقى الرمارك من بعد ترجع لي كومونتير تلقى فما تونسي النبار هذاك بطبعه
1: ما يفوتو شيء
0: واحنا معناها متصالحين معاها على الاخر معناها خاطر احنا بيتنا معناها
2: عندكم 273 الف فولورز كوميم على الفيسبوك مش
0: تلقى في لي باج اللي هما مثلا هنيو اعوانهم وموظفيهم وكهو بتترقى للشعب في الاخر تلقى اللوت عبيد يقول لك واحنا نسيتونا واحنا الشعب خاطر يفو فيغ لا ديفيرونس راهو باج فيسبوك ماهيش اوتي دو كوميونيكاسيون انترن سي ان اوتي دو كوميونيكاسيون اكستيرن راك تخاطب بي في عامة الناس
2: صحيح
0: تحب تحكي مع مواطنين موظفيك واحد تعمل
2: انتم فما انشارت
0: فما انشارت انا شنو نحب نقول هنا نحب نقول راهو في السيكتور بيبليك بصفة عامة يلزم فما يكون فما معناها une stratégie nationale.
2: Vous voulez savoir faire ma unité en interne, c'est-à-dire la communication, la stratégie.
0: Une stratégie nationale.
1: Stratégie
0: nationale. Une stratégie nationale.
1: suis pas trop d'accord.
0: Je suis fait feuille de route. Au moins, elle organise le secteur.
1: À mon avis, tu vois les stratégies nationales.
2: Copier-coller.
1: C'est un peu, tu vas mettre des limites.
0: Charte, tu fais des points qui s'appliquent sur tous les secteurs.
2: Mais juste pour un détail, des secteurs, des institutions, عندهم une relation plus sympathique que d'autres institutions.
0: Absolument, c'est
2: un peu plus sympathique. Institution fait telco, tu as 16 gigas internet blèche, tu as 16 gigas internet blèche. Relation à part ورق معناتها معناتها لا اليوم اللي فهمت واني وسام واش في داك فازي كانت حاب ديفلوبي اللي لا استراتيجي و لو بلان دو كومونيكاسيون ريلاتيف لكل انستيتيوشن كل سيكتور لازم يكون ادابتي للسيبل نتاعك اللي تعملوا فيه اللي تعمل فيه اليوم ستيك مهم ياسر اما ستيك اليوم نقص كومونيكاسيون اليوم كي يجيك واحد يقول لك علاش ما علمتوناش تنجم تقول انت الميديا تعلم احنا ننفذوا
0: احنا نعلموا والميديا الغولي لافورماسيون
2: داكور مثلا مهم يا ستوري ديتاي كيما هكا
0: ما عنديش لو بودجي مثلا على انستانتي بور سبونسوريزي لو بوست تاع الاعلام باش يخلط لل 6 ملايين تونسي اللي موجودين على فيسبوك
2: واضح
0: كاين نعطي انفورماسيون والميديا لازم تخدم خدمتها وتشوفني تاخذ انفورماسيون من عندي لا بارتاج تعطيني اسباس ومساحه باش نحكي جوست نرجع لك اسامه انا راني مانيش
2: نرجع نحكيو على اليوزر اكسبيرينس وعلى الاكسبيرينس اللي خدمتوها مع فوالا
0: انا جوست نحب نقول راهو معناها معناها une stratégie nationale مش pour معناها limité وتعطي معناها des axes معينين تخدم عليهم les institutions كل لا لا انا جوست من منطلق انه كي تدخل توا sur les pages officielles نتاع les ministères ou نتاع les entreprises publiques ou نتاع المنشآت والمؤسسات العمومية تلقى فما شوية تشكشيك معناها
2: كل حد يعمل ماهيش منظمه الامور
0: صحيح لو فوتو بروفيل لا بانيير لو ميساج في وسط كيفاش لو كونسيفوار يختلف من انستيتيون لاخرى انا هذيك انا
2: هو ماذا بيا
0: ينظم هو سيتويان فهمت
1: معناها ماذا بيا لو كان انا
2: تبدا الدنيا استيتيكمون مزيانه
0: يعطيك الصح
1: مي هذه ما تستناش استراتيجي جايه من الفوق باش ننظموا
2: معناها انستيتيون تخدم على روحها
1: تخدم على ليماج دو مارك نتاعها تخدم على الميساج نتاعها تخدم على الاستراتيجي نتاعها عندها اوفر ولا عندها سيرفيس تقدمه للمواطن لازم تعرف كيفاش توصل للمواطن هذاك انا باش نقدم خدمه بور لي ستوديون مش كيما انا باش نقدم الخدمه بور معناها بور اون فامي ولا حاجه دونك انت الميساج نتاعك لهنا يلزم ان سادابت للسيبل نتاعك دونك بوتيتر تقول لي انت نحط انا دي هيدلاينز
0: صحيح ولا بالضبط هذاك
2: شوف احنا
0: بار ومن بعد نخلي كل انستيتيون تخدم على روحها بيان سور خاطر عندها سي سبيسيفيتي
1: كل واحدة عندها البوان فور نتاعها وكل واحدة لازم تخدم على ليزاتو نتاعها
2: والسكيلز نتاعها فوالا انا شوي داكور معك باش نرجعو نحكيو على ليكسبيريونس كليون اليوم نحكيو على المهم ياسر ليكسبيريونس كليون نسمعو موسيقى ونرجعو توت سويت تحكينا على ليكسبيريونس كيفاش صارت الخدمة مع ستيغ وعلى الفلويديتي وعلى الاجيليتي اللي كنا نحكيو فيها نسمعو موسيقى ونرجعو توت سويت

0: Bühne.
1: رجعنا رجعنا في بلانيت بوب كالعادة كنا نحكيو سخنة شوية الدنيا كنت تقص البرة الحمد لله باش نرجع لك أسامة اليوم أعطينا الإكسبرينس كليون حكينا بكري على اليوزر إكسبرينس واليوم كيفاش نخرجوا كيما أي كومباني بوبليسيتير نعملوا الإنسايت نتاعنا أبارتيغ من البروبليماتيك ولا لو بوزوان نتاع المستهلك في تونس نخرجوا شنو بالضبط الكوميونيكاسيون باش نعملوها كيفاش صارت مع ستيغ حكينا brièvement
2: مع ستيغ سيتي ان 2000 entre 2020 2021 donc وقتها سيتي فما ان انسايت كلي كي تري امبورطون اللي هو جوسكا اوجور دوجوردي
1: زاد داكتواليتي
2: زاد داكتواليتي اللي هو تمشي تسال اي تونسي يقول لك مانيش فاهم الفاتوره اش بها هكا فيها فلوس دونك خرجنا من الانسايت هذايا بور ديكورتيكي باش نفسروا باش نبسطوا للمواطن البسيط كيفاش ينجم يفهم الفاتوره كي يقراها
1: الفاتوره
2: يشوف
1: يفهمها.
2: الفاتوره يبدا فاهمها فاهم لي روبريك نتاعها فاهم كل ليني شنو هي ترمز كل بخي وين ماشي وكيفاش الكالكول يصير على البخي هذاك الحق ستيك كانوا معناها متعاونين
1: سبوت تحفون ديجا
2: سبوت هو تخدم ونحيي مره اخرى ليكيب نتاع ستيك اللي هما مشاو معنا في الخط خاطر احنا مشينا في فكره معناها تخزر لها من بعيد تقول هاي ستيك قاعده تنبر على روحها معناها اعمل دوره في تفاصيل الفاتوره
1: حلوة
2: أعمل دورة في تفاصيل الفاتورة وكي تتفرج في السبوت تشوف السبوت الغاكونت الغاليخ متاع دو جون اللي جاتهم فاتورة وما عرفوش يفهموا ويقراوها وكيفاش علاش جاس وما ذاك دون نشوفوا دو جون قاعدين يدوروا مشاو العطار الحومة قال لهم أنا ما فهمتش همشي والجارهم زادة كيف كيف قال لهم أنا عندي هكا
3: يفسر عندي مش نفسر متاع الناس
2: مش نفسر عامتي مش نفسر متاع الناس همشي وندخل بخصان عندك شيخ
1: انتيكا
2: هذا قال لك سيبون هذا هو معناها
1: العريف
3: رجل القانون
2: داري مين داري سار قال لهم انا هذه ما فهمتش لازم عزائم برا دونك معناها تشوف لا بريز دو بارول لهنا كانت تضحك
1: سي اوزي دون لو تون
2: فوالا سي اوزي هكا علاش جو سالي معناها انكور اون فوا ليكيب نتاع ستيك ولا راسهم اسير اطوير انهم مشيو معنا في الخط بوغ ان نخرجوا ان ميساج يكون اسي سامبل اسي فلويد
1: زاد افيك هومور زاد افيك شويه مار حاجه حلوه ياس
2: خدمنا زاد وقتها معناها مع ان كرياتور دو كونتوني احمد ريبي معناها كي ا بوسي لا كومباني ولا سويت نتاع الكومباني هذيك معناها موقفناش الغادي تعدينا بعديك دي فيديو ديداكتيك اللي خذينا الفاتوره روبريك روبريك
1: فهمتها بربي وسام
2: فهمها هو اللي بالرسمي تو اللي تفهمها و توت ليكيب معناها سورتو جو سالي نوتر كوبي مهدي خلوني
1: صارت انفورماسيون وقتها
2: بيان سور لا صاروا دي صاروا دي سيونس معناها
3: دو كومباني قعدنا فيها
2: قعدنا بريود معينه بعد اون كونفيرونس دو بريس كونفيرونس دو بريس فيها لي ميديا الكل وكانت كونفيرونس دو بريس وزنا ومن بعد تعدينا بالروبريك الروبريك اللي حتى لتو معناها تنجم ترجع تعاود تو كونسلت باش تنجم تفهم الفاتوره قد جات و بوغ معناها بوغ معناها جوستيفي
1: انكدوت ولا حاجه عطينا
2: ديغنييرمون جاتني فاتوره فيها فوق ال1000 دينار شتي شوكي انا قلت ما عنديش معناها غاز بليس دو معناها بس الخفيف
1: غاز دو فيل طلع
2: لا والله شكيت وهذا كل شيء عودنا حسبنا بالورقه والستيلو نلقاو الفاتوره ما معناها الكونسوماسيون ما تجيش قد الفاتوره دونك فما سيغتانمون اون ايغور وهوني نتوجه بالشكر مره اخرى لليكيب ديجيتال تاع لاستيك جاوبوني بالوقت فسروا لي شنو يلزمني نعمل وشنو هي لازمني نثبت في لي كونتور نتاعي
1: مش
3: على خاطرك اسامه عندك المعرفه
2: لا مش على خاطر اسامه على خاطر انا بعثت ميساج للباج
1: تونسي مش فاهم راه التقديريه مش فاهمها تقديريه يقول لك لازم نهز النمر ونمشي للستيك باش نخرج فاتوره الاوريجينال وفما شكون جي فاتوره بالاحساس ابارامون بالبلاصه اللي يسكن فيها صاروا دي بوليميك باش
2: يصيروا هما دي بوليميك مي تنجم انت تحسب فاتوره
1: تحسب فاتوره تحسب نمر مونجيلتك
2: تشوف نمر المونجيلا قداش فيه وتمشي تحسب حتى في السيت تنجم تحسب
3: ديريكت
2: سيميلاتور يعطيك قداش انت حاسب باقينا دونك انا انفورمي ليكيب ديجيتال برك الله معناها
1: رياكتيفيتي
2: معناها كانت في رمضان
1: سون رياكتيف
2: معناها في رمضان وبعد وقت الخدمه وهذه حاجه بالرسمي
1: قلت تيان جماعة الانترنت
2: فوالا اي لا تتمون الناس الكل معناها ما تجاوبكش بعد وقت الخدمة معناها ابخي 14 اور صعيب برشا معناها
1: اما اسامة علاش كومباني كيما هكا تتصور من قلت لي 2021 علاش من 2021 واليوم 2026 ما صاروش دي كومباني اخرين ولا علاش ما صارتش الريسيكلاج خاطر نحكيو على الريسيكلاج دو كومباني وريناها رمضان السنة مش برشا بارابور رمضان اللي قبله مي ولاو لي مارك ولا لي انستيتيسيون ماشيين للريسيكلاج فوت دو بودجي فوت دو بودجي فوت دو مويان وفما ساعات دا كومباني تنجح يقول لك نعاود نخدم بها العام اللي بعده تنجح تنجح علاش من 2021 2026 ما تعاودوش لي زيكسبيريونس هذوما ساشون لي اكسبيريونس حسب ما نشوف ناجحه
3: خليني جوست معناها بريفمون باش نعطيك التايم لاين تاع لي كومباني اللي حضرت عليهم انا 2010 دخلت الستيك 2015 صارت la création تاع الباج اوفيسيال لا شين يوتيوب الكريسيون هذيك صاروا دو سبوت بخود زاد على الميتريز انرجي وحنا كل عام راهو نعملوا كومباني تاع ميتريز انرجي وترجع معناها
1: الباج اوفيسيال
3: ترجع تلقاها معناها احنا نعملوا كومباني على ميتريز انرجي لا سنه تاع كومباني على ميتريز تاع كونسوماسيون دو صحيت معناها وزاره البيئه فما ثران تو بوسي 2050 زاد اون كومباني محلاها على بوسيدونيا كونسيرفاسيون تاع بوسيدونيا معناها فما بلوزيور
1: فما حملات
3: اشاريه تخصيصيه زاد فما بوكو دو بروجي قاعدين يصيروا راهو توا
1: قاعدين يتخدموا
3: كيدو لي بروجي دو ديجيتاليزاسيون نتاع لي سيرفيس بوبليك معناها هذاك المبتغى والوبجيكتيف نتاع
1: الدوله التونسيه تدخل ديجيتال
3: يلقى صحيح سيرفيس ديجيتال معاش يلقى في صعوبات
1: تسهل العيشه سهل
3: العيشه بالضبط 2015 صاروا برود تصوير وعنيها ودو سبوت محلي 2017 عملنا كومباني زاد 360 فيها يوربان وفيها راديو وتيلي كافي والسبوت وقتها زاد ربعها اللي تي بريمي بالإكيب دو
1: إكيب
3: لاجونس دو كوميونيكاسيون شركة كبيرة في فيستيفال وخذيت خذيت
1: ان بري
3: دو برونز معناها على السبوت هذاك 2020 خدمنا مع اكسيس على الكومباني تاع دورة في تفاصيل الفاتورة وكان كونسيبت آخر ديكالي
1: وفيها انفلونسور وقتها في دومكو اكسيتيرا
3: ومن بعد زاد عملنا ولحنا في بين 24-25 خدمنا اون كومباني ديجيتال مع فازا وفاطمة بوعون زاد كيف كيف سيتي معناها ان اكزارسيس تخي ريوسي خلطنا 6 مليون دو بيرسون
1: كل بودكاست يظهر لي حاجات
3: برشا حاجات برشا ترجع للباج تلقاهم معناها برشا حاجات
2: صارت انيماسيون على لي ريزو
1: سوسيو صارت سبونسر
3: سبونسورينغ ليه اما عملنا فيا صحيت فيا خذينا الانفلونسور تونيزيان هو لو كانال ومنه هو نوصل الكوميونيتي
1: بربي سؤال كيفاش صارت سيليكسيون تاع الانفلونسور في انستيتيوشن بوبليك كيفاش صار
3: حاجه صعيبه برشا حاجه كيما صار في مع
1: لي كريتير اليوم
3: حاجه صعيبه ياسر نقول لك انا معناها كيما في اي اكزرسيس فما عباد باش يقول لك اي باهي شويه وفما عباد يقول لك لا مش باهي فهمت وعلاش هي ويقول لك يعطيك الصح اخترتها هي
2: فهمت بيز لو بور لو كونتر تشوف لي زافونتاج نتاعو تشوف لي زانكونفينيون وتعمل بنش ماركينغ نتاعك على لي زانفلونسور اللي انت معناها شورت ليستي يغا 3
1: عندهم دي فالور لازم يكونوا
2: فوالا الفو انكارني لي فالور معينه الفو اوسي اللي هما يكونوا يحكيو باسكو احنا مش العام تاع الشعب
1: يكون عام تاع الشعب بالبروجي ما تنجمش تجيب انت اليوم انفلونسور اللي هو يستعمل في دي برودوي ولا في حياته اليوميه ماهوش مامن بالايكولوجي وتجيبو يعمل في كومباني
2: على الايكولوجي
1: كيما برشا يعمل اشهار تقاهم على القهوه وما يشربوش قهوه موجود معناتها اليوم في تونس الشوا تاع الانفلونسور نتصوروا حاجه امبورطونت وماناش هاربين منه انستيتيوشن بوبليك ولا اوتر معناتها
3: سي تون كانال بارمي دوت معناها انت كي
1: تحب توصل
3: ايكران انت تحب توصل للبوبيلاسيون اللي حاجتك بها معناها تحاول تستعمل
1: طرق
3: احنا اون ايسيد دينوفي كل عام نحاولوا ديما نغيروا نحاولوا ديما نجدوا معناها لي مويا اي اللي كانوا معناها باش نحاولوا نوصلوا لعامه الناس
1: اليوم شنو الاوبجيكتيف نتاع نتاع ستيغ اليوم ان طونك انستيتيوشن بوبليك بارابور لي سيتويان التونسي المستهلك التونسي اليوم يسمع فينا اليوم عندك لوكازيون داخلين على سيزون تاع سيف
2: سيف كي سانونس
1: خليك وصل له الميساج نتصور فما استراتيجي اليوم مع سيف محاضرتها هاشتاج وكمباني حتى اون انترن دو سنسيبيليزاسيون شنو تحب توصل
3: له احنا كل عام راه كيما تقول انت معناها وقت اللي توفر البيدجي نعملوا اون كومباني دو كوميونيكاسيون دو بوني دو فورم معناها وتكون فما مثلا اجنس ولا حاجه معانا العام اللي بعده اذا كان ما عندناش لو بيدجي نخدموا بلي من دوبور ساعات ناخذوا اون استراتيجي دو ريسيكلاج نعاودوا ناخذوا لي
1: كونتوني
3: ونعاودوا ندوروا وحاجه طبيعيه معناها فهمت بالضبط سيف سنيني سانونس باهي فهمت وحنا نحبوا التونسي معناها بيان سور يصيف مرتاح البال وتكون معناها الانرجي موجوده ديما معناها 24/7 هذاك واجبنا والدوفور تاعنا وباش تكون واقف عليه رجال معناها سور تيران وفي البيروات وفي في موقع القرار سيف سنيني الحمله تاعنا هي الحل بين يدينا والحل بين يدينا الناس الكل احنا ستيك انتم الميديا انتم لي اجونس دو كوم المواطن اللي في الدار وقت اللي الناس الكل معناها نكونوا كونسيون انه راهو ميتريز الانرجي راهو سي تاني فور كوليكتيف باش الناس الكل يكون عندنا الضوء والانرجي او ميم بي ديغاليتي
1: اكسل الاكسل
3: هو صحيح ما تصيرش معناها مشاكل راهو وقتها تو
1: معناتها معناتها اليوم ما تخرجش معناتها الكونسوماتور التونسي البسيط مخو كي تقول له ضوء يقول لك كليماتيزور سي شوار معناتها غادره معناتها اليوم نحكي لي زاندستريال زاد نحكي على الشركات راهو اللي يكلوا في الضوء يظهر لي مش الانسان العادي اللي عنده اس بلس ان ولا اس بلس
3: بي علاش قلنا احنا الحل بين يدينا
1: هما يظهر لي
3: الكونسوم احنا الحل بين يدينا الحل بين
1: يدينا مسكينه ديما في راس المستهلك
3: الحل بين يدينا الناس معناها لي زكتور الكل حاول نستحفظوا على قد المستطاع
2: ما هو خاطر
3: تبعوا لي ميساج سور لي كانون تاعنا تبعوا معناها لي كونساي اي لي استوس نحاولوا نجتهدوا فيهم شويه تو
0: فما دي ريفلكس تولي راي تولي انكارني فيك انت بار اكزومبل انت في بيروك
3: ليكزامبل تاع ولدك
0: مثلا تو نجيك في بيروك
1: زدنا دقيقه
0: في بيروك بار اكزومبل فماش علاش ما تحط فيه 18 ولا 6 تحطوا 26 معناها بور معناها حكيت حتى رضوان في اخر مره تقابلنا فما سبوت يتعاود ديما كل صيف نتاع حط الكليماتيزور في ال 26 دونك مره ولدي عمره 7 سنين حطينا الكليماتيزور في الدار حطيته 24 ولا 23 جاني قال لي بابا نو لازم 26
1: اوكي
0: قلت له 26 قال لي سمعناها في الراديو كي تعاود تعدى سبوت للوندوما في الراديو قال لي تيان اسمع هاوكا باش يقول لك تويكا راهو الكليماتيزور لازم يكون 26 فهذايا دونك ليدوكاسيون
1: اللي هي نحكيو على اليوم ثقافه كامله اللي هي تكون موجوده في العائله
0: تبني اجيال
1: وزاد اليوم ثقافه زاد نتاع العلامات اللي قاعدين يتباعوا زاد اليوم كي تمشي تشري انت كليماتيزور ولا تلفزه نورمال يقول لك شنو هي السيرفاس اللي باش تحط فيها الكليماتيزور وسيفون سيرفاس

0: débat اخر نحكيو اليوم على لي كونسيي في لي غراند سيرفاس ولي كونسيي في لي بوينت دو فانت شنو هو الرول نتاعهم اللي احنا في تونس سونتر كيمين نقولوا بياع ماهوش بياع هذاك ينصحك شنو باش تختار وساعات هو اللي يعطيك نصيحه صحيحه نحب نقول لكم ميرسي بوكو
1: ميرسي
0: ميرسي كانت خفيفه الامسيون يعطيك الصحه
2: الوقت عدى فيه حق فيت في
0: ميرسي على حبت ساده نتاعك ميرسي قبلت من عندنا السؤالات اون ايتي هكا ان بو
2: لا ميرسيش مرحبا بكم
0: في كل عايشك اسامه بون كونتينياسيون برافو على الخدمه خدموا فيها
3: عايشك فضلك
0: احنا كمان اليوم بلانيت بوب ان شاء الله استنفعتوا من الحسن تاعنا سيس اليوم على ستيك استحفظوا على الطاقه بربي استحفظوا على الطاقه راه كي تستحفظوا على الطاقه تخليوا العباد الاخرين يعملوا الطاقه ويستهلكوا الطاقه كنا مع بعضنا نخدموا مع بعضنا
1: والحل بين يدينا
0: والحل بين يدينا فوالا ميرسي سيتي بلانيت بوب نقول لكم موعدنا ان شاء الله الجمعه الجايه ومره اخرى كل عام وانتم حيين بخير بروفيتي من الفامي وبروفيتي بالويكاند تاعكم ا تري بيانتو
4: تسمعوا كل سبت 9 ل 10 لالا البياع مع أحلام غلال
5: مع أحلام غلال
4: على جوهرة اف ام تي في شوف اسمع واتمتع
6: برعاية
4: بينك اند جراي من قلب التحضيرات اختارت لكم احدث ترندات 2026 للملابس النسائية نوفوتي كوليكسيون جاهزة تفاصيل دقيقة الوان عصرية واناقة في كل قطعة والاسعار مفاجأة حقيقية عيش اللوك جديد مع بينك اند جراي
7: جوهرة
8: بوبليسيتي
9: القشرة مازال تتقلقك الحل القشرة مع هيدن شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الرأس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة الفرق يبان والبال مرتاح هيدن شولدرز القشرة مش باش ترجع بالكل
7: جوهرة
8: بوبليسيتي
10: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهرة أفهم لبنى حميدة
11: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة تصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق لاعب دولي سابق معروف على خلفية شبهة الاعتداء اللفظي على موظف عمومي إضافة إلى هضم جانب موظف عمومي أثناء مباشرته لمهامه. وحسب المعطيات المتوفرة فقد تم الاحتفاظ بالمعني بالأمر إثر خلاف جد مع موظف عمومي أثناء مباشرته لمهامه قبل أن تقرر النيابة العمومية إصدار بطاقة إيداع بالسجن في شأنه. ومن المنتظر أن يعرض المتهم خلال الأيام القادمة على أنظار المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة للنظر في القضية من أجل ما نسب إليه. دولياً الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرسل مسودة اتفاق سلام لإنهاء الحرب مع إيران إلى عدد من الحلفاء من بينهم سلطات الاحتلال في وقت يسعى فيه الجانبان إلى منع أي خروقات جديدة لوقف إطلاق النار قد تخرج عن السيطرة وتطيح بفرص التوصل إلى اتفاق. وكان من المتوقع أن يناقش ترامب الاتفاق خلال اجتماع حكومي أول أمس الأربعاء إلا أن موقع إكسيوس الإخباري الأمريكي نقل عنه قوله إنه يحتاج إلى بضعة أيام إضافية للتفكير. وزارة الحرب الأمريكية تستضيف اليوم جولة مفاوضات عسكرية مباشرة بين لبنان وسلطات الاحتلال لبحث ترتيبات وقف إطلاق النار والوضع في جنوب لبنان وسط جدل بشأنها. ومن المتوقع أن يجدد الجانب اللبناني خلال المفاوضات مطلبه بوقف إطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال من جنوب لبنان. ويأتي ذلك في وقت تصاعد فيه قوات الاحتلال من عملياتها العسكرية في جنوب لبنان وتنفذ غارات وعمليات قصف مدفعي على بلدات عدة وسط توغل متواصل إلى ما بعد نهر الليطاني. وختاما منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف تعلن أن لبنان يشهد استشهاد وإصابة 11 طفلا في المتوسط كل 24 ساعة خلال الأسبوع الماضي. ووفقا للمنظمة فقد استشهد 55 طفلا وأصيب 212 آخرون منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في أفريل الماضي. نهاية هذا الموجز إلى اللقاء.
10: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net
12: عندك دار كهرباء أرض ولا عقار تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين
13: كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين
12: باش تشارك معنا أبعث SMS في حرف تي على 85990
13: تي على 85990
10: Indeed.

0: عيدكم مبروك، كل عام وأنتم بخير، إن شاء الله عيد مبارك عليكم الكل. أكيد شبعتوا تلميتوا مع بعضكم، شبعتوا باللمة مع بعضكم، خطى العيد هذي هو عيد اللمة اللي مع بعضنا، العيد اللي تتلم فيه العائلة. نقولوا محليها لمة، وإن شاء الله ديما ملمومين في الخير يا رب، وإن شاء الله ديما تعيدوا فرحانين مع أهاليكم الكل، وإن شاء الله ما ينقص حد من الأهل باش الفرحة تكون شاملة. باش نمشيو لفقرة إيديك الذهب. إيديك الذهب، في إيديك الذهب مع ريم مزهود. اليوم باش نحكيو على كادو سبيسيال لعيد الأمهات. لحد هذا هو عيد الأمهات، إن شاء الله أمهاتكم بخير. الأمهات اللي مش موجودين ميسالش نوصلوا لهم دعوة خير، نقولوا ربي يرحمهم إن شاء الله في الجنة، إن شاء الله قبوراتهم قصول في الجنة. أما ميسالش نفرحوا بأمهاتنا، خاطر ما عندكش أوكازيون أخرى. استغل أي وقت عديه مع أمك، استغل أي فرحة عديها مع أمك، باش مع بعديك ما تقولش يا ليتني وكارني وكارني وخسارة. وعرفت الإحساس بالذنب ما خيبو. كادو سبيسيال في عيد الأمهات، أما كادو بالكروشي مع ريم مزهود. يظهرلي محليهم كادويت الكروشي بدو مذخمين ومزيانهم كما أنت باش تحكي، وإحنا باش نشوفوا في التصاور. أنا ريت برشا تصاور مزيانة بصراحة. يلا
1: يلا ألو. دونك احنا الأمهات متاعنا كلهم مغرومين باللي كروشيت، بارك الله عليهم وحليهم، وشدين في العادات متاعنا والحاجات الارتيزانال متاعنا، شدين فيهم اكثر من احنا. ان شاء الله نكونوا نشدوا في الارتيزانا احنا كيفهم.
0: اكيد
1: احنا ديما نمشيو للسوق ناخذوا الحوايج، وما نعطيوش اهميه للي نابخون تاع الكروشي وكل شيء، فهمت؟ دونك هذوكم لي نابخون، لي بيتي نابخون اللي نحطوا عليهم صندري ولا نحطوا عليهم فاز ولا حاجه، هذوهم يصلحوا لنا باش نعملوا بهم حاجات. دونك يا اللي تستعملهم اللي عندك في الدار تعمل بهم حاجه، والا تاخذ من السوق موجودين، ولا تشري جديد كما
0: مكتسين في الفريب.
1: مكتسين في الفريب
0: على اف ام ان يشيل كما يقولوا المسار وفي الفريب تشري.
1: فوالا
0: وشنو باش تعمل باش تقولبهم؟ معناها باش تعملهم قالب.
1: باش نعمل لهم قالب
0: كيفاش تعمل؟
1: نستعملوا الغيره والمدافي والنشي. سهله تاخذ
0: لازم الغيره.
1: اي لازم الغيره
0: في بالك تحد نشيك هونا.
1: لا نشي هذيك باش تيبسها شويه، لكن الغيره باش تخليها كولي ما عادش تتحرك، يبسها شويه تولي.
0: كيفاش تعمل؟ تاخذ تاخذ الريسيبيون اللي حاجتك بيه، تاخذ الفورم اللي حاجتك بها،
1: الكروشي نتاعي. قد ما تكبر الكروشي قد ما الصحفه نتاعك ولا لو ريسيبيون نتاعك يجي غارق واحلى.
0: اي
1: باه دونك ناخذوا لو بيتي نابخون هكا على الاقل 40 سنتي ديامتر نتاعو. باهي تاخذ شقاله، شقاله نتاعنا بالله
0: مهما كان الريسيبيون،
1: تكبها على تكبها على راسها وتغلفها بالبابي الومنيوم.
0: مش بالضروره شقاله اللي تحب انت.
1: اي انا خديت شقاله خاطر سهله.
0: اللي تحب انت، حتى كارو هكا، حتى مستطيل،
1: تاخذ اللي تحب،
0: فازه اللي تحب تعملها انت
1: حاجه مستطيله. من بعد تاخذ صحفه تحط فيها ميديفي وغيره. الغيره برشا راهو مش الغيره ونشي ميديفي. علاش ميديفي؟
0: الغيره تنشي باش تتحل عند قدام عند اي واحد. الغيره
1: الغيره نتاع النجار هذيك هي، فهمت؟ تتبع حقوق، فهمت؟ عند كانكاري. دونك تدور تركض هذيك الغيره وكل شيء،
0: الغيره والميديفي،
1: وبعد تغطس لو نابخون، تغطسوا فك الشقاله حتى لين تدخل في الفيبر نتاعنا. سورتو
0: قداش تخليها؟
1: ماذا بينا اون كوتون راهو،
0: قداش تخليها هكاك؟
1: تخليها ربع ساعه، اربع دراج.
0: ربع ساعه، اربع دراج.
1: تاخذ الشقاله نتاعك الفورمه اللي تحب
0: اللي عندك،
1: تحطها تكبها على راسها وتغلفها بالبابي الومنيوم، ومن بعد تاخذها هي تعصرها ماك الغيره نتاعها وتحطها تغلفها فك الشقاله هذيك.
0: داكوغ. تخليها تشيح
1: تستنى ساعه ساعتين اللي تحب، معناها ثلاثه سوايع. من بعد تنحيها، تاخذ الفورمه هذيك وتقلبها على على على فمها، تولي فورمه امباني. تنجم تزيد ومن بعد دي بيرل تلصق فيه،
0: لازم تزينوا كما تحب انت، كما في التصاور. فما حاجات مزيانه معناها معمولين على الاخر، فهمت؟ وسهلين.
1: وي
0: اللي
1: هذه الفكره الاولى. الفكره الثانيه عندنا لي زاباجور نتاعنا، شابو دباجور، تاخذ شابو دباجور وتلبسوا دي معناها حاجات اون كروشي، فهمت؟ تلصقوا سهله سهله ما فيها عجبو، تلصقوا لو بورتور يولي يعطي منظر اخر.
0: معناها اون فانت كونت ريم تاخذ الحاجات اللي عندك

0: تزيد عليه
1: وتعملهم فازة بالكروشيه تولي كاين كرياسيون جديدة وتصلح كادو لماماتك ولا
0: لماماتك. على فكرة أخرى ناخذ لي بتيت امبخون صغار اللي نتاع الفارماسي ساعات تلقاها غير نتاع قلت فارماسي
1: نتاع
0: نتاع السوندري ولا بتي باز ولا حاجة ساعات تلقاها روند ولا ريكتونغولير دونك
1: تلسخر ولا قد ترفع
0: تعمل بهم ان كادر فوتو تهزهم لونكادرور فهمت تاخذ ان فون دو تيسو تحتها وراها يبدا غامق روج بوردو ولا مارون وهما يبداو اكرو بلون كاسي تحطهم هكاك تعمل لهم غرزه خيط تلاصقهم وتهزهم لونكادرور تعمل لك ان كادر فهمت لوح تري سامبل وتهديه لامك كم كادو ان كادر تحطو ان سوفينير
1: ريم في بالك اللي تحكي عليهم انت معنى كي نبيعوهم نبيعوهم بالغلي والكوي
0: جوستومون
1: معنى كي تبيعوا البركه بتشريهم وحدك من غير صنع يديك عرفت بالغلي والكوي الوغ كو في دارك تعمل في حاجه مزيانه على الاخر ريم قبل نغسل استوشك ربي يوريها ما بالحق مازين وفاز عفسة محلي عملتها وحدك ولا مشرية
0: لا لا مشرية
1: مزيان على الاخر
0: نجم نعمل واحد نرى
1: بجد
0: والله ترى زيت كي يحبوا يعملوا يعملوا
1: تورينا مرة جايك فاش يتعمل
0: اي علاش لا
1: بالحق مزيان على الاخر تعلمت وين نحكي معاك وعينيا غاديك عرفت دونك برشا حاجات تدوري نجم نعملوهم بالكروشي دلوا امكم دل جدتك
0: اي قولي اش مازالت فكره اخرى عندنا لبجو عندنا اللي كادخ وعندنا الصحفه عندنا الفوتوفور فوتوفور اش معناها
1: شنو الفوتوفور
0: الفوتوفور تاخذ الكيس عندك كيس هكا تفيد شويه باش نردو شمعة نحطوا فيه شمعة نلبسوا له الكروشي نلصقوا له الكروشي ووقت اللي الضوء يشعل في وسطك الكروشي
1: مزيان على الاخر
0: يعطي افيه حتى في
1: مزيان على الاخر مزيان على الاخر وفي كل اللي ريسيبيون اللي تحط فيهم المكياج ريم
0: تنجم تعمل ريسيبيون
1: كي تحط فيه المكياج تزينوا بالكروشي كيف كيف تولي محلي في بيت البانو كل مكياج كل مقربش كل تلقاه على اليمين وعلى اليسار تحطوا غاديك
0: حاجه برك اذا كنت تحبوا تردوا لو باني لافابل تعملوا اون كوش دو فيرني يولي لافابل تحت سبيل
1: سيور وي معناها بعد ما تعملوا كوش دو فيرني كوش دو فيرني ترونسبارونت هكا هو
0: وتولي تنجم تغسلوا قبل ما تحبوا تغسلوا ولا تمسحوا ولا فوالا الكروشي كي يوحل فيه الوسخ
1: يشد الغبره نتصور يشد الغبره
0: كي تعملوا كوش دو فيرني تولي تنجم تحطوا في السال دو بان تحطوا في فهمت
1: ميرسي مزهود محلاهم افكار مزيانه افكار بالكروشي افكار ما يغليوش على
0: اي فاسيل افير
1: اي فاسيل افير اي فاسيل افير
0: ربي فضلنا امهاتنا الكل وبربي اشعبوا اشعب
1: اشبعوا
0: امهاتكم لو ماكسيموم مي لي بارون سون سكري
1: ربي فضل كميمتك ربي يفرحك بها وان شاء الله تقعد ديما تاج على راسك محليها المراه كي تبدا قويه وتقول لك ما بقاش انا باللي تعمل فيا اما ما بقاش انا مع سميره سعيد يلا هذيك هي الغنية الأولى المخرج قال لي ليه ولا هذيك هي الغنية الأولى بدلتوها أعطيني إيش عندك تراه

0: قلتش إن الجنة في حضن أنا ما بقاش أنا أصلا نصري عنده الحق السيد المخرج معز الخياطي ما قبل يعملي هكا هكا هكا وأنا قلوش بيكم بدلتوها الغنية قلبتوها الغنية فمش منها الحكاية ما قلبوهيش الغنية ما أنا قلت سميرة سعيد وهي أصلا نصري باش نمشيو لفقرة يا مرحبا باش نحكيو على إيفين مو باش يصير هلايمات نمشيو فقرة يا مرحبا يلا
1: يا مرحبا
0: معايا اختيست اختصاص موضة تبركل عليه ما شاء الله عليه اللي يحب يحط الحطة اللي يحب يبين هكا عامل فازة اللي يحب يعمل هكا شوية ريق وترونيق يظهر معليه كان بالمبتكر والارتيست والفنان نزار الشرقي. نزار أهلا وسهلا ومرحبا بك
2: وفرحان برشا اليوم هلا بحذاك مديدة ما شفتكش ما قال واحد ديما نفرح كي يعني تحاورني ونفرح يعني هلا نقول له ما اسمه قام من قامة تونس ويخافوا منها برشا أنا لا أنا نفرح وأنا نبدأ بمذابية بالعكس هلا بريمو قام نفرح اللي تحاورني
0: ربي فرحك وكنا. نزار يظهر أنا وياك عشرة أما ذوكم لونيت ليزارتيست ولا شنو الحكاية فسالي نحب عينيك انا
2: باهي نقول لك شوي شوي هو لونيت الارتيست ما تحب الحقيقه برشا تعب الايامات
0: نعرف
2: تحضير ما تعرف برشا ضغط وبرشا تحضير دونك نحيوه مش مشكله
0: نحيوه باهي نزار فيلدور ذول كل عام تصير
2: اي توا كل عام
0: قبيله بشويه قلت لك عام ما صارتش
2: عودة بعد سنتين اللي كونوا فخت السنة العباد يقول لي عمناه وليدي يقول عمناه وما عملتش تعرف تعديت فترة خايبة
0: انا في مخي اللي هي كل عام
2: اي عمناه وليدي فترة خايبة الوالدة توفى دونك تعرف
0: يرحموا ينعموا
2: يعيشك
0: يرحم
2: الاختيست ما تعرف سنسيبيليتي نتاعو ما تخليش شجعوني ناس وفما شكون كانوا معايا دو مون كوتي زي عارفوني مش نقد دونك حتى يشجعوني في الاخر ما حاجة اقوى مني الارتيست راه ما تعرف يمشي بالحاسة نتاعو ما ينجمش ما سي با كوميرسيال دونك كتب له حاجة بالفن تكون اقوى منك وما تنجمش تعملها واللي توفى يعني عبد عزيز عليا برشا الوالد فهمت دونك عملت قال واحد راحه وسنين نرجع ان شاء الله بقوه كبيره ان شاء الله
0: في بالك احنا ما نجموش احنا في ميدان الاعلام هاي امي ما عندهاش برشا ميتوفيت اما ما نجموش خاطر الميديا تاكل الميديا ما ترحمش معناها ما تنجمش انت تقول ملوطة والله اليوم انا غائبه خاطر اكزامبل عندي اشكال في العائله ما تنجمش لازمك عرفت في قدام الميديا قدام لونتين ما فما حد شيء كاينه ما صار حد شيء
2: ما نبش
0: سي تري دور راهو العباد تقول يا فرحانه صحه ليها شيخه عامله جو
2: الناس ما عندها ما تسمع مي انا باش نفسر لك هلا راهو يعني حاجه يمكن انت ما تعرفهاش بوتيتخ ما تصور تعرف حكينا فيها قبل بوتيتخ نسيتها انا هوايه هذه اللي نعمل فيه ماهوش انت خدمتك اوبليجي عليك انا هوايه انا راهو الباز نتاعي سلا بيولوجي سلا ميكروبيولوجي انسات وانا قريت وانا عندي يعني 22 سنه توا اسيستون على براتيك لا ريشيرش او ميكروبيولوجي دونك سا سي مون فيكس يعني اللي نعمل فيه هوايه وفن يعني عامل فيه كيما اللي يصور في تابلو كيما اللي يغني مانيش عامله يعني على شغل ولا فهمت
0: نسالي كنت مع نور شيبه في ناس الجنوب اخر حاجة.
2: أنا تعرفني صديق الفنانين واللي يقصدني بيان سور تعرفني عمري ما رجع حتى حد
0: أكيد
2: ويحبوا التوش متاعي ويحبوا يعني حضوري وعملنا توش مزيانة برشا في ناس الجنوب مكريت
0: وحاجة أخرى التعامل معك محليه نزار سوبل نزار مش صعيب مشكل نعرفوا اكزيجون برشا في خدمته نعرفوا هذايا اما مش تعامل معاه سهل محليه كي تتعامل مع نزار تبدا شيخه عامله جو تعرف اللي انت باش تطلع لك حاجه تفطق تعمل الكيف فهمت
2: هذا شنو
0: الجو اللي مع نزار الشرقي بصراحه
2: معناها نقول لك الجو هذاك اللي كونه اللي يجي نزار الشرقي جاي بالثقه يعني مش جاي كيما قلت لك عارفيني مانيش قاعد تحت حيط نستنى انا في ديفيلي ولا نستنى في كليب ولا حاجه جو لو في افيك باسيون اي دونك العبد اللي جاي عارف اللي عارف الشخص اللي قدامه هو نزار راهو فنان وماهوش يعني سيبا يعني البروف قلت لك تعرف اصحابي الناس الكل انت صديقتي زاده كيف كيف
0: كي
2: تقصدني ترقاني بيان سور واي راديو يعني يكلموني
0: جاي وحتى كي بعثت لي البارح ما قلتليش هلا استدعاني قلت لي هلا تمشيش ما تجيش
2: لا بيان سور
0: ما قلتليش استدعاني قلت لي هلا تمشيش ما تجيش كي قلت له ايجا قال لي هلا ولا لا عندي الوقت ولا غاطس قلت له يهديك يصلح رايك هي ربع ساعه يا نزار
2: يحرز قريب
0: خليك يا ربي خليك نزار قال لي فيلدور بعد غياب عامين يرجع سنين نتصور باش يرجع برشا جديد
2: باش يرجع برشا جو
0: معناها وبرشا حاجات ما شفناهمش قبل
2: برشا حب وبرشا يعني برشا غرام برشا مشاركين بوكو دو سوربريز فنانين زاده كيف كيف يعني اليوم عندنا بار اكزومبل خير الدين اللي عامل غنية زاز وتشرفنا لبرا وهو بيدو غنيته حلوين وغنى مع
0: امينة
2: فاخت دون لو بريستيجيو كازينو جامارت سال كليوباترا
0: اللي عندهم ما كثرش معناها
2: يعني تعرفني
0: هو المكان يحكي وحده
2: انا عيني كبيره
0: ونزيد عليه توش نتاع نزار
2: الشارقي عيني كبيره تعرفني وكل عام الببليك نتاعي عزيز عليا برشا جي ان ببليك في الدور يعني ذواق ماهوش اي ببليك راهو جيل في الدور
0: بيان
2: سور يعني موندينا كاكا كي باجيت سي اون سواري فريمون شيك قالوا فيغيك بوكو
0: لازم حتى اللي يجي يجي تري اكاتري بانج
2: هذه باش هذه باش نعقبوا عليها هذه اهم حاجه
0: مش كي انا مش كيفي انا ساعات نجي مقشط
2: لا سنة. لا والله لا معينا لا معينا ساعات جي مريقله ساعات بالعكس بالعكس بالعكس تعرفني انا ديجا وتجيني مريقله دي باغ كونتخ سنة عندنا دريس كود مزيان برشا وايت ويز جولد اكسنت اش معناها يعني ابيض باش نلبسوا الابيض ومعها توش نتاع الدوري
0: معها توش دوري
2: علاش كيما قلت انت
0: باش نجيبها انا
2: والله يسهل الابيض والاكسسوار
0: الاكسسوار دوري
2: تنجم بوشيت تنجم ساك تنجم حتى لون
0: على الاقل الفوقاني ابيض والوطاني مش مشكل
2: لا كلك في الابيض هذا
0: باش نجيب الابيض
2: اما البريستيجيو كازينو جامارت لاسال كليوباترا
0: كيف صحتي انا ما يخش علي الابيض الكل كليوباترا
2: نحب تبدا هكا داخل عليا كليوباترا
0: شو عملت لك انت الكادر
2: اللي تو يعني كله اوندوري دونك لا توش الباتر فاغونيك اون فادير بالكدا بالكدا فهمت
0: حاجه سمحه تعمل الكيف
2: نزيدوا حاجه اخرى هنا السنه عندنا زاده كيف كيف وكل عام ولات يعني
0: شركات من تونس فقط ولا من خارج حدود الوطن
2: عاش جديد عليه الفيلدور تو انترناسيونال ولا
0: الفيلدور لا مش نسال ولا بعد مش
2: عندنا مشاركه من فرنسا وعندنا من المغرب فهمت كيف ميزون فينيكس تجينا من مراكش فهمت هي موجوده في في في تولوز هذا في فرنسا وزاد عملت معنا قبل مش اول مره تشارك فهمت كيف اللي ولات في تونس خاطر السيده هذه المغربيه مثلا ناديه نحييها برشا زوجها تونسي دونك
0: بارك الله
2: عملت الديفيلي الاخراني هو عميل التالي يا يو لا دوموند فهمت دونك عملت ان بوان دو فونت ايسي فهمت نعقب زاده كيف كيف باش نسمي ما نظلمش الناس الكل عندنا في المكياج منى خميسي معنا زاده لا ما شاء الله العلى عليا عندنا ميزو اغا في البريتا بورتي وايت بيجن بريتا بورتي عندنا جولد هاند تعرف التوشه التونسيه يلزمها محاضره هي ولا مدينه كرياسيون الفا يلزمنا بيان سور ديما نوريو الباتريمون
0: تونسي
2: فهمت عندنا اميره بريده المنسوس من سوريا رغم اللي هي ما عادش نحب نقول من سوريا هي سوريه صحيح لكن بنتنا ولدت في تونس فهمت عندنا كيف كيف سيناتور ام يلزمنا على الرجال زاد عندنا حظ زاد كيف كيف لازمنا نشوف حاجه مزيانه ولا لا ولا ابي كوتور عزيزه البنزرتيه عندنا انيس ويسار زاد اللي عليهم شنايدر في الجبايب زاد باش نوريو جبايبنا والكوستيوم التونسي اللي ما غوفيزيتي بالتريزه سسمان
0: التونسيه
2: التونسيه كيراف زاد كيف كيف حاجه حلوه جون مزيانه بالكدا بالكدا وبيان سور كيما قلت لك من فرنسا عندنا اغنا فاغو وعندنا من الجزائر وليد دوناس باش يجينا ان جون زاد كي كارتون توا في الجي ما شاء الله عليه
0: مرحبا بك نزار تنورنا تشرفنا في دور اكسبسيونيل السنه ان شاء الله باش نشوفوا برشا حاجات سبيسيال ان شاء الله نهار
2: Le 7 juin,
0: le 7 juin
2: au prestigieux casino Gamart à
0: 19h30.
2: Je suis très exigeant. Par contre, elle a le Hajj. Le Fildor, ce n'est pas qu'une soirée de mode ou un tajaw ou chichat. À travers le Fildor, ils ont un amour khir, un essai khir, un tinhibbek ou jitek à la kayadi, à la ramdan, rach, t'as un amour khir. Donc, le Ham, t'as un Rotary Club, les Mikounoumaya, ou les Mana Action Amloha, à travers le Fildor, à travers le Fildor, à travers le Fildor, نلبسوا ونشيخوا فما ناس تستنى باش دونك السنه عندنا اكسيون بربي نتوجه للعباد الكل اللي ينجموا يعاونوا الغوتاري كلوب يعني شو اسمه كلوب تونس نوتر دام بيان سور اون فا اشتي ان اكوفان لا كوفان هذايا كيفاش اون اباري يعني سي واحده اباري ديستيني بور لي نوريسون نتاع السبيطار الرابطه دونك هاكا بنداء نوجهوا لبرشا عباد فهمت كيف اللي يحبوا يعاونوا
0: يعطيكم الخير هاكا كيما قلت لكم سي با اون اكسيون كوميرسيال في الاخر بالكل
2: لا لا
0: فيها برشا خير
2: لا
0: وفيها برشا لازم ناس الخير الكل يتلموا باش نجموا نعاونوا المستشفيات العموميه نتاعنا نزار ميرسي ربي يخليك ربي يفضلك ربي يبارك لك
2: وتشرفت
0: نورتنا نورتنا في جوهر اف ام
2: وجوهر اف ام نحبكم بحذايا في الفيلدور زاد
0: لا احنا مال سميت هذوما الكل لازم نكونوا بارتنير معاك سميت هذوما الكل سرصاتهم ورا بعضهم هكايا لازم نكونوا بارتنير يعيشك
2: هذا كان غون بليزير
0: نمشيو للوالده مع الفنان القدير اللي نحبه برشا رؤوف ماهر وراجعين يلا

0: يا ربي عيامي نقولوا ما ربي يفضل أمهاتكم الكل ربي يفضلكم والديكم ربي يرحم والديكم ونمشوا لفقرة إيديك الذهب. إيديك الذهب يديك ذهب مع الرائعة مع أنيسة الوابح اللي تبارك الله بالحق يديها ذهب كي نقول يديها ذهب يديها ذهب خاطر ما شاء الله من حكاية فارغة تعمل قطعة تحفة فنية نادرة ما تنجم تلقاوها كان عند أنيسة الوابح. أنيسة مرحبا بك نورتنا يظهر لي عيد الأمهات ولازمنا نود أمنا بكادو سمح بكادو يساعدها كادو فيها سخانة
1: ايوه خاصة بعد عيد الاضحى
0: بعد عيد الاضحى
1: نلقاو عندنا المراوح موجودين ديجا
0: محليها مروحه بالريش
1: اي
0: المروحه بالريش نتاع الطاوس
1: هي هاكا اعز ما تهدي لميمتك
0: محليها تهبل
1: دونك المراوح
0: الريش ما يطيرش ريكح في بلاصتو
1: هذيا بالبيستولي سيليكون لصقتو بيان بيان الريش وهنا البارتي اللي فيها
0: استنى خلينا نبداو لسه كل وطاني تشري حاضر هذاك
1: اللي بوند
0: لا الحلفه الحلفه أي الحلفه الوطنيه ديك تشري كيك فيرغ في حتى
1: هذه موجوده هي في
0: موجوده تتبيع على اليمين وعلى اليسار تشري هذيك وتبدا تصلي على النبي وتبرقش
1: ولا ان فوا شديت الريش هذايا خاطر يتشد من لي سوبور من الاول من بعد الشده الاولى هذيك اللي بالكول الكل غطيتها بحرش حبيت يكون فيه رابيل شويه البلو للبلو اللي في ريش الطاوس شويه البلون للبلون اللي تحت منه فما ريش في البلون
0: خاطر صيفي فازه
1: ايوه بيان سور هناك البراسلي صغيره
0: مش ما تطيحش
1: هيك ديما في اليد كيما هكا
0: لا مش ما تضيعش خاطر المروحه ونجرى تصيبها في بلاصه تضيع
1: هي واللي
0: لازم كيما في يدك في بالك المروحه نتاع عامني سيف كامل كنت راني نضربها في يدي المروحه بها هكا اللي معديته ليه اصلا اللي فات كهرب انت اللي معديته زينه في يدي نعمل بها كنشلوح في يديا اكثر من اللي عادي في المروحه راني ورحمه بابا دور بها ويديها كي تعمل عرفت
1: اي فكره حلوه هي انها
0: تتشد فيها اكسسوار محلي في يدك وهكا عرفت بك القفك اللي على جنب المروحه اللي في يدك
1: اي تبدا مويتي بعضها
0: تعمل 66 كيف محليها
1: تبقى خفيفه هلا شوف حتى الخفه نتاعها والكل تفضله
0: محليها راني قلت لك
1: هاكا صيفي تنجم
0: الطاوس ما يطيرش كالطاوس شو راهي
1: لا لا ضمان انيسه من غير ما تخمم فيها الكول
0: انا يدي ما ركحتش تحط فيها هكا وتبدا هكا
1: فوالا تمروح هكاك
0: ما تخافش قال لي الميكرو نعرف سيد المخرج معز حياتي عس على الميكرو ما نروحوش برشا
1: احنا ديجا خلينا بارتي اللي تظهر اسعف
0: شو حليك تبدا في يدك وتحوص بها ولا هوني تنجم تحط انيسه كيف كيف يظهر لي هوني تنجم تحط فولار عربي
1: تنجم اوزا لي هلا شفت الدوره اللي هي اسعف هذيك هذيك لخاطر مزيان وحاجه تقليديه تونسيه خليناها تخرج اون فالور اما كان جات الدوره مثلا بلاستيك تبدا البلاستيك نجموا نغلفوها الكل نغلفوها شطر مثلا بقماش فولاره ولا حرام ولا حاجه التونسي نتاعنا وشطر الاخر يبدا ريش والا يبدا حاجه ديستراس ولا دونتيل ولا اللي عندنا اللي عندهم خياطات برشا انواع نتاع اقمشه ينجموا يعملوا حاجه مزيانه برشا في لي فولار.
0: انيسه الحق الحق ان المروحه هذه كنت ناخذها انا بريفيو انا بصراحه معناها اما الحق الحق جينا ضيف عزيز وغالي ضيف يموت على الام يشهد بمشهدة
1: ربي يفضل
0: اللي هو الفنان شمس الدين باشا انا باش نقول لك هذه اعطيها كادو الام شمس الدين باشا
1: اي
0: في انتظار تحضر لك عيب علي
1: اي سام في جرون
0: متفقين
1: اي وراج اي بيان سور بيان سور بهيشي
0: مش خير
1: اي خير هكاك اما اللون نتاع هاللوله اللي نعرف اللون المفضل لون الراس
0: روز فوشيا نحبه
1: روز فوشيا
0: كيما لابسه انت توا انا نحب الروز ونحب كلي فولار ونحب كريق ونحب كل فازات العربي عرفت ما نعرفش كان صيف كامل تراني بلي فولاغ ولا في العيد الكبير بلي فولاغ محليهم داكوردو دونك هذايا نعطيوها يجي الضيف شمس الدين باشا باش نمدوها له يعطيك الخير انيسه يعني احنا تو باش نسمعوا مبعد بالو للفنان شمس الدين باشا

0: شو
1: عم بلك فيه؟ عبطتو وصرت شمشمو وبوصو
2: بكي بكي بكي وكل ما حدا يقول لي إيه الله يخلي لك اياها
3: ابكي. انا ماما بحب يضل يقول لي ماما مش عيط لي باسمي.
4: ماما برك امسكن هيك وبلش غنش فيه.
5: بقول لي ماما وجعتيني عقد ما بحس حالي بدي شد عليه.
6: لا اول شيء قلت بابا بعدين قلت ماما صرنا نضحك كثير كانت مهضومه حبت البي اكثر من المهم.
7: موت فيهم موت فيهم بس فكر هيدا احلى شيء عملته بحياتي هني
8: امي دخيلو عطر انفاسك صغير الهدايا كثير عقياسك ما في سما بتساع قلب الام ولا في وصى

0: الجمعة من 9 لمدي ساعتين يا مرحبا على جمعة FM TV. شوف اسمع وتمتع وتمتع.
1: في جوهرة اف ام معنا ضيف سبيسيال, ضيف بصراحه ما يحضرش برشا في الاعلام, ما يحضرش برشا في الميديا, تبارك الله هو ملك المسرح, وين يحضر في بلاصه يشعلها, وين يحضر في بلاصه يعمل برشا حس, حضوره في اي بلاصه يعمل برشا ضجيج وبرشا حس. تبارك الله عليه وما شاء الله عليه, ربي فضله ميمتو, ربي يشفيها, ربي فضلها فاطمه الغاليه وربي يشفيها وربي يبارك لها, ربي يرحم بوه. قليجي على خاطرك ضيفنا في زارتنا البركة الفنان شمس الدين باشا. شمس الدين أهلا وسهلا ومرحبا بك.
2: أهلا وسهلا,
1: نورتنا.
2: يعيشك يعيشك, ولا عطيت كلمة من سلش ما
1: نعرفك متقلق البارح كلمتك, صوتك متقلق ديجا.
2: أي قواعد
1: يعني يظهر لي شمس فترة خاصة, فترة سبيسيال, أول عيد بلشبوك سيت غيدو
2: طوش نوع طو
1: لي مانيش نعمل حتى شيء. أما بالحق أول عيد مش بوك تيجي.
2: سيبا.
1: أنا بيجي نهار عيد متقلقة. ماني مانيش حامل روحي. معيني بش نكلم حتى حد, معيني بش ندور بحتى حد. سيت غيدور الولدين.
2: سيبا فاسيل.
1: وزيد في المناسبات.
2: لا هو لما ما كانتش مريض باش يموت نقول له مثل الله ربي يحبه وارتاح ولاباس عليه يعني, صلى ورقد مات ربي يرحمه. فهمتني معناها
1: يعني فوالا يعني يموت على غفله.
2: اه ما لا غالب مستانس في العيد, سيرتو في العيد الكبير يعني بارد سارد تعدى ما فهمتوش. انا مشيت للجبان ورجعت دخلت سكرت البيت على روحي وقعدت حتى العشيه يعني سي با فاسيل معناها, استغفر الله العظيم وكهو هذا حكم ربي سبحانه. اما مش سهله الحكايه, مش سهله, ما مش سهله وكهو مش سهله. انا قبل واحد يقول لي بو فلان توفى بركه فيه يكون عزي ونمشي معاك, هي مغرفه في كل دار هذيا, وهذه صنت ربي سبحانه في الحياه
1: وما يحسوا الجمرك اللي
2: ما كنمشي للجبانه غادي كنشوف الاموات وجدودنا وناسنا نقول سي صنت الحياه معناها نبرد نبرد نبرد فهمت نبرد وذيك هي نقول ان الله وانا راجعون وصنت الحياه ما تقتنع بالصفة عليك يا يا يا باش تهبل يا تقتنع وتكمل تعيش. انا تو بيناتهم انا
1: يا ربي هبط الصبر شمس, ربي هبط الصبر.
2: ديما نقول ربي صبرني,
1: ربي هبط الصبر وسبحان الله. انا يظهرلي الخرجه من الدار والمشيين للجبانه هبط الصبر, انا يظهرلي خروج الميت من الدار سبحان الله ربي هبط صبره. انا ساعات نشوف امهات فقدت صغارها نقول باش تهبل معناها انا بيجي كنت نتصور باش نهبل باش ندخل في الحله بعد امي. مش صحيح, ربي هبط الصبر سبحان الله, ربي هبط الصبر والله.
2: هبط الصبر, هبط الصبر ما واحد قد حبه لوالديه ما يستغفر العظيم واش يقول ما سي با فاسيل. حاجه كاو برود, نعيش في حاله برود
1: فراغ فراغ فراغ
2: برد برد برد قطب الشمالي مسميه هنا دوكا. انا في الحمد لله ما نكدوش العباد, ربي يرحم كل امواتنا وكل واحد بو متوفي ربي يرحمه ومتوفي ربي يرحمها اللي بو عايش ربي يطول في عمره وحبوا والديكم وعنقوهم وبوسوهم قبل ما يفوت الاوان يعني بالحق سي با فاسيل سي با فاسيل معناها سي كاو. وربي طول في عمر ميمتي فاطمتي الغاليه ويخليها لي. وانا جيتك على خاطر مناسبه العيد الامهات جيتك فهمتني, قلت لي الحلقه هكا
1: أم امك بالدنيا
2: بالطبيعه هما يعرفوني ديما نحكي على امي فاطمه فاطمه. مي بابا ما يحبش الاضواء ما يحبش فهمتني, وكان فخور برشا بيا ويحبني برشا يعني استغفر الله العظيم. انا بارد انسان اخر عبد اخر كاو, انا عبد اخر تحملوني باش نخدم على روحي بالطبيعه. نرجع نخدم هذيك سيمون بولو نخدم يمكن خدمتي طيب باش تولي فوا دو على خاطر اللي قوت يكون سيبا سور سين معناها خاطر اللي من سي با فاسيل معناها شعور المستقبل العظيم وكا وكا
1: شمس الناس اللي تحت الاضواء اليوم اللي في الميديا ولا الفنان انت مطالب باش تفرح العباد رغم اللي انت من داخل تبكي. كيفاش تصير المعادله؟ كيفاش تنجم تغم وتكذب وتنسي باش تفرح الناس؟
2: انا كي خرجت اول مره خرجت نخدم بعد ما توفى بابا ربي يرحمه قلت باش ننسى معناها يلزم نغني خاطرني ما
1: شنو ذنبهم اللي فرحانين؟ شنو ذنبها اللي عندها عرس بنتها؟
2: سي مونسيو
1: ريفوج. شنو ذنبها اللي عند شنو ذنبه اللي عنده عرس ولده؟
2: لا ذنبه شي مني فيه انا بابا توفى بلاكش قطو توفى
1: في بالي في بالي.
2: لا لا لا لا لا لا لا لا لا
1: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
2: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
1: وانت تخدم النهار
2: تبقى وانا ماشي نخدم معناها وانا ماشي معناها مش نمشي مش نمشي نخدم انا يعني حسيت معناها غريب جدا بدني كله نمل ما ايديا عكشت بدني الوقت وقف يعني سي بون الوقت وقف يعني الحياه وقفت عندي انا كنت نجم نعمل اكسيدون نعمل اي حاجه معناها سي بالطبيعه سي انا قبل نسمح يقول لك ربي يصبرك ما يذيب الحق لازم صبر معناها يا ربي صبرني بالماجيسكول صبر كلمه صبر تكون كبيره برشا برشا برشا وابريتو نعرف الناس مساكن ورد نحس باللي شكون مات له عام فهمتي انا ما مات تونس ام امي اسمها تونس ربي يرحمها توفيت بالحق وقتها تعبت وكل شيء وبالحق نحبها برشا كي توفى بابا سي حاجه اخرى شوز سي الحياه وقفت طيب شنو قد نغني شوية للي مبطل مني بالسياسة بالسياسة وبللي مبطل من بعد الناس كلها وكاو
1: نجم شمس
2: طبعا كما نجبت نغني ونجحت نجم نبعد زيدا وننجح في البعد زيدا أسأل حاجة عندي
1: ما نتصورش بصراحة
2: برج الثور راني رد بالك
1: لا ما نتصورش شمس بصراحة
2: تتصورها على الأخر
1: لا كي تبدأ الفنان
2: والله وحق المصحف اللي تقعد نتعرض له في الدومين مش نبعد نبعد في أقرب وقت
1: خلنا نقول لك شمس اللي يبدأ فنان من من راسه لساقيه مانيش نحكي فنان وفنان وبغرة كيبدا فنان من راسك لسقي فنان في كل شيء فنان في لبستك فنان سرسان فنان في صوتك فنان في تعاملك مع الناس ما تنجمش
2: نجم
1: سي دور سي دور
2: وحق
1: نجم تبعد شمس
2: والله لا بابا هذا اللي مازال أحلى حاجة هي البعد فن ديجا تخلي كل شيء فن ديجا أوكي وبينتو بشي يجي نهار هذاك ربي يسهل فيه إن شاء الله طبعا يزي ما حليني نجحت في حياتي تبارك الله واحد يمشي على الاقل ما نعرفش نقول كان يعني نقول شنو ناوي بالقدره فهمت
1: اي ما انت حياتك غادي شمس
2: لحياتي في
1: قداش عندك ملي تغني قداش عمرك بديت تغني
2: عندي برشا
1: قداش عمرك برشا تغني
2: برشا قداش
1: عمرك بديت
2: كنت في الكشافه معناها بديت في الكشافه
1: معناها كان عمرك الكلي في الفن ما تنجمش
2: علاش ما نجمش يلزم علينا نغني بالش نغني في الدار ما يسالش
1: نقول لك حاجه انا اليوم انا اللي وصلوني لجبانه باش نقعد في الصحافه مش نقعد في الميديا
2: مانيش كيف كيف
1: اللي وصلوني لجبانة
2: مانيش كيف كيف
1: خاطر هذيك هي عيشتي
2: مانيش كيف كيف
1: ما تنجمش يا شمس صلي عليك
2: والله لاني كيف كيف وحق المصحف انت ما
1: معنى انت ستعتزل
2: انت عاملة عرفتك اللي يقول لك وما ينيل المطالب بالتمني ولكن تأخذ الدنيا غلابة يعني انت ماخذة بايك بالسيف على الدومين في دومينكم فرض روحك بالسيف على دومينكم عندك وانت توصل اكثر من هكا مستحيل مش تشد مدير التلفزه ما تنجمش انت تحب البوست هذا تحب هلا ذودي هكا انت
1: تحب انا هكا
2: انا كشمس الدين باشا مضطهد يعني ما عايز معش فكره الحكايه هذه يعني مانيش ماخذ حقي في بلادي هما ماخذين لي كل شيء ماخذين لي وتعرفش ماخذين لي انت امانه ما عطيني حتى شيء وانا فرحان هذا ابتلاء مع عند ربي سبحانه ونحب نرجع لربي في صوره بيا محليني ما نرجعش ربي المكبك بنرجع لربي انا في دمك بالقدره هكا توا الحمد لله الحمد لله ربي عطاني كل شيء ما مش توا باش نشردوها دراما تويكا مش توا يعني مش توا مغدوة باش نقول فهمتني كي ربي يأذن بالقدرة هكا كل شيء بكتبة ربي سبحانه كيبدا الإنسان مؤمن بربي حتى في الدومين عملوا لي برشا عراقيل عملوا كل شيء وربي سترني صلي على النبي ما شاء الله
1: علاش
2: خاطرني ناجح احنا تونس أعداء النجاح يحبوا يحبوا البراني في تونس يحبوش النور من بلادهم يخرج هكا انسان ضاوي وغني وصوته مزيان وكيجي اي فنان من برا لا فيش متاع يقدم تاعو وحد حد حتى حد يكبر عليه كان ربي سبحانه فهمتني لا يلزم تراف تراف تراف شلبق دخت والله تعبت وحق المصحف تعبت احلى حاجه عندي هي العروسات ربي يخليهم لي أصعب حاجة هي العروسات في تونس ربي يخليهم حتى مغنين المهرجانات الكارتاجيت وكلهم يغنيوا عندي في العروسات يغنيوا وقال عربني الحمد لله فرحان بنا فيه ومعنى هو قال لك ولسوف يعطيك ربك فترضى أنا راضي بكل شيء وربي أعطاني أكثر من تصور في حياتي وربي أعطاني حب الناس وحب والدي وطاعة والدي أنا كاللي بارازيتك اللي في الفيديو كذلك ما يعني هذوك سيسون دي بارازيت بارتولي اللي بارازيت فهمتني نمن بربي الرب اللي يحبوا ربي.
1: سامحني انت انت قلت عليهم دي بارازيت.
2: تبيع سون دي بارازيت اللي سبوا تاع الفيسبوك هذوك مساكن.
1: سامحني انت مسميهم دي بارازيت.
2: تبيع
1: باهي كي تسميهم دي بارازيت وتعتزل على خاطرهم.
2: خاطر شكون؟
1: استنى باش تعطيهم قيمه وقدر. الوي
2: خاطر شكون؟
1: الناس اللي مكسرت الكرايم. سامحني في
2: الكلمه. لا لا لا
1: لا على خاطرهم
2: فاش قال نحكي لي بارازيت نتاع لي كومونتير الفيك نتاع الفيسبوك.
1: لا لا لا حتى الاخرين اللي عاملين فيك.
2: لا لا لا لا لا ربي معاهم ربي.
1: اسمهم دي بارازيت كيف كيف.
2: اسمعني اسمعني
1: من البارازيت ما خرجناش.
2: لا لا لا
1: البارازيت يمشي وي.
2: لا لا لا لا
1: البارازيتيو.
2: لا با دي تو لا با دي تو. اسمع ما نسميش بارازيت. ربي يعينهم وديك خدمتهم وعندهم توجهاتهم وعندهم ربيعينهم بالحق ربيعينهم في معطاهم ربي وفي سي با فاسيل الخدمه سي با فاسيل. واحد كيعطيك باش يقول لك باش تحكم على حاجه وفي دومين هكا صعيب باش تعدل. ومشكله كما تعدلش حسابك عند ربي يصير يعني. فهمتني؟ انا كي نجي مهرجان فلان الفلان نلقى لي ميم تاتي يغني وغاديكا. انت جيت حفلتي في مسرح البلدي وشفت ما شاء الله الغني نغني فيه والفرقه والشيء. شفت الجمهور كيف حد دخلت من غير ما قالوا اسمي. شفت الجمهور ايش عمل؟
1: انا حضرت في كرتاج وشفت بعيني معناها بصراحه
2: يعني مغيبين يعني. مغيبين اكسبري نقول لهم والله وحق يا ربي ان شاء الله نقول له اللهم عجل باش ان شاء الله خاطر انا نقول بالسيبه مش نكمل تهبط عليا مصيبه. لازم كامل نخدم باش نقدك المصيبه هذيك. فهمتني؟ طابت عليا مصيبه. انا قلت سي بون باش نكمل. طابت عليا مصيبه لازم نكمل نخدم باش نكمل المصيبه هذيك. تقول لك في البديكه في البريفي.
1: اي اللهم عاجل بشنو؟
2: باش نبعد. نحب نرتاح. نحب تلاقي بامي. نحب نبعد. والله حق المسرح سي با لو باغادي الفن راهو. سي با لو باغادي الفن. خليو ننصح الناس لصغارهم يعلموا الفن باش يتعلموا يشوفوا الحياه اوترومون. فهمتني؟ اما باش يمتهنوا سي با فاسيل. لا سي با فاسيل. سي با فاسيل دو تو. سيها صعيبة الحكاية.
1: يا شمس الله يهديك.
2: علاش الله يهديني؟
1: لا لا نقول لك علاش الله يهديك.
2: قولي قولي.
1: خاطر أنا معناها كي استدعيتك ماني استدعيتك باش نحكي في هذا الكل بصراحة.
2: ريتا ما جاك كلام يجيب كلام ريتا.
1: معناها أنا باش نحكيو على عيد الأم.
2: قول روحك أنت أنت اسأل فيها.
1: ما قلت شيء أنا مازلت كي تكلمت. قلت لي باش نبعد. قلت باش نبعد
2: سبحان الله. شبعت باش نبعد اليوم هو. انت وحلت لي غاديك شدها صحيح وتسال فيا.
1: انا ما نصوركش تبعد بصراحه. ها هو ما بيناتنا احنا ما بيناتنا اليوم هالقعيده هذيا في جوهر اف ام.
2: انا حاين.
1: انا ما نصوركش تبعد وانا حاين بخير وتحب ترشمها غاديك في الحيط.
2: لا لا
1: ماكش تبعد شمس الدين باشا.
2: مانيش باش نبعد غدوه. اما كي نكمل قد قلت لك
1: المشكله صدقني لو غدوه ولا بعد غدوه ولا بعد غدوه.
2: لا والله لا وحق
1: هاني انا قلت لك
2: انا فنان كل شيء.
1: ارشمها
2: سامحني
1: واللي عنده الحق بصحته.
2: تو شمس الدين باشا بشبب بشبب يخرج هكا قرني بعترني عملت سافا با مستحيل مستحيل ما شوفوني حتى يزي حتى نجحت الحمد لله ربي عطا خير وما شاء الله فرحت الناس. الناس تحبني احلى حاجه وين نمشي نخرج بسيكيورتي لا بحال شيء. الناس كل تحبني. الناس كل تحبني الحمد لله. الحمد لله فضل كبير من عند ربي يعني. الدنيا مش كلها فلوس ولا فهمت. ان شاء الله نكمل قلت لك المصيبه هذيك نكمل نقدها ونخلص امورنا كلها ونبعد سي بعد بعدا جميلا.
1: به
2: ها
1: خنرج خنرج سايبني خنرج على الموضوع.
2: ارجع شو شدك؟
1: جبت كثير خنرج على الموضوع. والله جبت كثير خنرج على الموضوع الاصلي. جبت كثير خنرج على الموضوع الاصلي اللي انا فيه.
2: قل لي يعني.
1: امك
2: فاطمتي ربي يحفظها ربي يشفيها ان شاء الله.
1: ربي يشفيها وربي يشد لها في صحتها.
2: امين امين.
1: وربي
2: أمين.
1: يبارك لك فيها وان شاء الله تقعد تيش فوق راسك.
2: امين.
1: ان شاء الله تعمر لك الدار.
2: امين امين امين.
1: بالحق فاطمه نحبها انا نعرفها. جيت لداركم فرحت بيا والعطر شيا والماكله وتبارك الله معنا فهمت والله. حتى نتذكر في وقت اللي فما شكون جاح في الباك شمس ما استدعانيش وحده راه وكلمته امه قاتلو. عيط لها لا استدعى هيلا بالحق معناها علاقتي بامك محليها وتهبل كلمه قديش نحبها والله. امك فاطمه امي فاطمه امي ربي يرحمها وامك ربي يبارك لك فيها وربي يسترها وربي يعطيها الخير.
2: ربي يشفيها ربي
1: يشفيها. شو اسمه للام؟
2: تو نغني معناها هنا ما نجمش.
1: لا ما نجمش امبوسيبل.
2: والله وحق
1: المسرح غني بالطبقه
2: ما نجمش نغني
1: هذا شويه شويه
2: شمس
1: غني بالطبقه اللي تساعدك في صوتك. غني باللي تحب انت مش لازم تعطيني كل صوت الجوهر جهوري
2: جهوري جهوري.
1: اعطيني بالصوت اللي تنجم ست الحبايب نكملوا به.
2: به ان شاء الله نجم نغني ان شاء الله.
1: نجم نجم
2: ست الحبايب يا حبيبه

0: يا ست الحبايب يا حبيبة حبيبة.
1: محليكم
2: جزيلك.
1: هل حد عندكم حاجة سبيسيال بدول في عيد الأم؟
2: هل حد بالقدرة إن شاء الله نسدعاكم الناس كلها تفرحوا أمهاتكم في سهرية باش تكون في كلوب عليسة مع صديقتي نجحة جمال. الكلوب دو شوم تاعها عامله عشويه مزينه برشا. كونوا بالحق كونوا متواجدين ومرحبا بكم الناس كلها بالحق. باش تكون عشويه مزينه برشا برشا نسائيه وبمناسبه الام يعني يجوا فرادوا اماتكم.
1: يخليك حب امك قبل ما يفوت الفوت
2: طبعا.
1: افرح بامك
2: طبعا
1: قبل ما يفوت الفوت
2: طبعا. طبعاً.
1: عنق امك قبل ما يفوت
2: الفوت. قلها كلمه باهيه.
1: قلها امي نحبك قبل ما يفوت
2: فرحها
1: الفوت.
2: فرحها فرحها
1: قبل ما
2: عليها.
1: تلقى روحك في الفراغ قبل ما تلقى روحك في الجيد قبل ما تحس روحك ضايع قبل ما تولي الدنيا ما عادش الدنيا والحياة ما عادش حياة. حبوا أمكم.
2: الحياة بعدك غريبة وأنا فرحان بابا مات راضي عليه الحمد لله. هذه منها هذا اللي موسيني اللي بابا ربي يرحمه مات راضي عليا والحمد لله
1: والحمد لله.
2: ربي يخلي كل أم. البرنامج محليه
1: برنامج
2: شوفي
1: ولا
2: مسلسل
1: نحكي
2: ولا معنيش
1: نقص بصراحة. وبعدي سبور باش يقتلوني نعرف معز الخياط يعمل لي هكا هيلا
2: يقتلوكش وين هو ترى
1: نعرف هكاكم قبلني معز الخياط يخليك تعمل لي الوقت الوقت يخليك شمس الدين نورتني شرفتني خويا ونحبك برشا انا نحبك برشا وانتي تعرف هذا من غير ما نحكي وهحتيث ربي يخليك ربي يبارك لك وربي ربي يحطك في البلاصة اللي تستحقها بصراحة. ربي يحطك في البلاصة اللي تستحقها وانت تجاه في البلاصة اللي تستحقها مع جمهورك
2: إن شاء الله مع جمهوري إن شاء الله البلاصة
1: مع الناس اللي تحبك.
2: آخر كلمة أهم حاجة
1: الجمهور
2: طبعا. إن شاء الله البلاصة اللي نستحقها أنا عند ربي تكون باهية وما نكونش منافق مع ربي وإن شاء الله كي نرجع ربي نقعد بحضة ربي غاديك على طول نعبد ربي ونحب ربي ونحب الحياة والاعتكاف بحلاها مش تويكا. أنا ناوي على هذية مش تويكا يا ربي سهل لي مش نعتكف بعدك نرجع نشتح ونغني مستحيل.
1: ربي يخليك
2: عايشك.
1: نتقابلوا نهار الجمعة الجاية في جوهرة اف ام بعد شوية عندكم جوهرة سبور بعد جوهرة سبور فواياج فواياج مع وليد بسبس بعديك اونتي بيوتيك مع سامي بنورة. نتلقاو نهار الجمعة الجاية في حلقة ان شاء الله تكون حلقة سبيسيال على حلقة على خاطر حلقة اليوم سبيسيال على الاخر.
2: عم بزينك. باي باي تشاو.
3: سبور دو راكيت اليوم ما عادش مجرد رياضة ولاو ستيل دو في. برنامج اوبن زون على جوهرة اف ام يرافقكم كل نهار جمعة من الاربعة الخامسة متاع العشية في جولة مع عالم التنس البادل وباقي رياضات المغرب مع مهدي واحسن وضيوفه من ملاعب تونس ومن العالم الكل بالاشتراك مع padeltunisia.com. ابعث لنا ارائك اسئلتك وتجاربك وكون جزء من العائلة الرياضية متاعنا. اوبن زون المنطقة الحرة لعشاق البادل والتنس فقط على جوهرة اف ام. بمساهمة نانالينا من جبل برغو تروينا لابوراتوار فيتال كرياتور دو بيان اترو ناتورال
4: ولابوراتوار اس بي ار.
5: جوهرة سبورت
6: avec l'équipe sport sur جوهرة اف ام
7: برعاية
8: أحلى بونوس لأحلى ناس
7: مع لوخة جديدة أحلى بونوس. تريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 مليون.
6: أريد طور عالمك جوهرة سبورت.
9: ماضي ساعتين واربع دقائق ان شاء الله عيدكم مبروك. مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهرة سبور. منتخبنا الوطني وصل تحضيراته في مدينة تبرقة لفكتيف الكل على ذمة الناخب الوطني صبري لموش استعداد المونديال قبل ما يشد الرحال منتخب غدوة في اتجاه العاصمة النمساوية فيينا لمواجهة النمسا. مقابلة تتلعب نهار الاثنين 1 جوان انطلاقا من 8 غربوع متاع الليل ثم تحول لبروكسل لمواجهة المنتخب البلجيكي في اخر مقابلة ودية باش تكون قبل المونديال. ماتش هذا ضد بلجيكي يتلعب نهار السبت 6 جوان انطلاقا ماضي ساعتين وقت تونس. وبالنسبة لمقابلة تونس النمسا نهار الاثنين باش يزفرها طاقم تحكيم فرنسي بقيادة الحكم الدولي جيريمي بينيار وفي الفار باش يكون باستيان ديشيبي. نحكيو على الفينال كوب اللي يتلعب بعد غدوة اللي يجمع الترجي الجرجيسي بالترجي الرياضي التونسي انطلاق الملعب عن العشية في ملعب حمادي العقربي بيراتس مقابلة يزفرها طاقم تحكيم تونسي بقيادة نضال بالطيف. الفار باش يكون مجدي بلغة مقابلة بحضور 23,000 متفرج 11,500 تيكي لكل فريق. الترجي هبط بلاغ منذ لحظات عبر عن عدم رضاه على عدد التيكيات المخصصة لجماهيره ورصد الجامعة التونسية لكرة القدم وطالب بالترفيع في عدد التذاكر. نفاذ التيكيات المخصصة للترجي بما أنه الكل كانوا على موقع تسكرتي بوانتين. بالنسبة للترجي جرجيس نفاذ تيكيات الفيراج الإلكترونية. اليوم فما غضب كبير في جرجيس بما أنه فما برشا ناس ما وصلتش خذات التيكيات متاعها. 4,500 تيكي اليوم 3,000 بيلوز 1000 أونسان سوبيريور و500 تيكي باش يكونوا أونسان انفيريور لكن تباعوا ديجا. الأسعار الفيراج 15 دينار البيلوز 25 دينار أونسان سوبيريور ب 35 دينار أونسان انفيريور ب 50 دينار. وكما قلت غضب كبير في جرجيس بما أنه حتى نقاط البيع ما همش الكل حلوا قدام الجماهير. فما زوز فقط من وثلاثة قشيات من جملة خمسة وغدوة باش يتم توفير 4,000 تيكي باش يكونوا فيراج في نقطة بيع في جرجيس. الترجي الجرجيسي اللي أكد أنه التنظيم من الجامعة التونسية لكرة القدم هي اللي تحدد عدد التذاكر وأيضا تقول أنها تحصلت على 120 دعوة فقط في فينال الكوب. نحكي على المقابلة الفاصلة اللي تتلعب اليوم لتحديد بطل الرابطة المحترفة الثانية اللي بتجمع أمل حمام سوسة بتقدم ساقية الدير. مقابلة تتلعب في استاد مصطفى بن جنات بالمونستير انطلاق الملعب عام العشية بإدارة الحكم حسام بن ساسي. مقابلة بشكون تلفزي على القناة الوطنية الثانية. ونذكر الزوز في

0: الملعب الجبسي أو نادي حممنا. تحكي هون غدوة الأربعة متاع العشية باش يتلعب نهائي كأس تونس بين الترجي الرياضي ونادي ساقيت اللازيت في القاعة متعددة الاختصاصات في رادس. نفاذ تذاكر الترجي الرياضي التونسي في المقابل، التيكيات مازالت موجودة على موقع تسكرتي بوينتيان على ذمة جماهير ساقيت اللازيت. وقبل الفينال الأكابر فما فينال الكبريات في الكوب كيف كيف، انطلاقا من ماضي ساعة في صالة رادس النادي الإفريقي يواجه نادي الرياضة النسائية بالمقابل. المدرب الأرجنتين وقبلها نحكيه على ليلة البراج اللي بيش يكون 8 غربة إياب البراج في فرنسا، نيس في غياب علي العابدي اللي موجود على ذمة المنتخب الوطني التونسي في استاجة برقة حاليا، فريقه يلعب ضد سانتيتيان، نيس من أجل ضمان البقاء في الدرجة الأولى الفرنسية وسانتيتيان من أجل الصعود بعد ما كان في الدرجة الثانية. نذكر ذهاب كان وفاء على نتيجة التعادل 0-0. مدرب الأرجنتين سكالوني أعلن على القائمة اللي بيشارك في مونديال 2026، والأوبجكتيف الأولاني هو الحفاظ على اللقب في النسخة الأخيرة اللي كانت توج بها المنتخب الأرجنتيني قطر 2022. القائمة بقيادة ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي، دونك ليونيل ميسي بيش يكون موجود في كأس العالم كيف وكيف كريستيانو رونالدو اللي بيش يكون الأخيرة للزوز نجوم هذم. أبرز الأسامي في قائمة الأرجنتين: إيميليانو مارتينيز حارس أستون فيلا، أوتاميندي لعب بنفيكا، ديبول لعب انتر ميامي، انزو فرنانديز لعب تشيلسي، الفاريز لعب اتلتيكو مدريد، ولوتارو مارتينيز لعب انتر ميامي. كانت هذه ثاني نشراتنا الرياضية لليوم، قدم لكم نيس اللاذوادي. نشرة هذه وخلال الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فام بونيتو، أيضا الباج متاعنا سبور جوهرة فام. شاي طيبة في لمن
1: سيتي جوهرة سبور، جوهرة سبور avec l'équipe
2: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
3: عليك عيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، انفيقوا وانفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
2: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
3: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
2: اس ام اس على 85 990.
3: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: Neue Harschumar, Ziffer 20 für Plastik. Ziffer 20 für Plastik. Voyage, voyage, مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي ساعتي للأربعة العشية على جوهر FM. على جوهر FM.
1: برعاية تونيزي برومو توفر لك الخدمات الكل. ريزرفاسيون دوتيل، فواياج اورغانيزي اي على كارت، عمرة، سيركوي ان تونيزي، بيتري دافيون اي دو باتو، اي لوكاسيون دو فواتور. مع تونيزي برومو رابح على طول.
0: غاليريا بوانتين، كل ما تستحق من جهاز العروسة. كلمونا على 54 53 86 86.
2: المراديو أوتيلز، أوتيلز فور أول يور ديزايرز.
3: سيداتي سادتي، مرحبا بكم في تونسيلكم. نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم. احنا جيم على دمتكم.
4: حلمنا واحد، توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه. تونسير قريبة مني.
5: مساء الخير، مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتم موجودين. هذا موعدنا جديد من فواياج فواياج على جوهر FM وجوهر TV اللي يجي بتاريخ الجمعة 29 ماي 12 من ذي الحجة 1447 للهجرة. إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير وعيدكم مبروك وسنين دائما في ثالث أيام العيد المبارك. البداية أكيد بشكون بالموسيقى، مجموعة كبيرة من المحطات، الفقرات، الأخبار المتعلقة بقطاع السياحة وأيضا بقطاع الطيران، هذا إلى جانب زيارة مميزة إن شاء الله باش تاخذنا في ساعتنا الثانية إلى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ومجموعة أخرى من الاستضافات والفقرات. موزيكا نبدأ بها لقاءنا لليوم.

اوكي بعود لكم في بدايه كل مشوار نبداوها باخبار شركه الطيران وقطاع السياحه في العالم. شنو عندنا جديد الجمعه هذه؟ Airways. البداية تكون من أمستردام وهو العندوين. تقول شركة كايلم الهولندية نهار 3 باش تسأل نفر حالاتها إلى وجهات عدة في منطقة الشرق الأوسط قبل منتصف شهر جويليا. وتقول الشركة وكما تعرفوا هي فرع من إير فرانس جروب كونها ماش باش تسير رحلاتها من دبي وليها حتى الثانية من شرقوط على أقل تقدير, وأن الرحلات الجوية إلى الرياض والدمام سيجري إلغاءها أو سيجرى إلغاءها حتى نهار 12 جويليا على الأقل. وكما تعرفوا ألغت شركة كايلم الرحلات هذه منذ أول مارس بسبب الحرب على إيران والهجمات اللي تلاتها في جميع أنحاء المنطقة. وكانت الشركة صرحت في وقت السابق أن خدماتها لن تستأنف قبل نهار 28 جوان 2026. أصدرت مؤخرا الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية أول تصريح تشغيلي للعمليات المحددة لخدمات توصيل الأدوية واللوجستيات الطبية باستخدام الطائرات المسيرة بدون طيار, نحكيه على الدرون, لشركة تيرا درون إرابيا, وهذا ضمن نطاق المشاعر المقدسة بمكة المكرمة خلال موسم الحج لعام 1447, في خطوة تعكس توجه الهيئة نحو تبني التقنيات الحديثة وتسخيرها لخدمة ضيوف الرحمن في الحج معمور. وقعت المملكة المغربية مذكرة تفاهم مع إيطاليا لتعزيز إمكانية استقبال ورسو عددنا اليخوت الفاخرة والعالمية بميناء طنجة الترفيه خلال الأشهر القادمة, من بينها يخوت تتجاوز قيمتها مليار يورو. وتضمن مذكرة تفاهم المواقع بين المغرب وإيطاليا إطلاق مبادرات مشتركة لاستقبال مواكبة اليخوت صغيرة الحجم والمتوسطة والفاخرة, حيث يشكل هذا التحالف الاستراتيجي ما بين مواني سردينيا وطنجة منطلق نحو تطوير متكامل لقطاع اليخوت الترفيهية في البحر الأبيض المتوسط. أعلنت مؤخرا شركة الخطوط السعودية عن تسلمها أول طائرة ضيقة البدن وبعيدة المدى من نوع الأيربوس A321XLR اللي تنضم لأول مرة لأسطول الشركة على مستوى شركة الطيران في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما تعرفوا طائرة الأيربوس A321XLR هي طائرة تميز كونها ضيقة البدن يعني مونو كولوار وبمدى يوصل إلى 8700 كيلومتر وزمن يوصل إلى 9 ساعات طيران بدون توقف في الرحلة الواحدة. وتتألف الطائرة هذه اللي تسلمت الخطوط السعودية 24 جناح على درجة رجال الأعمال, وتتميز بالخصوصية والرفاهية و120 مقعد في درجة الضيافة أو الدرجة السياحية, وتتوفر فيها العديد من المزايا المصممة لراحة الضيف, حتى تتميز بشاشات عرض بمقاس 13 بوصة والشاحن للموبايل ومقعد مصمم بأحدث التقنيات, وتتميز مقصورتها الداخلية المطورة بخدمات الانترنت فائق السرعة, إلى جانب توفير خدمة الطهي الجوي على متن الطائرة.

جيت المول أراني مظلوم أو دار زمان وعليا مدلوم تعدد سنين كيني في منام في رمشة عين تهدوا الأجباب شفت وحياتك من غير عنوان

معكم في فواياج فواياج، نقدم لكم اخر واحدث الاغاني سمعنا وشفنا وتابعنا جديد الفنان نادر جيرات اللي اصدر نهار السبت اللي فات، وكيف كيف شفنا جديد وائل الكفوري اللي يخرج الايام هذه في السوق العربيه حصريا على جوهره اف ام وجوهره تي في. كما عودناكم زاده في لقائنا وفي ساعتنا الاولى نعطيكم فكره على البروموات الهبال اللي تصنعوها من جمعه لجمعه اكيد مع شريكنا تونيزي برومو ديسكفري. كنا الحقيقة باش نتقول لكم بعرض الرحلة من تونس لإسطنبول كما تعرفوا، لكن الرحلة كنا نهار 3 ديبار لإسطنبول مع تونيزي برومو، لكن صار ستوب سيل وفاو كل المقاعد الموجودة على الذمة، هذاك علاش نبداو لكم بأجواء الحفلات والسهرات خاصة بعد الامتحانات اللي عشنا على وقعها في الفترة الأخرانية. نبداو بسهرية المرادي المنزه أنوتيل دو 4 إتوال، اليوم توفرنا فيه تونيزي برومو عرض متميز في سهرة غدوة السبت 30 ماي 2006 بداية من 119 دينار. يقول قائل شنو فيها السهرة؟ سهرة فيها الفنان شمس الدين باشا، فهم الرياحي، مايا، فيها زادة زينة القصرينية ومصفى الدلاجي، وأيضا السبكتاكل محفل الجربي. هذا الكل في سهرة واحدة في أوتيل واحد، نحكيه على أوتيل مرادي منزة 4 إتوال في ياسمين الحمامات، سهرية نهار 30 ماي 2026 بداية من 119 دينار. وكل المعلومات تلقوها على تونيزي برومو الموقع متاحة باش يسبوك كونت انستغرام والا على 36 290 ألف. نمشيو مع بقيه العروض ونقعدوا ديما في الاجواء العامه نتاع السهرات وبدايه العطله وسباري سبيسيال خاصه بعيد الامهات اللي باش يكون شهر نهار الاحد كما تعرفوا، كل نهار اخر احد من شهر ماي. ان شاء الله كل عام وكل الامهات حيين بخير، وبالمناسبه باش نتوجهوا بتحياتنا لامهاتنا الكل وما كانوا موجودين، وانا شخصيا نتوجه بتحيه للوالده نقول لها ان شاء الله ربي يفضلك ويخليك. ونحكي لكم على سهريه خاصه بعيد الأمهات نجم نمشيو احنا ووالدتنا علاش ليه ومع العائلة في سهرة خاصة بعيد الأمهات في أوتيل ريجنسي حمامات أوتيل دو 4 إتوال. السهرة كيف كيف نهار 30 ماي بداية من 109 دينارات أون دومي بانسيون، وصغار اللي أقل من 12 عام يقع قبولهم مجانا. السهرة باش يكون فيها زادة الفنان شمس الدين باشا، فيها الفنانة زازا، فيها الفنان مصفى دلاجي، الفنانة زهرة فارس مع الدبكة السورية، الفنانة مايا، وأيضا الفنانة معزة ترودي. هذا كل في سهرة واحدة كما قلنا باش يكونوا في أوتيل ريجنسي الحمامات أوتيل دو 4 إتوال بداية 109 دينارات أون دومي بانسيون. نمشيو للبروموات، البروموات الهبال. نعرفوا دخلنا للجو الصيف وحكينا قبل على الأورلي بوكينغ، ولكن البروموات ما يتقطعوش مع تونيزي برومو على خاطر تعطينا اون برومو اكسترا اوردينير سبيسيال في لاشين إيبيرو ستار. الوتلة الكل في وين ما حبينا، في سوسة، في مستير، في غيره، دونك نجمو نمشيو في المادية نعديو ان ويكاند في لي زوتيل إيبيرو ستار. الرميز توصل حتى لل 25%، الكل ريزرفاسيون جي من 1 جوان حتى نهار 30 جوان، يعني توت لي ريزرفاسيون من 1 جوان 30 جوان نجمو نتمتعوا بون ريدكسيون توصل حتى ل 25% مع ليبيرو ستار. كيف كيف سبيسيال فيت دي مير تويزي برومو تعطينا اون اوتر بروموسيون في اوتيل موفنبيك ريزورتس مارين اند سبا في سوسا، اوتيل يعمل الكيف. البروموسيون توصل حتى ل 25% خاصه بعيد الامهات، وفما زاده اون جورني ديتونت دو بيان اتر دون لو كادر ديكس une offre valable hatta le nhar 31 mai, donc vraiment spécial fête des mères najmou réserver ou nakhdou 25% tarfid. نقعدوا مع البروموات الهبال ونوصل لوتيل جولدن تيليب كارتاج ريزيدنس. دونك جولدن تيليب موجود في جامارت، اوفر اليغانت مامان خاصة بعيد الأمهات. الأوفر هذه ب 230 دينار، فيها اون سيونس دو 30 مينوت دو ريفليكسولوجي بلانتير، فيها اون بوز فيرني ما اي بي اوفير في وسط الباك، فيها بروشينغ زادا كيف كيف، والأوفر فالابل حتى نهار 31 ماي. ونختموا معاكم بآخر عرض من البروموات الهبال خاصين بعيد الأمهات في أوتيل الحمبرا تلاسو ياسمين الحمامات، أبارتين من 184 دينار spécial fête des mères. Fia kif kif offert un parcours aquatonique eau de mer avec jet hydromassant. Fia hammam à vapeur au bienfait apaisant et purifiant. Fia un massage relaxant de 30 minutes. Fia masque éclat et modelage de visage. Ouais, l'offre valable hatta nhar 30 juin. Hadhom el kol kadouat taqtarahom alaykom Tunisie promo fi pack yamel stoffing kif najmo nadiou lel walda l'aziza fi عيد الامهات. كل التفاصيل على 36 290 ألف.

رجعت لكم فكرة على أبرز وأفضل العروض اللي قدمها شريكنا في البرنامج سلسلة فنادق المرادي. ما نقولوش دخلنا في الصيف مع شما بروموات، لا، البروموات ديما موجودة مع ليزوتيل المرادي مع لوفر لاست مينوت اللي ما نفلتوهاش، على خاطر نجموا نتمتعوا بتخفيض يوصل حتى لو قداش حتى 15% على كل إقامة ما بين 5 و18 جوان 2026. نتمتعوا بالبحر والشمس والجو والجاستخونومي لكل الحجوزات اللي تجي قبل نهار 10 جوان. تنجموا تعملوا غيزافاسيون تاعكم كي تتصلوا بواحد من الهوتيل المرادي، ولا تكلموا تو سامبلومون الانفو لاين اللي هي 70 105 720 70 105 720. على ذمة كل التوانسة من كامل تراب الجمهورية تطلبوا الرقم هذايا وينجموا هما يوجهوكم يعطيكم معلومة وكيف كيف يعديوا لكم الغيزافاسيون. نحكيوا على الهوتيل اللي بخمو الميزانيين اللي نلقاوهم الايام هذوما في الهوتيل المرادي في اللاست مينوت. نحكيوا على المرادي حمام بورقيبة في ربوع شمال غربي تونسي اللي يعطينا اون غوميز توصل حتى ل 15% على كل اقامه بين 29 حتى النهار حتى يعني من 29 ماي حتى لاخر شهر جوان. نجموا نتمتعوا بين غوميز توصل حتى لل 15% في بلاصه مزيانه، هو نظيف راحه كيف كيف. نجموا نلعبوا الفوت، نمارسوا الرياضات نتاعنا، نعملوا لي غوندوني، نعملوا لي مساج، نعوموا في بيسين بالمياه الجوفيه المعدنيه، ونتمتعوا بافضل اقامه نجموا نلقاوها اذا كان نعمل ريزرفاسيون تاعنا قبل نهار 10 جوان. ونجموا نحجزوا اذا كان نطلبوا لوتيل على 93 277 777. نعاود 93 277 777. تمكننا من ريديكسيون توصل حتى لل 15% في اقامتنا في اوتيل المرادي حمام بورقيبه. من شمال الغربي نمشيو للجنوب، مازال الطقس يسمح باش نجمو نعديو ايامات في السود، وتيل مرادي توزر وين يدللكم ويعملكم تخفيض يوصل 15%. نتمتعوا بالواحة ونتمتعوا زادة بالبالموري وبالبيسين في اوتيل مرادي توزر، وين نجمو نتحصلوا على اون ريدكشن اذا كان نعملوا الغيزافاسيون تاعنا حتى النهار 30 جوان. احلى بيسين وسهرات عالمية تقليدية وشعبية يبرمجها المرادي توزر. نحجزوا على الرقم 92 377 777. نعاود 92 377 777. نقعدوا ديما في الجنوب ومن توزر نمشي والدوز، مش مش نحكيو على توزر من غير ما نحكيو على دوز ولا دو بريفيرونس نمشيو للمزوز، نعاديو نهارين لنا ونهارين لنا علاش لا. المرادي دوز يرحب بكم يعطيكم تخفيض يوصل حتى لل 10% على كل إقامة من 5 ل 30 جوان 2026، وين نجمو نلقاو لو كونفور لو لوكس الاجواء الصحراويه مش كيما في اي بلاصه اخرى. ان كادر تري سبيسيال و تري تيبيك بور توت ريزرفاسيون باش نتحصلوا على 10% نطلبوا 92 477 777. نعاود 92 477 777. نكتشفوا ونتمتعوا بروح الجنوب الغربي التونسي.

متواصل معكم في فواج فواج على جوهرة FM وجوهرة TV، وحبينا نعطيكم فكرة على أكثر إقبال بالنسبة لعام 2025 على مستوى الطلبات المتعلقة بالطائرات. نعرفوا كانوا فما برشا شركات طيران عالمية واجهت طلبيات كبيرة من كبرى شركات في العالم، ولكن الإقبال مازال موجود على البوينغ 737 ماكس والإيربوس 320 نيو. ولكن السؤال، شنية أكثر العلامات في العالم إقبال أو طلب؟ نعطيكم التوب 5 ولا التوب 5 بالنسبة لي لي كوموند دي زافيون في عام 2025. ماهيش نحكيو على الطائرات اللي وقع تسليمها او تقديمها لشركه طيران، ولكن نحكيو على لي كوموند فيرم اللي صاروا في 2025. شدوا عندكم التوب 5. في المركز الاول نلقاو الايربوس A320 نيو، هي اللي تحصل على المركز الاول في عدد الطلبات في عام 2025. في المركز الثاني نلقاو البوينغ 737 ماكس، في المركز الثاني ب 461 طلبية. نرجع بلاي للإيربوس A320 نيو حتى نعطيكم فكرة على عدد الطلبات. وصلت الشركة إيربوس 656 طلب كماندا نقولوا احنا متاع إيربوس A320 نيو. بالنسبة للبوينغ 737 ماكس في المركز الثاني تحصلت على 461 كوموند. في المركز الثالث نلقاو البوينغ 787 دريم لاينر، هي طائرة كبيرة للمسافات البعيدة بيكولوار، وجات فيها 351 طلبية شراء، البوينغ 787 دريم لاينر. في المركز الرابع نلقاو الإيربوس A350 من شركة إيربوس ولا إيرباس، وجات فيها 193 كوموند. وفي المركز الخامس والأخير نلقاو طائرات البوينغ 777X، واللي تعتبر أكثر الطائرات موثوقية في السفر متاحة للمسافات البعيدة، سان افيون بي كولوار، دونك جات فيها 173 كوموند لشركة بوينغ في سياتل الأمريكية. وهكا نجمو ناخذوا فكرة تقريبا على التوجه العام لكبرى شركة طيران في العالم وطلباتها لسنة 2025.

0: على باز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. لبنى حميدة،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. المدير الجهوي للصحة بسيدي بوزيد سالم نصر يفيد بأن الحالة الصحية لسبعة أشخاص أصيبوا بتسمم غذائي مساء أمس الخميس مستقرة، حيث غادر ثلاثة منهم المستشفى، ومن المنتظر أن يغادر ثلاثة آخرون خلال الساعات القليلة القادمة، بينما ستبقى حالة واحدة تحت الرعاية الطبية خلال 24 ساعة القادمة. وبيّن نصر في تصريح لوكالة تونس إفريقيا الأنباء أنه تم رفع عينات للتحليل من مختلف مكونات الأكل التي تناولوها المصابون للوقوف على سبب الحقيقي لحالة التسمم التي راح ضحيتها شخصان من نفس العائلة. الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس تقرر تأجيل النظر في القضية المرفوعة ضد رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد والوزير الأسبق مهدي بن غربية إلى يوم 10 جويلية المقبل، وتتعلق القضية بتهم وجرائم ذات صبغة إرهابية. تونس تؤكد بمناسبة إحياء اليوم الدولي لحفاظة السلام اعتزازها بإسهاماتها التاريخية والمتواصلة في دعم عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة منذ الاستقلال سنة 56 و900 ألف، مجددة التزامها بمواصلة الانخراط الفاعل في الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز السلم والأمن والاستقرار في العالم. كما شددت تونس على تمسكها بدعم مقاربة أممية شاملة تقوم على تعزيز الحلول السياسية المستدامة والتنسيق بين مختلف الأطراف مع احترام سيادة الدول وخصوصيتها الوطنية، مؤكدة أهمية الاستثمار في العنصر البشري ودعم قدرات حفظة السلام إلى جانب تعزيز مشاركة المرأة في مختلف مستويات عمليات حفظ السلام. دوليا، نائب الرئيس الأمريكي جودي فانس يقول إنه من الصعب تحديد موعد دقيق لتوقيع مذكرة تفاهم مع إيران. وختاما، مصدر لبناني يؤكد قبيل انطلاق المحادثات العسكرية مع سلطات الاحتلال في البنتاغون أن الوفد العسكري اللبناني يدخل الاجتماعات بتعليمات واضحة وحاسمة تقضي بالتركيز على ضرورة وقف إطلاق النار وتثبيته قبل طرح أي ملف آخر، ولن يبحث أي ملفات سياسية وسيبحث ملفات تقنية بحتة، مشددا على أن أي نقاط لا تتناول وقف الأعمال العدائية وتثبيت وقف إطلاق النار غير قابلة للبحث. هذا الموجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharfm.net. كل نهار جمعة سافر وانت في بلاستيك، سافر وانت في بلاستيك. فواياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية على جوهر اف ام. على جوهر
2: اف ام. برعاية تونيزي برومو توفر لك الخدمات الكل، ريزرفاسيون دوتيل، فواياج اورغانيزي اي على كار، عمرة، سيركوي ان تونيزي، بيتري دافيون اي دو باتو، اي لوكاسيون دو فواتور. مع تونيزي برومو رابح على طول.
0: غاليريا بوانتين، كل ما تستحق من جهاز العروسة. كلمونا على 54 53 86 86.
3: المراديو أوتيلز، أوتيلز فور أول يور ديزايرز.
4: مرحبا بكم في تونسي لكم، نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم، احنا جيم على ذمتكم.
5: حلمنا واحد، توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه. تونسي قريبة منكم.

0: nosso voyage. كل نهار جمعة سافر وانتي في بلاستك سافر وانتي في بلاستك تسمو وياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي ساعتي للأربعة متاع العشية على جوهر اف ام على جوهر اف ام
1: برعاية تونيزي برومو توفر لك الخدمات الكل ريزرفاسيون دوتيل فواياج اورغانيزي اي على كارت عمرة سيركوي ان تونيزي بيتري دافيون اي دو باتو اي لوكاسيون دو فواتور مع تونيزي برومو رابح على طول
0: غاليريا بوانتين كل ما تستحق من جهاز العروسة كلمونا على 54 53 86 86
2: المراديو أوتيلز أوتيلز فور أول يور ديزايرز
3: مرحبا بكم في تونيزي لكم نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم احنا جيم على ذمتكم
4: حلمنا واحد توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه تونيزي قريبة مننا

0: مساء الخير مساء النور، مرحبا بكم في الجزء الثاني من برنامجنا فواياج فواياج على جوهر اف ام وجرا تي في. وكما قلنا من في البدايه، ساعتنا الثانيه باش نحملكم فيها في زياره الى المملكه الاردنيه الهاشميه الشقيقه. وسعيد جدا باستقبال سعاده سفير الاردن بتونس السيد عبد الله سليمان ابو رومان. نقول له يا الف اهلا وسهلا ومرحبا بك على جوهر اف ام وجوهر تي في.
1: شكرا جزيلا، وإلي شرف أكون معاكم اليوم، وكل عام وأنتم بخير، وكل عام وتونس الخضراء تونس المحروسة بألف خير ونعمة وبركة وأمن وأمان وازدهار إن شاء الله.
0: آمين يا رب. والأردن زاد كيف كيف. سعيد جدا باستقبالك بعد خلينا نقول ترتيبات طويلة المدى.
1: أخيرا أخيرا سنتين وإحنا بنخطط
0: للزيارة، لكن طبعا المشاغل والظروف العمل.
1: لقيت يعني الجوهرة سبق وأني عملت مقابلة مع الجوهرة في تونس.
0: صحيح.
1: مع الأستاذة وحيدة دريدي.
0: صحيح. يا ألف أهلا وسهلا ومرحبا بيك. أكيد اليوم مش نحكي أكثر على الأردن ويحبوا، لكن اليوم مش نحكيه بأكثر الدنيا الهاشمية وعلاقات ثنائية راسخة في التاريخ خلينا نقوله ما بين الأردن وتونس. كيف يمكن أن نقدم هذه العلاقات سعادة السفير؟
1: أول شيء شكرا جزيلا، ومن حسن الحظ أنه إحنا في هاي السنة إن شاء الله نحتفل الأردن وتونس بذكرى 70 سنة على العلاقات الدبلوماسية.
0: نعم.
1: بين البلدين العلاقات طبعا أسبق بكثير الأخوية والشعبية والثقافية، ولكن الأردن من أوائل الدول اللي أقامت علاقات دبلوماسية مع تونس في سنة 56 سنة
0: صحيح.
1: الاستقلال. وبالتالي العلاقات أعتقد هي من أقدم العلاقات الدبلوماسية، ومن أكثرها تميزا، ومن أكثرها احتراما وتبادلا ودعما في كل المجالات. قبل هيك بالتأكيد العلاقات الثقافية والشعبية، احنا في عائلات أردنية في تونس موجودين. أردني يعني عائلة كريشان في تونس هي من أصول أردنية من مدينة معان من جنوب الأردن، وفي عائلات في الأردن عائلة الحاج حسن من أصول تونسية وهم رواد في الاقتصاد وفي القطاع الخاص وفي الإدارة العامة في الأردن. فالعلاقات حتى المسافات ليست لم تكن كافية لتفصل بين التواصل المستمر بين الشعبين. والحمد لله رب العالمين، ثقافة جميع الأردنيين والتونسيين شعبين عروبيين يؤمنون بالمشتركات وتعظيم الجوامع في كل، وتعزيز التعاون. الشعبين يمتازان بالانفتاح وباحترام التنوع والتعددية وبالتعليم وبالإنجازات التي حققتها الدولتان بالرهان على الموارد البشرية
0: بالأساس. نعم.
1: على الأساس. وعلى المستوى السياسي العلاقة بين الأردن وتونس أعتقد أنها تصلح أن تكون نموذج للعلاقات العربية.
0: صحيح.
1: العربية المميزة منذ المغفور له الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه، و أخيه الزعيم التونسي الحبيب بورقيبة رحمه الله. العلاقات كانت متميزة وصلبة وقائمة على أساس من التفاهم والانسجام. الآن في عهد سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني وأخيه فخامة الرئيس قيس سعيد، العلاقات أيضا في أعلى مستويات التنسيق والتعاون وانسجام المنطلقات.
0: الحمد لله.
1: منطلقاتنا واحدة وبالذات فيما يخص القضايا العربية، فيما يخص الدفاع عن صورة الأمة الإسلام المعتدل المستنير.
0: نعم.
1: في كل هاي القضايا احنا منسجمين تماما
0: الحمد لله. سعادة سفير، انت اول زيارة ليك لتونس كانت اثناء يعني قدومك في مهامك كسفير للمملكة الأردنية الهاشمية. سؤالي ليك كمواطن الآن أردني، ما هي الصورة التي يحملها المواطن الأردني حول تونس؟
1: احكي لك بأمانة.
0: بأمانة أردني لم يزر تونس، ولكن ما هي الصورة التي يحملها على
1: تاريخيا
0: تونس؟ نعم.
1: تونس لها مكانة خاصة عند كل أردني تاريخيا.
0: لماذا؟
1: ينظر إليها إنها نموذج للبلد العربي الجميل الأخضر الذي يعتبر بشكل من أشكال منارة من منارات التنوير والإصلاح والانفتاح والتقدم. تونس تاريخيا متقدمة. وإحنا لما نرجع لتونس في القرن 19، تونس رائدة كانت في في في في إلغاء الرق، رائدة في الدسترة. أول دستور عربي على الإطلاق في القرن 19 هو دستور التونسي وقبله سبقه عهد الأمان قبل الدستور، ولكن إجا في سياق إصلاحات. دور الزيتونة، الزيتونة مكانتها في العالم الإسلامي ومن ضمنه الأردن مكان متقدم كأول جامعة وكصرح من صروح التعليم والتكوين والإعداد والتعاون. فتونس صورتها بأمانة عند كل الأردنيين كانت وما زالت واستبقى إن شاء الله إنها دولة نموذجية في في مستوى الإنسان التونسي، ونحن نعتبر نفسنا بالأردن وتونس متشابهين.

0: الموارد الطبيعية قليلة، في عندنا ندرة في يعني المياه، في عندنا ندرة في الطاقة، في ولكن الرهان كان القيادتان الأردنية والتونسية، الرهان مبكرا كان على الإنسان
1: صحيح
0: وعلى الوعي. لذلك اليوم بتلاقي أحسن قطاع طبي على مستوى عالمي في الأردن وفي تونس،
1: صحيح،
0: أحسن إدارة للموارد البشرية في الأردن وفي تونس، أحسن تعليم في الأردن وفي تونس، أكفأ شباب خريجين في مجالات التكنولوجيا الحديثة في الأردن وفي تونس. هذا الرهان على الشباب، على البناء بالإنسان، الاستثمار بالإنسان، هو ميز التجربتين الأردنية والتونسية.
1: الأردن كذلك رائدة في المجال الطبي وفي مجال صناعة الأدوية منذ سنوات عديدة،
0: يعني بمجال الطبي بشكل عام. تفرعاته،
1: نعم.
0: صناعات الأدوية بالأردن متميزة ونفتخر بالشركات، وفي عندنا شركة أردنية كبيرة وموجودة في تونس اللي هي الحكمة، هي الآن شركة عالمية،
1: صحيح.
0: ولكن منشأها ورأس مالها الأساسي هو أردني، ودائما يعني بنسعد بتبادل الخبرات مع أخواننا التوانسة في كل المجالات. ولكن ما أريد أن أقوله أنه كل تونسي يزور الأردن، وأنت زرت الأردن،
1: لا.
0: يكتشف أن في مكانة خاصة للتونسي عند الأردنيين،
1: صحيح،
0: في محبة خاصة للتونسي عند الأردنيين،
1: صحيح،
0: ويشعر دائما بأنه بين أهله وبين بلده، وكذلك أيضا
1: بالغربة.
0: كيف الأردنيين لما يجوا على تونس بأمانة بشعروا أنهم بين أهلهم وبين ناسهم.
1: قبل ما نأخذك في زيارة للأردن وأنت موجود ما بيناتنا في تونس، شنو الأماكن اللي زرتها إلى حد الآن؟
0: لا يعني رغم أنه الكثافة الضغط الشغل اليومي، لكن تحركت في تونس. أنا رحت على طبرقة الشمال الغربي كاملا، الكاف وعين دراهم وباجة، وآخر مرة كنت في تستور وجربنا الأجبان في تستور. جبن إشي ما في مثله بالعالم. وزرت قابس، وزرت صفاقس، وزرت سوسة والحمامات وبنزرت، فاتحرك تضل علي الجنوب إن شاء الله. لازم
1: القيروان،
0: القيروان ضروري
1: إن شاء الله،
0: القيروان، بس لازم أروح بمولد النبوي إن شاء الله.
1: إن شاء الله
0: إن شاء الله
1: بتكون زحمة، ولكن من أجمل الفترات،
0: الفترة المفضلة. نعم
1: يلا أنا مش ناخذك أنت والسادة المشاهدين والمستمعين في زيارة إلى الأردن حتى نكتشفوا سحر وجمال هذا البلد الشقيق والعزيز على قلوبنا في رحلتنا في فواياج وكارت بوستال. كارت بوستال أهلا بكم، تتواصل صولاتنا وجولاتنا في فقرة كاربوستال التي تتجول بكم كل أسبوع في بلاصة من بلايص العالم وبلاد جديدة من بلدان العالم. واليوم الرحلة باش تكون الدولة عربية أسيوية متميزة في الموقع، في الطبيعة، في التراث، الحضارة والعديد من العناصر الأخرى. الرحلة اليوم باش تكون لدولة الأردن، المملكة الأردنية الهاشمية.

0: يشكل الأردن مقصد سياحي للعديد من السياح من مختلف دول العالم، وإذا يتمتع به من عوامل جذب واستقطاب ترضي تطلعات القادمين لي من كل مكان، ولعل أبرزها الاستقرار السياسي إلى جانب الجغرافية المتميزة وما يحتوي من مظاهر طبيعية خلابة، بالإضافة إلى الإرث التاريخي الموجود في هذا البلد. تجدر إشارة إلى أن قطاع السياحة يساهم في إثراء القطاع الاقتصادي بدرجة أولى وبمبلغ يتجاوز 800 مليون دولار سنوياً، كما يحتل قطاع السياحة المرتبة الثانية في كونه ثاني أكبر قطاع خاص من حيث تشغيل العمالة، ويحتل المرتبة الأولى في كونه القطاع الداعم الأول للنقد الخارجي في البلاد، كما يساهم بناتج محلي يوصل إلى 10% من إجمالي ناتج البلاد. من أشهر وأبرز معالم الأردن الأثرية مدينة البتراء الوردية، تم ضمها مؤخراً إلى قائمة التراث العالمي. مدينة تاريخية أثرية بنيت على أيدي الأنباط في القرن الثالث قبل الميلاد، وهي تتميز بعمارتها الرائعة والمدهشة، حيث تم نحتها في الحجر الرملي الوردي، وتعتبر الخزنة من أبرز معالم هذه المدينة الوردية اللي يمكن الوصول لها من خلال السير عبر مسار طويل يعرف باسم السيق، وهو يمتد على مسافة 1.2 كيلومتر في شق صخري، وهو من المعالم البارزة أيضا في مدينة البتراء. فإلى جانب الخزنة نلقاه قصر البنت والمعبد النبطي المهيب والدير، بالإضافة إلى القبور والقصور والمخازن وغيرها. مدينة جراشد الأثرية هي مدينة تاريخية قديمة سكنها الإنسان منذ ما يزيد على 6500 عام، وكانت المدينة قديماً تابعة للإمبراطورية الرومانية، وهو ما يدل على أثار القديمة التي ما زالت ظاهرة بوضوح في تلك المنطقة، حيث توجد تجمعات كبيرة لمباني منوعة ومعالم رومانية أمثال الأعمدة الحجرية الضخمة والمنتشرة على طول الشارع القديم والمساحات الواسعة والقصور التاريخية والأبراج والنوافير ومسرح جرش الأثري. قلعة عجلون، وهي قلعة أثرية تاريخية تم تشييدها على قمة جبل عال بهدف حماية الطرق التجارية التي تصل إلى سوريا، علما بأنه يمكن للسياح زيارة هذه القلعة والاستمتاع بالمناظر الرائعة والخلابة والتي تتمثل في إدماج التاريخ مع الطبيعة، مع العلم أن هذه القلعة بنيت بأمر من صلاح الدين الأيوبي لحماية المنطقة من المد الصليبي. من أبرز المعالم الدينية في الأردن جبل نيبو، وهو من أبرز الأماكن التي تنتشر فيها المعالم السياحية الدينية في الأردن، وتجدر الإشارة أن جبل نيبو له أهمية كبيرة بالنسبة لجميع الديانات السماوية، حيث يعتقد بأنه الجبل الذي وقف عليه النبي موسى على مشارف أرض كنعان، وفيه مكان دفنه أيضا، وعليه فقد كان مقصدا لأوائل الحجاج المسيحيين القدامى وادي الأردن أو نهر الأردن، ويتميز بمناظره الصحراوية الخلابة وتضاريسه المتنوعة والجميلة بجانب أهميته التاريخية الدينية للديانة السماوية الثلاث، حيث يعتقد بأن الله تعالى كلم النبي موسى لأول مرة في هذه المنطقة، وفيه أوحيت الوصايا العشرة، بالإضافة إلى مرور الأنبياء الآخرين كعيسى ويعقوب وأيوب عليهم السلام. أما بالنسبة للتاريخ الإسلامي فيوجد فيه قبور العديد من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم المختص، وهو من أبرز الأماكن الدينية المهمة في الديانة المسيحية، بحيث يعتقد أنه المكان الذي حصل فيه تعميد السيد المسيح على يد يوحنا المعمدان. ويقع المختص شرق نهر الأردن، ويتكون من جزئين أولهما تل الخرار أو كما يعرف باسم تل إيليا، والجزء الآخر هو المنطقة المحيطة بكنائس القديس يوحنا المعمدان. ومن المعالم المهمة والمدن الرائعة في الأردن العقبة، أو كما تعرف في التاريخ الإسلامي القديم باسم مدينة آيلة، الميناء والمنفذ الوحيد للمملكة الأردنية الهاشمية على البحر الأحمر، كما أنها كانت تعتبر في الماضي كميناء رئيسي للتجارة في الشرق الأقصى، وهي تحظى بزيارة أعداد كبيرة من السياح من الداخل ومن خارج الأردن، وتتيح مدينة العقبة لزوارها ممارسة العديد من الأنشطة المختلفة على البر والبحر، كالاستمتاع بالأجواء الرائعة والمناظر الخلابة للبحر الأحمر ومشاهدة محميات الشعاب المرجانية والحياة البحرية الغنية وزيارة المواقع الأثرية المنوعة. منطقة البحر الميت، وهي النقطة الأكثر انخفاضاً في العالم، وتتميز مياهه بمعدل ملوحة عالٍ جداً يسمح بطفو الأجسام على سطحه بسهولة، ويحظى البحر الميت بزيارة أعداد كبيرة من السياح سنوياً، ويتاح لهم الاستمتاع بمياه الزرقاء المخضرة والتي تصبح بلون رمادي جميل في مرفأه. والانتفاع من الطينة الغنية بالمعادن المفيدة صحيا، والتي تستخدم لأغراض علاجية وتجميلية متعددة. هذا إلى جانب الاستجمام في المنتجعات الشاطئية حول السواحل. وتجدر إشارة إلى أن النشاطات الصناعية في منطقة البحر الميت قد أثرت عليه، حيث ينخفض منسوبه ما يقارب متر سنويا، ويقدر بأنه سيجف خلال 40 سنة بسبب ذلك الانخفاض. وادي رم، ويعد وادي رم أكبر واد في الأردن، ويطلق عليه اسم أيضا وادي القمر، وهو من المناظر الطبيعية التي تمتد بين الحجر الرملي وصخور الجرانيت المنتشرة على ارتفاع يصل إلى 1700 متر فوق مستوى سطح البحر. وقد تكون وادي رم بفضل التعرية المستمرة للصخور على مدار ملايين السنين، ليصبح متميزا بمنحدراته الحادة ورماله الحمراء الخلابة، بالإضافة إلى جبله الذي يسجل ثاني أعلى ارتفاع في الأردن بمقدار 1734 متر فوق مستوى سطح البحر. ويعيش فيه البدو في منازل خرسانية أو خيام مختلفة، ويتصادف السياح في حال رغبتهم بقضاء ليلة في الوادي وادي الموجب. ويعتبر محمي من أكثر الأماكن تميزاً بمناظرها الطبيعية واحتوائها على مختلف أنواع الحياة البرية في الأردن، وتعد المحمية من أحفظ المحميات في العالم، كونها تقع على الساحل الشرقي للبحر الميت في أخدود وادي الموجب، ويمتد إلى جبال الكرك ومأدبة في الشمال والجنوب. حمامات ماعين، وتعد هذه الحمامات الساخنة من أجمل الواحات الصحراوية في الأردن، وتقع على انخفاض 264 متر تحت سطح البحر، وتتكون من 109 ينبوع حار وبارد تغذيها الأمطار الشتوية القادمة من مرتفعات السهول الأردنية، لتصب هذه العيون في نهر الزرقاء، ويزورها السياح من داخل وخارج الأردن. وهذا الاستمتاع بالمياه المعدنية الساخنة والتي تصل درجة حرارتها إلى 63 درجة مئوية بفضل الشقوق البركانية التي تقع أسفلها. متحف الأردن، ويقع هذا المتحف في منطقة رأس العين من العاصمة عمان، وهو يعاود تاريخ الحضاري وميراث الثقافي للأردن من العصر الحجري إلى هذا اليوم. ومن أبرز التحف التي يعرضها هذا المتحف مخطوطات البحر الميت، وخاصة المخطوطة المصنوعة من النحاس. معرض السيارات الملكية، ويمثل هذا المتحف جزءا من التاريخ الدبلوماسي للأردن، حيث يعرض فيه أكثر من 70 نوع من السيارات والدرجات النارية العريقة والتي استخدمت من قبل ملك الأردن الراحل الحسين ابن طلال رحمه الله. متحف الحياة البرلمانية، ويتميز هذا المتحف بكونه الأول من نوعه في العالم، وهو يعرض جهود القيادة الهاشمية في بناء الأردن في العقود الأخيرة. عديد المقومات التي ارتكز عليها القطاع السياحي الأردني من مقومات ثقافية وطبيعية وحضارية واقتصادية جعلته واحدا من أبرز وأهم سياحات العالم، حيث تتوفر في الأردن السياحة الاستشفائية والسياحة الدينية والسياحة التاريخية وسياحة المؤتمرات وسياحة البحار، وتشكل زيارة الأردن سفرة من ألف سفرة وسفرة. كانت هذه كاربوستال لليوم، نتلقاو معكم إن شاء الله الأسبوع القادم في رحلة جديدة وكاربوستال جديدة على جوهرة اف ام، جوهرة اف ام دوت نت، وجوهرة اف ام تي في. في الأمان. كاربوستال. سافرنا إلى الأردن ونحن في تونس.
1: ونحن في تونس ونحن وعدنا إلى تونس.
0: وعدنا إلى تونس.
1: إحنا في تونس وفي الأردن كيف كيف. نفس البلد ونفس الثقافة. أشكركم على هذا الفيديو التقرير ناجح ومميز، لخص جزء من الصورة العامة للأردن، ولكن بعض الملاحظات. أولا هو أشار أنه البتراء بنيت، البتراء لم تبنى، البتراء نحتت،
0: نحتت في الصخر،
1: وهي سر المعجزة. مدينة كاملة نحتت نحتا في الصخر.
0: نعم.
1: وهي من عجائب الدنيا السبعة. وحقيقة أنت زرتها أستاذ.
0: طبعا
1: هي حقيقة أعجوبة، مدينة
0: جميلة
1: كاملة
0: جدا،
1: بمسارحها، بمنازلها، بمحكمتها، بخزنتها، بطرقاتها منحوتة نحت. وهذا سر الإنسان الأردني،
0: وهي وهي مدينة مخفية.
1: الإنسان الأردني ينحت نحت نهضته بالصخر. ما كانت مسيرة البلد سهلة، ولكن الإرادة الأردنية كانت إرادة جبارة على مر العصور. لما نحكي اليوم إحنا الأردن، أقدم رغيف خبز اكتشف في التاريخ في الأردن في مفرق شمال شرق الأردن يعود إلى 14,000 سنة. يعني الزراعة عمرها 10,000 سنة، ورغيف الخبز عمره 14,000 سنة. هو عكس مفاهيم ثبت لاحقا بعد اكتشاف هذا الرغيف، انه الانسان الاول بدأ بجمع الحبوب ثم بدأ يزرعها لما تعرف على اهمية
0: طريقة الزراعة.
1: تمام. فاقدم رغيف خبز في العالم في الأردن. نعم. أقدم منحوتات في العالم النحت هو في الأردن في عين غزال. الإنجاز للثقافة العربية والحضارة العربية
2: حضارة إنسانية
1: هو الحرف العربي. الحرف العربي الذي نكتب به الآن هو حرف نبطي اخترعه العرب الأنباط. أول وجود للحرف العربي في التاريخ وجد في بصرة الشام التي كانت تتبع لمملكة الأنباط على قبر أحد ملوك العرب اسمه امرؤ القيس وليس الشاعر. مكتوب أنا امرؤ القيس أنا ملك العرب جميعا بالحرف النبطي الذي تاليا كرمه الله عز وجل وشرفه بأن جعل منه حرف القرآن الكريم
2: لغة القرآن.
1: فالأنباط قدموا للبشرية منجزات مهمة، قدموا للثقافة العربية والحضارة العربية أهم منجز، نقلت الثقافة العربية من ثقافة شفوية مروية إلى ثقافة مكتوبة موثقة مؤرشفة، وبالتالي هذا أهم إنجاز كان هو إنجاز أردني نبطي.
2: صحيح.
1: التقرير قال أن الأردن بلد آسيوي، هو صحيح بالتأكيد يعني جزء من آسيا، ولكننا متوسط بحر متوسط.
2: نعم.
1: يعني المسافة بين الأردن بين غرب الأردن أقصى نقطة بغرب الأردن بحر المتوسط لا تتجاوز 70 كيلو.
2: صحيح.
1: يعني أقرب من تونس الحمامات. إحنا بلد متوسط.
2: صحيح. بلد متوسط
1: على البحر المتوسط.
2: نعم. وآسيوي.
1: وآسيوي. لكن نعم. ثقافتنا
2: متوسطية.
1: ثقافة متوسطية. الثقافة الأردنية هي ثقافة متوسطية. نعم. كما الثقافة التونسية كما السورية كما اللبنانية. نعم. كما المصر ثقافة متوسطية. بالتالي حتى المناخ في الأردن الجو هو جو متوسط. صحيح. معتدل 4 فصول في العام. و يعني بكل موسم

0: الموسم هناك خصائص لهذا الموسم. الأردن بلد سياحي من الدرجة الأولى صحيح، الأردن متحف
1: مفتوح،
0: فأنت الأردن من تفضل التقرير وأشار أنه المغطس حيث عمد سيدنا المسيح عليه السلام، وهذا صار في نزاع عليه زمان، وادعى الجانب الإسرائيلي أنه التعميد تم في غرب النهر، إلى أن جاء البابا الفاتيكان سنة 2000 إلى الأردن ومعه العلماء والآثاريون والرجال الدين، وأثبتوا وقرروا أن المغطس هو بالشرق النهر وليس غرب النهر، لأنه سيدنا يوحنا المعمدان اللي هو بثقافتنا اسمه يحيى بن زكريا هو أردني، هو عاش في شرق الأردن وكان مشهورا بزهده وبتقشفه في الحياة، وهو ابن خالد سيدنا المسيح وهو الذي عمده
1: في
0: وفي ديانة كاملة موجود الآن في العراق اللي هي المندائية تتبع لسيدنا يحيى. أيضا قبل هذه في الأردن نشأت ممالك، العمونيون والمؤابيون ممالك وحضارات وثقافات نشأت على أرض الأردن. فيما يخص البحر الميت، البحر الميت يعني تحصل فيه عملية انخفاض وتبخر ولها عدة أسباب. الأسباب الطبيعية واردة لأنه التغير المناخي وارتفاع نسبة التبخر، لكن السبب الرئيسي سياسي. الجانب أو الكيان الإسرائيلي بالمطلع الستينات قام بعملية أكبر عملية نهب للمياه في التاريخ، بأن حول مياه
1: نهر
0: الأردن باتجاه الأراضي المحتلة بعد طبرية وباتجاه ديمونة. وأول مؤتمر قمة عربي عقد لمناقشة هذا الاعتداء هذا. فالمياه التي كانت ترد
1: إلى البحر الميت
0: قلت من نهر الأردن، وبالتالي بدأ ينخفض. ولكن ببشرك وببشر الأخوة المستمعين أنه الحكم الأردني الآن في هذه السنة هو مشروع من زمان يناقش، لكن في هذا العام
1: ربط بالبحر
0: البحر الأحمر
1: ناقل
0: البحرين بحيث يتم ضخ المياه من البحر الأحمر عبر أنابيب إلى البحر الميت لإنقاذ البحر الميت. وأيضا هذه المشروع له فوائد تنموية عديدة، منها توليد الكهرباء ومنها تنمية مناطق الجوف، فله فوائد
1: حتى على الفلاحة المحيطة بالمنطقة
0: تماما موضوع المياه. لكن نرجع، الأردن حكينا متحف مفتوح في المواقع الدينية، في المواقع التاريخية مثل البتراء، ومثل الأردن بوابة الفتح الإسلامي، يعني أول معركة للمسلمين في بلاد الشام كانت في مؤتة، موقع المعركة وأضرحة الشهداء الثلاثة اللي هم سيدنا زيد بن حارثة وسيدنا جعفر الطيار وسيدنا عبد الله بن رواحة في المنطقة الآن اسمها المزار هي في منطقة مؤتة في الكرك. أيضا اليرموك هي في شمال الأردن، وفي موقع المعركة الآن هناك جامعة اليرموك. فأنت بتحكي عن أحداث تاريخية كبيرة، أنبياء، عدد من الأنبياء، سيدنا شعيب، سيدنا يوشع، سيدنا أيوب، سيدنا هود، كلهم أضرحتهم في الأردن،
1: حتى سيدنا هارون أخو
0: سيدنا
1: موسى
0: هارون
1: أيضاً.
0: وسيدنا يحيى، كل مجموعة هذه الأنبياء، هذه المجموعة الكريمة من أنبياء الله، نبي جادور نبي جاد، النبي عزير، كلهم أضرحتهم في الأردن. فإحنا اليوم بنقول تونس بلد الولاية، ولكن الأردن بلد النبوة، بلد الرسالة، لأنه كل مقامات الأنبياء والصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين استشهدوا في معارك الفتح، الذين ماتوا في طاعون عمواس، يعني أبو عبيدة عامر بن الجراح هو ضريحه في الأردن، شرحبيل بن حسنة، معاذ بن جبل، أغلب الصحابة من الجيل الأول ممن شهدوا بدرا هم أضرحتهم في الأردن، هم في الفتوحات. أيضا ما ننسى موقع أصحاب الكهف،
1: مغارة
0: أصحاب الكهف كمان ثبت يعني بالكل الدراسات المختصة أنه الموقع، لأنه صار في تنازع، بعض الأشقاء أو الأصدقاء العرب المسلمين دعوا وجود المغارة، لكن بالدراسات الدينية والعلمية ثبت وجودها في عمان، في يعني في أطراف عمان. ففي هذا في البعد التاريخي والثقافي. في البعد فضلت فيه السياحة العلاجية، الأردن هو مقصد عالمي للسياحة. صحيح. أول شيء البحر ميت من حيث الاستشفاء في مياهه الصحية، حمامات ماعين، المواقع اللي ذكرتها، وأيضا التقدم وتطور طبي. القطاع الصحي في الأردن. وهذا إشي نفتخر فيه ونعتز فيه والفضل فيه بعد رب العالمين للقيادة الهاشمية وللجيش، الجيش الأردني. الخدمات الطبية الملكية هي التي طورت القطاع الطبي في الأردن، وأغلب وأهم الأطباء الآن المشهورين في الأردن هم من خريجي المؤسسة العسكرية. تم البناء هذه المؤسسة على أسس علمية صحيحة.
1: نعم.
0: جلالة الملك الآن مركز على جانب جديد من السياحة ويدفع باتجاهه، وسياحة صناعة الأفلام. أنتوا أشرتوا إلى رم،
1: فيلم مارس اللي وقع تصويره في وادي رم.
0: ومنطقة رم ميزتها انها بعالم السينما والتصوير والانتاج
1: كانك على المريخ.
0: هي المريخ او القمر. هي الفضاء. فاغلب الان التوجه الشركات الانتاج العالمي لتصوير افلام الفضاء هو في رم.
1: صحيح.
0: وهذا بجهد ملكي. والان انشئ قبل عام في الاردن اكبر استوديو للتصوير في العالم في في
1: في في وادي رم
0: في الاردن، في وادي رم، بدعم وبتوجيه ملكي. وعندنا ايضا الهيئة الملكية للأفلام، ونفتخر أنه السنة الماضية أخواننا في تونس في مهرجان قرطاج للسينما استضافوا السينما الأردنية كضيف شرف.
1: صحيح.
0: وسلطوا الضوء على منجزات السينما الأردنية. ففي المجال السياحة الطبية، السياحة العلاجية، السياحة الثقافية، السياحة الدينية، المغطس، المواقع المسلمين، مواقع المسيحيين، لكل الثقافات. الأردن بلد مفتوح ومتحف مفتوح، وين ما رحت تلاقي شيء يجذب انتباهك وتوجهك. متحف البرلمان، الحياة البرلمانية بالأردن
1: الأول من نوعه في العالم،
0: لأنه الحياة البرلمانية بالأردن قديمة. إحنا بدأ البرلمان في الأردن بـ28، يعني قانون الانتخابات 29 أول انتخابات، وبشكل متصل لم ينقطع أبدا الحمد لله. العمل البرلماني موجود، وبالتالي كان لنا يعني أنه أو أقدم برلمان حول إلى متحف، ويضم ارشيف العمل البرلمان الأردني وارشيف الملوك الهاشميين اللي مروا هذا المكان ورؤساء الحكومات. فإحنا بلد نهتم جدا بالذاكرة، والذاكرة جزء أساسي من الهوية، ونعتبر أنه ذاكرة الأردنيين هي جزء من قوتهم. وبالتالي والصراع على الذاكرة في العالم أصبح صراع كمان. صحيح. محموم. والسردية الأردنية الآن هي سردية بناء ومؤسسات، يعني وهذا اللي بنقدمه. احنا من يومين كان احتفالنا بعيد الاستقلال 80 في الأردن. هذا استقلال لم يأتي،
1: مبروك،
0: بارك فيك، لم يأتي من فراغ، جاء بالبناء والبناء المتراكم وبالإصرار وتأكيد انه الأردني دائما من الصخر، كما أجدادنا الأنباط حفروا مدينتهم، نحن نحفر إن شاء الله ونواصل مسيرتنا
1: إن شاء الله. إن شاء الله. نتحدث عن الحفر وعن النشأ، ونتحدث كذلك عن المعالم والخبز. الأردن فيها واحد من المهرجانات الهامة جدا. في تونس فما قرطاج، ولكن في الأردن فما جرش.
0: شقيقان.
1: وهو مهرجان متميز ومسرح متميز، والناس ممكن يعرفوا مسرح جرش ولكن ما يعرفوش مسرح عمان، اللي هو كذلك مسرح جميل جدا، رخامي أبيض اللون في قلب العاصمة الأردنية.
0: سيدي، عمان كما تونس مدينة ثقافة. الحياة الثقافية فيها على مدار العام، الأنشطة، المسرح، السينما، الندوات، الفعاليات، المهرجانات على مدى العام. في مهرجانات للصيف، ومهرجانات للشتاء، في مهرجانات للرمان، في مهرجانات للتفاح، للعنب، للزيت، للزيتون. ارتبطت بالإنتاج. أنماط، إحنا شعب فلاحي بالأساس، إحنا فلاحين وبدو، وارتبطت حياتنا بنمط وثقافتنا مرتبطة بنمط إنتاجنا. فجزء من حيوية الأردن هو قوة الثقافة، قوة الفعاليات الثقافية. أنا بفتخر أنه يعني من بدايات عملي الحكومي كنت مدير عام لمركز الثقافة الملكي، اللي هو حاضنة الثقافة والمسرح والإبداع والفن. واستضفنا بجرش وبالمهرجان الفحيص، مهرجان مهم جدا في مدينة الفحيص بالقرب من عمان. وفي عمان صدفنا قامات تونسية. يعني احنا من سوسة على سبيل المثال الأستاذة صوفية صادق، هي سوسية ولها ذكرى ولها أثر جميل عند الأردنيين. غنت مغناة جميلة لملك حسين الله يرحمه من كلمات الجواهري، يا أيها الملك الأجل مكانة بين الملوك ويا أعز قبيلة. وكانت وكانت أغنية مؤثرة وما زالت محفوظة في وجدان وفي ذاكرة الأردنيين.
1: تذاع من الفترة الثانية نعم.
0: فإحنا اتصالنا يعني اتصال المثقفين والفنانين وأيضا الصحفيين الأردنيين والتونسيين اتصال وثيق. يعني أنا لما أجيت لتونس كسفير وأنا خلفيتي صحفي، أصدقائي الصحفيين في عمان أعطوني قوائم من أسماء أصدقائهم وصديقاتهم وزملائهم التوانسة.
1: فالواحد حتى تكون على اتصال.
0: لا يعني حتى انه يعني في انا في بلدي وبين اهلي مش يعني
1: مرحبا بي. احكينا على الثقافه العلاقات الثقافيه بين تونس والاردن، ومنذ تقريبا 3 أسابيع كان هناك ليالي السينما التونسيه في العاصمه الاردنيه ما بين 5 و7 مايو، وكانت فما دعوه لفنانين وسينمائيين تونسيين للاردن.
0: احنا مش ملحقين الحمد لله ما شاء الله، اخواننا التونسيين رايحين على الاردن وانا نص شغلي رايح لاستقبال فنانين ومثقفين ومبدعين اردنيين في تونس. ما بد يعني التونسي في الاردن كما اسلفنا له مكانة خاصة لتميزه الثقافي والفكري ولقبه، وهي يعني مكانة تميزه لانه هو حقيقة يقدم النموذج القريب من النموذج الذي نقبل فيه جميعا، النموذج المنفتح المبدع الإنسان اللي عنده رؤية عنده رسالة. بالأخير الفن والثقافة هي رسالة
1: أكيد،
0: والفنان التونسي والمثقف التونسي هو ملتزم، الناقد التونسي. يعني احنا أيضا في كثير من المهرجانات الأردنية بالسينما وبالمسرح يشارك فيها محكمون من ونقاد شباب وصبايا من تونس. هاي الحالة يعني أنا بعتقد أنها شوف العلاقات الدبلوماسية بين الدول أهم رافد إلها وأهم داعم إلها التعاون الثقافي. هاي
1: أكيد. فما شيء ثاني مهم في الأردن ممكن مش الناس ما تعرفوش، أنه الأردن تحتوي على 3 منصات للبث الفضائي وعديد القنوات الفضائية العربية ينطلق بثها من الأردن.
0: إحنا سيدي بالمطلع لسنة 99 لما جلالة الملك عبد الله الثاني استلم ولاية العرش وسلطته الدستورية بدأ بنهضة كبيرة في قطاع الإعلام والمدن الإعلامية وفتح الإعلام. إحنا اليوم عنا عشرات المحطات الإذاعية والتلفزة الأردنية الخاصة. يعني عنا الإذاعة والتلفزيون المؤسسة الرسمية الأردنية، عنا تلفزيون المملكة وهو أيضا رسمي ولكن الفضاء مفتوح، وعن المدينة الإعلامية الأردنية وهي تصدر يعني ومفتوحة فالأردن من من من 26-27 سنة فتح هذا الفضاء أمام الإعلام العربي والعالمي وأمام الأردنيين. يعني إحنا جزء من رسالتنا هي الرأي والرأي الآخر واحترام الاختلاف واحترام التنوع.
1: على مستوى التبادل الآن ما بين التبادل التجاري، تحدثنا عن التبادل الثقافي التبادل التجاري ما بين تونس والأردن، ماذا تصدر الأردن إلى تونس وماذا تصدر تونس إلى الأردن؟
0: هذا الجانب اللي يعني بسببه نعتقد أنه العلاقات ليست في المستوى الذي نريد، في المستوى الثقافي المستوى السياسي المستوى في أعلى صورة في المستوى التبادل التجاري والاقتصادي للأسف لا يرتقي هذا التبادل إلى مستوى العلاقات الثقافية والسياسية مجموعة من الأسباب. السبب الأول أنه إحنا عندنا نفس الإنتاج، يعني إحنا عندنا التعدين أنتم عندكم التعدين، إحنا عندنا السياحة عندكم السياحة، عندنا زيت الزيتون عندكم. السنة احتجنا زيت الزيتون السنة كان
1: تلف طن السنة
0: لأنه
1: تلف طن زيت تونسي تباع في الأردن وكان عليه إقبال كبير،
0: كان عليه إقبال ويعني نجاح هائل، يعني تجربة كانت ناجحة. وانا بعتقد انه ان شاء الله السنه الجايه ما نحتاج، لانه احنا السنه اضطرينا احنا كما تونس الاردن يفرض حمايه لصالح المنتج الاردني والمزارع الاردني
1: طبعا،
0: ولكن هاي السنه لانه كان في السنه الماضيه كان في جفاف
1: فنقص زيت الزيتون
0: نقص بشكل كبير. هذا العام الحمد لله رب العالمين المطر كان غزير
1: الحمد لله
0: والغيث غن، وان شاء الله نتامل انه ينعكس ايجابا على زيت الزيتون. ولكن وأنا التقيت بإخواننا التونسيين الخبراء والقادة في مجال تجارة وصناعة وزراعة الزيتون، يجب أن نستفيد من هذه التجربة، تجربة نجاح زيت الزيتون التونسي في الأردن، تجربة التعاون بين القطاعين الزراعيين والقطاعين الخاصين في البلدين لنستثمرها في الأيام القادمة والعوام القادمة في بناء شراكات. نستطيع أن نبني شراكات أردنية تونسية متخصصة في مجالات زيت الزيتون ونستطيع أن نتبادل الخبرات. أخواننا التونسيين بيعرفوا وشهدوا لنا في أكثر من لحظة أنه الأردن متقدم جدا عالميا في موضوع التسويق.
1: نعم. غير زيت الزيتون ماذا تصدر الأردن إلى تونس وماذا تصدر تونس إلى الأردن؟ هل هناك بعض المنتجات الأخرى؟
0: يعني على الأغلب منتجات غذائية لأنه مثل ما حكيت لك يعني تصديرنا الأساسي هو لتعديل الفوسفات والبوتاس وتونس منتجة ومصدرة وزيت الزيتون وتونس. المواد الغذائية بشكل خاص الملبوسات يعني قبل فترة إجا وفد من تجار الملابس الأردنيين إلى تونس وعمل اتفاقيات أيضا. المواد الغذائية بتونس مميزة وبالذات المنتجات البحرية والطن الطن بشكل خاص التونسي والآن الهريس صار يدخل على الثقافة الأردنية
1: والله
0: بلش
1: مع المنسف
0: الطلاب ياخذوه
1: ما منسف الهريسة
0: شوف المنسف بالذات المنسف بالذات بندفعش معاه ولا إضافة والمنسف
1: يعني
0: والمنسف
1: لا يقل
0: المنسف اولا يقدم منفردا يعني لا يقدم مع اي طبق اخر يعني بتقدر تقدم انت مثلا مقلوبه مع ملوخيه مع باميه اوكي بس منسف ممنوع تقدم معه ويمنع ان يضاف عليه اضافه جديده يعني بيجي بعض الناس بحط عليه محسنات كاشو بنقول له لا لا لا لا لا
1: اللحمه وفوكه جافه
0: فللاسف لا لا لا لا يصلح مع اي شيء ثاني ولكن لا المطبخ الاردني مطبخ ثري وزاخر ومتنوع وفي من المحيط العربي كله وفي مطبخنا وثقافتنا الأردنية
1: حلويات والكنافة الأردنية
0: لا تعجبك
1: طبعا الله يخليك حسب يعني نشوف أنه أكثر التصديرات من تونس إلى الأردن هي في المجال الغذائي أو الصناعات الغذائية في الملابس كما قلت سيادتك في بعض المواد البناء والمواد الكهربائية وهناك أيضا تعاون أو برامج تعاون ثنائي في القطاع الطبي في الفترة القادمة إن شاء الله
0: وفي القطاع الأدوية قطاع ناهض وإخواننا التونسيين مهتمين بتجربة أردنية بقطاع الأدوية وصناعة الأدوية أيضا بآخر فترة وقعنا اتفاقية في الأسواق الحرة الأردنية التونسية وهي اتفاقية مهمة لأنه تونس عندها منافذ واسعة وعديدة في البر والبحر والجو
1: نعم
0: والأردن عندها منافذ على آسيا وعندنا أيضا على أمريكا لأنه عندنا اتفاقية تجارة ففرصة أنه نعرض لبعض بضائعنا ومنتجاتنا ونقدمها صحيح. ونسوقها لبعض
1: في أسواق مشتركة
0: الآفاق إن شاء الله إن شاء الله إنها
1: إن شاء الله.
0: شوف إحنا أنا كسفير أنا لست مخولا بإني أعمل اتفاقيات اقتصادية ولكني مطلوب مني
1: سهل وتفتح
0: وواجبي إني أشبك القطاعين على بعض
1: صحيح.
0: وإني أكتشف وأستكشف مجالات التعاون المشترك وأشجع الطرفين عليها أشجع الطرف الأردني المستثمر الأردني وأشجع الطرف التونسي ومن حسن حظي وأنا بعتقد من حسن حظ أي سفير أنه يكون نظيره في بلده ناجح
1: أي سعادة السفير
0: فإحنا عندنا سعادة السفيرة التونسية في الأردن سيدة ناجحة ونشيطة وما شاء الله كل يوم عندها نشاط وفعالية وحضور فهذا بيرفع مستوى لأنه هاي العلاقة بجناحين مش جناح واحد لا يمكن تنجح إذا في جناح كان مقصر
1: نذكر كونه السفر الأردنيين إلى تونس هو بدون تأشيرة والسفر التونسيين إلى الأردن بدون تأشيرة منذ سنوات
0: وفي خط طيران عديدة مباشر.
1: وخط طيران مباشر يومي على المملكة الأردنية الهاشمية وعليها شراكة في الرمز مع الخطوط التونسية كذلك ونأمل أن نزيد أكثر العلاقات الثنائية تتطور أكثر وأكثر في قادم الأيام أيضا على مستوى احنا مش نحكي يعني على كل ما يهم في الفترة الحالية الأزمات في المنطقة ولكن أعتقد أن المواقف السياسية أيضا موحدة
0: مبسوطين بنحكي
1: بالثقافة خلينا نحكي على طبعا
0: مبسوطين الدنيا عيد
1: الحمد لله اليوم هكي نشوف
0: الأردن بلد قوي
1: الحمد لله
0: الأردن بلد مستقر بلد آمن الأردن هو ركيزة من ركائز الأمن والاستقرار مش في المنطقة في العالم بحكم موقعه بحكم ما يقوم به من واجبات والأردن بلد ذو رسالة لم ينشأ الأردن على مصالح آنية أو اعتبارات نشأ على رسالة النهضة العربية الكبرى رسالة آل البيت الأطهار نحن نفتخر ونعتز أنه جلالة الملك هو عميد آل البيت وهو صاحب رسالة هو يتعامل مع الحكم ليس كسلطة كراية ولواء ونهج وهي العيلة عمرها بالحكم أكثر من 1000 سنة في، فهي صحيح. يعني ذات مشروع نهضوي ذات رسالة، وهذا انعكس على بنية الدولة الأردنية وعلى دور الدولة الأردنية. صحيح بحكم هذه الرسالة تحملنا كثير من الأعباء اللي هي فوق طاقتنا في كثير من الأحيان، في ملفات اللاجئين وفي ملفات السياسية، والأردن بحكم موقعه احنا حكينا الأردن بلد يعني واحة للأمن حقيقة، يعني مش تشبيه، هو واحة للأمن، ولكن انت في محيط ملتهب.
1: صحيح.
0: فللأسف في السنة مثلا السياحة الأوروبية والغربية الأردن ألغي حوالي 70% منها، وهم بيعرفوا أنه الأردن بلد آمن، ولكن السائح ما بيجي على منطقة ملتهبة، حتى لو كانت النقطة التي يتجه إليها هي أكثر منطقة آمنة في العالم، لأنه صحيح. بحسب حساب وعادة بتيجي السياحة هاي إقليمية على أكثر من على دولة. ضررنا كثير، تضررنا اقتصاديا،
1: أسواق بديلة ربما حتى على الجانب العربي على الأقل.
0: يعني نأمل إن شاء الله إنه يعني إحنا دائما موقفنا الأولوية الأردن دائما هي التضامن العربي.
1: نعم.
0: موقفنا دائما هو مع أشقائنا، أولويتنا أشقائنا. اليوم في اعتداءات آثمة إيرانية على الخليج العربي وعلى الأردن. الأردن يتصدى لهذه الاعتداءات سياسيا ودبلوماسيا وقانونيا وبكل السبل. الاعتدال العربي، التضامن العربي، الموقف العربي هو أولوية أردنية. القضية الفلسطينية هي قضيتنا غزة والضفة الغربية وتطورات القضية الفلسطينية. يعني بالنسبة للأردن
1: القضية
0: الفلسطينية هي قضية أمن وطني أردني، ليست نعم. قضية عربية.
1: يعني فلسطين والأردن في الآخر شعب واحد.
0: يعني هم شعبين شقيقين وربطت بينهما أواصر تاريخية صحيح. من العلاقات ولكن ما يحدث في الضفة الغربية يؤثر حكما على الأردن، لأنه إحنا بالأردن عنا ملفات مشتبكة. ملفات إحنا ملف اللاجئين، الأردن أكبر مستضيف في العالم للاجئين الفلسطينيين.
1: صحيح.
0: يعني نسبة كبيرة. وعندنا ملفات مرتبطة ومرتهنة بالحل النهائي اللي هي الحدود والقدس والأمن والمياه، فبالتالي هذا ملف أمن وطني بالنسبة لنا بالأردن. ولكن البلد الحمد لله قوي، رسالته قوية، دائما الأردنيين ملتفين حول
1: دائما
0: قيادتهم، مؤمنين بقيادتهم ومؤمنين بمؤسسات بلدهم.
1: كلمة النهاية سعادة السفير، وإحنا سعداء جدا باستقبالك اليوم بعدنا حتى نتكلموا ونثمنوا عمق العلاقات الثنائية التونسية الأردنية.
0: أولا يعني أخيرا بدي أشكرك أولا خلصنا أشكرك على الفرصة أني أزور هذا الصرح الإعلامي الجميل.
1: الله يخليك.
0: وإني أزور سوسة للمرة الثانية.
1: أهلا وسهلا.
0: هاي المدينة لا تكفيها زيارة واحدة، إن شاء الله المرة الجاية بنرتب، بس بيكون عنا وقت أطول للسياحة والتعرف على المدينة. سوسة بلد الثقافة والفكر والفن. أنا يعني مفاجأة عندي إنه أغلب من أعرفهم من المثقفين والمفكرين والأدباء في تونس هم سوسيين، مش عارف لازم يبحث للسبب.
1: أنا بحث الأسباب.
0: الجمال الطبيعة. فشكرا جزيلا، وأنا بتشرف إن أكون معكم.
1: الله يخليك. هذا الورد نهدى جورة FM.
0: شكرا جزيلا. شكرا.
1: سماح ميليون فلو خزامة غربية و اسقانس المنستير. شكرا لك سعادة السفير.
0: شكرا لك سي وليد، وشرفت، وإن شاء الله رب العالمين دائما نلتقي على خير، وبتضلها تونس إن شاء الله والأردن علاقاتهم دائما مميزة في كل مجالات.
1: آمين يا رب. شكرا لك سعادة السفير. كان هذا لقانا في فواياج على جوهرة FM وجوهرة TV، والجزء الثاني من البرنامج خصصنا العلاقات الثنائية بين تونس والأردن. وسعدنا باستقبال سعادة السفير المملكة الأردنية الهاشمية الأستاذ عبد الله سليمان أبو رمان، سفير المملكة بتونس. شكرا لكم على حسن المتابعة والاهتمام. نتقابل معكم إن شاء الله الجمعة الجاية في محطات جديدة من فواياج ديما على جوهرة FM، جوهرة FM.net وجوهرة TV. في الأمان.
0: شكرا.
2: كل نهار جمعة سافر وانت في بلاستيك، سافر وانت في بلاستيك. فواياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي الساعة 6 للأربعة متاع العشية على جوهر FM. على جوهر FM.
3: برعاية تونيزي برومو توفر لك الخدمات الكل. ريزيرفاسيون دوتيل، فواياج اورغانيزي اي على كارت، عمرة، سيركوي ان تونيزي، بيتري دافيون اي دو باتو، اي لوكاسيون دو فواتور. مع تونيزي برومو رابح على طول.
2: غاليريا بوانتين، كل ما تستحق من جهاز العروسة. كلمونا على 54 53 86 86.
4: راديو أوتيلز، أوتيلز فور أول يور ديزايرز.
5: سادتي مرحبا بكم في تونسيلكم، نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم، احنا جيم على ذمتكم.
6: حلمنا واحد، توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقو. تونسير قريبة مني.
7: جوهرة
8: بوبليسيتي.
9: أنا قهوتي في الدار، برافا شيكوري بالنار، واليوم برافا عملت أحسن أفار، جيتنا بفورما دوي باكي جديد وبخطيك، يتحل ويتسكر بسهولة، ويخلي الكاليتي مضمونة، وصومها أقل من بالنار، ومازال جديد، برافا تويتكم بدوي باكي الحمراء، 100% قهوة، أون بودغ إي سوليوب، نعملوا قهوة، برافا.
7: جوهرة
8: أفهم. بوبليسيتي.
10: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. لبنى حميدة،
11: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. الشركة الجهوية للنقل القوافل تبرمج إلى غاية يوم الاثنين المقبل 120 سفرة إضافية لنقل المسافرين على الخطوط الراجعة لها بالنظر بكل من قفصة وسيدي بوزيد وتوزر، أي بمعدل 10 سفرات إضافية في اليوم، وذلك بمناسبة عطلة عيد الإضحى وفق رئيس دائرة الاستغلال بالشركة صالح الجعيدي، موضحا في تصريح لوكالة تونس أفريقيا الأنباء أن هذه السفرات تمثل زيادة بنسبة 50% مقارنة بالأيام العادية، وهي قادرة على استيعاب المسافرين دون تسجيل اكتظاظ بمحطات النقل التابعة للشركة. دوليا، وكالة CNN تنقل عن مسؤولين قولهم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أخبر مستشاريه بأنه بحاجة إلى بضعة أيام ليقرر ما إذا كان سيوقع اتفاقا محتملا مع طهران، ولم يضف ترامب مزيدا من التفاصيل حول تصريحاته بأن أي اتفاق سيكون بمثابة صفقة جيدة للأمريكيين، مؤكدا أنه الوحيد الذي يدير ويشرف على هذه المفاوضات مع الجانب الإيراني. رئيس البرلمان الإيراني كبير المفاوضين يعتبر في منشور على منصة إكس أن بلاده لا تثق في الضمانات التي تقدمها الولايات المتحدة، مضيفا أنه لن يتم اتخاذ أي خطوة قبل خطوة الطرف الآخر، في إشارة إلى الولايات المتحدة. بحرية الحاس الثوري الإيراني تفيد بعبور 24 سفينة وناقلة نفط مضيق هرمز خلال 24 ساعة الماضية، لافتة إلى أن أي اعتداء سيواجه بضربات حاسمة. ختاما، الرئيس اللبناني جوزيف عون يؤكد في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو أن وقف إطلاق النار هو المدخل الأساسي للانتقال إلى أي خطوة أخرى. إلى هذا الموجز، إلى اللقاء.
10: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
12: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيه بعضنا في قوم عيدك اليوم.
13: عليك عيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
12: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
13: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
12: اس ام اس على 85 990.
13: سيتي واتش، لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: 70 24 3000 29 100 والا 73 24 3000
1: جوهرة FM
2: الدنيا
3: جوهرة FM
4: جوهرة FM

0: جوهرة اف ام. سبورت دو راكيت اليوم ما عادش مجرد رياضة ولاو ستيل دو في. برنامج اوبن زون على جوهرة اف ام يرافقكم كل نهار جمعة من الاربعة الخامسة متاع العشية في جولة مع عالم التنس البادل وباقي رياضات المغرب مع مهدي واحسن وضيوفه من ملاعب تونس ومن العالم الكل بالاشتراك مع padeltunisia.com. ابعث لنا ارائك اسئلتك وتجاربك وكون جزء من العائلة الرياضية متاعنا اوبن زون المنطقة الحرة لعشاق البادل والتنس فقط على جوهرة اف ام. بمساهمة مامالينا من جبل برغو تروينا لابوراتوار فيتال كرياتور دو بيان اترو ناتوريل ولابوراتوار اس بي ار.
1: ان شاء الله عيدكم مبروك وسنين دائما الناس الكل. مرحبا بكم في حلقه جديده من اوبن زون على جوهرة اف ام. حلقه باش تكون خفيفه ومفيده وفيها برشا مواضيع تهمكم ان شاء الله مع انطلاق موجه السخانه والشمس القويه. نحكيهم على لابوراتوار اس في ار على مخاطر الشمس, كيفاش نحميو بشرتنا وقتاش نستعملوا ايكرون سولير. نستقبلوا ايمن القلي لاعب ومدرب باديل, واحد من الناس اللي عاشوا بدايه اللعبه في تونس, باش نحكيو معاه على التجربه التطور والكواليس. كيف باش نحكيو على مع لابوراتوار فيتال على موضوع يهم برشا ناس, كيفاش نحيو الدهون العنيده من البدن بطريقه صحيحه وامنه. وطبعا كما العاده اخر اخبار رياضات المضرب كما التنس دو تابل والبادل. معكم مهدي بالرافيه من تولي الخمسه متاع العشيه في اوبن زون على جوهرة اف ام. يحضر معايا كما العاده والعويد صديقي احسن بن مبارك. عيدك مبروك ومرحبا بك من جديد.
2: عيدك مبروك, ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. عايدوا على مستمعينا وأوفياء أوبن زون على جوهرة اف ام.
1: أيضاً يحضر معنا كالعادة اللاعب المتألق المهاجم البادل محمد الباهي. عيدك مبروك ومرحبا بك من جديد محمد.
3: سنين دائما وعيدكم مبروك الكوميونيتي متاع البادل كل, وإن شاء الله كل عام وإحنا حي بخير.
1: أدون كما العادة تعودة مع محمد الباهي نتعديو توت سويت لسكوب بادل.
0: سكوب بادل بالاشتراك مع padeltunisia.com.
2: محمد قدمنا برشا في السيركوي ناسيونال, وصلنا توا لل 11 ميتاب
3: بضحكه ولا بحس. اليوم احنا في ال 11 ميتاب. المره هذه باش نحكيوا على اول ايتاب صارت في سويسرا, اول تورنوا اوت دور. ما شاء الله مهدي واحسن اليوم نشوفوا الكوميونيتي زاده في سويسرا كبرت, ونحكيوا على سبيكتاتور بارابول عامناه ووصلوا للدوبل براتيكمون. معناها فما برشا غرام للبادل في سويسرا, والعباد قاعدين يزيدوا والكوميونيتي قاعده تزيد, وحتى الجوار قاعدين يزيدوا. دونك برافو للكوميونيتي اللي في سوسا وللحضور نتاعهم في التورنوا. دونك كيما حكينا هذه ال 11 ميتاب اللي صارت في اول تورنوا اوت دور. نحكيوا على مشاركه اكثر من 350 لاعب احسن فيهم من كامل انحاء الجمهوريه. نحب نقول برافو على الاورجانيزاسيون, وزاد كيف كونغراتوليشن للي فانكور اللي هزوا.
2: كونغراتوليشن مش فاهمونا.
3: تهانينا الحارة للي هزوا التورنوا. نحكيو على بيسا كونتوم سهيل بن سلامة وحلمي شريف, بيسا كونت فام هيلين كرينا وعزة قبلاوي, بيسا هوم كريم حقي ومصعب ساسي بعد الكوب دافريك هز تروفي زاد في سوسة متاع بادل. مبروك علي
1: كريم ومصعب
3: زوز اكس معنا جوارات في الكيب ناسيونال. بيسا فام

0: عزة وياسير زهير، بي 250 طاهم سلمان ويهاب شاطر من مستير، بي 500 جياد بن علي ويهاب شاطر، ونتعداو للبي 1000 وكالعادة سيطرة سيطرة كاملة. لازم تدخل، لازمك تترينا وتدخل
1: معاهم. ماهي اللوم
0: لازمك
2: ما لقينا لهمش حل.
1: ما شاء الله ما شاء الله
0: كما قاعدين نشوفوا تو في الفيديو. دونك حصول فردوس البحري وساره ليزا وبرتان على تيتر السابع اللي هم سنة على 11 ايتاب، هزوا 6 تيتر. دونك مبروك الفردوس البحري وساره ليزا وبرتان. في الولاد مهدي اللومي وخفير دندو زاد كيف كيف تحصلوا على التيتر السابع.
2: كونغراتوليشن
0: هنا عنا الحق نقولوا كونغراتوليشن. دونك حتى في الفيديو نتاع الولاد قاعدين نشوفوا تويكا. دونك مبروك عليهم الفيكتوار هذايا، وان شاء الله نشوفوهم في الفيب وفي ليزيتاب الجاي
1: ان شاء الله.
2: على ذكر الفيب محمد، عندنا دي بارتيسيباسيون جواريتنا قاعدين يشاركوا بكثافه في التورنوا اليشيل انترناسيونال اكزاكتومون في الفيب،
0: ونعرفوا على شكون نحكيو اكزاكتومون، على اكثر لعبه
1: درة شملي.
0: درة شملي، درة عاملة تور يا مهدي، ما شاء الله ما شاء الله عاملة تور كامل. تو عندها غايبة على الساحة الوطنية أكثر من 3 سنين، وتوش تزيد تغيب. كانت في مصر ومن بعد مشيت اللاتينا في إيطاليا، وتو تلعب في كاستيلي.
1: بارك الله.
0: كاستيلي في إسبانيا، وجمعة جاية باش تلعب في داكار إن شاء الله. دونك تو خلينا نحكيو على المشاركة نتاعها نتاع الجمعة اللي فاتت اللي هي في لاتينا في إيطاليا. درة شملي وصلت للكارت دو فينال، مالوغوزمون ما كملتش للتور اللي بعد للدومي والفينال. خسرت في الكارت دو فينال 6-1 كونتر دي اسبانيول. بارك الله. دونك نعرفوا احنا الاسبانيول هما الاولانيين في العالم في الباديل. ان شاء الله نشوفوها بطله الجمعه الجايه في داكار، واحنا في اوبن زون نتبعوا كامل الاخبار نتاع مشاركات.
1: فما عندها دي شانس كمان،
0: عندها دي شانس، عندها سيرتو تو في الجمعه الجايه في داكار في السنغال اللي دوزيام تيت سيري، دونك مصنفه ثانيه في التورنوا هذه، وعندها شانس كبيره انها نشوفوا اول تيتر ان شاء الله الدوره
2: ان شاء الله.
0: والخبر المفرح، الخبر المفرح مهدي، عندنا مشاركة قياسية الجمعة الجاية إن شاء الله في فيب إسطنبول، ولأول مرة نلقاو 9 توانسة هجوم
1: هجوم تونسي
0: هذا هجوم تونسي. نحكيو على مشاركات أول مرة كما يوسف الدبابي، ماهر بوغرة، نحكيو على عزيز هليلي المشاركة الثانية، يوسف بن ذياف، مهدي اللومي، هذوما الأولاد
1: سي بيان نشوفوهم توا داخلين الفيب.
0: نومبر كبير ما شاء الله نتاع توانسة قاعدين ياخذوا في الانيساتيف وقاعدين يحسوا الواحد
1: سي بيان بلو سيريو محمد.
0: خاطر شوف أسخت مومون كي تحسن في النيفو تقول لازمني نمشي نجرب البرا نشوف روحي اسكو فريمون وصلت النيفو، خاطر جاو دي زيترونجي قبل تونس وحنا ربحناهم ميم حتى كي جاو ربحناهم. دونك علاش لا ما ناخذوش الانيساتيف هذا.
2: ولا سامي اللي سميتها محمد الحقيقه ايزون كونفيرمي في تونس، معناها سي الي طون باش يشاركوا ليشيل انترناسيونال.
0: ونحبوا نشوفوا الرايه الوطنيه، نحبوا نشوفوا الرايه اليوم، نشوفوا المساره والمغاربه يلعبوا برشا في اللي فيه، علاش تونس بالنيفو اللي عندنا. نكمل في البنات، زاد فردوس البحري، سيري الحمروني، نور علاني، هذوما 9 توانسه اللي يشاركوا في فيب تركيا، وان شاء الله باش نكون موجودين كيب بادل تونيزيا اوبن زون موجودين في اسطنبول باش نغطيو المشاركه هذه القياسيه من التروا لو 7 جوان الجمعه الجايه ان شاء الله.
2: ان شاء الله بالتوفيق للمشاركين التوانسه الكل. حبينا توا ابري لي 10 بروميير ايتاب نتاع الفيدراسيون التونيزيان باش نعملوا ام تي ريكاب وين وصلنا في السيركوي ناسيونال.
0: ديما احنا في اوبن زون نحاولوا في السكوب نتاعنا انه نفكروا المستمعين نتاعنا اللي يسمعوا فينا في البادل اش صار شنو اللي ما صارش سيرتو سنه الديزيام ايتاب. دونك في الديزيام ايتاب قالوا اكثر دلهم خفير دندو هزوا 6 تيتر على 7 فينال. من بعدهم يجي ياسين شعيب هز 3 تيتروات، يوسف دبابي 2 تيتر، ماهر بوغرا تيتر، فريكساس تيتر، وريكاردو غوميز. هذا في الولاد. في البنات معروفين البير اللي اكثر تيتر
1: كالعاده
0: فردوس البحري وساره ليزا وبرتان اللي عملوا نقله بليتو مش نقله نقله نوعيه، خاطر عاملينو صحيح هزوا ديترويت ما كانوش بالاستمراريه هذه، احنا مازلنا في شتر سيزون راهم هذه نلقاهم هما هازين 6 تيتر على 9 فينال. دونك نحكيو بورسنتاج نتاع 70% براتيكمون من لي تيتر.
1: وي.
0: في المرتبه الثالثه دورا شاملي 2 تيتر، اما لعبت كان 4 فينالات. دونك فيو كو هي تلعب برشا
1: 2 على 4 ديجا
0: ولا 50%، مي فيو كو هي تلعب برشا البرا ماهيش موجوده
1: مركزه على البرا
0: على الاكس اي تو ديجا وصلت 125 مونديال ان شاء الله توب 100. عندنا نور علاني 2 تيتر زاده، ماريا فريكساس تيتر، وماريا تيريزا هذه اللي جات زاد تيتر. دونك هذا الريكاب بعد 10، تلقاو ريكاب جديد من بعد 20 ايتاب ان شاء الله في
1: ان شاء الله
0: اوبن زون.
1: يعطيك الصحه محمد، بعد شويه نستقبلوا لابوراتوار فيتال كما قلنا نحكيوا على حلول للدهون العنيده، اما قبل هذا الكل نسمعوا مع بعضنا الموسيقى وراجعين.

0: اليوم تسمع في أوبن زون من الأربعة الخمسة متاع العشية مع مهدي وأحسن على جوهرة اف ام.
1: 20 دقيقة بعد 4 متاع العشية مكملين معاكم في أوبن زون على جوهرة اف ام حتى للخمسة متاع العشية. اليوم حصتنا سبيسيال للناس اللي تترينا، للناس اللي تعمل رانينج واللي تحب توصل للفورمة متاعها متاع الصيف. برشا منكم يقولوا راني نعمل في الليزيفور أو ديما عندي فما دهون مش حابة تتنحى. اليوم ضيفتنا من مخابر فيتال كما العادة نوتر بارتنير لابوراتوار فيتال مدام فاطمة عبدو سوبرفيزور كوميرسيال عن ممثلة عن مخابر فيتال باش تعطينا الحل للرياضيين. عسلامة فاطمة وإن شاء الله عيدك مبروك.
2: يعيشك عسلامة مهدي، تحية لكل المستمعين والرياضيين والرياضيات اللي يسمعوا فينا، عيدكم مبروك وإن شاء الله ينعاد عليكم بالصحة والخير. كلامك صحيح 100% مهدي، الرياضي ساعات يوصل للمرحلة واللي بدن يعمل أمبلوكاش، دونك لهنا الدهون المتخبية والمال المحصور في البدن اللي هو الغيتونسيون دو، هنا يجي دور المانسيكار كاتراكسيون المنتج اللي باش يغير لك كل قواعد اللعبة في الانترينمون تاعك.
1: لكن اللي هنا قاعد نشوف الباكم تاع المانسيكير قدامك فاطمة، نقولوا كات اكسيون، يعني ما فهمتهاش، يعني برودوي فيه كات اكسيون شنو بالضبط وكيفاش؟ احكي لنا اكزاكتومون.
2: وي مهدي، المانسيكير هو مش مجرد حارق للدهون عادي، هو تركيبة مركزة متكونة من 12 عنصر طبيعي مقسمين كالآتي بالنسبة لدوز اكسيون الاولانيين اللي هما لو دريناج اي لو ديتوكس، اللي هما بفضل الاختيشو والبيلوزيل والشيدان اللي يعاونوا باش نحيوا المزيد والسموم اللي تتراكم في البدن. الاكسيون الثالثه اللي هو لو كوبفا يعني بالمفعول متاع سبيرولين اللي باش يعطينا سونساسيون دو ساسيتي، لهنا نتحكموا في الشهيه متاعنا. والاكسيون الرابعه واللي مهمه جدا هو لو بغول غريس بفضل الكارنيتين والتيفير.
1: الكارنيتين هذا عاد المفضل عند اللي يعملوا فيتنس، سورتو اللي يعملوا سبور نتاع الصاله وهذا هو.
2: وي بالضبط مهدي، الكارنيتين هو العنصر اللي باش يحول الشحوم والدهون المخزنه ودخلها في وسط الخلايا باش تولي انرجي، يعني الميزان ينقص والبيرفورمانس والانرجي نتاعك في السبور تزيد، ونزيدوا معاهم الزنك باش تحافظ على المعادن في البدن.
1: يعني حاجة حلوة على الأخر هذي بالنسبة تاخو بالضبط. كيفاش يعني الكلام يفرح هو هذي أما خدمة، وكيفاش يعني نلقاو الوقت، كيفاش يعني يلزم مع الروتين مع الحياة مع الريتم، كيفاش لازمنا ناخذوه؟
2: سهلة على الأخر وأسهل من هكا ما فماش، الطريقة بسيطة وتتماشى مع عادات أي رياضي يشرب في الماء. ناخذو أم بوشان من 20 مليليتر من مانسيكير، نحلوها ونخلطوها في إيترا ونص ماء، نشربوها توتو لون دو لا جورني بعيدة على الماكلة. يعني الدبوزة هذيك تبدأ معك في الصالة في الخدمة انت في السبور، منها تروي بدنك ومنها المانسيكير قاعد يخدم ويحرق في الدهون.
1: يعني هنا نضربوا عصفورين بحجرة، يعني يا فاطمة نضمنوا أنك شربت البزوة متاعك من الماء كل يوم اللي هي حاجة ضرورية، وبأنك يعمل الديتوكس والميتابوليزم يخدم في التوب، يعني هذا هو.
2: المانسيكير موجه لكل شخص يحب يحسن من اللياقة متاعه ولا ينقص في الميزان، طريقة صحية 100%. وهنا المانسيكير متوفر وموجود في جميع الصيدليات في كامل تراب الجمهورية، وديما فيتال ننصحوا انه نشريوها من الصيدليات ونستشيروا الطبيب قبل اي استعمال ولا الصيدلي.
1: يعطيك الصحة مدام فاطمة، فريمون يعني نصايح قيمة على الاخر يا جماعة، مالا من توا ما عادش عندك حتى اكسكوز، يعني دونك واظب على البرودوي متاعنا اليوم اللي تلقاوه من لابوراتوار فيتال. لوبجيكتيف متاعكم خوفو المانسيكير وتفكروني. مدام فاطمة يعطيك الصحة.
2: يعطيك الصحة ويخوض خاطرك، وان شاء الله تكونوا استمتعتوا بالنصايح اللي عطيناهم لكم.
1: ميرسي.
0: Open Santé by Laboratoire Vital. Laboratoire Vital, créateur de bien-être naturel.

0: bien-être du champion by Omelina. Melina من جبال برغو تروينا.
1: كما العادة في أوبن زون نعطيو قيمة الماء وما أدراك ما الماء خاصة للرياضيين مع سخانة تويكا توت سويت أحسن باش يعطينا فوائد الماء خاصة ما مالينا تفضل أحسن
2: صحيح مهدي توا مع دخول الصيف وارتفاع درجات الحرارة الماء يولي ما عادش يتشرب باش يروي العطش كهو الماء يولي يشربه لازم خاصة للرياضيين خاطر العطش ماهوش ديما أول علامة على نقص الماء في الجسم على هذاك مهم برشا شرب الماء بانتظام قبل أثناء وبعد المجهود الرياضي الماء وخاصة في الأجواء الحارة هو سر النشاط التركيز والتفوق الرياضي والدراسي وإحنا قادمين على امتحانات ونهاية موسم دراسي وهو اللي يعوض السوائل والأملاح المعدنية اللي يخسرها الجسم لتسريع استرجاع الطاقة وتفادي الإرهاق والتشنجات العضلية الماء البارد زاد مهدي في الصيف صحيح منعش ويفرشك أما نصيحتنا نبعدوا على الماء المثلج والشرب بالتدريج خاصة مجهود كبير ولا فترة طويلة تحت أشعة الشمس ما نشربوش الماء البارد ودرجة الحرارة متاعه تبدأ طايحة برشا ماء مالينا بارد ولا معتدل يقعد أحسن اختيار للانتعاش على خاطر يجينا من مياه جوفية عميقة ومحمية في جبل البرغو المعروف بعذوبة مياهه وغناه بالأملاح والعناصر المعدنية اللي يستحقها جسمنا مالينا متوفر في 3 أحجام 65 سنتيلتر إتر ونص وإترتين باش الصغير والرياضي والعائلة الكل تلقى الدبوزة في الحجم اللي تحب عليه نتمنى لكم السلامة والنجاح والتوفيق صيف ولا شتاء مالينا أحسن ماء
1: يعطيك الصحة
0: أحسن باي أو مالينا مالينا من جبل برغو تروينا
1: اليوم ضيفنا مش لاعب بادل عادي ضيفنا اليوم الناس اللي عاشوا البادل من بداياته في تونس من الأيامات الأولى اللي ظهر فيها البادل وقت اللي كانت اللعبة هذه تقريبا مش معروفة برشا بديك لاعب عاش التطور متاع الرياضة هذه خطوة بخطوة واليوم مدرب ولاعب الموجود ومن الوجوه اللي ساهمت في نشر البادل في تونس معنا أيمن قولي نحكيه معاه على البدايات على التطور الكبير اللي عاشته اللعبة هذه وعلى أسرار النجاح داخل وخارج الملعب أيمن درجي أيمن قولي تحية لصديقي أيمن الدوقي نقول لك عيدك مبروك ومرحبا بك في جوهرة اف ام
3: عايشك بركرة بك على الاستضافة ونحب نعيد على الكوميونيتي تاع البادل كل في جمهورية تونسية كل أنا فريمون شيخ وكراء الناس كل ما شاء الله كما قال سي محمد في كل تورنوا ما شاء الله الناس قاعدة تجي تفرج حتى ماتشوات ساهل يجون تفرج ونحب نشكركم مرة أخرى تخي جونتي
1: واضح أيمن كيفاش اكتشفت سؤال كلاسيكي كيفاش اكتشفت البادل هذايا وقت اللي اللعبة هذه كانت تقريبا شبه مجهولة البداية في فولي من 2015-2016
3: بأنا كوارجي صح ما كنتش
1: أنا فوتبولور
3: فوتبولور وتنس مان دو كنت نكور ديما في أولمبيسكي فما مرة واحد عيط لي صاحبي متاع التنس قال لي جلعب لعب بادل جربته من وقت حصلت 2017 بعد بون ما نجمش نبدا ليميسيون الا ساعة نرحم على سي خالد ذوادي
1: الله يرحمه
3: اللي هو جاب البادل في تونس ومن اول عباد اللي امنوا بي دونك حطني اون طونك ديريكتور تكنيك في اولمبيسكي دونك من وقتها كان بعد ما لعبت البادل عملت قاعده مع سي خالد وعملنا حطينا ان بروجرام كامل وبدينا في البروموسيون نتاع البادل وما ننساش نحب نشكر برشا زاده سارة جندوبي اللي كانت هي عملت برشا خدمة برشا البروموسيون متاع البادل عاش كانت تعرفوها سارة وعلى بورارة أول كوتش متاع صغار كيف كيف نوجه له التحية زي كيف كيف كل واحد يقو حقه
1: سبيان باهي اكتشفت اللعبة هذه أنت من الفوتبول للتنس تلقى البادل شنية أكثر حاجة جبدتك للبادل يعني أنت تو خاصة أنك مارست رياضات أخرى شنو هو التخيك اللي خليك ترتاح للبادل
3: البادل سيت ان جو فيه برشا تكنيك وماهوش عنيف فهمت معناتها كيما الشيك وثاني حاجه البلار يخلي مخ ديما يخدم علاش البادل ستانسبور ننصح به الصغار صغير دخلوا حتى ايبر اكتيف وتستيتها يدخل للتيران سي فيني تهن عليه بشركه خاطر غير كل بلار مخ يخدم سي فيني دونك سي ستانسبور تري فاسيل معناتها اي واحد يلعب شي شهر في شهر يرى ديفرنس التنس يا صاحبي
2: لا بروف محمد يلا في
3: محمد يلا
1: ليه لكن هنا قال عنيف ماهوش عنيف يعني عكس شنو الرياضات العنيفه يعني التنس هو
3: لا مش عنيف دون سونس لا راهو عنيف معناتها ما يزمكش برشا مجهود باش تتعلموا البادل. التنس لازمك تترين اصبح عشية او ليل وشوف تفهم شي. البادل تعمل 5-6 سيونس تجا تفهم البرانسيب متاع وبعد ابدا العب تورنوات بعد صلح روحك فهمت.
1: داكور هنا جاوبني على سؤال كنت باش نساله لك. يعني انت ترى 5-6 سيمين بالنسبه للجوار مبتدئ باش يوصل يعني يدخل في الكومبيتيسيون يعني
3: انا قلت عليك انا راني
1: شهر ونص كافيه.
3: شهر ونص كافي باش تعطيه الباز. الباز ناس معناتها الباز انا باش نفسر لكم شنو هو البادل. اول حاجه ايتا ديسبري اول حاجه هون من بعد المونتاليتي من بعد الباسمون سور تيران ما تنجمش تدخل تلعب واحد ما يعرفش الباسمون سور تيران باش يقعد يجري مش يفهم شيء. دو جو جامب انا عمري مش فاضكم عمري
1: مش جامب علينا تقولنا جامب
3: عمري 55 سنه
4: ما شاء الله
3: 55 سنه فوست تيران سي بون فهمت الحكايه. من بعد الوحده عندك جو جامب من بعد عندك البوان بوان تراب اون فوا هذا كل بعد كله تكتيك وواحد بعد كله مونتال وتكتيك دونك نورمالمون معايا انا كل حال اللي يجي عندي انا 5 6 سيونس نعطيك الباس من بعد تمشي
2: تدخل تلعب تشارك مش تهز تورنوا
3: تدخل تشارك لا مش تهز
1: لا هو قال باش يوصل كومبيتيتيف يعني من الانسان
3: لازم تلعب لازم تلعب
1: لازم تلعب. محمد محلي حديث بسيط يبصق بالكدا بالكدا في
4: المعروف معروف معروف في الكوميونيتي ايمن من العباد حتى في وسط اللعب عباد معناها من العباد اللي شيخو ما عمرك ما تراه متنرفز ديما تراه يضحك. ايمن انت حكيت على بدايتك في اولمبيكي انا ومهدي عندنا سؤال احكينا شوي على مشاركتك معناها او في البدايات المشاركه نتاعك في مصر وكيفاش معناها اول مشاركه تونسيه وهزوا شامبيونات افريك كيفاش كانت وقتها وذكرنا شوي هكا الجو نتاع المشاركه نتاعكم غاديكا.
3: شاركنا في اول بطوله افريقيه هي مش نقول بطوله افريقيه هي البطوله الافريقيه للانديه خاطر قبل ما كانش عندنا تونس ما عندناش فيدراسيونات دونك نسميها اكثر الانديه
1: الكلوب
3: الكلوب وقتها 2019 يافي معنا فما هنا فما خالد مكديش صدري هيشري يونس مون جنرال واسمه معنا واحد اخر
4: قيس من صدرين
3: لا مش قيس اسمه
1: مش مشكل مش
3: حاسيلو عملنا كيب ومشيت السي خالد قلت له السي خالد راني نحب نشارك في الدوره هذه اللي في مصر
1: في السنغال
3: لا
1: في السنغال قبل
3: اول حاجه السنغال دونك قال لي اسمع تصرف قلت له راني نمشي باش نزل باش نفاد الكره كانوا مشينا دبرنا سبونسور تونسي يعطيهم الصحه تمام ذكرها ومشينا السنغال وهزينا اول كوب دافريك وقتها هزينا ربحنا المساروه دونتون هما سبقينا في البادل وعمل اللي بعدها دخلت في الكونفدراسيون افريكان وجبناها للاولمبيسكي وعاودنا زدناها كونتر المغرب وانا بدات هيك الحكايه من بعد مشيت اون فوا كملت في تونس جي ديسيدي دو فيغ البروموسيون تاع البادل مشيت لسوسه كيف كيف نحيي سيبل حمراء اللي مشاو معايا في المشروع عطيهم الصحه ايزومي دو لارجون دي فون عملوا 3 تيران دو بادل ركحوا الريستورون وبدات الانطلاقه البادل في سويسرا 2021 بالضبط سبتمبر
4: 2021 وشنو
1: اكثر صعوبات
4: اللي
1: لقيتها
4: وقتها في
1: معناها بدايتها دوك من غير ما نسميهم مستشارين يعني من غير
3: مشاريع خاصه ما نسميهم سامعني سامعني هو ديما اكثر حاجه دونتون ما فماش كيما السبونسور كيما تاو دونك كل شيء ثاني كي تبدا انت في سوسه كل شيء على حسابك انت
4: واش تعمل زمان قبل ما كانش فما
3: فما حاط
4: برد تو فما كل شيء
3: ما شاء الله كل شيء حاط قبل باش تعمل معناتها فانت في سوسه مش كيما تاني في سوسه كيما تاني في تونس تونس الناس تعرف بدل كنت هوني في تونس كنت راني وحدي كنت وحدي في تونس قبل وحدي كي ريت الناس كثرت قلت نمشي لسوسه ما مقلقنيش ما نخافش نخاف نشير كل شيء هوني كل شيء في الساقين دونك مشيت لسوسه لو بلو دور سي سا سي كونفانكر الناس على اللعبه الجديده اللي في سويسرا ما يعرفوهاش نعرفو كان كوره نعرفو هوند نعرفو باسكيت سويسرا ما يعرفوهاش كاو دونك تحب تكره يا بوكو ترافاي نخدم صباح وعشيه وليل بشويه بشويه تشوف سويسرا توا في 5 سنين ما شاء الله تفرج سويسرا
1: وكنت تتوقع باش تشوف كنت تتوقع بالتطور هذا نتاع البادل في العالم وبريسيزامون تونس
3: انا من اول العباد ربي كنت نلعب تنس كنت كوش نتاع تنس اول عباد ربي سامحوني جماعة التنس نقول لهم راهو التنس سي بيان اما التنس يا عندك فلوس يا عندك فلوس يا تمشي لامريكا تقرا سي تو باش توصل في تونس ما سامحوني ما صعيب برشا ما فابا سي مونتيغ فابا سي مونتيغ دونك انا اش عملت انا جي بري ديسيجن دو نمشي للبادل خاطر ريت فيها البادل تحب ولا تكره انا مشيت لفرنسا كيف كيف 2019 فما قلت لكمش مشيت فرنسا وشفت البوم اللي صار في 2019 كيف كيف في عام مصر كيف كيف في عام 2019-2020 بوم خشبينا اش ناقصينا وكنت البادير اي واحد متعلم اي واحد
1: باي خمبدو جاو تويك عندنا كلكو كيستيون تويك ديكالي
3: وي
1: اذا تنجم تبدل قانون واحد في البادل شنو تقول له كان كنت المسؤول على هكاك مش انا كنت بدل قانون هكا في الجو نتاع البادل شنو تبدل
3: قانون
1: ولا قانون نتاع اللعبه
3: انا مانيش مع الجولدن بوينت انا نحب اللعبه تكبر تطويل كيما كي التنس افونتاج جاوا 40 افونتاج 40 سي تري مونتال
1: داكو
3: سي عندك مخ ما عندكش عندك مونتال ما عندكش مونتال
1: صارت لك مره نسيت السكور وانت تلعبها
3: اي تصير لي تصير لي خد ساعات نلعب على الجو نلعب على الجو ولا سكور من طفي جمله
1: باهي شكون اصعب باش تقنعوا يجيو يلعبوا يعني يترناو عندك في الأكاديمية ولا يكونوا متابعينك واحد عمره ما لعب باديل وإلا واحد يلعب تنس ويقول باديل سهل برشا
3: هذوك هما جماعة التنس جماعة التنس يحسوا روحهم أقوى أقوى حيد أما كي يدخل يلعب ويلعب مع جماعة صح يفهم اللي سي با سا
1: باهي بما أنك من أول ما لعب الباديل تعتبر روحك اليوم ديناصور الباديل في تونس وإلا الأب الروحي نتاع اللعبة في تونس
3: أنا لهذا أنا نعمل في
1: البروموشن باش تختار واحدة منهم أنت يا ديناصور الباديل والا الاب الروحي للعبه في تونس
2: ديناصور
3: لا ديناصور ديناصور خاطر عمري كبير
1: باهي كنفسخوا الانستغرام والفيسبوك قداش تتصور ينقص من جور باديل في العالم باش ما نقولوش حتى في تونس
3: لا تحبوا تكره الباديل كله كوميونيكاسيون سي داكوم ما عندكش كوميونيكاسيون ما يمشيش ما ضيعش وقتك سي تري فاسيل
5: دور كبير
1: لو كان حطوك المسؤول الاول على البادل البادل هنا على مستوى الاداري شنو ما اول ثلاثه قرارات تاخذهم اليوم كان حطوك راوك مع الجامعه التونسيه للتنس قاوك مسؤول على البادل شنو ما التروا ديسيزيون الاولانيين اللي تاخذهم نبداو بالاولانيه
3: اول حاجه نخرجوا البادل من وسط العاصمه خدها توا مساش نتكلم باش نتكلم توا
1: بيان سور تكلم
3: ثاني توا نتاع الصغار هاك جبتها لي بالسيرش يعطيك الصحه صغار تو عملوا بري سيليكسيون تو لي زونفون نتاع البري سيليكسيون عملوهم من العاصمه الصغار كل نتاع بلاد مانيش نقول سوسه بعد الجماعه الكل خارج العاصمه جاوني قالوا لنا اشلح احنا عندنا دي كوتش انا توا عندي ديبلوم انا دوخ كوتش عندي ديبلوم اول حاجه تعمل
1: على سنتراليزي مركزيه
3: لا مركزيه
1: الحاجه الثانيه شنو هي
3: الحاجه الثانيه نبداو كيف انفورميو دي اون ايكيب كومبيتيتيف كيف على كل منطقه
1: داكور
3: ومن بعد تري امبورطون اخرى نحب كيما صار قبل ما تمشي الا ما عندك الجداره مش خاطر انا هازز خمسه تورنوات وانت هاز اثنين نهز خمس تونات لا يا اخوي اعمل
1: لي هما في لي فيب ولا وين
3: لا نحكي في معناتها كيفاش نمشي نشاركوا طبعا
1: اوكي فيدراسيون داكور
3: انا نخمم في بعد خلينا نورمال سيت فيدراسيون تخدم روحها يعطيهم
1: بور سيليكسيون
3: بور سيليكسيون خويا الاجدر عملنا كنا قبل انا تقاني في سوسه ما الناس ما تعرفنيش وشوف جماعه في تونس جزو تونس خدي على شوفوا
2: قول انت خويا اكثر تورنوات ماهوش هو فرصه no. مع الاجدر
3: no. حتى نجم نشارك اكثر انا اعطيني في الوقت الفلاني وقت هذاك جمعه قبل
1: بارتو لي ريزولتا هما اللي يغطيو
3: لا انا نجم مثلا انا هاز تاع الشهر التالي تورنوات والجمعه هذا ماشي فورما اخويا علاش تهز فيا عمل لي ان تورنوا دو سيليكسيون دو بري سيليكسيون نعم نسميه ماتش براش اخويا وحديد في حديد
1: واضح دونك سؤال اخير ايمن فما اقبال في الاكاديمي نتاع البادل وكل شيء سوى في سوسه اللي في تونس فما الصغار فما عائلات مامنين انهم اولادهم يجموا يوصلوا في البادل
3: هو هذاك الحاجه الباهيه توا الناس كل تشوف توا كي يحضر الماتش فروخ صغار البارحه ربحت جماعه كبار ما فماش صغير كبير في البادل وفماش مراه وراجل ما فماش الناس كل تنجم تربح عندك خويا موك عندك كاباسيتي فاش قولوها ترينت على قاعده صحيحه ماش تخاف توا تو لي بارون قاعد يزو في ولادهم باسكو ايزون فيو كو تو تي بوسيبل راه البارح فرق صغير عمره 12 سنه ربح في جماعه 35 سنه 20 سنه بورتون كان خاص 13 سنه
1: يعطيك الصحه ايمن تقول لي مود لا فان للمستمعين اللي يسمعوا فينا اش حاب تقول لهم
3: والله او تري امبورتون واصلوا في البادل وهزوا ولادكم في البادل والعبوا اون كوبل في البادل وديما العبوا تورنوات وما تخافوش وحاجه تري امبورطون كيما قال لكم اشربوا الماء وحاجه اخرى ماذا بكم بريباراسيون فيزيك شويه شويه شويه رانفورسمون تري امبورطون كيف كيف ولو جو جامب تخرج تلعبوا ديريكتومون ميرسي على التزاف
1: يعطيك الصحه احنا مازلنا مكملين معاكم حتى الخمسه تاع العشيه في اوبن زون بعد شويه نستقبلوا السيد اسماعيل بن صالح المدير العام لاسفير نحكيوا على مخاطر الشمس خاصه مع السخانه وانطلاق موجات الحر والشمس لكن هذا الكل بعد ما نسمعوا الفاصل راجعين

0: Le conseil SBR.
1: 49 دقيقة بعد 4 نتاع العشية مازلنا مكملين معاكم في اوبن زون كيما نعرفوا الصيف جاي قبل ما نهبطوا للبحر قبل ما نعملوا سبور تحت الشمس لازمنا نفكروا اللي الشمس مش كان مصدر طاقة وفيتامين دي الشمس تنجم تكون مصدر أضرار كبيرة على الجلد نتاعنا إذا ما عرفناش نحميوا رواحنا. المرة اللي فاتت في لو كونسي اس في ار حكينا على أنواع الأشعة اللي توصل لنا الشمس وحكينا على المشاكل اللي تسبب فيها. اليوم باش نرجعوا للموضوع هذا من زاوية تهم برشا الرياضيين وخاصة الناس اللي تقعد برشا تحت الشمس، كيف نحميو بشرتنا وقتاش نستعملوا الكرون سولير وشنية أحسن الحلول. معنا سي اسماعيل بن صالحة من جديد المدير العام لإس في إير تونس باش يجاوبنا على الأسئلة هذه الكل ويعطينا نصائح عملية وسهلة التطبيق. سي اسماعيل عيدك مبروك ومرحبا بك من جديد.
2: عيدكم مبروك عسامة، شحوالكم؟
1: الحمد لله. شو حوالك انتي؟
2: وراي لباس الحمد لله.
1: باهي سي اسماعيل، المره اللي فاتت حكينا على مخاطر الشمس واشعه نتاعها منهم يو في ا يو في بي وحكينا زادة على الاخطار على الجلد، حكينا على البقع اللي تعمل الشيخوخه المبكره. شنو لو كان نعملوا ان بتي رابيل على بصفه عامه على المخاطر هذيه اللي تصير على الجلد من الشمس؟
2: alors في الشمس عنده ديفيرون غيون ما شفناهم مع الاخرى، فما لي يو في بي بي كيف بروليور هو سبب تاع لي كوت سولاي سا بو ميم زاد une brûlure à la fin du deuxième degré. C'est une chaleur surtout zrir voilà et les jeunes d'amter au fait ça peut être une brûlure. Les UVA zeda a kif age هو يعمل لي ريد، هو يعمل سبب لي تاش برون، سبب سرطان، هو زاد لي زي في ا يدخلوا اكثر في الجلد، هما سبب الحساسيه، حساسيات من الغيونمون سولير. وعندنا دوت غيونمون اسمهم لا لوميير فيزيبل اللي تلقاها زاد في الشمس، زاد في لي زيكرون تاعنا دورديناتور دو تليفون في لي زامبول توا في الاستوديو عندنا برشا لوميير فيزيبل هما سبب لي تاش برون. وزاد عندنا لي انفرا روج موجودين في الغيونمون هو يخليك تحس السخانه وقت الدنيا تسخن سي لي انفرا روج. وجوستومون ليكرون سولير باش نختار لازم يحميني من هذوما الاربع aussi bien les UVB, les UVA, lumière visible et les infrarouges. Et là, les chauffeurs, Khermar. Ou je ne vois pas, les chauffeurs, les chauffeurs, surtout, nous avons fait tout, nous avons fait tout, nous avons fait tout, même si nous avons fait tout, l'indice de protection équivalent H à 10. Le chauffeur, qui nous a fait écran 10. Alors que nous avons une protection au moins égale à 50, 50 ou voilà, 50 fois plus. Et donc, il faut qu'il fasse aller chez Maktoub 50, aller 50. Je mets à UE 50 protection. À l'UVB. Mais il faut que 50, il y a minimum les UVB. Nous avons le lissard fait chems. Nous avons le coup de soleil. Mais il faut que le tahmar au bout de 5 minutes. Nous avons le bel écran. Il faut 250 minutes pour le tahmar, bel écran. نفس اكسبوزيسيون
1: داكور
2: قداش مره بيناتهم شنو الفرق بيناتهم 50 اكزاكتومون هكاكا سي كوم سا كون ميزور معناتها لازم لي 250 فوا بلوس دو تان وقت باش نعمل نفس كوت سولي بلاش ليكرون ولا بل ليكرون وكيفاش نعرف اسكو انا جو سوي بيان بروتيجي مي لوفا نشوفو في الباكاجينغ في الامبالاج اسكو لوفا مدور هكا سا فيدير كو لانديز دو بروتيكسيون يو في ا الي سوفيزون
1: داكور
2: حاجه اخرى باش نختار ليكرون تاعي كيفاش en fonction mais j'ai le temps taille ça on chauffe même les questions fait les commentaires fait les réseaux sociaux qu'on كان كيفاش نختار جربت اكران تاع اختي ما مشاش معايا هي جلده شيحه وانا جلده مزيته انت والتيب دو بو انت والبشره نتاعك جلده شيحه باش تاخذ اكثر لي تيكستور كريم سولير وجلده مزيته باش تاخذ لك بلوس لي جيل بلوس لي فلويد voir les ce qu'on appelle les ultra fluides.
1: يعني هنا سي اسماعيل يلزم نزورو طبيب نتاع جلده في دو
2: تون انا جو ريكوموند انا جو ريكوموند ديما جو كونساي مره في العام امشي طبيب جلده هو باش يعرف يعمل دياغنوستيك تاع التيب دو بوم تاعك ويعطيك ليكرون يمشي
1: خير كثير من عمر يعني يوصل من 40 اقل من
2: كلكو سوا لاج امشي طبيب
1: مره في العام
2: او موان مره في العام سورتو كان عندك زاده مشاكل تاع جلده سي ما تنجمش تمشي طبيب تاع جلده وما عندكش مشاكل تاع جلده امشي للفارماسيان الفارماسيان يمشي الفارماسيان هو اللي كومبيتون ويجمع لك ليكرون ادابتي يمشي معك وتوا بارابور او سبورتيف انا ديما نقول سبورتيف اللي يعمل سبور اوبليغاتوار يمشي مره في العام عند الطبيب جلد علاش خاطر اللي 5 فوا بلوز اكسبوزي كو الناس الكل دونك اللي 5 فوا بلوز ا ريسك باش يعمل دي مشاكل تاع الجلد نوتامون السرطان تاع الجلد دونك هو بالذات لازم أموا مرة في العام يمشي يشوف طبيب جلدة.
1: باهي حكينا على السبورتيف جوستومون والعباد ولا كبار ولا صغار ولا رجال ولا نساء اللي يتعرفوا برشا للشمس العباد اكسبوزي، شنو هي فريمون أخطر الحاجات حكيت لهنا عافانا عافاكم الله على الكونسير يعني اليوم؟
2: اللي هو لو ريسك لو بلوز امبورطون اليوم هو لو كانسير دو لا بو. هو فما انواع من السرطان اللي تحبوا نجموا نحكيوا عليهم. هو سي لو موا دو كانسير في المواد مي، وان شاء الله اسفير باش نعملوا مع السوسيتي تاع اونكولوجي وديرماتولوجي كومبان تاع سنسيبيليزاسيون في المواد جوان. سنين الدنيا تسخن، سي سخن التوا دينا البحر، باش نعملوا اون كومبان دو سنسيبيليزاسيون.
1: سي بيان سي بيان برافو.
2: اي حاجه مهمه برشا سورتو بالشمس نتاعنا بالقوه الشمس نتاعنا. دونك لو ريسك شنو هو اكثر؟ هو السرطان. دونك لي كون سولير ديجا في تونس تيوريكمون على طول العام، دي كو ندخل في انترنت ونضرب كيف الميتيو قداش شنو الطقس غدوه، نشوف الاندكس يو في، نشوف فاتت ثلاثه وفاتت سي نحط لي كون سولير نتاع. وزاد يفوك شو فاس اتونسيون في البروتيكسيون تاع الجلد، سي با اونيكمون لي كون سولير راهو زاد الشابو التيشيرت لو شورت ونحمي زاد لي لونيت دو سولي ننساش لي زيو هما بيدهم يبوف ات سومي ا دي ا دي كونسير.
1: خلينا نحكيو عليه في حد ذاته ليكرون وقتاش يتحط قداش من مره يتحط الكميه الصحيحه. يعني فما عباد اوكي تمشي ما يخفوا وحدهم، لا يمشي للطبيب لا يسال الفارماسيان شد ليكرون.
2: الحاجه الاولى قبل ما نبدا بهذاك ليكرون راهو يمشي رجال ونساء.
1: جوستومون كنت باش نسالك هو بيدو
2: هو الوغ فما دي تكستور باغ اكزومبل رجال يقول لك نحبوش ابيض الجمله totalement transparent. اليوم يا دي زيكران كيف لاكوا فلويد totalement transparent ولا سونسيكور جيل اكستريم بور لي سبورتيف معناها متراش جمله. دونك اوسي بيان بور لي زوم كو بور لي فام. وراو احنا اوسي بيان رجال كنساء الشمس نفسها وجلدنا نتاعنا نفسها والميلانين نفسها.
1: معقول
2: اوكي. دونك دو كو لا بروتيكسيون ايلي نيسيسير. كيفاش نستعملو؟ وهذه الغلطه سوفون نلقاها في لي ريزو سوسيو ولا ساعات من في العائله نتاعي يقول لي انا مشيت البحر هبطت في قبل ما نهبط في البحر حطيت ليكرون، انا مشي الخدمه خرجت البر حطيت ليكرون. سي سي ترو تاغ ليكرون وين؟ نقولو ليكرون في البحر ولا سي.
1: دونك الاستعمال الصحيح هو
2: 20 دقائق ولا 30 دقائق قبل من
1: نص
2: ساعه قبل من نهبط البحر ولا نخرج من الدار. معناتها ايديالمون صباح باغ اكزومبل مواطن مشي للخدمه نص ساعه قبل ما يخرج من الدار يحط لي كرون سولير نتاعو ولا قبل ما يمشي البحر نص ساعه يحط لي كرون سولير نتاعو باش لي كرون يشد. سينو شي يعمل بالعرق ولا بالماء يسيل ولي كرون سي تنحى معناتها الشعر نتاعو تنحى. وقت بالسيونس يونيك بيانتو في السيف نخرج سيغ قبل من نص ساعه نعاود ليكرون سولير نتاعي. لو سبورتيف باغ كونت يعاود كل ساعتين، علاش؟ حتى يعرق برشا يمسح سوفون جبينو ولا بدنو اكسترا. دونك هذاك لازم ديما يعاود ليكرون. ولا زاد صغير كون يبدا يلعب في البحر برمل بالمشفى زاد نعاود ليكرون نتاعي كل ساعتين.
1: باهي بالنسبه للاسفير شنو هو البرودوي اللي معمول سبيسيالمون للي سبورتيف ولا العباد اللي يتحركوا برشا تحت الشمس يعني فريمون حلو في الصيف؟
2: فما سون سيكور جيل اكستريم، سي فريمون ان جيل ما يشد. علاش؟ سورتو اللي يعمل سبور يعرق يقول لك ما نحبش ليكرون يهبط في عينيه ويبداو يحرقوا. دونك دوكو لو جيل اكستريم ما يهبطش وما يحرقش ويريزيست على سي لو بلو ريزيستون على
1: يعني المشكل
2: صغار كيف الناس الكل سوفون يقول لك نعرق ونحب ليكرون يشد. وزاد ما ننساش لا كونتيتي. شفت ليكرون سي ما تحطش الكونتيتي اللي مهمه راك شي ما عملت. قداش نحط ايكرون باش نحمي وشي؟ ليكيفون دو كومبيان زوز سبا دو دوا نحط ليكرون هكا
1: جسمه اللي تفرجوا فينا تويكا على جورة تي في تويكا قاعد اسماعيل اون ديريكت يعملنا في الديمونستراسيون زوز سوابع
2: هكا
1: داكور
2: بور لو فيزاج
1: اقعد دور هكا باش يشوفوا في الاكرون
2: هكا سي بون
1: فوالا فوالا فوالا انا في لون بلان اكرون
2: ليكيفالون وي وي سا كول Il est tellement fluide, hein, je trouve que c'est l'écran ultra fluide. Donc deux doigts, et pour le coup, deux doigts et demi noyau.
1: D'accord.
2: On dit nocea, bel me nocher, ou la nocea, bel me nabat fil
1: Les produits SVR, moi je dis, fait les pharmacies, le col, fait Tounes, fait les
2: parapharmacies. فيك.
1: داكوغ، يعطيك الصحة سي إسماعيل. دونك عندنا مكالمة، يقولوا لي عندنا مكالمة في المسابقة نتاعنا، في عندنا مكالمة بالنسبة مازال مش حاضر التليفون. أبار هذا الكل مسيو إسماعيل، نشوفوا أنه إس في آر موجودة في عديد التظاهرات، موجودة في ماهيش مكتفية على أن برودوي، يعني قسم ماهوش برودوي مجرد، يعني منتوج صيدلي برك، نلقاكم موجودين، فما إيمان يعني منكم، فما يعني فما فلسفة ديريير إس في آر.
2: Ah oui, il y a une responsabilité. Pour moi, une société chérique, quand tu as des bénéfices, les MZ travaillent dans des choses qui sont proches de la chedmate, proches de le cœur de métier. Et on est présent dans certains événements sportifs,
1: culturels,
2: où du coup, on essaie d'aider. Là, on est en train de soutenir une jeune artiste. اللي اسمها بوثينة نبولي.
1: بوثينة نبولي
2: صوت من أحلى أصوات تونس.
1: oui.
2: دونك سجلنا عاونيها باش تسجل لو بروميير ألبوم نتاعها، إن شاء الله باش يخرج قبل الصيف، وعندها زادة سهرية في مهرجان حمامات لو 3 أفريل. دونك احنا أوني كونتون باش نعاونو أون جون أرتيست اللي طالعة ونحبوها تنجح، ونحبوها تنجح في الكوتي
1: تاع السبيا. يعني بالنسبة ليكم ماهيش مجرد، يعني فما حاجات اوتور لاكتيفيتي نتاعكم.
2: وزيد سبورتيف، اون سبونسوريز، اون في بارتي دي بارين دو دورا شاملي.
1: دورا شاملي
2: محلاها، سي فريمون اون شارمونت بيرسون، نحبها برشا انا. شوف الي بريونت، الي انسبيرونت،
1: وموجودة ديما ما شاء الله. محمد ديما
3: ديما
1: موجودة ما شاء الله عليها.
2: إن شاء الله في الصيف التورنوا تاع البيتش فولي تاع القليبيا تاع الفتح،
1: وي.
2: إن شاء الله آخر جوية ديبيوت داني ويكند تاع جوية باش تلقاو إس في آر في قليبيا.
1: تبارك الله عليكم، يعطيكم الصحة أعزائي المستمعين. هكا وصلنا لنهاية البرنامج، دونك الكادو نتاعنا إس في آر يبقى الأسبوع القادم. نربحوا زوز مستمعين دولو مودا من لابوراتوار إس في آر. محمد الباهي يعطيك الصحة، أحسن يعطيك الصحة، خليكم أوفياء لجوهرة إف إم. قعدك باش نقول لكم على بروشين، باي باي.
4: سبور دو راكيت اليوم ما عادش مجرد رياضه، ولاو ستيل دو في. برنامج اوبن زون على جوهره اف ام يرافقكم كل نهار جمعه من الاربعاء الخمسه نتاع العشيه في جوله مع عالم التنس، البادل، وباقي رياضات المغرب مع مهدي واحسن وضيوفه من ملاعب تونس ومن العالم الكل. بالاشتراك مع padeltunisia.com ابعث لنا ارائك، اسئلتك وتجاربك، وكون جزء من العائله الرياضيه نتاعنا. اوبن زون، المنطقه الحره لعشاق البادل والتنس. فقط على جوهرة اف ام. بمساهمة مالينا من جبل برغو تروينا، لابوراتوار فيتال، كرياتور دو بيانيتر ناتوريل،
0: ولابوراتوار اس بي ار.
5: جوهرة اف ام بوبليسيتي.
6: نحبك فايق يا هديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلعبي كبير برونتمون يطير. ماكس بوكس 5G أورانج اللي عندها جوه جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
7: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي عز ملاعبي للدار. ماكس بوكس 5G أورانج كونيكسيون إليميتي تخي أو ديبي، ملافيق ومشي لأقرب بوتيك. عندك أورانج.
5: جوهرة
8: Business News. Business News.
9: هذا الموجز الاقتصادي. اللجنة الجهوية لمتابعة موسم الحصاد والتجميع بسوسة تقرر وبعد التأكد من نضج الحبوب من المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية مصالح المعهد الوطني للزراعة الكبرى ومصالح ديوان الحبوب، تقرر افتتاح موسم حصاد الشعير والقمح وافتتاح موسم التجميع يوم الثاني من جوان القادم وفق بلاغ أوردته الصفحة الرسمية لولاية سوسة. اللجنة الوطنية لإسناد الامتيازات التابعة لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية تصادق خلال جلستها الخامسة لسنة 26-2000 على عمليات استثمار لمشاريع بولاية المهدية والمنستير ونابل وسيدي بوزيدة بقيمة استثمارات جملية بلغت 10.8 مليون دينار في أنشطة الفلاحة والصيد البحري. الحجم الإجمالي للقروض غير المهنية الممنوحة من مختلف البنوك التجارية التونسية للأفراد يشهد تراجعا طفيفا ليبلغ حوالي 2.297 مليار دينار بنهاية مارس 26/2000 مقابل 30.530 مليار دينار مسجلة في ديسمبر 25/2000، وهو ما يمثل انخفاضا بقيمة 233 مليون دينار. ووفقا للبيانات الإحصائية الصادرة عن البنك المركزي التونسي المتعلقة بهيكلة قائم القروض، شمل هذا التراجع أغلب أصناف التمويلات الموجهة للأفراد بين ديسمبر 25/2000 ومارس 26/2000 باستثناء القروض الاستهلاكية الأخرى. كميات التمور المصدرة تشهد زيادة بنسبة 5.6% خلال الأشهر السبعة الأولى من موسم 25/2026/2000 مقارنة بالفترة ذاتها من الموسم السابق، وقدرت الكميات ب 113.9 ألف طن وفق ما أعلن عنه المرصد الوطني للفلاحة. وختاما، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري حمادي البوبكري يصف الموسم الفلاحي الحالي بولاية سليانة بالواعد وأفضل من موسم السنة الماضية، مبينا في تصريح لوكالة تونس إفريقيا الأنباء أن الاستعدادات لا تزال جارية لإنجاح هذا الموسم خاصة بمراكز التجميع. نهاية هذا الموجز الاقتصادي، إلى اللقاء.
8: Business News. تسمعوا كل سبت 9-10 ليلة البيا مع أحلام غلال، مع أحلام غلال على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
10: برعاية
8: بينك اند جراي من قلب التحضيرات، اختارت لكم أحدث ترندات 2026 للملابس النسائية، نوفوتي كوليكسيون جاهزة، تفاصيل دقيقة، ألوان عصرية وأناقة في كل قطعة، والأسعار مفاجأة حقيقية. عيش اللوك جديد مع بينك اند جراي. جوهر اف ام توندونس. توندونس
10: برعاية
11: أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
12: أريد طور عالمك.
13: مرحبا بكم مستمعينا، وين ما كنتوا تتبعوا فينا كالعاده، نتقابلوا لقيت هذا في موعد جديد من فقره توندونس. كما كل نهار جمعه نحكيوا على ابليكاسيون ولا لوجيسيال. اليوم فكره اللوجيسيال جات من مقرر الجلسه. نعرفوا في كل الجلسات ولا الاجتماعات اللي سيريوز بالطبيعه، نلقاو ديما فما شكون مقرر للجلسه. اش معناها؟ معناها يكتب التدخلات نتاع الاعضاء اللي شاركوا في الجلسه هذيك، سواء جلسه اوفيسيال موجودة على مستوى حكومي، على مستوى رئاسي، على مستوى جمعياتي، على مستوى الولاية وغيرها من اللجان اللي نلقاوها متكونة، حتى على مستوى البرلمان زادا كيف كيف. دونك نلقاو فما مقرر. اليوم اللوجيسيال متاعنا يعاون المقرر اللي اسمه ميت جيك، هو أسيستان دو ريونيون فيرتوال، يرتكز بالطبع على الذكاء الاصطناعي. الهدف الرئيسي متاعه هو باش تكون عملية المتابعة متاع الاجتماع هذا اللي نجم يكون أونليني أون فيزيو كونفرنس كيما أون أوديو كونفرنس بطريقة أوتوماتيكية، ويعطي إمكانية للي بارتيسيبان باش يركزوا أكثر على التبادل اللي موجود في وسط الاجتماع هذا، من غير ما تقعد تاخذ في اللينات والمقرر نتاع الجلسة يبدأ يكتب كل واحد اش قال وشنو اللي تفاهم وكذا كذا. دونك الانتليجنس ارتيفيسيال اللي موجودة في الميد جيك تعمل لنا ان كونترون دو ستركتوري، نلقاو فيه سنتيز جلوبال يعني أهم المحاور اللي تم التطرق لها، لي مومون كلي وأورو داتي زادة كيف كيف، مثلا في التوقيت الفلاني فلان اقترح كذا وتم اتخاذ القرار بكذا كذا، لي ديسيزيون امبورطونت كما كنت نحكي توا، وحتى تعطيك ليستا نتاع لي زاكسيون ا افيكتوي وكل واحد من لي بارتيسيبون شنو دوره باش يكون بعد الاجتماع هذا. دونك ميت جيك وصل للفيرسيون 1.16.5، اخر ميزاجور كانت نهار 20 ماي اللي تعدى. بالطبيعه لوجيسيال غراتوي يخدم على الاندرويد 10 ولا لي فيرسيون اللي بعده، الايفون، الماك او اس، الابل، يخدم اون سيرفيس اون ليني، وفما حتى الاكستنسيون نتاعو على جوجل كروم. ميت جيك تلقاوه غراتويتمون تيليشارجابل على www.01net.com. هذا شنو اللي عندنا اليوم، غدوة ان شاء الله يتجدد معكم الموعد ديما على راديو جوهر.

0: 24 3000 29 100 والا 73 24 3000
1: سامي بن نور على جمال FM TV. شوف اسمع واتمتع.

0: مكتبة متى.
1: مرحبا بكم، إن شاء الله تكونوا بخير وعافية. عيدكم مبارك مرة أخرى في ثالث عيد اليوم، وطبعا إن شاء الله تكونوا تفرهدتوا وقابلتوا الناس اللي تحبوهم. وبطبيعة الحال العيد مناسبة لللمة والبختاج هذاك في العائلة. إن شاء الله هذا الكل تم بالقدي. وبطبيعة الحال اليوم نهار آخر في نهارات الصيف هذايا اللي هو مازال ما جاش يظهر، ولكن كمام يبشر بكل خير. خمسة درجين هولي في شهر فيب وشهر تي في. ترجع لسوسن معانا، مرحبا سوسن.
2: مرحبا بك سامي، مرحبا باللي يتفرجوا فينا على جوهرة تي في واللي يسمعوا فينا وين ما كانوا، في الراديو، في دارهم، في الكهرباء. نسلموا عليهم الكل وان شاء الله تكونوا تعديتوا عيد مزيان من غير عارك ومشاكل، خاطرنا نحن نعرفوا ساعات لميت العائله نتاعنا تلحم شويه ساعات. ايوا شويه حمايه شويه كنا الراجل يتنرفز على مالي شويه مرا وين دوك. ان شاء الله تكونوا
1: هذا الكل تم بسلام،
2: وفيتي معناها وتعديت لميت العائليه بسلام وفرحتوا. ونترحموا على الناس اللي فارقونا، الناس اللي
1: يرحمهم
2: اماكن شاغر على طول السنين. نذكروا زاد اصدقائنا اللي في السجون، اللي متغربين، اللي ربي ان شاء الله يفرج عليهم. وان شاء الله يا ربي العام الجاي يكون عيد احلى واحلى، وتونس بخير
1: ان شاء الله. ديما تونس بخير
2: وتونس الكل بخير وين ما كانوا.
1: يلا ميرسي. يلا يرجعنا سليم بوسفارة، مرحبا بك.
3: مرحبا بكم، ان شاء الله عيدكم مبروك وان شاء الله تكونوا بخير. مرحبا سوسن، الله يتوحشتك برشا.
2: حتى انا عندي نهارين مريتكش خليت عليها بلاصه.
3: عيدكم مبروك. وعرفتها توا البريود هذه الدار تبدا فما كريحه اخر العلوش والبخور والفما ان ميلونج هكا تري بارتيكولير،
2: شويه عصبان على شويه جلد هكا من الراديو هكا
1: سيران. انت كيفاش عديت العيد سليم؟
3: والله العيد عديته مع عائلتي.
1: ان العيد الكبير هو نهار عيد ميلادك.
3: اي نهار عيد ميلادي.
1: اي كل عام وانت بخير.
2: قولوا له كل عام وانت حابب خير.
1: هابي بيرثداي
2: 25 توا.
3: أكثر شوي أكثر شوي أكثر
1: شوي يلا كيف عديت كيفاش عديت العيد؟
3: والله عديت العيد في دارنا مع بابا وامي وولدي، ومعناتها عيد عدى تري زاكري.
2: العيد العشيه
3: العيد العشيه والله
1: نعمل بوم
3: عيد العشيه
1: عمل بوم
3: نخلي جيران يحكيو
2: وخنسلموا عليهم جيرانك الحقيقه بارك الله فيهم يعطيهم الصحه.
1: عز سامحوا لك باش تعمل بوم هذاك
3: وي نستنى فيهم باش يجيو
2: على البوم وعلى اللمه الجميله وعلى الكاستينج، على خاطر احنا ديما يظهر لنا للقعدات واللمات والفرحات
1: تاع الشعبيد ولا شنو
2: برشا تونس يظهر لنا اللي هي معناها حكايه قداش وين تعملوا العرس، قداش القاعده وين تعملها، قداش تتكلف، قداش تصرف.
1: مش
2: هذاك معناتها هي المحبه واللمه الجميله وسيرتو لو بون كاستينج. وانا امنت بيك في الكاستينج دونك ما عادش نعمل حتى شيء الا ما نشاورك سليم بوسفارة.
1: يلا كالعاده نبداو بكوادنف.
4: كوادنف

0: أوسن تفضل.
1: كواد نوف مالوروزمون ماهيش مزيانه اليوم مع خبر يهم بطل اسطوره من التنس اللي هو رافائيل نادال. رافائيل نادال اللي فرحنا وتفرجنا فيه وعدينا معاه سنوات وسنوات في رولان غاروس وغيرهم من المباريات ومن لي تورنوا انترناسيونال
0: ومن الانتصارات. هو صاحب الرقم القياسي في الفوز برولان غاروس.
1: علاش اسطوره؟ محلاه البطل السبورتيف ولا الفنان زاد كي
0: بريزونجاجي
1: qui يبدأ à la fois performant, بطل وانجاجي وطبيعته باهية وإنسان إنسانيا إنسان راقي جدا وإنسان رزين برشا.
0: أما سوسن خنذكره من ممكن الناس ما برشا ناس. أنا شخصيا كنت نتفرج قبيلة في رولان غاروس اللي بدأت منذ أيام واليوم يعني ممكن الهدف والحلم متاع الجواغ ولا حتى الجان جواغ اليوم لتنس ما نذوما ولا حتى بالنسبة للبنات أنهم يربحوا أن غران شلام. إيبان رافائيل نادال ربح 22 غران شلام. يعني باش تشوف شوية
1: هذا الكل ما يمنعش اللي سبحان الله الدنيا هذه تنجم تحطنا قدام دي بروف ما همش مزيانين وما همش حلوين. رافائيل نادال il a été touché par une maladie très rare اللي هي c'est une maladie dégénératrice اللي هي تمس العظم نتاع الساقين. c'est une maladie très très rare ما عندهاش علاقه معناتها حتى الان حسب ما يقال ما عندهاش علاقه بنشاطه الرياضي. c'est une maladie très rare qui se déclare تاكل العظم نتاع
0: ما ضربت البقعه نتاع الانتينيسمان. معناها بالنسبه لي حاجه يعني هو على ذاك من الاسباب اللي خليته يبطل. معناها
1: هو من الاسباب اللي الدنيا يمكن تلاحقك ديما ربي سبحانه والا القدر يذكرك اللي مهما كبرت ومهما نجحت ومهما قويت ومهما عملت فلوس ومهما فاقت معناتها شهرتك وذاع عصيتك ديما فما حاجات اللي اي انسان متعرض لها. دونك احنا نحبوه ونحبوا هالتنس مان
0: بطل كبير طبعا
1: الاسطوره ونتمناو له ان شاء الله ربي يشفيه وربي يشفي المرضى الكل. ان شاء الله نسمعوا كان كل خير على الناس اللي نحبوهم والناس اللي فرحتنا والناس اللي اعطت خليت اثار طيبه في الحياه.
2: هو رياضيين برشا راهو تشوف بعد لي سيكيل بعد ما يكملوا الكارير نتاعهم. انت شوف محمد علي كلاي معناتها كيفاش الباركنسون وكيفاش عاش بعد. فما دي سبورتيف كيما ديريك بيمان كيما كريستيان شابال تاع فرنسا يقول لك انا توا ما نتفكرش شنو صار في الماتشوات اللي لعبتهم تلمون جاي دي شوك وكل. دونك فما برشا اللي يقعدوا معناتها يعانيو ماك لو نيفو الكبير اللي وصلوا له معناتها في السبور اللي يلعبوا فيه.
1: هذيك الدنيا هذيك الدنيا ما طار طير وارتفع الا كما طار وقع. دونك ربي يحسن خاتمتنا وكها وحدك اش
0: يقول بربي قبل ما يقول سليم صباح الطفل هذا عملوه الطفل انه اي الطفل بتاعي على لكن انا مره عملناها مسابقه وانا بارتاجيتها هي شويه تفسر الانسان الشاعر كيفاش شاف انه الانسان عمره ما هو ساتيسفي. يقول لك صغير يطلب الكبر. وقت نبداو صغار راح نبداو نكبروا في رواحنا. قداش عمرك؟
1: هذه الكود نوف نتاعك سامي.
0: انا عمري 20 اي. وشيخ ود لو صغر وخال اشتهى عملا. واحد بطال اشتهى عملا وذو عمل به ضجر. واللي يخدم يقول لك كرفي وخدمه برشا. ورب المال في تعب وفي تعب من افتقر وذو الاولاد مهموم وطالبهم قد انفطر. يعني صبر طال
1: قلب طاب
0: ومن فقد الجمال شكى وقد يشكو الذي بهر ويشقى المرء منهزما ولا يرتاح منتصرا ويبغي المجد في لهف فإن يظفر به فترة شكات ما لها حكم سوى الخصمين إن حضر فهل حار مع الأقدار أم هم حير القدر.
2: شكون الشاعر؟
1: علاه شكون الشاعر؟
0: يقولوا لي شكون الشاعر هذا؟
1: استنى
0: خليه يعمل
2: انا نتفكر دون سو سونس معناتها فما جبران خليل جبران في
0: لا ماهوش جبران
1: الامام الشافعي
0: لا لا
2: الكتاب النبي نتاع جبران معناتها كله دي لوسون كيما هكا معناتها ماهوش شعر دي لوسون دو في
0: هو مطلع القصيده الشهيره للمفكر والأديب عباس محمود العقاد.
1: لا أوكي. ويمكن زاد
0: مفارقات النفس البشرية.
1: هي طبيعة البشرية هكيكة، الإنسان هكيكة خلقة. أما يمكن الكلام هذا ينطبق علينا على الإنسان في عصرنا أكثر من أي وقت مضى. علاش؟ على خاطرنا ولينا كاينة في مسابقة السوسيتي دو كونسوماسيون، المجتمع الاستهلاكي، والجري على الصورة والجري على la perfection. يلزم وجهك بارفي، يلزم شعرك بارفي،
0: وذاك يضيع حاجات.
1: هذاك خلى كأنه الإنسان بعد على الحمد والامتنان والشكر. ما عادش الناس ما عادش تحمد ربي على الحاجات اللي عندها،
0: حتى علاقة بأنه الطموح مثلا. لا
1: كنا قبل نقارن، كنا قبل مثلا توحنا في وقتنا تربينا على كلمة أغزر اللي أقل منك، تحمد ربي على غيرك، تشوف هم الناس تنسى همك.
0: هو درس شوي
1: توا العكس، توا ولينا كأن معناتها المنافسة، المنافسة توكسيك معناها. تبديش أنت عندك كل شيء تخزر للحاجة اللي ما عندك
0: راضي
1: عند الشخص هذاك. والحل هو الامتنان والحمد والشكر
0: والقناعة
2: والعقلية الاستهلاكية هذه اللي تحطت فينا. خلقت بالحق
0: ديما تجري
2: ان جروب كبير يتسميه ويتسمى ليترنيل انساتيسفي. تقعد حياتك
0: كل تجري ورا حاجات جديده، تليفون جديد، ماكينه جديده.
1: فما زاد امل جام ما بين الطموح وما بين لاريفيزم، ما بين الوصوليه. معناتها باهي انك تكون قاسي مع روحك، انك تخزل تجارب خير منك، ان توصل للناس ناجحه خير منك،
0: ولا توصل وتحسن
1: باش تحسن من روحك، اما مش باش تكون باش تولي عصاب معناها في جري وفي محاوله للبرفكت
2: اللي هي مش بتلقاها. بيه انا باش نحكي على خبر في ايطاليا. هي توريست، توريست هي ايطالية، ما حمشت لوتيل في مدينة اخرى في ايطاليا، والحكاية هذه صارت في 2019 وصرفت 5700 يورو معناتها لو سيجور متاعها اللي هو اون دومي بونسيون. ما فما حاجة طلبتها برشا مرات اللي هي كل مرة تطلب الماء وهم يجيبوا لها دابو زمان، ما يقولوا لها الماء هذاك راهو ما فماش ماء بلاش، معناتها لازمك تخلص دابوسة الماء على 10 يوروات. قلت لهم مش معقول معناتها الماء هذا حق سنين. نعطيك اسمها المدينة، مدينة كورفارا ان بادية. به هو كي تسمع تقول سبانية أكثر من إيطاليا. في الأخر معناتها كيف كملت سيجور متاعها، مشيت رفعت شكاية بالوتيل كيفاش معناتها الماء راهو حق، ومعناتها كيف تطلب ماء تنجم تاخذ الماء بلاش. وقعدت 6 سنين معناتها سنين من 2019 للتو 7 سنين وهي في القضية هذه، وفي الأخر خسرتها. قالوا لها راهو ماكش باش تسترجع، معناتها طلبت 2700 يورو استرجاع ما خذتهمش. عاد شكون اللي كيون رولي الخبر هذا برشا؟ لي ميديا الفرنسيس. قال لك كيفاش احنا في فرنسا عندك الحق، كان جيت في فرنسا راهي استرجعت فلوسها الكل، خاطر الماء بلاش، خاطر تمشي ريستو وتطلب كراف
0: دو
2: يعطيك بلاش،
0: هو يجيب لك قهوه يجيب لك كاس ماء معاها.
2: فوالا يجيب لك كاس ماء. انا علاش نحكي فيها الحكايه هذه؟ خاطر توا كي تمشي لاي ريستو ولا اي قهوه
0: يجيب لك الدبوزه ماء من غير ما تطلبها.
2: فوالا وتشوف سوم دبوزه الماء معناتها ولات ب 6 7 10 حاجه معناتها
0: بربي سليم. فما حاجه انت مثلا تطلب حاجه في ريستوران ولا في قهوه ويقول لك نجيبوا دبو زمان ساعة. اولا نجيبوا عنده علاقه باش احنا الكل يعني
1: ما بعرفش
0: ثانيا راهي بالفلوس دبو زمان، معناها اذا كان حاجتي انا دبو زمان تنقول لك
2: يعني مفروض عليك
0: دابوزة ماء
2: ساعات تلقاها حاضرة
0: 5000 و6000 وفهمت
1: خسارة. والله أنا سامموك تونس وقت اللي كانت فما حاجات معناها كي تدخل البلاصة تلقاها محطوطة على الطاولة، معناها كي مثلا القهوة يلزمك معاها كاس ماء، معناها بعد أنا نحب نزيد أوكي ميسي هبط لي دابوزة ونخلص فيها. أما الكاس الأولاني عيب معناها. وحاجة أول كيما الزيت زيتونة زادة، كنت تدخل تلقى زيت زيتونة محطوط في
0: الباب
1: ما عادش توا لازمك تطلبوا. كي تطلبوا معناها يقول لك استنى وزعما بالو جول وتحشم ولا تلقى دبوزه واحده الدور. ما مشيت ريستوران راقي معناها في قمرت وما هوش حاجه
0: تجيب لك ليونيتك
1: دبوزه الدور من طاوله لطاوله لطاوله، معناها كل مره واحد تقول بربي كان دبوز بربي كان دبوز.
0: فما ناس مازالوا يخدموا بالكدا ويعرفوا قيمه انك انت يعني تشوفي ديليز الكليون ويعرف انه يقدم سيرفيس باهي. فما
1: فما مازالوا فما ناس خاطر مازالت فما ناس اوتنتيك هذيك وتعرف اللي راهو هذيك راهو زاد حاجه تابعه للبركه نتاع المحل نتاعك راهو كالتقشف هذيك
0: والحريف باش يجيك
1: وتحسب في قطره زيت معناها على الواحد راهو هذيك باش طير لك البركه من المحل نتاعك قد ما تعطي وقد ما تفرح بالناس اللي عندك قد ما ربي باش يبارك لك وليس العكس
2: وفما بير توا فما اون توندونس جديده فما دي ريستو تاعش تلقى عاملك الفلتر اوسموزور ويصب لك من السبالة معناتها يجيب لك كراف ويفكترها لك ب 6000 و 7000
0: لا هو انت يعني يزمك تناقش
2: هذه راهي ولا ونحكي لك راهو في دي ريستو يتسموا زعما محترمين ومعتبرين وكل معناتها الربح المشط هذا ياسر
1: خسارة على خاطرنا
0: ما عنده وين يوصلك هذا يعني شنو هو الربح المشط معناها انت ريستوران كمان معروف والناس مثلا باش تخلي عندك فاتورات كمان بمبالغ مهمه سورتو كي بداو جروب وغيره انك انت تفكر حاجات ما خذوهاش ولا تفكر حاجات ما طلبوهاش يعني ياسر سي ترو مسكان معناها
1: وساعات سورتو كي تمشي ساعات للدي فاست فود مثلا في المدينه العربي ولا بالكافتيجي ولا يعطيك وزيت الزيتون يحطوا لك والعظمه يعطيها لك بليش
0: شكون يقول لك نزيدك
1: ونزيدك والفريت
0: معناتها انت ساعات ما عينكش اما شو لو جيست محلاه ماذا بيه يفهموا الناس انه راهو مش معناه انت راهو ريستورون معناه في ليفل معين راهو عندك ديما لا فيديليزاسيون زي ما تحطها ديما في بالك انه فما برشا ناس يقدموا في نفس السيرفيس نتاعك ولا خير منك دونك بور فيديليزي لي كليون راهو لازمك بدي جيست صغار انت ماكش باش تفقر منهم راك يعني كي باش تعطي شويه تن ولا باش تعطي شويه جبن ولا الصغير ولا باش تعطي
1: توا حتى سلاطه كي يجيب لك سلاطه تونسيه مثلا بلاش الفينيغريت خاطر الفينيغريت تتعمل بزيت الزيتونه معناها حاجات غريبه وعجيبه راك تبيع في البلا
0: تبارك الله يبدا عندك ريستوران
1: بلا اقل بلا 70 و80 خلينا ما نوصلوش لل 70 و80 قولوا على الاقل 30 45 وانت طالع فوق ما نحكيوش على المشروبات هذيك معناها بتتخلي مخك على على طريف زيت ب 2000 فرانك ولا ب 15 100 معناها عيبه خاطر احنا في تونس ما عندناش اون ريشيس كبيره معناها الريشيس اللي عندنا هي في حسن الضيافه في الكرم في انك تفرح بالعبد وكذا هذا باش كملوا نخسروه على الدنيا السلام
0: انت واحد كي ما يحبش مثلا ماهوش ساتيسفي بريستورون شنو هو يقول له؟ يقول له كيما قالت صوفيا صادق ما نرجعش هذه غنيتنا وبعد شويه نرجعوا لكم فيها
1: الله محلاه اختيارك يا سيم

خمسة لسبعة انتي بيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جمال اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.

0: رجعنا لكم في انتبيتيك. مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا. شكرا لاختياركم جهر اف ام والناس تفرج فينا كذلك في جهر تي في. هذه هيا بنا نلعب.
1: هيا بنا نلعب.
0: انت قبيله في كود 9 سليم حكيت على السياح في ايطاليا, وهذا السؤال يحكي على السياحه في ايطاليا. مقطع فيديو يظهر اربع سياح ايطاليين هربين من الباب الخلفي لاحد المطاعم المعروفه والتاريخيه في مدينه بيرات الالبانيه بعد العشاء. قرروا انهم يهربوا زعما باش ما يدفعوش الفاتوره. صحيح باش ما يدفعوش الفاتوره. علاش زعما علاش هربوا؟
2: هربوا باش ما يخلصوش.
0: باش ما يخلصوش.
3: عملوا ان ديفي, لعبه بينات بعضهم.
0: كيف
3: عملوا ان ديفي؟
0: لا لا لا ماهوش ان ديفي, هو حاجه خارجه عن نطاقهم شويه. رايو
2: مساوستوشهم؟
0: لا بليك. كلهم مساوستوشهم.
2: الاي تي ام ما خدمتش.
3: حاجه بعلاقه عندها علاقه بالفلوس؟
0: لا.
2: جيهم اخبار
0: عندها علاقه بالسياسه.
3: عندها علاقه بالسياسه.
2: عندها علاقه بالسياسه.
3: فما شكون يصور؟
0: لا. هما هربوا من الريستوران من غير ما خلصوا, وهذا كانت عنده.
2: هما مطلوبين لل...
0: لا لا لا, هو قبل العشاء ما كانوش مطلوبين, حتى حد ما يعرفهم. اما بعد العشاء كانت عنده تبعات سياسيه شويه. معنا شو هي يا زعم؟
2: هبطوا في الريشيرش.
3: هربين من سكوندال. هذوما وضعيه مسترابه.
0: لا لا لا. اربع سياح على بس عليهم
2: بتعشوا انقلاب في بلادهم.
0: انتشار المقطع بتاع الفيديو هذايا تزامن مع زيارة لشكون؟
2: رئيس الوزراء
3: ميلوني.
0: ميلوني رئيس الوزراء الإيطالية لألبانيا, ولقائها لنظيرها الألباني اللي قال لها, خاطر الفيديو انتشرت, قال راو فما أربع سياح من بلادك من إيطاليا راو عملوا هكا وهكا في الريستوران ذي. وهو ما وضحها في موقف محرج. اضطرت ميلوني أن تتصل بالسفير الإيطالي في تيرانا وطلبت منه دفع الفاتورة وإصدار بيان بالأمر, لأنه ليس من المعقول أو من المقبول تشويه سمعة إيطاليا عند البلدان الصديقة والشقيقة والمحاذية بهذه الطريقة. وتعد ألبانيا خيار مفضل للسياح الإيطاليين مقارنة بغيرها من الدول الأوروبية. علاش؟
3: قريبة ألبانيا.
0: ولا
3: ألبانيا قريبة
2: رخيصة.
3: رخيصة مقارنة. لا كوميونيتي ألبانيز كبيرة ياسر في إيطاليا. راهي في السود نتاع إيطاليا. فما مرة صارت هجرة معناتها تري سبيكتاكولير, أن باتو معناتها نحكي لك هذا في الثمانينات, أن باتو معناتها جي معبي باللز ألباني, ومن غادي بدات معناتها لا كوميونيتي تكبر برشا.
0: صحيح.
3: تمشي سود تلقاهم لزلباني
0: برشا برشا برشا. انا تمتاز طبعا عندها طبيعه خلابه البانيا, مزارات تاريخيه, وتعرف مدينه بيرت بانها من اقدم المدن الماهوله بالسكان او وين سكنها الانسان في التاريخ. طبعا اللي باش يمشيو لالبانيا راهو عندها فيزا خاصه بها او فيزا شنغن تكون استعملتها قبل.
3: يزمك تدخل من الاول.
2: دخلت.
3: هي البانيا سلوفينيا وكرواتيا معناتها الكوتا نتاعهم طلعت برشا في العوام الاخر.
0: خدموا برشا على السياحه.
3: اي خدموا على السياحه.
0: تعرفوش علاش فيلم ريد تسمى هكا؟ ريد احمر معناها, بالرغم اللي ما عنده حتى علاقه باللون الاحمر. فيلم خرج في 2010 بطوله بروس ويليس, مورغان فريمان, وجون مالكوفيتش.
2: يظهر لي سيت اون ابريفياسيون تاع حاجه.
0: اختصار.
2: اختصار الاسم. المخابرات العسكريه ولا
0: هي اختصار عسكري. تستخدم وكاله المخابرات المركزيه سيا للتعبير عن عباره ريتايد اكستريملي دانجيروس, واللي تعني ريتايرد متقاعد شديد الخطوره, والختم الرمزي على ملفات العملاء السابقين اللي يمتلكوا اسرار حساسه وقدرات عاليه قتاليه تخليهم يشكلوا تهديد امني حتى بعد مغادرتهم الخدمه الرسميه. يعكس الرمز الحاله القانونيه والامنيه للابطال, وين يتم تصنيفهم كاهداف يجب مراقبتها او تصفيتها نظرا لخبرتهم المتراكمه التي لا تنتهي بمجرد ان خرجوا للريتريت. وهذا الموضوع كان موضوع بتاع برشا افلام.
3: هذا كيما ود الحومه اللي عنده سانتور نوار. ما عندوش الحق يضرب, ما عندوش الحق يضرب الاخرين.
0: يقعد ديما يخوفكم.
3: ديما يخوف. يقول لك رد بك جيبوا
0: يلا نعطيكم شويه معاني الاسماء المؤنثه يعني فما عبارات واسماء تعبر على صفات معينه في المراه، في المراه. الشمطاء
3: الصيبه، الشمطاء،
0: لا لا، الشمطاء هي عندها صفات جسديه. خلينا من من
3: حاجه في العينين.
2: الشمطاء هي العبوسه.
0: لا
2: عندها
0: فيزيكمون
2: حواجبها،
0: فما حاجه
2: عندها
3: يدها كبيره.
0: لا
2: لا، مش اللي حواجبها بال،
0: وقت الواحد يكبر شويه شعره يولي
2: ابيض
0: قبل شوي جري اكحل وابيض. من يخالط
3: سالي بوافر،
0: سالي بوافر بالعربيه عند المراه هي الشنطه. من يخالط البياض الشعر نتاعها السواد.
2: علاش تبدلت كومبليتوم؟ معناها بالنسبه للراجل نقولوا سالي بوافر، والمراه نقولوا لها شمطه.
0: شمطه
3: الشمطه.
0: الخنساء.
2: الخنساء هي اللي استنى،
0: او الخنساء، سامحوني،
3: الخنساء
0: بالضمه،
3: الخنساء حاجه باهيه. الخنساء
0: وي وي، من علامات الزين،
3: علامات الجمال. خنساء.
2: لا لا، مش
0: هم برشا ناس يعملوا جراحات تجميليه باش يوليو خنساء.
2: اللي خشمها صغير.
0: وي، من كان انفها متاخر مع ارتفاع الارنبه، يعني مسطر تسطير يعني.
3: واحنا عندنا مشكله مع، معناتها فما عباد كينا سوبر شوميت برشا في تونس،
0: برشا ساعات تلقى انه العمليه الجراحيه من اهم العمليات الجراحيه، ممكن
2: من أكثر
0: في الاكثر
3: وغالبا تفشل راهي.
2: لا، وما ننساوش زاده الانف هو من الاعضاء اللي تقعد تكبر، ما يقفش
0: نتاعها،
2: دونك هذاك علاش تلقى برشا نساء يخلطوا العمل معين تتحفف في خشمها وتقول لك لا انا خشمي ما كانش كبير، انا كبر.
3: وساعات والله يبدا خشمها كبير، يبدا مزيان خارج عليها.
0: هو شو يقول لك انه من صفات الناس اللي هما ما يقلقهمش هذا، انه مثلا تلقى فلانه ولا فلان عينيها كبار وفمها كبير وخشمها كبير وطويله، فكي تغزر ما تراش انه فما حاجه اللي ديسيمتريك ولا حاجه معناها ماهيش بروبورسيونيل لك الوجه هذاك.
2: وشكون
0: يقلق ممكن في ال،
2: هو حتى اطباء التجميل يقول لك اهم حاجه معناتها هي لي بروبورسيون،
0: سي لوغ دانترفونسيون.
2: راهي تجيني وجهك معناتها لي بروبورسيون جوستومون تاع وجهك، ديستونس ما بتاع جبينك ما بين الديستونس.
0: يقول لك وجهه عريض وخشمه كبير وفمه كبير وعيني كبار يتعدى.
2: فوالا،
3: يا ما ياسر ولاو يعطيو في لي ستوندار دو بوتي.
2: هذا مالوغوزمون ولات تجاره، معناها قليل وين تيحب. انا نسمع المره الاخرى في اون انفلونسوز تحكي على كيفاش كيف مشات، هي لبنانيه وكي مشات للامريكا باش تعيش غاديكا، حارت مشي ما حب حتى شيروجيان يمثلها وجهها اللي تمشي له جوستومون، معناتها يعطيها اون تحليل معناها علمي، يقول لها راهو مثلا انت لي طومب نتاعك سافا ماهمش غارقين، جبينك هكا، القياسات نتاع خدودك هكا، خشمك هكا، راهو ما نجمش نمثلك اذا كان تحكي
0: بك.
2: حارت معناها قالت شفت يمكن يجي 17 شيروجيان في الاخر، معناتها فما واحده قالت لها بون تو نعمل لك شويه بوتوكس باش مورالك يطلع، معناها اما راهو
0: اما المسألة
2: ما نلمسوش. احنا مالوغوزمون مازالت فما
0: شويه
2: الجانب التجاري، معناها فما برشا نساء وجوها في سد على خاطر يستغلوا هكا الضعف نتاع
0: يوليو الناس كل شابوا بعضهم
2: اللي تلقاها، خاطر المراه اللي تمشي باش تبدل تمشي جينيرالمون يا اما خارجه من ديسيبسيون، يا اما تحب تلوج على تحب تعيش قصه حب، يا اما عندها ظروف مرت بها، دونك يستغلوا هكا الضعف النفسي والديبريم هذيك اللي هي
0: باش يقنعوها بهذا،
2: يصوروا لها انه معناتها الشكل نتاعها كي باش يتبدل حياتها باش
3: ساعات يزغرطوا لها في وضنها
0: البعض ديما ما من نعموش
2: منهم برشا
3: تبدا تنعموش
2: تبدا
3: لا لا ما نجمعوش، ما تبدا انتوري شبيك ما عملتش شبيك زيد
2: خليك تبدل مازالو بيان سور من ديما ما نعموش وقولوا لي عندنا معناها عندنا جيل
0: فما ناس
2: سورتو نسي انا اللي قاعده نلاحظ فيه فما جيل نتاع دي شيرجيان دي بلاستيسيان نسي يمكن هما يحسوا اكثر في البسيكولوجي نتاع بالبسيكولوجي نتاع النساء قاعدين يخدموا في خدمه نظيفه بالحق معناها تشوف ما تلقى حتى معناها ما تحسش اللي فما حاجه ديفورمي
0: صحيح النجلاء شكوني
2: النجلاء هي اللي عينيها شهل
3: العينين حاجه في العينين حاجه في العينين
0: حاجه في العينين شنو
3: عينيها كي الغزاله
0: اش معناها
2: عينيها كبار
0: كبار وسعه العينين الدعجاء
3: الدعجاء
2: هذايا عكس سليم
0: العكس العكس
2: الدعجاء هي القصيره
0: لا
3: لا لا قلت له الحوله يا اخي قال لي
0: عكسك انت
3: عينيها
2: الغنجه
3: الغنجه عينيها كحل
0: عينيها كحل برش شدة سواد العين مع شدة البياض
3: ماش تلقاهم العينين الكحل راهو ماش موجود صعيب باش تعرضهم
0: الاخر كله كاستنائيتين قال
2: كلنا شعب كامل كاستنائيتين
0: الحورة
2: كان
0: الحورة
2: الحوراء هي اللي عندها حول خفيف خوست الزين احنا نقولوا نو
0: هي الدعجة ذي اللي عينيها كحل وشدت البياض عندها في عينها وحدقة العين مستديرة وجفونها رقيقة يعني ذم هما
2: بكل علينا العرب ذي كيفاش تطورنا
3: من بعد كل سينيه
0: بعد كل سينيه
3: أنا عارف كل سينيه
2: قوي
0: قوي سليم هاي شكوني الخنساء
3: ريس
2: الخنساء
3: سيلي بوفر سيلي بوفر
0: لا من كان أنفها
3: أنفها
0: متأخر
2: فينيسيان
0: والشمطة هو من يخالط شعرها
2: الأسود الأبيض
3: والله أنا كيف شوف واحدة شوكولاتة أنت خنساء أنت شمطة أنت
0: ما يفهموكش بالغلط جسبي يلا فاصل ونرجع لكم في أنتي بيوتيك

0: Sabah Antibiyotik. Masem İbn Nur. Masem İbn Nur. Ajemal Efendi. Şuf Esma with Mata. With Mata. Sonia في تونس.
1: في سونيا في تونس نحكيه اليوم على الطلبة السفراء في جامعة قرى أطفال السويس. على الشباب اختاروا أنهم يكونوا صوت الطفولة فاقد للسند، صوت للتضامن والعمل التطوعي، ويحول أفكاره ومبادراته إلى تأثير حقيقي في المجتمع. تجربة تجمع ما بين التكوين، القيادة، روح العطاء داخل نوادي الطلبة سفراء قرى أطفال السويس. اليوم مش نحكيه على واحدة من التجارب الناجحة هذه وعلى الملتقى الرابع اللي يجمع الطلبة السفراء من مختلف الجهات تحت شعار نتعلم نتطور نؤثر مع وجدان متيري، منسقة جهوية لنوادي الطلبة السفراء في سوسة. مرحبا وجداننا.
2: عسلامة. مرحبا، إن شاء الله عليكم مبروك.
1: كل عام أنت بخير وجدان. قلت هذه تجربة الناجحة متاع الطلبة السفراء. شو الهدف الأساسي باش أنك تمشي أنت وتكون موجودة في هذا البرنامج، برنامج الطلبة السفراء، وكيفاش يساهم هالبرنامج في تكوين الشبان كيفك وجدان؟
2: هو الهدف الأساسي من البرنامج هذايا أنه نحاول نخلق جيل واعي بالمسؤولية ويؤمن أنه التغيير يبدأ منا أحنا شخصيا. ما هوش عمل تطوعي فقط، هو كانت مساحة لينا باش نكتشف رواحنا ونكون مؤثرين كيف ما قلت في الشعار، معناها نلهم ونتطور ونأثروا. دونك هو المساحة اللي خلتنا نكتشف رواحنا ونقدموا بمبادرات كبيرة ونعيشوا تجربة حقيقية في تكوين شخصيتنا. حتى
1: به الملتقى الوطني الرابع هذايا شنو الإضافة اللي نجم يقدمها للطلبة المشاركين؟
2: هو الملتقى هذايا ماهوش مجرد لقاء، هو معناها مساحة باش تجمعنا احنا كل الطلبة اللي خدمنا على عام كامل، أنشطة مختلفة من قوافل صحية من أنشطة توعوية باش تخلينا ننسجموا مع بعضنا، نتعرف على نجاحات بعضنا. أهم حاجة اللي نظرت لها الجمعية أنه تكرم كل طالب ساهم ولو بخطوة صغيرة في تغيير حياة صغير.
1: بيه انتوكا خلينا نذكروا بالموعد نتاع الملتقى هذا وقتاش؟
2: نهار 31 ماي لحد هذايا بقاعة افراح بلدية صفاقس ان شاء الله.
1: ان شاء الله. دونك نهار لحد ابتداء من
2: العاشرة صباحا
1: يكون هالملتقى حتى للأربعة، الملتقى الوطني الرابع. طبعا في تجربة مميزة كانت واحدة من الحاجات المميزة عند SOS اللي هو هالملتقيات هذه اللي تجمع كيما وجدين الطلبة السفراء. انت وجدين وين تقرأ وشو المستوى متاعك؟
2: اني دوزيام اني ماستير في الدروا، نعمل ماستير قانون اعمال واقتصاد رقمي في سوسة.
1: به والحكاياتك مع زملائك ربما على هالتطوع اللي تعمل فيها، وهذه طريقة الحياة أنا نسميها، لأنه كي واحد يمشي في التطوع ويولي بالنسبة لي هذا داخل في حياته، تحكي عليها لزملائك كيفاش يكون رد فعل شبان كيفك أو شابات كيفك يعني في نفس المستوى من ناحية العمر والدراسة وغيره؟
2: أكيد هي تجربة معناها عملت شانجمون راديكال الحقيقة في حياتي. وليت نشارك في أكثر نشاطات، وليت مسؤولة أكثر مع زملاء اللي منخرطين ديجا، واللي إن شاء الله معناها راهو باب الانخراط مازال مفتوح حتى ولا فما قسم تطوع كامل لأي شخص يحب يتطوع. نعيش في برشا تجارب مختلفة، راسي أثر أصلا على زملاء اللي معايا في النوادي، فرق بين أول نهار دخلوا فيه وبين توك اللي يدخل حشام ولا يدخل مش عارف ولا يدخل جزء من باب الفضول. كيفاش توا حرصنا انه نكونوا كلنا موجودين، انه ندعموا، انه نعاونوا باللي نقدروا، نبداو هيا انت ايش باش تعمل، هيا انت زيدي هذه،
1: يدخل كانه في عائله دخل معنا تولي حاجه في حياته معنا. انتو كوجدين سمحني، التجربة بتاعك من خلال هالعمل هذي كمنسقة جهوية، شو اللي قعد في بالك؟ فمش تجربة، فمش موقف، فمش انسان اثر فيك في هالعمل هذا؟
2: هو أكثر حاجة بقات الحقيقة في مخي كي مشينا المعتمدية حاسي الفريد مع أطباء الأسنان الشبان
1: جاسرين
2: ووقتها باش يعملونهم دي كونسلتاسيون على سنهم ونعملونهم في أنيماسيون وكل، إني واقفة وجيني طفل صغير هكا حملني وقال لي عايشك خاطرك فرحتنا اليوم إنك جيت، خاطر إحنا في دارنا عنا كل العرك.
1: وذي طبعا ما عنده حتى ثمن حاجة كيما هكا.
2: الحمد لله يا رب،
1: حاجه
2: عطيتنا الفرصه باش
1: نعملوا حاجه كيف هكا. انت كان نحييك برشا وجدين، وشكرا على انك كنت معنا، وبطبيعه الحال ما نجم نقول كان انه نحييو هالتجربه هذية، التجربه الناجحه ما بين التكوين روح العطاء القياده اللي توفرها جمعيه قراءة فلسواس تحت الشعار هذا الملتقى الوطني الرابع اللي ينعقد في صفاقس كما قلت نهار لحد 31 مايو على الساعه 10 صباحا. الشعار نتعلم نتطور ونؤثر مع الصغيرات هذوما، وطبعا تغير لهم حياتهم كما انت حياتك تتغير. شكرا لك وجدان، كانت هذه صنعة في تونس.

0: سامي بن نور
1: مع سامي بن نور
0: على جمال اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
2: رجعنا لكم في انتيبيوتيك كالعاده مع مغابو ضيفنا المستشار العقاري نتاعنا عمر عيسى. مرحبا عمر.
3: تحياتي سامي.
2: كل عام وانت بخير.
3: ربي يحيك لمثاله.
2: شكرا يا سيدي. تخدم اليوم؟
3: وي الحمد لله.
2: تخدم العمل طبعا عباده.
3: عباده.
2: المنازل الصيفيه
3: ربي يخليك.
2: هذا موضوعنا. هل هي في متناول التونسي اليوم؟ معناها المنازل اللي هي لوكس شويه هو الخلاعة ولات برشا كمان، ولكن هل متناول في متناول التونسي المنازل الصيفيه؟
3: والله انا من رايي اللي هي في متناول التونسي. اذا كان تمشي في السيزون القليبيه تلقى ما تلقاش دار باش تكري تونك باش تلقاها معبيه، كان تمشي للرفراف تلقاها معبيه، كان تمشي للوتله تلقاها معبين. اذا كان ما تبوكيش على بكري ما تخلطش. دونك التونسي قاعد يصيف، مادام التونسي قاعد يصيف مادام في المتناول.
2: ايوا هذا بورسنتاج قداش هذا؟
3: عكس اللي احنا نتصوروه، اللي انا بدي شخصيا نتصوره، مانيش موافق على الاسعار هذيك اللي موجوده.
2: بورسنتاج ولكن مش كبير.
3: اذا كان نقول بورسنتاج مش كبير، هاو ما تنجمش تلقى سيزون بوكي الكل.
4: توا سي اذا كان معناتها باش تبوكي مثلا حمامات من نهار من من من فيفري يلزمك ماكسيموم مارس.
3: إذا كان أنا نقول نقعد نعيط كل يوم الأسعار وبعد سوغ لو بلون براتيك باش تلقاهم الكل مليانين، معناتها التونسي يعيط على الأسعار.
2: أنا نحب الحاجات
3: يكري بها،
2: نحب الحاجات
3: الملموسة
2: كي تبدا كونكريت.
3: باهي
2: أنت توا معناها
3: حاجة بركالة،
2: أنت أقرب منا لعالم العقار.
3: أنا هاو نعطيك حاجة كونكريت. كان في جوان ديبي جوان نجي باش نريزيرفي أنا وياك دار باش نصيفوا فيها فان جوان ونلقاو
2: نتحداك.
3: لا ما نتحداكش، ما نعطيك هدوات. باهي ولا تجي في جويليا في جويليا ولا اوت في اوت.
2: لا مخرات كمان يعني.
3: ايش معناتها مخرات؟
2: هو يقول لك اللي عنده الدار هذاك مش يستنى.
4: معناها فما اقبال على الخلاعة.
3: فما اقبال على الخلاعة كيما الوتلة. الوتلة نهار كنا نعيطوا الوتلة غالية الوتلة غالية، وساعات فما وتلة تلقاهم بوكين الكل. راهو سكيزوفرينيا رهيبه
4: كيما في التلفزه زاده يتفهم
3: سكيزوفرينيا. فما سكيزوفرينيا
4: يسبوا في البرامج
3: بلا.
4: اكثر برامج تتسب اكثر برامج هي اللي تعمل اودينس
3: اليوم. ولا غالي باغابوغ كي
2: للتونسي المتوسط. شفت شويه انت شويه
3: لافونتاج في تونس اللي انت من 200,000 نجم تصيف ل 10 ملايين.
2: فوالا اعطيني الارقام.
3: واضح معناتها
2: اللي يحب الارقام.
3: قا احنا ولينا الطبقه الكبيره اللي في تونس عينها ولات واسعه وكبيره اكثر من قبل، ولات تحب مالقي اذا كانش تظهر لها غالي عليها.
2: اعطيني بعض الارقام.
3: اش معناتها نعطيك بعض الارقام؟
2: انت ما تقول لي انت مثلا
3: كلاس موين. خلينا نشوف كلاس موين.
2: نحب انا الانسان العادي الموظف العادي.
3: مليون تنجم تصيف في قليبي.
2: قداش من ليله؟
3: 5 ايام.
2: 200 دينار موجود.
3: اي ما اي لا ما خديتلكش حاجه. واو
2: يا شو واو شملكها هو
3: بحر وفيها لي كليماتيزاسيون
2: شقه مفروشه.
3: اي
2: باهي.
3: نجم
2: باهي
3: جري موس نجم
2: باهي رفراف زيد
3: نجم.
2: كان رجعت اون فوك شويه رفراف.
3: ما عادش رفراف بيدها البلايص اللي بحذاها يتغرموا
2: مثلا
3: متلين ولا مش متلين. فما راهو دي ميزون ما سميهمش دي ميزون دوت الحقيقه ما نراهمش دي ميزون دوت. فما ديار الكريب الليله تبقى حتى بمليون
2: غالية يعني.
3: تبقى حتى بمليون لكن تهز 12 واحد. تهز 14 واحد تلقى فيها مثلا 6 بيوت.
4: هذاك اللي نقول لك زاد يمكن ماهيش يمكن السوم الاسوام الاسعار ماهيش مؤشر على خاطر عندنا فكره انه يتلموا نصيفوا عائله كامله ولا عائلات مثلا.
3: مثلا اذا كان احنا عائله فيها 4 ولا 5 كوب.
2: انا مانيش ياسر هذايا.
3: ناخذوا فيلا ب 7 ملايين في الجمعه. العيله باش تتكلف لها بمليون ونص الجمعه.
2: بتتر فما من الناس تحب ذي يعني تحب
3: المشكلة. المشكله الناس كنت راح متعاركة هي
2: والله عليك ما نحبش.
4: فهمت علاش
3: واحد يحب يرقد توا
4: لما العائله تعدد سافا باش نبزيت.
5: يجي واحد يقول لك انا عليا بالخبز وانت عليك بالحمل.
2: لا لا لا هو تعرف شنو هو تعرف شنو خاطر انت كي تعيش مع عائلتك مثلا زوجتك وابنائك ولا امك وبوك واخواتك ولا غيره يعني فما حاجات انت مستانس بهم وفما حاجات يصيروا تعديهم لانهم هما في العائله نتاعك. ولكن انت كي تخرج في نحو تجربه جديده التجربة هذيك علاش يقول لك تعرف الناس في السفر مثلا؟
3: وي
2: مش معناها باش يسالفك فلوس
3: لا لا لا
2: ولا باش يسرق لك حوايجك
3: لي زيكزيجونس نتاعو لا جينيروزيتي نتاعو ياخذ بالخاطر والا لا ولا يخمم كان في روحه
2: جدا هذاك.
3: نجم انا اليوم مثلا نحب نمشي المتحف انت تحب لا تحب تقعد راقد
2: اهي وفما ناس مثلا يحبوا تلمو يفرح انه يكون معاك يولي يعمل لك ستريس انه لازمك تمشي معاه وانت ما عينكش مثلا تحب تقعد تقرا كتاب قدامك بحر
3: دونك الحل اموت سولو اموت سولو تبدا ترونك
2: هذيك نور
3: هو انت باش تدفع الفلوس باش تتفرهد تولي تدفع الفلوس باش
2: حمامات
3: حمامات مختلفة جدا
2: هي الغالية
3: اي هي الغالية
2: من
3: الى من فماش من على خاطر المن نتاعها وحدها
2: ليلة في ابارتومون
4: تكلف لك ارخص
3: ارخص
2: شنو ابارتومون عادي مش غالي برشا
3: اي جمعة ماركة مليون ونص
2: الجمعة
3: اي
2: مليون ونص يعني تقريبا حدود 250
3: نهار اي في قلب حمامات نحكي معناتها في قلب حمامات
2: اذا كان مثلا تكبر انت في الليفل ولا تكبر
3: الليفل
2: 500 ومليون ومليون ونص الليله فما
3: اي نطلعوا نطلعوا
2: موجود
3: نطلعوا اليوم حتى راه فما مليون ونص الليله في دي زون اللي ما ماهمش ما ماهمش قراب للبحر
2: وي سوسه مستير مهديه؟
3: سوسه
2: رد بالك عندنا سفير مهديه
3: مهديه بدات ترجع الاسوام الاسوام والطلب على المهديه السنين الاخرى بدينا نلاحظوا اللي برشا عباد ولات تحب تمشي تصيف المهديه
2: مدينه فيها برشا روح
3: هما فما فما
4: ناسها
3: محلاهم فما ناس برشا ناس هما المسانسين يصيفوا في المهديه ما عادش قبل كانوا اغلبيه الصفاقسيه يصيفوا في المهديه خاطرها قريبه لا اليوم ولينا نراو في جماعه تونس يمشيوا يصيفوا في المهديه من وسط تونس
2: مستير سوسه
3: مستير اقل
2: اقل
3: قبل قبل كانت
2: يمشيو لكن ممكن الناس اللي مستانسين
3: اللي يحبوا
1: مستير القراب اللي
2: خاطر هدوء
3: اي كالم يس
1: مستير كيما جمال قصر هلال مكنين معناتها ينجموا يوصلوا لها لاكسي ساهل برشا
3: ماهيش لي سيدويزونت ياسر من لي جون تو الحمامات علاش لي سيدويزونت على خاطر لي اغلبيه لي جون
2: لي بواط
3: لي جون اللي هو مثلا انت ولدك عمره 15 ولا 17 اول ما يجي لبالو باش يصيف باش يصيف في حمامات ما يقول لكش بابا لهزني المادية لهزني للمستير لهزني
4: بالنسبة للي يعيشوا في تونس لا ديستيناسيون تلقاهم كل تونا نشوف بنتي مثلا
2: كنا قبل نحن
4: ما تمشي معايا حتى بلاصة إلا حمامة خاطر صحابها الكل هم غادي العائلات الكل تمشي لأقرب
3: ديستيناسيون سوسة أقل على خاطر فيها أكثر بلايص شعبية من في المتناول الجميع قريبة للبحر
2: مثلا باش تعمل ويكاند في سوسه في جويي قداش؟
3: بار كونتر شات مريم ناخذ ان
2: شات مريم
3: فيها جمعه بزوز مليون ونص وفيها جمعة ب 700-800 ألف
2: والبلايص الكلاسيك في سوسة هل مازالوا الناس يمشيو لها
3: قنطاوي
4: باري
3: مازالوا وي مازالوا
2: مازالوا قداش؟
3: مازال فما ناس القنطاوي شوف خاطر في اس 0 اس 1 اس 2 واس 3
2: يعطينا عادي اس 1
3: ابارتيغ من 1000 دينار لا سومين نبداو نحكيو
2: باهي مازالوا كمان
3: مي فو ريزيرفي دا
2: فو ريزيرفي دا
1: هو هو عامر زاد حتى الثقافة نتاع السكان نتاع البلاصة هذيك تفرض شكون اللي يجي صيف غادي تكون عائلة جروب دامي معناتها
2: لو سوسيو كولتشوريل
1: فوالا يختلف وين تلقى راحتك
2: شكرا لك عمر عيسى على كل هذه المعلومات في كل مره تفيدنا المستشار العقاري
3: كان تحب واحد فيكم يبني دار يحب يكره
2: ان شاء الله المره الجايه
3: فوالا قبل ما يبني قول لي نعمل الكالكول نتاعو وتكون
2: وكان المستمعين يسمعوا فيك نجموا يتصلوا بي كما غابوا
3: مرحبا
4: يا سيدي دار على البحر انا عندي سليم
1: احنا زوز ديار على
2: البحر يلا
4: صايب بحذا سليم
2: يلا شكرا لك عمر عيسى يلا ميرسي بوكو هذه شاكيرا جو تيم موغيغ بعد شوي نرجعوا لكم في انتيبيوتيك في ساعتنا الثانيه ما تبعدوش.

0: جوهرة FM.
1: Publicité.
2: نحبك فايق يا دي باش شيخ كورة لازمك تكتيك لازمك ملاعبي خارق يصنع الفارق فيبر أورانج قيمة ثابتة يلعب الفريق الكل كبير وصغير يفرج ويصنع الجولة للجماهير
3: نحبك فايق ولد بلادي مع أورانج ركروتي أكسح ملاعبي للدار فيبر أورانج كونيكسيون إليميتي تخي أو ديبي ملافيق وامشي لأقرب بوتيك عندك أورانج
0: جوهرة
4: عندك دار كهرباء أرض ولا عقار تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين باش تشارك معنا ابعث اس ام اس في حرف تي على 85 990
5: تي على 85 990

0: الاستماع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عادل الموجة على 105 على 105. جوهرة سبورت avec l'équipe sport sur Jouer FM. Birayet,
1: ahla bonus, ahla les. مع لوخة جديدة أحلى بونوس تريدو تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر سوم الدقيقة 109 ملي
0: تريدو طور عالمك جوهرة سبور.
2: مساء النور، مرحبا بكم الناس كل معنا في جوهرة سبور. نبدأ بالمقابلة الفاصلة لتحديد بطل الرابطة المحترفة الثانية اللي تجمع حاليا أمل حمام سوسة بتقدم ساقيت الدائر برشا تشويق في اللقاء اللي يتلعب في استاد مصطفى بن جنات بالمنستير. كل التفاصيل ناخذها في المباشر مع وليد الجزيري. مرحبا وليد.
3: مرحبا بك أنيس. تقريبا 3 دقائق لنهاية الوقت البديل للمباراة، تقدم ساقيت الدائر متقدم على الأمل الرياضي بحمام سوسة 3 أهداف لهدفين، مباراة ممتازة، مباراة ممتعة. الامتياز فيها كان زياد العلوي مهاجم تقدم ساقيت الدائر اللي سجل ثلاثية كاملة لافتتاح النتيجة، كان للتقدم دقيقة 27 عن طريق زياد العلوي. خلدون منصور عدل في نهاية الشوط الأول دقيقة 45، ثم الأمل الرياضي بحمام سوسة أضاف الثاني عن طريق طاهر حمود دقيقة 65، عدل زياد العلوي في دقيقة 85 وأضاف الثالث بعد ثلاثة دقائق في الدقيقة 88. ومحلاها بصراحة المباراة حضور صوت جماهير، برافو الجمهور تقدم ساقيت الدائر اللي أبقى حركية في ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير. نفس الشيء الجمهور أمل حمام سوسة في التشجيع المتواصل بتاعه، تقريبا عندنا مدة ما شفناش مباراة بحضور جمهور زوز فرق. اليوم شفنا مباراة ممتازة جدا في كنف الروح الرياضية، تشجيعات من زوز جماهير بتاع زوز فرق فوق أرضية الملعب، زاد مباراة ممتازة شفنا فيها 5 أهداف إلى حد الآن. تقريبا أنيس دقيقة ونص لنهاية الوقت البديل، تقدم ساقيت الدائر متقدم على أمل الرياضي بحمام سوسة 3 أهداف لهدفين.
2: واضح وليد، تقعد معنا أكيد بعد لحظات نرجع ناخذ النتيجة النهائية في المقابلة هذه. وفي الحقيقة إن شاء الله ديما في المقابلات الكل ترجع المقابلات بحضور الجماهير متاع الزوز في رق، على عكس المقابلة متاع اليوم غدا باش يتلعب نهائي البراج الخاص بالصعود للرابطة المحترفة الأولى انطلاقا من الأربعة متاع العشية في الملعب الأولمبي بسوسة. الملعب الجيبسي يلعب ضد نادي حمام لنف، مقابلة هذه باش تكون دون حضور جمهور. مقابلة زفرة فرج عبد اللاوي أمير لوسي باش يكون في الفار، والمقابلة التلفزية على القناة الوطنية الثانية غدوة. من خلال المقابلة هذه باش نتعرفوا على الفريق الثالث اللي باش يرافق كل من أمل حمام سوسة وتقدم ساقيت الدائر إلى بطولة الرابطة المحترفة الأولى. نحكي على الاتحاد الرياضي المنستيري. الكتابة العامة للفريق أعلنت تلقيها استقالة جماعية من جميع أعضاء الهيئة المديرة المنتخبة، مما أدى لحالة شغور، وعملا بمقتضيات الفصل 42 من النظام الأساسي

0: تقرر عقد جلسة عامة انتخابية باش تكون نهار 30 جوان والهيئة المتخلية باش تواصل تسيير شؤون النادي إلى حين انعقاد الجلسة العامة الانتخابية. نحكي على فينال الكوب الترجي الجرجيسي الترجي الرياضي التونسي. التذاكر وما قبل المقابلة هذه برشا احتجاجات برشا غضب من الزوز فرق. نذكر الموعد بعد غدوة اللي هو نهائي كاس تونس الترجي الجرجيسي الترجي الرياضي التونسي الأربعاء متاع العشية باش يلعب في استاد حمادي العقر ببيرات. مقابلة إذا فرها طاقم تحكيم تونسي بقيادة نضال بالطيب في الفار باش يكون مجدي بلاغة. مقابلة خاصة على عدد التذاكر صارت بوليميك كبيرة بما أنه من الأول كان من المنتظر أنه يتم السماح 11500 تيكي تكون لكل فريق. ترجي جرجيس احتاج قال انه 10000 تيكي اللي تم الاتفاق عليها لكن رسميا 9000 تيكي باش يكون الحضور الجماهيري من جانب الترجي الجرجيسي. التيكيات بدات تتباع على الانترنت تباعوا شويه تيكيات ثم ترجي جرجيس طلبت انه تيكيات الكل يتباعوا في الجيشيات في جرجيس. نفاذ التيكيات اللي طرحوا اليوم للبيع اللي هما 4500 تيكي وغدوه باش يتم توفير 4000 تيكي فيراج باش يكونوا في احدى نقاط البيع في جرجيس. وجرجيس أيضا احتجت وقالت أنه تحصل على 120 دعوة فقط بما أنه من الأول كانت الجامعة والاتفاق اللي صاير أنها تاخد 3000 دعوة ثم تراجعت إلى 1000 دعوة وحاليا تقول أنها تحصلت على 120 دعوة فقط. نذكر بأسعار التيكيات في فينال الكوب الفيراج 15 دينار البيلوز 25 دينار لونسانت انفريور 35 دينار لونسانت انفريور 50 دينار. ومن جانبه أيضا الترجي الرياضي التونسي يحتج ويهبط بلاغ عبر من خلاله عن عدم رضاه على عدد التيكيات المخصصه لجماهير ورسل الجامعه وطالب بالترفيع في عدد التذاكر. وحسب اخر الاخبار فانه الترجي طلب اضافه 10000 تيكي بالنسبه لفريقه في فينال الكوب. في انتظار نعرفوا من هنا الغدوه اسكي تم اضافه تيكيات اخرى قبل الموعد المحدد تاع فينال الكوب اللي باش يكون بعد غدوه الاربعاء متاع العشيه والا لا. نحكي على منتخبنا الوطني التونسي اللي وصل تحضيراته لفكتيف الكل موجود على ذمة الناخب الوطني صبري اللموشي فتبرق استعداد المونديال قبل ما يشد الرحال منتخبنا غدوة في اتجاه العاصمة النمساوية فيينا لمواصلة التحضيرات من خلال زوز مقابلات ودية. الأولى باش تكون ضد النمسا نهار 2/1 جوان 8 غير 4 بوقت تونس ثم تحول لبروكسل لمواجهة المنتخب البلجيكي في آخر مقابلة ودية قبل المونديال. المقابلة الثانية ضد بلجيكا تتلعب نهار السبت 6 جوان انطلاقا ماضي ساعتين بوقت تونس. بالنسبة للمقابلة تونس النمسا باش يزفرها طاقم تحكيم فرنسي بقية الحكم الدولي جيريمي بينار وفي الفار باش يكون باستيان دوشيبي. وزوز مقابلات سواء ضد النمسا وإلا ضد بلجيكا باش يكونوا تيليفيزي على القناة الوطنية التلفزة الوطنية اقتنت حقوق البث لكن على الشبكة الأرضية مش باش يكونوا تيليفيزي على الفضائية. نرجع نعمل طلع على استاد مصطفى بن جنات بالمنستير نشوفوا فات المقابلة وإلا لا بين أمل حمام سوسة وتقدم ساقية الدائر. وليد الجزيري من جديد مرحبا وليد.
1: مرحبا بك نيسا ألف مبروك لتقدم ساقية الدائر لنهاية المباراة بالتفوق على أمل الرغبة حمام سوسة 3 أهداف لهدفين وتتويجها ببطولة الرابطة المحترفة الثانية.
0: يعطيك الصحة مبروك لتقدم ساقية الدائر حظ أوفر بالنسبة للأمل لكن في الحقيقة هي مقابلة احتفالية لزوز فرق بما أنهم زوز موجودين في الرابطة الأولى وضمنوا الصعود الى بطوله الرابطه المحترفه الاولى. نحكي هوند غدوه الاربعاء باش يكون الموعد مع

0: كاتالوني تمت دعوة نجم المنتخب ليونيل ميسي لاعب انتر ميامي اللي هو أبرز الأسماء هو كريستيانو رونالدو الثنائي اللي منتظر يكون آخر كوب دي موند عندهم. أبرز الأسماء المدعوة في قائمة الأرجنتين إيميليانو مارتينيز حارس أستون فيلا، أوتاميندي لاعب بنفيكا، ديبو لاعب انتر ميامي، أيضا إنزو فرنانديز لاعب تشيلسي، ألفاريز لاعب أتلتيكو مدريد، ولوتارو مارتينيز لاعب انتر ميلان. بعد شويه تحديدا مع الثمانية غرباء يتلعب اياب البراج في فرنسا، نيس في غياب علي العابدي الموجود على ذمه منتخبنا الوطني التونسي، فريقه يواجه سانت اتيان، نيس من اجل ضمان البقاء في الدرجه الاولى وسانت اتيان من اجل الصعود بعد ما كان في الدرجه الثانيه. نذكر مباراه الذهاب كانت فات على نتيجه التعادل 0-0. نشرتنا الرياضية لليوم قدم لكم نيس الذوادي، نشرة هذه وقت الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فام بونيت وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة فام في لمن.
1: سيتي جوهرة سبور، جوهرة سبور avec l'équipe sport. جوهرة تسمعوا الجمعة من 5 إلى 7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور، مع سامي بن نور على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.

0: رجعنا لكم في أنتي بوتيك، مرحبا بكم. هذه ساعتنا الثانية، مرحبا بكم وين ما كنتوا. شكرا لاختياركم جوهرة وتشوفونا، للناس اللي تشوفينا على جوهرة تي في مرحبا بكم. طبعا شكرا لتفاعلاتكم. يلا كالعادة نبدأ الساعة الثانية مع سليم بوسفارة في نهار من نهارات.
1: في نهار من نهارات،
0: فضل أستاذ.
2: كي تسمعوا الموسيقى هذه شنو تعني لكم؟
3: الاوروفيزيون،
2: النشيد الرسمي لرابطة الابطال الاوروبية، لا ليغ دي شامبيون.
3: مخي في الغناء انا ديما.
0: نهار 31، نهار 30 ولا 31؟ 30 نهار السبت 30 يكون الفينال.
2: اي
0: بين ارسنال وبي اس جي. اي
2: ورابطة الابطال الاوروبية شنو تعني لك؟
0: شنو معناها؟
2: معناتها كيف تسمع الموسيقى هذه وتدخل في الجو نتاع رابطة الأبطال الأوروبية، شنو الحاجات اللي تتفكرهم؟
0: نتفكر ماتشوات كبار، نتفكر جوارات كبار، نتفكر برشا حاجات اكستراوردينير يعني صاروا في ليغ دي شامبيون. يعني
2: معناتها ديما اون ايتي توجور ماركي بلا ليغ دي شامبيون. معناتها لا ليغ دي شامبيون عندها معناتها لوغو نتاعها على طول العام.
0: انا نعتبرها سليم، يعني انا نعتبرها اهم تظاهره عالميه تخص الفرق.
2: اي معناتها اقوى كومبيتيسيون ما فماش. كي تسمع موسيقى هذه ترجع لنهار ثلاثة ونهار الاربعاء
0: معناتها لماتش
2: خريف ربيع شتاء، اما مش الصيف. اي قدام التلفزة تبدا تفرج على تشامبيونز ليغ، كل واحد كيفاش، اللي في القهوة اللي في دار وكل واحد وين يتفرج. اليوم ما زلنا نهار على الماتش اللي باش يصير غدوة بين ارسنال وباريس سان جيرمان اللي باش يتلعب في المجر في بودابست. انا شخصيا
0: نذكروا حاجه ديما نقولوا للناس اللي ممكن تسمع فينا مش مغرم برشا بالكولا، راهو الفينال نتاع ليغ دي شامبيون يصير ديما من اول الموسم يقع الاعلان على الملعب المحايد اللي باش يحتضن الفينال في ماي.
2: ايوه معناتها سيت ان بريفيليج كبير ياسر. الملعب اللي ماهيش حاجه معناتها ان ايفينمون في البلاد اللي يصير فيها يصير فيها الفينال. انا شخصيا وليت كي نتفرج على الكره التونسيه ساعات نتسائل نقول علاش فاش قاعد نعمل اش لازم نعذب في روحي
0: في كوكب اخر.
2: ولا كومباريزون دي تزيد تقوى وقت اللي نتفرج في ماتش ليغ دي شامبيون نبدا نعمل في المقارنات.
0: اوعى
3: هذاك علاش رد في المقارنات
2: هذاك علاش نقول ما حقنيش تفرجت. الموسيقى هذه يحبوها مش كان على خاطر الكوره، خاطر تشوف فيها ديما دي سيناريو مش عاديين بالكل. معناتها يا دي مومون فور كيما قلت انت ما تنساوش.
0: طبعا
2: باش نرجع انا هكا دي اعوام صاروا فيهم معناتها بالحق احداث مهمه ياسر في ليغ دي شامبيون. كي نقول لك عام 99 لو براكاج دو فيرغي، تتفكر شنو صار؟
0: لا
2: ماتش لا فينال اللي صارت بين بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد اللي في دقيقتين
0: ذاك الريمونتاد الخياليه.
2: ولا في دقيقتين تكون البايرن رابحه واحد بلاش، ترجع مانشستر تربحها 2-1 في دقيقه ولا دقيقه ونص حاجه هكا.
0: حاجه تدوخ
2: وقتها كنت تفكر اللعبه في سانسيرو ولا فينال شكون الاربيتر الطلياني المشهور
0: كولينا
2: وقتها كيكمل البارتي و افيك زيرو فوت هو يقيم في جوارات معناتها البايرن ميونخ اللي طايحين في القاع معناتها تلمو معناتها
0: ما صدقوش
2: معناتها تصاور داير فما تصويره في
0: 26 مايو 1999.
2: فما زاد فينال 2005 اللي صارت عليها ريسامون سيري دوكيومونتير نتفليكس. هذه فينال اللي صارت بين الميلان وليفربول. كيف رومونتادا شنو يصير؟ الميلان وقتها في اوج معناتها قوتها، تكون رابحه 3-0 في الميتون في بالهم وفي
0: 25 مايو 2005.
2: كيف
0: المباراه كانت في اسطنبول
2: فينال
0: في الملعب الاولمبي اتاتورك.
2: فوالا ترجع ليفربول 3-3 وتربح بضربات جزاء.
0: حاجه هذيك زاد
2: معناتها ماتش تعرف شنو اسمه ذاك
0: لو ميراكل دو اسطنبول.
2: فما زاد ماتش به مي هو ماهوش فينال، كنت تفكر ما عندوش برشا في 2017 بين برشلونه وباريس سان جيرمان. باريس سان جيرمان تربح في الالي 4-0 برشلونه ترجع في الماتش الثاني تربح 6-1. معناتها وفما زادة كيف كيف فما ديشي دوفر معناتها لوحات فنية ما تتنساش. كي نقول لك أنا ريال مدريد في نهائي 2002 ضد باير ليفركوزن شلون تفكر؟ زين دين زين لا فولي اللي عملها داير كي تتفرج انت في الجينيريك نتاع ليمن نتاع ليغ دي شامبيون فما بونتو زيدان هذاك كيفاش عمل لا فولي فما زيد سيزو نتاع كريستيانو رونالدو كيفاش طلع 12 متر و30 الكره
0: رونالدو البرتغالي
2: هذيك
0: الديتونت هذيك
2: باش نحكي زيد على لي موان شونسو اقل العباد ولا نقولوا الخاسرين في لي تشامبيونز ليغ فما اتلتيكو مدريد كيفاش زوز نهائيات 2014 و2016 كيف كيف
0: ما يعرفوش الحظ
2: خسروهم فالنسيا زاد 2002 وفما جوارات كبار قد ما عملوا معناتها لي بيرفورمانس نتاعهم كانت في نيفو قوياسر مي ما ربحوش لا ليغ دي شامبيون كيما فما بوفو فما ابراهيموفيتش
0: فما برشا
2: فما رونالدو الفينومينو ما ربحاش
0: برازيلي
2: واسمع يقعد اكثر واحد اللي هو نجم يعتبر اكثر واحد ما عندوش حظ في لا ليغ دي شامبيون هو الالماني مايكل بالاك تتفكر انت مايكل بالاك في 2002 باش تفهم الزهر القوي نتاعو مايكل بالاك في 2002 يلعب تشامبيونز ليغ يخسر الفينال يخسر وقتها مع باير ليفركوزن يلعب شامبيونات تاع المانيا اخر جورني يخسرها يلعب فينال كوب دو موند مع المانيا كونتر البرازيل ويخسر دونك تروا فينال تروا فينال يتخسروا دونك قال الاخر مشاهده ممتعه وما نعرفش انا سوسن تتفرج على الفينال ولا ما تعمل حتى
3: بوع الجو كي تبدا فما حاجة فينال نتبع كاع الجو خاطر بون الناس الكل تشامبيونز
2: ليغ هكا ولا وحتى الاقتصاديا يعني راهو تتحرك معناتها فما حركه ما عرفش كي نشوف
3: كي يبدا فما جواريت شبان نتبع ما فماش جواريت شبان ما نتبعش واضح
2: وشنو الالوان المريول اللي يعجبوك؟ ما عندكش مريول هكا
3: انا نحب تلين الحقيقه نتاع ربي معناها نحب الميلان اسي نحب كي تبدا ايطاليا ما تكور نحب نتفرج
2: وقت اللي كانوا مطولين شعوراتهم ولا
3: اي حسره وقت روبرتو باجو ومالديني
2: اي لا جينيراسيون تاع 2002-2006
0: فما بونتو كاكا
3: سكوادرا زو
2: بونتو كاكا اي اي لا معناتها هما راهم لي مومون تاع التشامبيونز ليغ كبار ياسر وحتى لو ديبا اللي يصير تشوف في الليسيات وفي لي فاك وفي الخدم وكل لون دومان تاع التشامبيونز ليغ ديما فما معناتها اون امبيونس دونك هذا النهار من نهارات
0: ميرسي بوكو مشيت بينا للليغ دي شامبيون طبعا نذكروا بالماتش هذا اللي باش يكون نهار السبت 30 ماي ما بين بي اس جي وارسنال اللي مازال كربح البطوله في انجلترا وطبعا بي اس جي بطل فرنسا دونك فما يعني ماتش كبير يجي قبل ما يوفى كل شيء بالنسبه للكره والعالم يحضر روحه لكاس العالم ليديسيون جديده ممكن ما عليهش برشا كلام فيو كانه شنو صاير في العالم هكا من تطورات
2: لو كونتكست جيوسياسيه جيوبوليتيك مش هو
0: ولكن تقعد كاس عالم تقعد معناها حدث كبير كل اربع سنوات تقعد معناها هذه إديسيون سبيسيال يعني أول مرة باش تحتضن ثلاثة بلدان كاملة الإديسيون هذه اللي هي المكسيك كندا والولايات المتحدة فماش برشا كلام ممكن سمعنا شوية على
2: شوية من كندا
0: غلاء الأسعار
2: كندا قال كيفاش احنا عنا كان 13 ماتش وكي تحسب لو كو قداش تكلفت لهم
0: هذوما هما نتاع اللي مشاو يصيفوا مع بعضهم هكا
2: هي بالضبط
0: يصير فيهم كيما هكا
2: هذوما اللي شريوا اللحم
3: الشركه ما فيها بركه
0: يلا فاصل ونرجعوا لكم احنا في انتيبيوتيك
1: في نهار من نهارات

0: سلسلة أنتيبيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جمال اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع. لانترفيو
1: فيك ضيفتنا في الانترفيو سعداء باش انا تكون معنا. بديت المشوار مع غازي زغبيني في ليزاتوليي طبعا نتاع المسرح, وبعد فضل الجعايبي فتحي عكيري في التلفزيون شفناك في حرقه ومعاويه وحياه, وفي السينما طبعا اكتشفنا برشا ذمار والمطبعي وبرشا ذمار وبرشا حرفية في جيد. دونك توكا ساوس كنت معاك في جيد وكنت رفيقات الدرب في المستشفى.
2: انا عرفتها في جيد وكانت سيتي اون تري بيل سوربريز بالنسبه ليا انا, خاطرني نفرح كيف نلقى, معناتها نفرح كي نتعرف على ممثلين جدد معناها طالعين في بداياتهم, ونفرح سورتو كي نلقى ممثلات بنات سورتو
1: حقيقيات
2: وعلى طبيعتهم وما عندهمش تكلف وما عندهمش جنون العظمه وكالغرور.
1: هذا من الصفات الكل موجودين فيها
2: حقين الممثلات من طرازها.
1: ان توكا الجديد نتاعها باش نحكيوا عليه مونودرام بطاقه اقامه, هي أميمة مولوي, هم غلطش في اللقب تاعك المرة ذي. دوك كل عام وانت بخير, انت خلينا نذكروا المستمعين انه اشتر لبنانية اشتر تونسية.
3: لا
1: مالا
3: انا لبنانية
2: 100% لبنانية.
1: اه ولا في مخي ديما امك تونسية وبوك لبناني.
3: لا زوز ديما يغلطوا خاطرني نعرف نحكي تونسي
1: بالقدا تبارك الله.
3: اي نعرف نحكي تونسي خير من التوانسة. ساعات نصلح أصحابي وتحصل على الجنسية التونسية.
1: هاي سبيل دونك شتر تونسية شتر لبنانية.
3: توا لبنانية وتونسية.
1: دونك العيد الكبير في لبنان كيفاش؟ نعرف أنه لبنان عندها مطبخ معناها مزيان وبنين برشا زاد كيما المطبخ التونسي, كل واحد وخاصيته, ولكن شنو خاصيه العيد في لبنان؟
3: احنا في لبنان العيد الكبير نتصرفوا معاه كيما العيد الصغير, نلبسوا حوايج جدد
1: كيما الشرق الكل,
3: ونعطيو المهبه ونشريو الحلو. وحتى فما عباد مش يذبحوا هما في ديارهم كيما في تونس وكل, توصي الجزار هو يذبح
1: العلوش
3: كله, معناتها العلوش كل صدقه.
1: هاي صدقه ما تاكلوش منه بالكل.
3: ما نشوفوش معناه شكل كيما في تونس
1: الكبده والمشوي والقلايه وكل
2: يعني انتم عيدكم صحيح اصح منا.
1: هو هنا القربان
3: كله صدقه.
4: احنا نهار العيد كلينا الفلافل.
2: من يديت صديقنا سيمون
1: تعرفوه
2: بنا نعرفوهم على بعضهم
3: ماكلة الحكاية.
1: وليت تونسية في الماكلة يعني شوية في العيد الكبير مثلا تحتفل بالعيد كما اصحابك ولا كما
3: نحتفل بالعيد كما تونس لي هذاك كي نمشي لبنان نحتفل بالعيد في تونس نولي.
2: او حضرت على اول مره حضرت على ذبيحه ودواره وكل شنو
3: شوكيت تصدمت خاطر عمري ما ريت المشهد هذا معناتها الحقيقه. دونك اي مش مستنسين نذبحوا في لبنان, دونك ما ريتش قبل ذبيحه في لبنان. اول مره كانت صعيبه الحقيقه.
1: وقتاش قد عند هذا؟
3: اول مره انا جيت لتونس عام 2000 عمري 13 دونك العام هذا كان تصور العام.
1: اما علاقتك قعدت باهيه بالعلوش اوغوزمون.
3: اي نحب الحيوانات
2: علاقتها بالماكله بصفه عامه
3: باهيه برشا.
1: ان توكا اميمه اليوم نحكيو على بطاقه اقامه واللي هو مونودرام جديد نصف اخراج محمد حسين حمداني وتقديم فرقه مسرح قلمون
3: القلمون.
1: شو معناها قلمون؟
3: القلمون هي بلاصه في سوريا.
1: اداء نتاعك؟
3: اداء نتاعي.
1: وهي المسرحيه سوريه دونك؟
3: هي المسرحيه مسرحيه سوريه, المخرج نتاعها ونصه هو ديجا زادا سوري دونك محمد حسين حمدان. عندنا في الاكيب مساعده اخراج فرح تعاليت, في الاداره الفنيه ايمان مناعي, ضو مهدي بوذينه. وعندنا منتج منفذ عواطف الحكيري. دونك هو عمل سوري.
1: علاش انت لبنانيه تعيش في تونس مسرحيه سوريه؟ صدفه؟
3: بون صدفه على خاطر انا ديجا كنت معطينا في تونس وتعرف انت لبنان وسوريا ياسر قراب لبعضهم اخوات معناتها وحتى في اللهجه ياسر قريبه بعضها دونك ممثله تعرف تتقن اللهجه اللبنانيه والا السوريه اختاروني انا دونك بطاقة إقامة هي مونودراما فيها برشا قضايا إنسانية تحكي على الحرب على الغربة تحكي على الإنسان الموجوع اللي يلوج على الانتماء
1: من واقع المشاكل لبنان وفلسطين وغير والدول العربية
3: هذا هو من الحرب هي احنا اون جينيرال كي نسمعوا بالحرب ونتفرجوا فيها في الأخبار ولا في الريزو سوسيو نشوفوا نسمعوا بعدد الضحايا ونعرفوا وين صار القصف
1: تعودنا
3: أما ما نعرفوش هذوما العباد اللي نجاو من الحرب شنو صار فيهم اللي فقدوا مع عائلاتهم فقدوا الحومة متاعهم فقدوا كل شيء بضربة أكهوا في كل شيء وقعدوا هما الناجين شنو صار فيهم احنا في بطاقة إقامة نتبعوا الرحلة مع امرأة سورية جات لاجئة إلى تونس وشنو عاشت دونك تلقى روحها قدام معارك أخرى معارك ورقية معارك إدارية
1: حياة اليومية
3: العقلية
2: الثقافة
3: بيانسور العقلية الثقافة تلوج على روحها تحب تنتمي تحب موجوعة مي أون ميم تان ألنا با بيردو إسبوار أنا اللي يعجبني فيها شخصية عواطف هي شخصية قوية مثقفة
2: محاربة
3: ثم معناتها صارت معناتها تشوف نتبعوا معاها عملية تطهير متاحة كيفاش معناتها من الوجاعة هذه الكل حولتها إلى قوة واصلت دونك نتبعوا فلا نتبعوا الرحلة مع عواطف
1: أيوة ولكن أميمة أنا كشفتك في جاد طبعا الممثل يتنوع ويختار ويحاول أنه يديفرسيفي التجربة هاي كشفتك في جاد ياسر ضامرة يعني ضامرة وقلت أنه ممكن كي تكون في عمل تكون في ستاند اب تكون في وان وومن شو وفي حاجة كوميدية ممكن أقرب لك الكوميدي ولا أقرب لك المونودرام
3: شوف أنا ما عنديش حاجة أقرب لي أنا أي شخصية تعجبني ونحس فيها عمق وصدق ونحبها معناتها ونتبناها نجم نخدمها مهما كانت كوميدية أو درامية
1: ولكن الممثلين غالبا يقول لك أنا نرتاح أكثر هوني ولا إحساسي يمشي أكثر هوني
3: أنا إحساسي يمشي لزوز
1: أنا مستعدة تعمل نهار آخر حاجة في الكوميدي
3: ولا
1: اليوم خنقدموا شوية الحكاية ذي اللي تدور في جراج مجهول المكان عواطف هي أميمة مولوي اللي دايرين بيها كراذن مغلفة بساشية كحلة وفما شريطة وشباك حديد وتحل كراذن اللي فيها مصباب بتاع مهاجرين وصور وبكوات هدايا فيها وثائق ضحايا التغييب القسري والعنف الجنسي وغيره يعني هنا تقريبا
3: يحكي على يكشف آليات الحرب العنف المنهجي المسلط خاصة على المرأة
1: حتى ليزيفي سونور موجودين معناها في العمل المظاهرات والقصف والفرح وغيره
3: موجود نعم موجود دونك كما قلت لك معناتها هو يفضح آليات الحرب يحكي على العنف المنهجي المسلط على المرأة نشوفوا المرأة معناتها اللي هربت من حرب ولجأت إلى بلاد أخرى كيفاش قاعدة
1: هل كان الحل؟
3: ما أي شنو هو الحل؟
1: سؤال.
3: نشوفوها تزوجت نشوفوها طلقت نشوفوها بوجاعتها الكل اللي هزتها معاها ونشوفوها زادة في كل مرة تقف على ساقيها وتكمل
1: أنت باللهجة الشامية تمثل؟
3: أنا نمثل بالعربية الفصحى واللبناني الزوز العربية الفصحى واللبناني خاطر العربية الفصحى هي لغة جميلة جدا تنجم تعبر برشا معناتها وزاد معناتها البلدان العربية الكل يفهموها واللبناني خاطر سي سا لونغ ال سي انتيم هي كيف تحكي كما انا أميمة مولوي انا كي نخمم كي نبدا نحكي وحدي في مخي نخمم باللبناني انا كي نحلم باللبناني كي ندعي لربي ندعي باللبناني ومن غير ما نفطن بروحي
1: دونك
3: هذيا هويتي هذيا انا من
1: شكون موجه العمل هذا لنا جمهور موجه
3: الجمهور اللي يحبوا دجال المسرح الكل
1: حتى اللي ما يحبش برشا ويحب يكتشف
3: يحب يكتشف يحب خاطر هذايا كما قلت لك حاجه مانيش في العاده ما نطرحوهاش معناتها اللي يحب يزيد الوعي نتاعو ويشوف خاطر انا كي خرجت معناتها كي نخرج من عرض ساعات يقولوا لي تيان اميمه والله عمرنا ما خممنا في الشيء هذا عمرنا ما خممنا في عباد عندهم بطاقه اقامه وشنو يعيشوا وشنو صاير فيهم كسوا في تونس والا عندنا
1: ولا اي
3: جالية في في في فرنسا ولا ايطاليا كلنا معناتها نعيشوا فرد حرب
1: نفس المشاكل يعني وفيه لمسرحيه ممكن زاد هنا انك ذكرت في التقديم انك انت خدمت معناها ديزاتوليي مع فادر جعايبي وغيره دونك وفيه للمسرح اللي يرهوج المتفرج يخليه يطرح اسئله يعاود يعمل مراجعات لنفسه لحاجات كان يتصور انهم حاجات دي كونفيكسيون كبار
3: بيان سور لازم المسرح هو لازم مش كيما تدخل كيما تخرج تدخل وانت خارج معناتها لازمك تزيدك في الفكر يزيدك حتى احاسيس ساعات حتى تمشي تدخل
1: مسرحيه
3: تساؤلات تدخل حتى تحس معناتها تحس بضحكه تحس بدمعه لحمك يشوك والكل تحس روحك ترجع انسان حي معناتها هذا اللي فرقنا ديجا من الروبوات يرجعك لانسانيتك دونك وي فوالا
1: عرضته في تونس
3: عرضنا في مهرجان مونودام مهرجان النسائي للمونودراما وعملنا افون بروميير في الارتيستو وان شاء الله توا عنا دعوه لمهرجان القاهره وفما
1: وقتاش
3: في اكتوبر
1: في اكتوبر مهرجان القاهره تجريبي للمسرح هذا
3: اي المونودراما
1: اي
3: مونودراما
1: واسكو معناتها تحب تعرضها يعني للجمهور في اسكو تخيل انك تعرض في الصائفه مثلا في بقايع ولا لا
3: اي نحب انا لو ماكسيموم نعرضها نحب
1: تعبي كيف السعيد الهدايا باش تمشي يعني نجم يكون حاجه ممتازه لو المسرح معناها سورتو كي يبدا عمل فما الجمهور مش صحيح انه يحب كان هكا وهكا يحب كل شيء الجمهور يعني كي تعطيه عمل قيم يكون مهتم به دونك سعيد انك تشوف كيفاش تنجم معناها تبروغراميها المسرحيه هذيا في مسارح تونسيه
3: وي ديجا توا قاعدين نشوفوا الحقيقه توا ما عنديش دات مي ان شاء الله بيانتو اي ان شاء الله بيانتو باش نعاودوا
2: مهرجانات صيفيه
3: فما مهرجان في تونس اسمه مهرجان ايام فاغا المسرحيه زيدا باش نشاركوا فيه في سبتمبر في بيجاي
1: باش نشاركوا
3: باش نشاركوا فيه ان شاء الله في سبتمبر نحب انا الحقيقه ندور بها في مهرجانات
2: حمامات لي
3: مازال ما عندناش مازلت جديده على خاطر
1: قدمتوا انكم قدمتوا الكانديداتور نتاعكم
3: قاعد هو المخرج والانتاج لهين بالحكايه هذيا انا يعطيني الدات نمشي
1: انت انت وميمة في الديجيتال مختلفه مختلفه على المونودرام يعني
3: الديجيتال
1: ماكش في المونودرام جبله
3: جبله ديجيتال راني نفدلك انا وحدي مانيش عامله منه راس مال نلعب ونفدلك مع صحابي معناتها مي بعد نلقى نجاح وحده من غير ما انا نحب معناتها نسعى لنجاحه
1: انت تعرف اما مسرحيات بدات هكا بدات بحاجات على الديجيتال تفدليكات ونكت وغيره بعد ولات عمل الناس انتبهت وعددهم كبر والبارتاج كبر دونك الناس انتبهوا انه نجم يكون عمل
3: وي انا ديجا فما اعمال جاو من غادي معناتها شافوني حبوني حسوا عندي معاش خف الدم ان شاء الله
1: ما اكيد لا لا اكيد
2: حسوا عندك ممثله سورتو ممثل في وسطك خاطر اذا اعطيني الممثله كي تبدا ممثل وقتها كل شيء يولي ممكن
1: دونك يولي ممكن
2: دراما ممكنه والكوميديا ممكنه
1: هاو بحذاك مثال لا بالحق يعني التنوع هذاك كيما قلت في الاول يعني ما يكون كان حاجه انريشيسانت بالنسبه لل
3: بالطبيعة.
1: هي حاجه معناها تثري هل
3: بالطبيعه كي يبدا الممثل متنوع
1: الخبره بتاع الممثل
3: متنوع
2: سورتو في مارشي كيما تونس اللي ما عندكش مارشي ضيق وما عندكش فرص برشا قد ما تكون انت متنوع وعندك بليزيور كاسكيت وتنجم تخدم التلفزه ومسرح وسينما وتخدم كوميديا وتراجيديا قد ما باهيلك قد ما يكثر لك من حدودك في العمل
1: خممت انك تمشي شوي للسوق اللبنانيه في المسلسلات وغيره
3: خممت في مخي
2: هذا عاركتي معاها احنا من تونس يمشيوا للشرق اما من الشرق جايه لهنا
3: قلت خدم قد اللي عندي ساعه
1: جربت
3: ما زلت ما جربتش ليه اما الفكره طرحت طرحت على روحي.
1: ينجم يكون عندك ان بلوس معناها اللبنانيه اللي تجيد التونسي ولا تجيد اللغه المغربيه ولا حاجه.
3: بيان سور بيان سور. اي ما نقول انا خلي توا انا مادام هنايا ديجا بديت هوني وكل خل
2: نركز
3: صحيت ومن بعد نمشي عندي على شنو على اسس
1: صحيحه. انت ممثله تعيش بالتمثيل ولا
3: توا؟ اي نعيش بالتمثيل حاليا نعيش بالتمثيل.
1: باهي يعيش التمثيل؟
3: لا جمال الحقيقه حتى التوا ما زلت توكي ولي عايش
5: نقول لازم عندها كريوات شقق
2: ولا كرونيكوز
5: باش نجم تمثل مرتاحه.
1: لا ان توكا ربما الاختلاف كما قلت انك تقدم المسرح الجاد اونتر كيمي معناها المونودرام يعني هو عمل يطرح قضايا
3: وفيه حاجه صعيبه
1: راهي طبعا بيسير
3: هو فيه مسؤوليه
1: فمش أصعب من هكا
3: في مسؤولية كبيرة مسؤولية الركح وهو كان يعني اكزرسيس ما ينجم كان يزيدني ثقة في روحي على خاطر فيه برشة تركيز فيه عندك تركيز عندك أحاسيسك من الداخل لازمك توصلهم وعندك كان لانستانتي خاطر المسرح هو فن حي
1: وقتها
3: عندك النص عندك كل شيء وحدك والعينين الكل عليك أنت أكهو دونك لازم تكون قد المسؤولية هذيك والحمد لله معناتها حتى التوى فرحانة معناتها
1: باهي عملت أن با مهم
3: مهم جدا
1: يعني الناس أنا شخصيا اكتشفتك في جاد يعني ياسر عجبني الأداء يعني بالحق كنت من المفاجآت السارة تاع الفيلم هذايا. وهنا نحكيو على المسرح طبعا تعمل في الاكتيفيتي نتاعك على ديجيتال وبالطبيعة ممكن شوية غرام وضمار ولكن هنا في سيجلو هذايا المسرح المونودرام المسرح الحقيقي معناها كل النجاح نتمنى لك
2: يعني المسرح هذايا عملت تلفزة زادة
3: عملت سنة مطبعة حياة
1: نجاح المطبعة طبعا والناس شافت
2: أنا في المطبعة اكتشفت الممثلة الدرامية اكتشفت لا تراجيديان معناها ما كنتش الحقيقه ديما تضحك حتى في الدنيا ديما تضحك وديما تنبر وعرفتها التجربه اللي جمعتني بها كوميدي دونك اكتشفتها في المطبع
1: في باب بنات زاده
3: في باب بنات زاويه خدمت قبل في حرقه كان عندي مشاركه في معاويه
1: حياه
3: شنو اخر وهكا فما عندي دي كور ميتراج عملتها
1: باهي وان
3: شاء الله
1: قاعده تقدم بخطى ثابته ان شاء الله. ان توكا نذكروا انه المونودرام بطاقة إقامة إذا كان العروض طبعا تقول لنا وقتاش في وقت لاحق باش تكون نشوفوا احنا نجمو حتى تكون ضيفتنا مرة أخرى علاش لا باش نقدموا هالمسرحية بيان سور أنه اليوم اخترت أنت طرق مختلفة وهذا الطريق الصعب هذا ولكن عنده جمهور وعنده ناس تحبه وعنده ناس تكتشفه كل النجاح نتمنى لك
3: أميمة
1: شكرا على أنك كنت معنا يلا هذا
3: على الاستضافة
1: شكرا ليك وين ما عندك جديد مرحبا بك في أنتيبيوتيك يلا محمد منير يغني شبابيك بعد نرجعولكم في أنتيبيوتيك

0: ستة 47 دقيقة على جوهر اف ام معكم حتى للسبعة في انتيبيوتيك. يلا المقاطع اللي تحبهم انت
1: بالله هي قبل المقاطع سيدي سامي باش وصلني عليها المعد رامي مقليني يحب يعزي الفنان سوني دول احمد حلمي أو متوفاه الله يرحمها وينعمها ان شاء الله يكون يسمع فينا بركة في جوهر اف ام تورا وليه يقول يا احمد حلمي اوكي تبعث له اوكي دونك فوالا رامي مقليني يعزي الفنان احمد حلمي على وفاه والدته الله يرحمها ويرحم جميع امواتنا.
0: يلا المقاطع تسمعوا كما قلت سليم اخترنا لك حاجات نشوفوك شنو تنجم انت مش نجم تطلع اما شنو تنجم تتذكر من هذو اربع مقاطع. يلا المقطع الاول
2: لي لسه لغايه دلوقتي ما اتجوزتش.
3: لما الاقي حد يستحمل صوتي العالي وانا بتمرن على البونا الفج هبقى اتجوز.
4: هو عالي قوي؟
5: عالي قوي.
6: صحيح انا سمعت انك انت بتكتبي مقالات. قريتك مقاله كان اسمها
3: شكرا
6: موسم النرفز. موسم النرفز
3: ايوه كان عن لخبطه التليفونات وازاي الناس متنرفزه. اصل انا بقابل الناس مره في الشهر وبسمعها يعني تسالي.
6: بس ضحكتيني ضحكتيني لما قلتي انك عايزه الوزير ينزل بنفسه ويتاكد من غلى الاسعار ويعرف تمن السكر كام والزيت كام. على لخبطه التليفونات يعني واحد بيكلم قريبه في الزمالك يرد عليه المكواجي اللي من سيده زينب. بس عايزه اقول لك لو الخواجات قروا المقالات دي هيبقوا مش عايزين
0: الموقف. يلا تبقى
7: هذا
1: جبدنا على احمد حلمي يا اخي خرجت لنا مع زوجته.
7: زوجته هذا فيلم اعد الليل على مهله.
1: هذيك غنية
0: صوت شو عد الليل على مهله عد الليل يا توفيق. هذا فيلم صحيح منى زكي.
1: قلت لك مرت أحمد حلمي دونك منى زكي واللي معاها شكون اللي تحكي معاها
7: رجاء الجداوي.
1: لا لا نيلي كريم.
7: نيلي كريم
1: ومعاهم شو اسمه عبد
0: أحمد
1: العزيز.
0: خالد صالح سيد رجب عمرو سعد تامر نبيل نيلي كريم. يتناول الفيلم
1: سيرت
7: الحب.
1: قربت
0: سيرت الحب شكون غناها؟
7: ام كلثوم بيان سور.
1: برافو ام كلثوم.
0: كوكب الشرق.
7: مثلت كوكب الشرق.
0: يتناول الفيلم السيرة الذاتية لأم كلثوم لشخصية فنية هي الأبرز في حياة العالم العربي.
7: هو مش مثلت أم كلثوم في مش تسعينات ولا في أول
0: 99 أول صابرين
7: مصابرين ولا
0: من 24 حلقة.
7: نفكر ما نجحتش فيه برشا.
0: لا بالعكس
1: لا ما نجح.
0: لا المسلسل نجح ولكن كان فما نقد لصابرين ومش بلاهية ولكن
7: كانت طافية برشا.
0: لا لا لكن الكتابة متاعه كأنه خلاه شخصية أم كلثوم شخصية هكا في السماء معناها عكس الفيلم اللي كان معناها في
1: شخصية أم كلثوم
7: بس أخطاء أداء
1: الممثل وفما تفرجت حجم الشخصية.
7: أي وفما مرة تفرجت في فيلم على يحط مراحل حياة أم كلثوم وهي صغيرة حتى لين كبرت معناها سيت ان دوكيومونتير أكثر منه فيلم وخذاو في الصغر أم كلثوم شو اسمها اللي تمثل تونسية نور القمر هكا اللي تغني
1: نور قمر
7: خذوها هي في الرول هذاك لا بيان ريوسي في الصوت وقتها خاطر وقتها صغيرة
0: طبعاً. لا حتى كبيرة صوتها مزيان نور قمر
7: وقتها
0: حتى توا هي صوتها مزيان طبعا.
7: اي صوتها مزيان.
0: الست توكا موجود في منصة شاهد موجود ناس تنجموا تشوفوه الفيلم هذا
1: حتى في البي تي في.
0: تحب نعطيك لاكسي نعطيك لاكسي
1: ما تجيش نورمالمون ممثله تحكي على تتفرج في الافلام بيراتي مي بو والله غالب الواقع الاقتصادي والجيو سياسي كما قلت انت.
0: يلا فينا المقطع الثاني.
8: وقت اللي تحب الحم انا نجيب لك للدار ما عادش تجيني للحنون
9: جرمان اغزرني

0: يلا
1: سلاح مصدق هذا
0: وي
2: سلاح مصدق وفيصل بالزين
1: سلاح مصدق نجار موش زازار في خطاب على الباب
0: تعيش عائلة مكونة من أم وثلاث أبناء في منزل واحد يحاولوا البحث عن ذاته وتبدأ الأمور في التغير وقت يجي خالهم لزيارتهم إخراج سلاح الدين صيد تأليف علي الواتي بطولة رؤوف بن عمر فماش سلاح مصدق في
2: منام تعروسية
0: سامية بن عياد عبد الغني بن طارة علي مصباح زهير الرئيس وجاء جندوبي وعزيز أبو الأبيار
2: قمر سيدي المحروس
0: لا 1998 عشقة
2: عشقة وحكايات
0: يلا الإكسري الثالث كان حال
3: عشقة الدرس ايه ده وفي حد لسه بيشيل البطاقة دي انت عاملها من امتى دي
4: انا مش فاكر بالظبط بس اليوم اللي انا استلمت فيه البطاقة دخلت فيه فيلم بخيت وعديلك الجزء التاني
3: وايه اللي فوقك دلوقتي
4: عايز اغير الوظيفة
3: يعني
4: حنوتي يعني الناس في الشارع بقت بتشتم مني وفي ناس في شارعنا بتقول لي اغراب وفي ناس تقول لك انا لو شفت فرحات الصبح لازم تحصل مصيبه واللي
3: هتحتاج ورق يثبت امتهانك مهنه اخرى
4: ورق يثبت
3: امتهانك مهنه اخرى هكتب لك انا الورق اللي انت هتحتاجه خلصوا
0: يعني اربع شخصيات من مشاكل في التعامل مع الجنس الاخر ويسعوا لتحقيق احلامهم وسط تحديات الحياه اليوميه تنقلب حياتهم بعد مقتل زوج واحدة فيهم كما شافت في المنام فتلجأ الأخوات للبحث عن حل لبعض تهمة القتل عليها إخراج محمد شاكر خضير تأليف مهاب طارق بطولة نيلي كريم روبي كندا علوش الممثلة السورية جيهان شمشرقي علي صبحي كل جماعتك جاوبهم أصلي حاتم صلاح مزيان
2: لو المسلسل والكاستينج ياسر مزيان
1: عجبتني بتاع. روبي انا اكثر
0: 2025
2: عندك كده
1: ليه بيدري
0: اخواتي 2025 يلا الاكستري الاخير
5: كنت فين لغايه دلوقتي وازاي تخرج من غير اذن
6: كنت بذاكر عند واحد صح حضرتك ما كنتيش موجود عشان اقول
5: كنتوا بتذاكروا بالجيتار
6: دي كمان مذاكره وبكره اجازه
5: اسمع بعد كده ما فيش خروج من البيت من غير اذني فاهم
0: يلا فاهم
1: هذا قديم شوية
0: شكون يا ذي
1: سعاد حسني
0: لا
2: فاتن حمامة
0: والولد ومثل معروف الله يرحمه وي برافو
2: إمبراطورية ميم
0: واحد من اللي فيلم كولت في تاريخ السينما العربية طبعا بطولة فاتن حمامة أحمد مظهر سيف أبو ناجا هشام سليم هذاك اللي كان يتكلم
2: الله يرحمهم
0: الله يرحمهم ليلى حماده حياه قنديل 1972 وطبعا المسؤوليه نتاع الام كي تربي الصغار من غير اب وبعد باش تجي تتزوج ياسر مزيان اونتوكا فما حاجات بريكوس شويه وقت وين تقول لهم تقعدوا تكلموا في التليفون تاك نجيب لكم كل واحد تليفون في بيته تتكلموا وحدكم يبان جاي الوقت هذا
2: انا جبت على عشقه وحكايات تفكرت العشقه وحكايات هو المسلسل اللي اكتشفنا فيه كوثر بالحاج كنت تفكر في شخصيه مزيانه برشا ديزي وقتها شخصيه مزيانه برشا
0: وقت الاكتشاف تاع
2: تحيه ليها
1: ربي سامي قبل ما نكملوا فما البارح لقيت
0: عشان دي وقتها فيسا
1: فيسا اون سيري نتاع مع علي الواتي السيناريست الكبير اسمها برزخ اللي هي تحلل في المسلسلات والشخصيات
0: حكيت عليها فرح برجل
1: حاجه ممتازه ياسر معناتها ما تقعد برشا
0: يلا ام كلثوم يطول بعدك كذا مقطع من الرحله اليمين محلال المقطع هذا احنا نرجع لكم ان شاء الله نهار الاثنين في حلقه جديده الى اللقاء

0: روحك ألفاز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام.
1: لبنى حميدة،
2: أهلا بكم إلى هذه النشرة المسائية، والبداية بالعناوين: ارتفاع عدد الموقوفين في جريمة قتل شاب بالقنطوية، وتونس تؤكد التزامها المتواصل بدعم عمليات حفظ السلام الدولية. في تفاصيل أخبارنا، ارتفع عدد الموقوفين في جريمة القتل التي جدت ليلة البارحة بجهة القنطاوي بولاية سوسة، وراح ضحيتها شاب يبلغ من العمر حوالي 17 سنة إلى 8 موقوفين وفق ما أفاد به مصدر مطلع للجوهرة فم. وقد تمكنت فرقة شرطة العدلية سوسة الشمالية فجر اليوم وإثر مداهمة عدد من المنازل بجهة القلعة الكبرى من ولاية سوسة من القبض على الفاعل الرئيسي وشابين آخرين وحجز أداة الجريمة، كما تم القبض على شخصين آخرين شاركوهم جلسة خمرية قبل وقوع الجريمة، وثلاثة آخرين قاموا بإخفاء المتورطين بعد ارتكابهم لفعلتهم. أفاد المدير الجهوي للصحة بسيدي بوزيد سالم نصري بأن الحالة الصحية لسبعة أشخاص أصيبوا بتسمم غذائي مستقرة، حيث غادر ثلاثة منهم المستشفى، ومن المنتظر أن يغادر ثلاثة آخرون خلال الساعات القليلة القادمة، بينما ستبقى حالة وحيدة تحت رعاية الطبية خلال 24 ساعة القادمة. وبيّن نصري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا الأنباء أنه تم رفع عينات للتحليل من مختلف مكونات الأكل التي تناولها المصابون للوقوف على السبب الحقيقي لحالة التسمم التي راح ضحيتها شخصان من نفس العائلة. شأن آخر، أكدت تونس بمناسبة إحياء اليوم الدولي لحفظة السلام اعتزازها بإسهاماتها التاريخية والمتواصلة في دعم عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة منذ الاستقلال، مجددة التزامها بمواصلة الانخراط الفاعل في الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز السلم والأمن والاستقرار في العالم. وجددت تونس في بلاغ أصدرته وزارة الخارجية ترحمها على أرواح حفظة السلام الذين قضوا أثناء أداء مهامهم تحت راية الأمم المتحدة، معبرة عن تقديرها للدور الأساسي الذي يصطنعون به في حماية المدنيين وتعزيز الاستقرار وإحياء الأمل في المناطق المتضررة من النزاعات. كما شددت تونس على تمسكها بدعم مقاربة أممية شاملة تقوم على تعزيز الحلول السياسية المستدامة والتنسيق بين مختلف الأطراف مع احترام سيادة الدول وخصوصيتها الوطنية، مؤكدة أهمية الاستثمار في العنصر البشري ودعم قدرات حفظة السلام إلى جانب تعزيز مشاركة المرأة في مختلف مستويات عملية حفظ السلام. نقع موقع إكسيوس عن مسؤولين أمريكيين تأكيدهم أن الاتفاق مع إيران سيتضمن وقفاً لإطلاق النار في لبنان. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يستعد لاتخاذ قرار نهائي بشأن اتفاق محتمل مع إيران، وفي تدوينة له أعلن ترامب أنه سيتم رفع الحصار البحري عن إيران. قال الرئيس الأمريكي أنه سيعقد اجتماعا لاتخاذ القرار النهائي بشأن الاتفاق المرتقب مع إيران، مؤكدا أن طهران يجب أن توافق على عدم امتلاك سلاح نووي أو قنبلة نووية أبدا. هذا ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن مصادر مطلعة قولها إن أهم جزء في الاتفاق المحتمل مع الولايات المتحدة يتمثل في شرط الدفع الفوري لـ 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة. وقالت المصادر إن ترامب لم يشر إلى البند الأهم في الاتفاق، موضحة أن نص الاتفاق ينص على دفع 12 مليار دولار فورا، وطالما لم يتم هذا الدفع فإن إيران لن تدخل في أي مرحلة مفاوضات لاحقة. ونهاية هذا الموعد الإخباري بفكرة عن الأحوال الجوية لهذه الليلة، حيث يتواصل الطقس عامة قليل السحب وتتراوح الحرارة ليلا بين 18 و 22 درجة بالشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 23 و 27 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 29 درجة بالجنوب الغربي وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. هذا الموعد الإخباري، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. تسمع كل سنة 9-10 ليلة البيا مع أحلام غلال على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع
2: برعاية
0: بيك اند جراي. تلقى عندها كل الموديلات اللي تحتاجهم، ستايل شيك كوب إليغانت وكاليتي تفرق. تلقاو كل شيء على انستغرام بيك اند جراي وإلا في السيت pinkandgray.in ولا كلموهم على 98 632 549. بيك اند جراي، خليك مميزة.

0: كل نهار جمعة سبعة ثمانية المتوسط أعماق وأفاق مع منصور مهني وفوزية فلا على جمعة FMTV. شوف أسمع وتمتع
1: أهلا وسهلا، تحيات خالصة ومودة وتهاني متجددة بعيد الأضحى المبارك في هذه الحصة الجديدة من المتوسط أعماق وأفاق. سأكون صحبة زميلتي فوزية اللي هي بيدها عندها تقريبا مشاكل متاع صوت ومتاع طقس مبدل، إذن باش تكون كأنها هي المحادثة مش المقدمة للحصة، ولكن هي حصة ممتازة بالنسبة لي أنا وعندها حجم خاص للضيف اللي استدعيناه ولما يحمل وراءه من قيم ثقافية علمية مواطنية أكاديمية. نتحدث على الأستاذ رضا مامي. أهلا وسهلا في سي رضا، مرحبا بك بحضنا.
2: مرحبا سي منصور، يعطيك ألف صحة، عيدكم مبروك قبل كل شيء، مدام فوزية عيدك مبروك،
3: عيد مبروك إن شاء الله
2: عيشك للكل يعني المستمعين والمشاهدين، وأعطيكم ألف صحة على الاستضافة الكريمة. أنا سعيد يعني بوجودي معكم.
1: لا احنا أسعد، لأن احنا على يقين أنه حضورك بشي يقدم إضافة في عديد المواضيع التي سنطرحها معا، لكن احنا عادة نبدأ بفاصل موسيقي تقديمي، أما نشير إلى أنه شنو في الدخلة فاش باش تحدثنا. أنا حضرتك من نوع من السؤال، ربما هو كيفاش تعرف علاقتك باللغة الإسبانية، كيفاش تم الربط هذا بينك وبين اللغة الإسبانية. نعرف احنا ما هيش كما يقولوا رايجة ياسر في تونس، معناها جات، لكن معناها الشيء اللي وصلت له أنت سيادتك وتو باش نحكيه فيه ماذا بينا بعد الفاصل، تعرفنا كيفاش جاء. تفضل نسمعوا الفاصل الموسيقي.

0: Publicité.
1: صيف السماء كالعادة رجعت لكم جو ماي كود بسامر اكاديمي كي كل عام اللي توفر لكم دي زوبورتينيتي باش تتعلموا بايثون اي اي جينيراتيف ديفلوبمون جو فيديو ديفلوبمون ويب سيبر سيكوريتي اي سوشيال ميديا في ثلاثة جمعات اكاو ما تفوتش اول سيسيون اللي تبدا لو 8 جوا تلقاونا في جو ماي كود ساهل وتسوسة ولا كلمونا على 39 143 900 اكثر معلومات
0: جوهرة
1: تسمع كل نهار جمعة السبعة الثمانية المتوسط أعماق وأفاق مع منصور مهني وفوزية ديفالة على جوهرة اف ام تي في.
2: شوف اسمع وتمتع. عدنا مع سمية رضا مامي ولاحظت أن عدينا لك مقطع من موسيقى إسبانية إذا كان مانيش غلط العنوان متاعها كلمة واحدة الأغنية عنوانها معناها بالإسبانية ترجمته بالابري كلمة واحدة. احنا طالبين منك أكثر من كلمة باش تفسر لنا العلاقة بينك وبين اللغة والثقافة وكل ما وراء ذلك في الإسبانية. تفضل.
3: والله هو سؤال وجيه سي منصور. أنا قريت التعليم الثانوي في المعهد الذكور بسوسة من سنة 76 إلى 83 خريطة البكالوريا خريطة 7 سنين، وكانت عنا قهوة في سوسة هي قهوة الأولمبيك، مع الأسف ما عادش موجودة، هي هي جزء لا يتجزأ من تاريخ سوسة. كانت تحط يوميا أغنية لخوليو إغليسياس فيدال بالفرنسية يوميا على الساعة 12 نخرجوا، ووقتها القهوة غالية في القهوة ديك، ناخذوا قهوة فيلتر قهوة قريبة ونقعدوا في السكة مقابل القهوة نسمعوا خوليو. صدقني يوميا وقتها يعني تغرمت بخوليو إغليسياس، وليت ناخذه في الأشرطة نتاعو الكل، وليت نتبع فيه وليت نسمع فيه، وبدأت العلاقة يعني بالثقافة الإسبانية من خلال الموسيقى. ثم بعد في المعهد الثانوي كنا ندرس يعني الإسبانية، نذكر أستاذي الدكتور بخير سيدي الوسلاتي جاب لنا نص على دون كيشوت ودول ثنايا. يعني وقتها اكتشفت بصراحة عمق الأدب الإسباني وعمق الثقافة الإسبانية، ومن وقتها بديت نخمم بكل جدية باش نكمل يعني دراستي في منوبة، نعمل أستاذية في الوقت هذاك ونختص في الحضارة الإسبانية. وما نخبيش عليك زادة كان عنا هاجس في السكوندير على هالمسألة هذه متاع الأندلس وما وراء الأندلس وأسباب سقوط الأندلس وشنو اللي صار، وعنا ما ننسوش عنا يعني عنصر هام في المكونات للشعب التونسي اللي هو العنصر الموريسكي. يعني كان مهم هذا كل خلاني معناها تكثر المشاغل متاعي ونختص في أمور دقيقة خاصة بعلاقة بتاريخ الأندلس وبحضارة الموريسكيين.
2: لذلك خصصت الأطروحة متاعك لموضوع الموريسكيين.
3: بالضبط وقتها كنت محظوظ اشتغلت يعني مع ألفارو غالميز دي فوينتس الله يرحمه، اللي هو كان يعني من العناصر يعني المهمة في الدراسات العربية والإسلامية والموريسكية، وكان من خطر هناك فما يعني صف أو صنف كان يعني يحاول طمس الحضارة العربية الإسلامية، ثم يعني صف آخر فيه هذا أستاذي اللي كان يدافع على حضارة الموريسكيين وحضارة المسلمين. اشتغلت معاه يعني في قمت بتحقيق مخطوطات ودراسة مخطوطات واختصيت أونتروتر بالحال في هذا يعني المجال، وهذا تقريب يعني مع غرامة بالريال مدريد
2: بكل أخت وزيادة.
4: الحقيقة احنا اليوم نحتفي بقامة علمية وأدبية كبيرة برشا في تونس، إن شاء الله يكون عنا منها برشا. وهذا الإلمام الجالب اللغة الإسبانية وخاصة ولادة الغرام باللغة الإسبانية من خلال الفنون والموسيقى اللي هي حاجة طريفة جدا، والفن يكون هنا بوابة تعلم اللغة. كيفاش تنصح الراغبين في تعلم اللغات بما فيها من اللغة الإسبانية أنهم يكتشفوا العالم هذايا؟ إذا كان يشوفوا اللي ربما ثم صعوبات يعني أسكو تشجعهم كيفاش هي الطرق أبار التعلم الأكاديمي للغات؟
3: شوف كل التشجيع كل التشجيع، لأنه بصراحة اليوم نعيشه في عزلة ما نقولش عزلة من نوع آخر، على الأقل عزلة ثقافية.
4: نعم.
3: يعني نحن يعني نجهل الكثير عن العوالم القريبة والبعيدة.
4: نعم.
3: والآخر يجهل الكثير عن ثقافتنا وحضارتنا، يعني اللغات ثم اللغات ثم اللغات، باش نتمكن من اكتشاف الآخر حضارة الآخر عن طريق اللغات. اللغة الإسبانية بصفة يعني خاصة هي اللغة الثانية العالمية، هي لغة يتكلموها أكثر من 60-70% في الولايات المتحدة الأمريكية، هي اللغة الأولى في بعض المؤسسات الدولية، هذا من ناحية. من ناحية أخرى يعني اللغة الإسبانية تعكس بطبيعة الحال ثقافة وحضارة، وقت اللي نقولوا حضارة إسبانيا ما نجموش نحيوا منها العناصر، العناصر يعني كل ما هو عربي وإسلامي، هذاك كان أم بلوس تعطى لإسبانيا كي نقارنوها بعض البلدان الأوروبية. نعطيك مثال بسيط، إسبانيا يزوروها في السنة 90 مليون سائح.
4: لا.
3: وفما 45% من مداخيل السياحة في إسبانيا هي متأتية من السياحة الثقافية.
4: نعم.
3: كيف نقولوا السياحة الثقافية، نقولوا فما التريونجل، نقولوا قرطبة، إشبيلية وغرناطة. يعني ذي كل معناها ساهم في تطور البلاد هذه. وإسبانيا معناها مجذرة في التاريخ كما تونس. يعني الفينيقيين الرومان بعد المسلمين إلى آخره، هي معناها بلد عنده حضارة يعني عريقة وعريقة جدا. وننصح يعني الشباب يتعلم اللغات، خاصة لغة العصر الإنجليزية، ما جمش يعني التلميذ ما يقراش الإنجليزية، ونشجع الإسبانية بالنسبة للأسباب اللي ذكرتها تو.
2: سي رضا صلي عن بيك، ما نقوله تكريمات والتشريفات عدد كبير ياسر، مش باش نبداوها من الأول، باش نبداو من الأخر. آخر تكريم ظهر لي هو اللي متاع 2026 اللي تم فيه تعيينك عضو دائم بالأكاديمية الدولية للعلوم والتكنولوجيا والتربية والإنسانيات الإسبانية. شنو قيمة بين قوسين الكلام اللي كنت تقول فيه دور الجامعي أنه يكون مثقف ويكون تسميت أنت العبارة في حديث ما دبلوماسية ثقافية وأكاديمية، كيفاش ترى هل التكريم الأخير هو نقطة وصول لما سبق وفاتحة لبرنامج آخر؟ هذا شيء اللي قلته أنت.
3: هو الموضوع شيق سي منصور ويطول الحديث، ما باش نحاول نكون يعني نجاوب بكل إيجاز على وقت البرنامج. الشغل الشاغل يعني في مسيرتي الأكاديمية والعلمية والجامعية نخدم على زوج محاور. المحور الأول هو يعني إيصال الإرث الحضاري والثقافي متاعنا للآخر، كي نقول الآخر نقول النافذة الإسبانية، ومن خلالها نافذت يعني 23 بلدان في أمريكا اللاتينية. ومن ناحية أخرى لأنهم بصراحة معناها لا يعرفون عنا الكثير، ومن ناحية أخرى كيف قوموا بدور يعني إعادة قراءة الموروث الثقافي الأندلسي والموريسكي، لأنه اللي كتب تاريخ الموريسكيين وتاريخ الأندلس هما بصفة عامة من الغرب. نعطيك جوج مدارس عريقة في إسبانيا، مدرسة أليكانتي ومدرسة أوفيادو، اعتمدوا بصفة عامة لكتابة تاريخ الموريسكيين، اعتمدوا وثائق محاكم التفتيش ووثائق الكنيسة، ونعرف وإحنا اللي مش ديما المنتصر باش يقول الحقيقة عند كتابة التاريخ. ابتداء من أواخر القرن العشرين فما جيل جديد خرج في العالم العربي، لأني واحد منهم في المغرب والجزائر تونس ومصر، انكبين على دراسة المخطوطات اللي كتبوها الموريسكيين، لا فقط يعني وثائق محاكم التفتيش أو الكنيسة. واكتشفنا عدة اكتشافات في المخطوطات اللي كتبوها. في تونس مثلا عندنا 7 مخطوطات كتبت باللغة الإسبانية، لأنه كي وصلوا الموريسكيين لتونس كانوا قد نسوا اللغة العربية. المخطوطات هذه الشطر بتاعهم تقريبا قمت بتحقيقهم ودراستهم، لكن مع الأسف ما عنديش يعني القدرة باش نترجمهم العربية. بورتون يحكيوا على ظروف الطرد بتاعهم، يحكيوا على المعاناة بتاعهم، يحكيوا على الانتجراسيون بتاعهم لنا في تونس، وعدة مواضيع تهم وبريتو هو جزء من تاريخ تونس. حبيت نقول لك اللي انكبيت على هزوز محاور هذوما في جل يعني دراساتي. تكريم نتاع فالونس بالحق معناها كنت سعيد جدا وكنت فخور لانه يعني من الاكاديميات اللي يعني المرموقه في اسبانيا, هي كما ذكرت سيادتك الاكاديميه الدوليه للعلوم والتكنولوجيا والتربيه والانسانيات او العلوم الانسانيه. وقع يعني اقتراحي, قبلوا يعني الملف متاعي وقبلوا العضويه متاعي, ونهارتها نهار 16 ماي وقع التكريم الاوفيسيال, ودخلنا هي فيها تقريب 90 اكاديمي اللي دخلنا جدد 46 من شيلي من فالونس من شيلي من فنزويلا من كولومبيا من المكسيك وخاصه من اسبانيا, وكنت انا موجود معهم. لكن اللي فرحني اكثر الا وهو وقع اختياري من طرف يعني الهيئة المديرة ورئاسة الأكاديمية باش نقوم بالخطاب باسم يعني كل الأكاديميين الجدد. وفي الحقيقة كان يعني منظر رغم اللي مستانس بالمحاضرات والسفر وغيره, من هالة تلقى روحك باش تحكي باسم 46 أكاديمي وتلقى قدامك 150, يعني سلطة كبيرة, سلطة علمية أكاديمية مام حتى ميليتار معناها ناس في الروتريت ناس في القانون محامين, يعني كان الحق مشهد رهيب.
2: وكان خليط كانت نتيجة مباشرة للي تم في أمريكا الجنوبية من فتحك في المكسيك لدرس كامل, تفضل كانت حب فتحية.
4: الحقيقة هذه وجودك غاديك وتمثيلك الأكاديمي هو وجود يشرف تونس, ومن هذا المنطلق احنا ننتظر منك الكثير, لأنه هذه رسالة تناط بك في كما حكيت تنوير وتعريف الآخر على تراثنا التونسي وإبداعاتنا التونسية مختلف الإبداعات, وكذلك كشف الحقائق في إعادة ربما تسليط الضوء على التاريخ الذي كتب بشكل غير دقيق جدا. وهنا حبيت نسألك سيرضاء على علاقتك باللغة, هي فاتت المستوى الدبلوماسي والأكاديمي والعلمي نحو ما هو إبداعي وما هو فني؟
3: شوف علاقتي باللغة الإسبانية إذا كيف في موضوع طويل أني في موضوع اللغة دي ما نسأل على الهوية متاع الكاتب.
4: نعم.
3: أني الهوية متاعي موجودة يعني ديجا نرفض باش يسميه الشعر متاعي شعر إسباني.
4: نعم.
3: شعر أجنبي مكتوب بالإسم, هو شعر تونسي.
4: تونسي
3: لكن كتب باللغة الإسبانية. فاللغة بالنسبة لي هي ما هي إلا وسيلة لبلوغ الآخر.
4: نعم.
3: ما هي إلا وسيلة باش نوصل للآخر, لكن ما عندهاش على ما عندهاش يعني رواسب أخرى ولا أشياء أخرى, هي وسيلة لا غير. لكن هوية رضا
4: لا تغير نبض الروح الشاعر.
3: لا لا لا موجودة في أشعاره, موجودة في محاضراته, في نصوصه, في كل ما أكتب ولا ما أترجم, يعني موجود رضا مامي وراء رضا مامي. فما قرطاج.
4: نعم.
3: فما تونس, فما معناها العالم العربي والعالم التونسي بصفة خاصة. فاللغة كما قلت لك هي وسيلة, ورفضت مرات باش نصنف كشاعر يعني باللغة. لا هو الشعر
4: الشعراء الناطقون باللغة الإسبانية, هي تسمية تصنيف غير أمين
3: وما يشرفنيش.
4: نعم.
3: مش معك في الأخر.
4: أيوة.
3: ورفضتها.
2: هنا
3: شاعر تونسي يكتب بالإسبانية.
4: نعم.
3: علاش خاطر نلقى راحتي بحكم اختصاصي باللغة الإسبانية, بحكم أني درست قرابة 40 عام الشعر الإسباني والشعر الأمريكي اللاتينية, تلقى روحك في دون لوبا في كل ما هو
2: الإبداع والترجمة. قبل موضوع كبير ياسر, ما حبيت السؤال اللي أعطيته لك العلاقة
3: لا مش نرجع لك
2: بين الشيء اللي تم في فالنسيا وما تم في المكسيك اللي هو من تشريف عظيم ودرس كامل كفلت به أنت دوا في تدريس نفهموها في حجمها.
3: هو بعلاقة, هي بداية الحق التكريمات والمسؤوليات في الأكاديمية سنة 2023, وين وقع انضمامي للأكاديمية الأمريكية الولايات المتحدة الأمريكية للأدب العالمي.
2: ما حضيتش فيزا
3: للأدب في بالك بها
2: في بالي تقول شيء
3: للأدب العالمي الحديث. والله حس في نفسي وقتها
2: لا تبعناها مليح وسندناك كل شيء,
3: حس في نفسي خطر دعيته من 60 واحد اقترحوا 5 باش يعملوا محاضرات في لونو معناها في ليساجوني. مع الاسف ما كانش من فيزا ولا
2: لعل فيها خير
3: شعنا فيها مش مشكل. طيب دخلت الاكاديميه ديكا الحق فتحت لي الابواب, خاطرها معروفه. قلت لك لفات اللي استدعوها يعني الـ اسمه مجلس الدولي هذا باش يعملوا محاضرات غادي يعني معترف بها وتخدم وناشطه. دخلت الغادي لقيت اهتماماتهم هي الادب العالم الحديث، لكن مركزين فما دو فما زوج محاور، الادب الغربي الاوروبي وادب امريكا خاصه امريكا الشماليه على حساب ما مع امريكا الجنوبيه. قلت خلت الحق معناها عملت عدة مقترحات اللي هما قبلوهم. دخلت العالم الليمون متاع الموريسكيين متاع الأندلس متاع العالم العربي وخاصة الأدب العربي وبصفة أخص الأدب التونسي، وقمت بعدة محاضرات حول الشاب وغيره. الشاب اللي ذكرناه معناها على هالموضوع هذا، والمحاضرات وقعت في خاصة في أوروبا في إسبانيا تحت يعني لواء وتحت تنظيم هالأكاديمية ذي. الأكاديمية ذيك فتحت لي الأبواب، فهذه الأبواب يعني الأكاديمية متاع المكسيك مثلا، متاع المكسيك ما كنتش نحلم بها باش تكون يعني، خطر نعرف اللي في المكسيك فما أخت فوزية فما برشا لبنانيين فما برشا سوريين فما برشا فلسطينيين من أصول عربية اسمه توا اخوان وكارلوس وكذا، لكن هو من اصول عربيه وكانوا يعني ناجحين في مجال التجاره والسياسه.
4: نعم.
3: وما كانوش ناجحين في المجالات الاكاديميه او العلميه، التجاره او السياسه. شكون اول عربي ندخل الاكاديميه ذي؟ معناها حاجه تشرف، تشرف بكذا تشرف بلادي، تشرف الجامعه نتاعي وتشرف الجامعين. ودايوغ معناها عملت اقتراح وتو قاعدين ندرسوا فيه اني يعني باش نرجع في نوفمبر ان شاء الله، عندي عده محاضرات في المكسيك باش نتابع عمليه اقتراحي في فتح سيكسيون
2: قسم
3: سميوه قسم الدراسات العربية والإسلامية.
2: هذا هو اللي حبيت تركه.
3: علاش؟ لأنه اللي اكتشفته مشيت لعدة بلدان، مشيت لفنزويلا مرتين، مشيت لكولومبيا ثلاث ولا أربع مرات، مشيت للمكسيك. يعني الشعب المكسيكي هو شعب عظيم، عنده حضارة عظيمة، شعب يعني مجذر في التاريخ. ومن ناحية أخرى وهذا اللي جلب انتباهي، عندهم شغف كبير وكبير وكبير بكل ما هو عربي، بكل ما هو الثقافة العربية.
2: جيد جدا. تو نرجع للموضوع هذا كان تسمح نعمل استراحة قصيرة. أما اخترت أنا الجاموسي في علاقة بالألحان الإسبانية، أما الأغنية خذنا عملها دقيقتين برك لأن الحديث سيطول عنا، ونعتذر للسادة المستمعين والمشاهدين، ناخذ دقيقتين من الأغنية متاع سي محمد جاموسي.

0: إذن نعود ونعتذر لعدم استكمال الأغنية، لكن معناها هذا أما تحية لروح محمد الجاموسي لما قام به في هذا التلاقح بين الفن التونسي والفن الإسباني. خلينا نرجع بالطريقة هذه لمجالين نعتبرهم أنا يكملوا بعضهم، مجال الإبداع ومجال الترجمة. وانت يظهر لي بديت تتركز على الترجمة، ولا ربما كنت في الإبداع بديت وقتها، أما ما حبيتش تظهر ياسر في مثلا، وحتى الأربعة دواوين لولا نحب نسألك أنا يا أخي، حبيت تسمي روحك شاعر القمر؟ أربع عناوين بالقمر.
1: صحيح صحيح صحيح هما الأقمار والربيع، أقمار وخريف، أقماري ثم الشعر والقمر. أنت والله كلمة قمر ما هو مكتعرف، احنا كل شاعر ولا مثقف عربي توش نعرف قيمة كلمة القمر في الشعر العربي، في الشعر التونسي معناها هي كلمة معناها سحرية، مش ما نقولش معناها حاجة أخرى. ومن ناحية أخرى التأثير الكبير كان بكوني يعني مختص في شعر لوركا، هو المتأتي هذا من علاقة لوركا بالقمر. لوركا هو بامتياز شاعر القمر، شاعر الغجر، فالقمر يعني عنده عدة يعني رمزيات واستعارات يستعملها لوركا في الجدلية أو في علاقته أو في محاكاته للقمر. وربما كان هذا يعني التأثير اللي خلاني
0: نستعمل. من رأيك أنت معلش فوزيت عندك سؤال عطيها؟
2: أنا حبيت نعرف علاش في الأقل قمر في صيغة الجمع يعني برشا أقمار.
1: ما لا ما مو بشبه ولا تأويلات أخرى، ما هوش قمر هما أقمار. أنت
2: بتقصدش في قمر واحد فما أقمار، أسكو هي الأقمار ستاع السنة ولا أقمارك أنت في شكلها المجازي؟
1: عالمي
2: يعني هو مجاز.
0: حبيت أنا اللي فهمته من ربما مسيرتك أنت الإبداعية والثقافية عامة، كأنك تربط ربط وثيق بين عملية الترجمة وعملية الإبداع. كيفاش ترى أنت الصلة بين الترجمة والإبداع؟ وهنا ربما بيودي أنك تشير في نفس الوقت لما ترجمت للشابي، ونعرفه قضية ترجمات الشابي، أنا بيدي ترجمت للشابي وما خرجتش لتو. فما نقطة هامة جدا بالنسبة لي أنا، هو كيف نترجم الشابي دون إدراك ضرورة ترجمة اللحن، وهذا أشرت له أنت في لقاء من اللقاءات.
1: شو بالنسبة لقضية الترجمة يعني بديت نترجم لأني حسيت بأنه الترجمة هي حاجة معناها ملحة وضرورة، سينو باش تقعد غادي في بيتك مسكر على روحك، ما شافك حد، اسمع بك حد، تعرف عليك حد إلى آخره، يلزم الترجمة. رغم اللي في قرارة نفسي ما نأمنش برشا بترجمة الشعر، لا أعتقد الكثير في ترجمة الشعر، لأنك تعرف ديسي منصور للفوزية تعرف، واللي عملية الشعر ما يعني ما هيش مش تحول محتوى من لغة إلى لغة أخرى، كان جاي كاكرة وما نو. الشعر يعني عالم تسحر، يعني عالم أعمق، فما ساعات البياض ما بين السطور لازم يترجم، فما التنهيدة، فما قيمة الكلمات المستعملة، فما الاستعارات، فما الرموز، والاستعارات والرموز هي مربوطة بحضارة وثقافة معينة، نجم يكون في الثقافة اللي بيترجم لها ما تلقاش يعني ما يقابل هالاستعارات أو الرموز، وإلا ترجمها لكن الصورة توصل ضعيفة. وموش أي نص نسميه شعر، فما نصوص حسب تقسيمي بكل سلاسة يترجم، أنه قصيدة حلوة محمود درويش نوصلها باللغة الإسبانية ما عندي حتى مشكل، ولا بتعني زار قباني طالي باش ناخو لوركا، الأمور تولي عالم يعني عالم السحر الشعري، عالم الرموز، عالم فالوركا يعني يولي تصعب شوية باش تلقى الإيكيفالون في المرادف يعني في اللغة الأخرى. وفما قصائد أي نقول ماذا بيا ما تترجموش وتقعد في اللغات الأصلية. نعطيك مثال، دانيرمون ترجموا يعني ديوان تاع أبو طيب المتنبي، ترجموه زوزة سادة معناها مختصين في العربية، وبصراحة معناها بعاد كل البعد، يعني الروح متاع النص مفقودة. فهمت هذا علاش قلت لك معناها فما صعوبة. تعاملت مع شابي بكل صعوبة، والشيء اللي تعبني بكونه شابي يستعمل في كل قصيدة خمسة ولا ستة كلمات مرادفة لبعضها، نفس السونس كما قبر ورمس وإلى يسار. الإسبانية تفتقر إلى خمسة كلمات باش ترجم الخمسة كلمات هذوك. هذه من جملة الحاجات اللي هو مولوش في القافية في الأخر، يختار لك خمسة كلمات نفس المعنى. نذكر كلمة رمس وقبر إلى آخرهم. الإسبانية تفتقر، والإسبانية الشعر الإسباني معناها ما يحبذش الإعادة بتاع نفس الكلمة في القصيدة ولا في البيت. أنا لقيت معناها كما نتذكر ولدت ديك طليق
2: كطيف اللسي
1: وحر، طليق وحر، طليق تبارك الله عندها معنى في العربية، حر كيف كيف. الإسبانية تفتقد الكلمتين باش نقول حر. رصدت ترجمتها ليبري وليبري مرة أخرى. فما الإكيفالون، لكن ما يأديش اللي أديه معناها اللغة العربية. وفي نهاية الأمر دي مقولة ترجمت للشاب ولا غيره، هو يعني نعتني بحاجتي، ما حبش ندخل في أمور تقنية وإلى آخره. الحاجة الأولى وهي تكون وفي للشعر، الفكرة اللي حاب يوصلها الشعر. والحاجة الثانية النص كي باش يوصل يلزم يوصل كقصيدة باللغة الإسبانية، وما يوصلش نص من نوع آخر، ما يوصلش حاجة أخرى، لأن يعني وقتها ما عادش نسميه شعر. هذوما اللي دو كريتير اللي خدمت عليهم باش وصلت معنا نصوصي في الترجمة.
2: سي رضا، تول ترجمة، هل أنه ترجمة الشعر هي من أفضل أن يقوم بها شاعر حتى يكون المعنى أقرب له ويعاود يحس بالإحساس اللي عاشه الشاعر، كأنه هو نوع من التعاطف معاه في التجربة الوجودية والتجربة الحياتية والإحساس اللي عاشه الشاعر، وإلا هي مجرد تمرين تقلي تتقن اللغة وتتقن المعاجم وكثرة الممارسة
1: صدقني الترجمة. مهما مش تبقى ليه كل ما هو تقني ولا ترجمات الحديث يعني مستحيل باش راهي النص الشعري هي روح، والروح هذيك تقتلها التقنيات.
2: نعم.
1: يعني كان جاي حكيت مفردات وكلمات معنا حتى مشكلة وحدك ما تقراش الإسبانية تحط يعطيك لك فما روح متاع نص، فما النفس الشعري. سبحان ربي نقرأ لك نص تقول لي هذا يا الشعر وهذا نص، لكن ماهوش شعر. ولهذا أنا مع فكرتك وديما نقولها المترجم، ودايور ترجمة القصيدة هي ما نسميهاش عملية ترجمة، هي إعادة كتابة القصيدة في لغة أخرى.
2: بالضبط.
1: ولنا المترجم راهو يعني الحقيقي اللي ترجم الشعر هو مبدع،
2: هي ترجمة إبداعية،
1: هو مبدع كيف وكيما الشعر.
2: نعم.
1: كيف وكيما الشعر انت مش تعمل، نسميها بالإسبانيول ريكريار،
2: خلق
1: إعادة
2: ثاني.
1: خلق النص من جديد لكن بلغة أخرى. وأنا مع كلامك أستاذة، يعني ديما نقولها ماذا بيا مترجم الشعر يكون قارئ جيد للشعر، محب وفي للشعر، ولما لا يكون شعر؟ لأنه إذا كان شعر وعنده الآليات والتقنيات في الترجمة كان على النص الشعري.
2: بالضبط.
0: خلينا كان تسمحوا نحضروا فاصل موسيقي آخر قصير باش نتعداو الموضوع، ربما يخرجنا طريف ظاهريا من الأدب، أما باش ننزل في قضية المجتمع. وانت تحدثت كثيرا في دور المثقف والجامعي والباحث والشاعر في المجتمع ودوره في المجتمع. الموضوع حب نحصله طريف وقت، اي اعطيونا دقيقتين من الاغنيه المواليه.

0: قلنا لهذا الموضوع اللي نجم نسميوه اجتماعية المثقف والمبدع لا سوسياليتي دو لوم دو كولتور اي دو سيونس. السيريدا انت من الاول خذيت موقف المثقف والمبدع يلزم يكون على يسار المنظومة، أي يسار تتحدث عنده من منطق المثقف والمبدع؟ هل هو اليسار السياسي الذي نراه وفي بعض تخبطات ساعة نشعر أنه ما هوش مركز بما يكفي، أم هو يسار آخر يأخذ صبغة ربما مثالية؟ وأي مثالية؟ تفضل.
1: هو يسار معتدل يعني ضد التطرف في كل يعني الايديولوجيات والمذاهب إلى آخره. هو يسار معتدل، يسار يعني يحاول يقوم معاملة مصالحة من أجل
0: هذه تسمى الوسطية، وإحنا في المتوسط.
1: الوسطية بالضبط، هذا معناها اللي ضد أما حبيت أقول لك دور المثقف في المجتمع وغيره، إن انطلق من مثقفين بصفة عامة هما أساتذة بصفة عامة، فما مبدعين معناها ما عندهمش علاقة بالتعليم ومبدعين ونحترمهم إلى آخره، والأستاذ يعني باش تقوم هذا حسب رأيي وحسب تجربتي باش تقوم بدورك، يعني فما ثلاثة أبعاد تقريبا يجب يكونوا متوفرين عند الأستاذ، ونعتذر للي ما توفروش عندهم ربما ظروفه الخاصة منعته، من رأى اللي أبار الدور متاعك يعني البيداغوجي والعلمي في القسم هذا كان متفقين فيه، عندي جزء بعد أخرين البعد أول حاجة البحث العلمي، والبعد الثاني هو التأطير. عندنا مشاكل متاع تأطير كبيرة في الجامعة التونسية، يعني نعطيك مثال ما نحبش نحكي على روحي، من اليوم يعني وجهت 20 أطروحة الدكتوراه في اللغة والأدب الإسبانية، وجهت 75 رسالة ماجستير، اللي وهي شعور بالمسؤولية بأني غدو نخرج روترات متهني، عندي مادة كونفيرانس مادة راسيستون لاسيستون، وعندي معناها تقدر تكون أجيال وتتعب باش تعرف شو معناها انتم التأطير باش تأطر، وبلغة إسبانية مش لغة عربية، يعني تصلح كل سطر كل كلمة إلى آخره، معناها مش حاجة هين، لكن هذا كل شعور بالمسؤولية من أجل أكل الشبيبة ذيك، من أجل يعني كل أجيال هذوك باش يحفظوا عليك الرولاب ويتقدموا.
0: في النهاية بالنسبة لك أنت التزام المثقف أو الأكاديمي أو ربما معناه المربي، لأن تكدف هذا على الأستاذ، هو قيام الواجب، قيام بالواجب فارسو كيلفو، فهمتني ولا كما يقول ألبير كامو، معناها يقوم بدوره وينجح في المهمة متاعه، هذا هو
1: هذا من ناحية. من ناحية أخرى جانب الآخر يولي تغلب عليه معناها الثقافة الوطنية وانتمائك العربي التونسي إلى آخره، ألا وهو أثنية مشيت فيها تخدم ثقافة بلادك ونقولها مجانا على حسابك الخاص من أجل باش توصل يعني أصوات ولا صوت متاع شعراء ولا أدباء توانسة ولا مؤرخين، ولا باش تحكي أنت في المكسيك ولا في فنزويلا ولا في أمريكا تعمل محاضرات، يعني هذا من أجل شنو؟ من أجل كما قلت لك يعني وطنيتك وحبك للثقافة هذه وحبك للبلاد هذه. أنا حبش نحكي على روحي وموش المجال، أما كانت عندي عدة إغراءات باش نعيش ونقري في إسبانيا أو في أمريكا، لكني معناها كنت نرفض وما زلت نرفض رفضا باتا، اللي باش نخلي معناها الجامعة متاعي ونخلي القسم متاعي ونخلي الطلبة متاعي ونخلي معناها الثقافة متاعي للأمانة. وهذا الدور كما قلت لك لأن نخرج شوية على بعض الأستاذ، يولي الدور يعني الاجتماعي الثقافي التاريخي البيئي متاعه باش يحط كل يعني قدراته، كل حد سلون بطبيعة الحال الاختصاص، كل حد ظروفه باش نجم نتقدمه بالبلاد هذه وبالثقافة هذه.
0: أخت فوزية في الموضوع هذا
2: سي رضا، أنت أثرت موضوع عام برشا، هو أنه الجامعي أو يعني الأكاديمي هو في جانب ما بيداغوجي ومؤطر علمي وباحث، وفي جانب آخر هو مثقف عضوي يتمسك برهان الثقافي والحضاري ويحمل رسالة الوطن بتاعه للعالم ويعاود يرجع باش يربط حبال الوصل ما بين العالم الخارجي والعالم اللي هو التونسي الوطني. إلى أي مدى صورة الجامعي المبدع والمثقف واللي هاز على كتافه هذا الحمل معترف به، وإلى أي مدى المسؤولية هذه جسيمة اللي يرفضوها برشا وما ينجموهاش.
1: لا لا فوزية فما حاجة نحب نوضحها، راني مانيش نوجه في اتهامات،
2: نعم.
1: نحكي على تجربتي ونحترم كل تجربة. حاجة أخرى، حاجة نقولها لك، اللي راهي ماهوش يسهل باش تعمل اللي كنت نحكي لك فيه.
2: نعم.
1: راهي ظروف عنا في الجامعة، ظروف يعني مادية يعلم بها كان ربي، بيرو ما عندكش، ما فماش يعني رفاهية، ما فماش بحث علمي، ما يعاونوك حتى في حاجة. ومن ناحية أخرى كيف المثقف كي يقوم بالشيء هذا ما يستنى حتى واحد بيشهر يقول له بارك الله فيك، هو حاجة قام بها لبلاده والثقافة،
2: مسؤولية وطنية،
1: مسؤولية وطنية. أنا واحد من الناس جامي كنت نستنى وباش نستنى إكس ولا يقرأك باش يقول له والله بارك الله فيك.
2: أنا لا أتحدث عن الاعتراف المادي، لا أتحدث عن الاعتراف المادي، أتحدث عن الاعتراف الحضاري المعنوي. يعني هذا هو اللي يهم الجامعي المثقف، خطر هو مدام جامعي مثقف ومثقف عضوي بلغة الكرامشي.
1: الاعتراف الوحيد يفرحني ونحبه،
2: نعم.
1: الاعتراف الأكاديمي،
2: نعم.
1: هذا الاعتراف الوحيد معناها اللي فريمو يعني يعجبني ونخدم من أجله. لأنهم ما فماش لجان فيه تتشرى، ما فماش يبيع وشرى، ما فماش كذا وكذا، فما أمور ديكريتير سيونتيفيك وأمور أكاديمية وعلمية.
2: نعم.
1: هذه الحاجة الوحيدة معناها اللي تشرفني.
0: سيدي، أنت تحدثت وقلت هذا رأيي، نحترم رأي غيري.
1: ياسور
0: وهذا
1: لا خدمنيش مش نظر على العباد ولا على الزملاء.
0: لكنك ياسور في هذه السنة اتهمت أو وصفت كل من لا يعترف بالثورة أنه ما شاركش فيها ولا ما يفهمش فيها ولا ما يفهمش في الثورة وكذا إلى غيره، عليها ما عندوش الحق باش تكون عنده نظرة مختلفة أنه ما وقع تاريخيا ما هوش ثورة، وهو يعطي ليه طرح آخر وتفسير آخر. علاش وصفته أنت كاتيجوريك كما يقولوا جازم راو ما يفهم شيء؟
1: أول حاجة سي منصور، ما نصورش وين قلت ولو سمعتني، عمري ما نجم.
0: لا الانترفيو مكتوب.
1: لا ما نجمش، صعيبة شوية ما نجمش، خاطر راهو المشاركة في الثورة
0: تاريخ 1 فيفري 26. مش مهم، هاي نتعدوا نتجاوز.
1: يظل مع الجزيرة هذا. لا مع الجزيرة. وفما رهانات أخرى في وسط الواحد. حاولت باش نحمي ثورة لو ماكسيموم، وهذا معناها من دوري. قد نعرف وين يحبوا يوصلوا بيا للحوار. أما أني معاه المشاركة في الثورة، مش بتسلاح السلاح وتخرج تسبره. أنت مناضل وفوزية مناضل وأني مناضل. أنوتر مانيار. هذا كل نضال. ولا تو اللي خدمه قبل مع
0: مناظر ذكر
1: اي لا مناظر معناه وتخدم بلادك من من من من بقعه معينه، مش معناه باش تخرج انت في حزب وتعيط وتسب وتكسر هكذا. لا ما خرجتش وما كنتش مع بن علي، وكنت نقوم باشياء من اجل كما قلت لك بلادي ووطنيتي تو سامبلومون. هذا ايش حبيت نقول لك
2: سي رضا، تو نظرة للمستقبل كيفاش نحميه هالمستقبل في الوطن وفي المجتمع وفي الاخر اترافير هالحب للغه والترجمه والابداع، كيفاش نخليه هالعشق للغه الاسبانيه في جانبها التقلي الاكاديمي وفي جانبها الابداعي، منبع وطريقه باش نحميه مستقبل تونس، مستقبل اللغة، مستقبل الإبداع، مستقبل المجتمع.
1: والله الحمد لله معناها الثنية اللي سطرتها مع الطلبة متاعي ناجح فيها على بعدين، البعد لساعة التونسي معناها نعملوا سي منصور يعرف معي في الفيسبوك كل نعملوا تقريبا 4 أو 5 تظاهرات علمية يعني مستوى عالي.
2: نعم.
1: مثلا في أكتوبر من 25 إلى 1 نوفمبر باش نعملوا لي جورني إسبانو تونيزيان باش يشاركوا فيهم الأكاديمية أمريكان والأكاديمية متاع فالونس، وباش يكون بعدين رئيس الأكاديمية متاع فالونس. قلت لي راوك الطلبة وين ديما نشارك الطلبة.
2: نعم.
1: طلبة لي دكتوران جمعت الماستر جمعت الليسونس وزملاء، وقلت لي راو الأنشطة هذه 3 و4 هم موجودين معاك. تحفزهم.
2: تبذير المشعل
1: أيضا. بيان سور. لا إذا كان أمنوا بيك وتأكدوا من اللي قاعد تعمل فيه بتاعت حال أمور مش بتبيعتها. هذه من ناحية أخرى قايم بواجبي فيزافي معناها بلادي والوطن متاعي خارج الحدود. أما مانيار نجحت ما نجحتش، ما هي محاولات فردية لا أكثر ولا أقل.
0: لا هذا ما يخشك فيه حتى حد. وذلك علاش أنا قلت كنا اللي في نظري أنا وقع في الانترفيو اللي حكيت لك فيه هو استعمال لما قلت في أهداف أخرى وكشرت لها أنت.
1: لا لا نوضح لك سي منصور ما عندي ما نخبي، حسيت اللي حب يوصلوني اللي باش باش ننكر في الثورة والثورة بها نو أبريتو وقت اللي عرفت الجو هذاك حاولت ندافع على الثورة بما أوتيت من قوة رغم اللي كما أنت كما غيرنا ما ناش مقتنعين اللي هي ثورة ميكومام حاجة
0: تمسنا كان نجم ندافع على نفس ثوري نفس ثوري على رغبة في التغيير هذا أمور معقول أما الثورة وانتي ما أنا تعرف أكثر منها ربما لأنك مؤرخ كي ناخذ لها من منظر الماركسي
1: ما انا عطيتك علاش قلت لك لا ما تذكر
0: نحب توا نوصل جيستمون كيفاش المفهوم اللي انت ركزت عليه نوع من الدبلوماسيه الاكاديميه والثقافيه وربما نقول الانسانيه في الانسانيه الكونيه كيفاش هذه تراه وهنا نتقاطع انا وزميلتي ولا نتلاقى انا وزميلتي فوزي في السؤال اللي طرحته عليك كيفاش نجموا نتصوروا المستقبل كيف شنو نجم نبادره كأعمال
1: مش نعطيك الجواب ويضحك شوي في معرض الكتاب أخيرا والله لا اتصلوا بي لا كلموني لقيت روحي محطوط في مائدة مستديرة مع 7 سفراء فيهم اللي خرج دورتات فيهم اللي مازال واني معاهم الوحيد معنا أستاذ بس نحكيه على الدبلوماسية الثقافية مش نعطيك معنا النكتة ذي بدوا ينظروا لكن مش ننظروا احنا في الدبلوماسية الثقافية تنغضوا الأصباح مي مش نتبقوا في الآخر اللي زي ما تكون موجودة قلت لهم شوف أني مش ننظر يعطيكم الصحة في اللي قلتوه أني معاكم أما أنتم بكلكم السفراء أعطيوني شو البودجي متاع سفاراتنا في المسائل الثقافية زيرو
0: يظهر لي نوقفوا على الموضوع ذا لأننا وصلنا بالضبط الوقت نعتذروا كلمة أخيرة باش نحييو

0: بارك الله فيهم، وان شاء الله نلقاوهم في الاسبوع القادم في برنامجنا، وان شاء الله تقول لنا عوده اخرى معك
1: ان شاء الله.
0: ان شاء الله. لكن نعطيوك كلمه فوزيه، تحب تقول حاجه؟
2: لا خليو سي رضا
1: يخلي. انا حبيت نشكركم، راني من المتابعين للبرنامج تاعكم للفوزية، نؤمن بيكم بكل ما تقول فيه، يعطيك الف صحه سي منصور كيفيف، هذاك استاذ وهذاك اخويا، يعطيكم الف صحه، ونشجعكم باش تواصلوا في البرنامج وتحافظوا على كلمه متوسط. هذايا ان شاء الله في فرصه اخرى نحكيوا على متوسط والاكاديمي نتاع فالونس وعلاقتها بتونس وشنو باش نعملوا في الصونس هذا.
0: الساده والسيدات مشاهدين والمشاهدات والمستمعين والمستمعات، شكرا لكم والى الموعد القادم ان شاء الله.

0: 9 سينما سينما مع خالد التومي مع خالد التومي على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: 8:03 دقائق على راديو جوهرة. مرحبا بكم وان كنتوا تتابعوا فينا، ان شاء الله عيدكم مبروك للناس الكل مره اخرى. بالنسبه اللي ما خلطناش وعيدنا عليه، جمعه 29 مايو 2026 12 ذو الحجه 1447 للهجره، كالعاده من 8 ل 9 انت الليل كل موعد مع السينما والفن السابع. نحكيه اليوم على الحدث الأبرز اللي كان الأسبوع اللي تعدى، بطبيعة هو اختتام الدورة 79 لمهرجان كان السينمائي الدولي. اخترنا باش يكون ضيفنا اليوم المخرج والمنتج مختار العجيمي، نجول التحية، اللي كان موجود غادي على عين المكان، كان موجود في كان. دونك شوفوا شنو هي الأجواء، أبرز ما ميز هالدورة هذه، الدورة 79 من فيستيفال كان، واللي كان رئيس لجنة التحكيم فيها بارك تشان ووك. هذا الاسم رئيس لجنة التحكيم. في الجزء الثاني باش نحكيه على فنان تحصل على دعم من وزارة الثقافة باش يعمل فيلم. الفيلم هذا باش يكون مختلف شوية على الأفلام اللي قاعدين نشوفوا فيهم، فيلم باش يحتفي بالتراث التونسي. نعرفوا اللي كونه التراث متاعنا لابد من المحافظة عليه، لابد من توثيقه، خاطر سينو باش يضيع كومبليتمون. مانيش باش نلقاو شكون اللي باش ينجم يحكينا على التراث القديم متاعنا. خذا نظرة موسيقية للتراث، وأكيد كل التفاصيل باش نشوفوهم في الجزء الثاني من برنامجنا. بالنسبة لليلة خلينا نبدأ نرحب بمخرج البرنامج سيد سامي الذويري. سمنت شوية سامي ذويري من العلوشة، من العلوشة كليت وحدك الكل. صحة وفرحة خويا. صحة وفرحة ورحب زادة كيف كيف مروان سعد في استقبال التليفونات. الاثنين نقول لكم عيدكم مبروك. سحسن تحية.
2: أهلا خد
1: صفا.
2: وي
1: الحمد لله. باهي قل لي سيدي خويا شكون ضيفنا في الجزء الثاني؟
2: سي كريم العذيري.
1: سي كريم العذيري، باهي. شنو هي الموسيقى اللي باش يحطها في فيلم اللي هي تعنى بالتراث؟ ما حبش يقول لي حد شيء راهو خلاف اسم الضيف. وراهو خذاه دعم.

0: الثقافه باش يعمل فيلم على الموسيقى وقف غادي خلاني اون سسبانس معاكم انتم.
1: يا خالد ثم ياسر ناس ما يظهروش في الاضواء. وقت اللي هما يعملوا في عمل كبير نجم نسميهم ابطال. ابدا بالمراه اللي عقب الليل تبدا تلم في الباب نتاع البلاستيك. فهمت شفت كليله واحده معناها مراه كبيره كبيره كبيره وهي تدز في شهرها مسكينه هذيك بالنسبه لي بطله المراه هذيك. اما بالنسبه لكريم العذاري هو استاذ موسيقى. كي تشوف تقول لا اكثر ولا اقل فما دوتر. الشيء اللي يعمل فيه هو سي كريم هو مهتم بالاشكال الموسيقيه اللي انتثرت بمرور الوقت. يحب يحييها من جديد ويعطيها صبغه هيك نقول احنا عصريه معناها يحب يحافظ عليها وعنده مجموعه كامله خاصه في مساكن بناس عاشوا كانوا قبل يمارسوا هالاشكال الموسيقيه التقليديه القديمه. فهمت وعنده علاقات مختلفة في الجمهورية يعني ناس اخرين كيف هو يتبعوا الاشكال هذه. فهو فما نوع خاص ركز عليه.
0: تحكي لنا هو من بعد ما على النوعية هذه نتاع الموسيقى. اكيد سيد المخرج باش يكون كله انتباه خاطر مغروم بالموسيقى وقاري في الانستيتيود ميوزيك سيت. دونك ما قراكش بارازار سي كريم العذاري نو؟
2: لا.
0: باهي. اتو نسالوه من بعد. واضح جدا. 8 و7 دقائق نمشيو للموزيكا باف داري ألبي ميسنيو بعد نمشيو مع سي مختار العجيمي ونحكيو على الدورة 79 من مهرجان كان السينمائي.

0: 15 دقيقة على راديو جوهرة. مرحبا بكم معنا من جديد في سينما سينما. نمشي نحكيو على مهرجان كان في دورته 79 من 12 ل 23 مايو 2026، أسدل الستار الأسبوع اللي تعدى وعرفنا شكون الفائزين. طبعا نشوفوهم بالتفصيل. خلينا نحكي شوية أرقام على المهرجان هذايا. أكثر من 52 ألف أكريديتي من العالم أجمع اللي حضروا في المهرجان هذا يا حسن. 52 ألف أكريديتي في الفستيفال.
1: أي مهرجان، أول مهرجان في العالم وحتى الدولة بما فيها أمريكا. ما وصلت تنظم مهرجان كما هذا. كان يبقى هو الشعلة الأولى، ولو كما قلنا المرة الأخرى فينيز هو أول مهرجان سينمائي.
0: وذا يتعمل شماتة فيه
1: أي وقتها
0: على موسوليني وعلى
1: أبو في الحرب العالمية.
0: حسب رأيك الفستيفال قديش دخل رتومبي إيكونوميك للجهة؟ للجهة مش كان المهرجان برك.
1: أي لا، وفما حاجة أخرى خد بخلاف هذايا، أنه الدولة هي بيدها الفرنسية تشجع في المهرجان. يعني ما كنت نظن أنه كل شيء المهرجان معناها يستقطب من خلال الإشهار ومن خلال الميزانية متاعه، يعني كله خاص، نجم نقول تمويل خاص. لا غلط، الدولة وراها في المهرجان كان. ما نعرفش، ما نتصور أنه
0: قديش رمي
1: شنو 10 مليار دوات قديش
0: 200 مليون دورو لي روتومبي ايكونوميك. معناها الناس اللي دخلت الكان واللي سكنت واللي كلات وشربت وتحركت وخذت تاكسيات واللي تحب عليه انت الكل جابت اكثر من 200 مليون يورو. قداش من امبلوا ديريكت اي انديريكت؟ لهنا نحكي بالعاني على خاطر هاي قيمه المهرجانات شنيه. احنا حتى اليشال مينياتور الفيفا سو سور سيرتان، راهو الناس اللي جات لهنا لسوسه راهي صرفت ودخلت فلوس، وفما دي زامبلوا ديريكت اي انديريكت اللي هي تابعين المهرجان. 13400 امبلوا ديريكت اي انديريكت اللي هما موبيليزي للاورغانيزاسيون. هذا يقول 13400 حسين.
1: هذا بقطع النظر على الاشعاع العالمي
0: والمحلي البوب معناه.
1: اي ما نتكلم، يعني نستغرب ساعات
0: 80000 نويتي في الوتل دو لا ريجيون. معناها كان جوان لي بان الحوم اللي بحذاها، يعني حسب تقريب 20% من الشيفر دافير انويل لوكال، يعني حجم المداخيل السنوية 20% متأتية في الفترة نتاع المهرجان.
1: كادش لاحظ انت طول المهرجان في فرنسا تشوف البيجي نتاعهم منين جاي، تلقى ديما الجهة
0: المدينة أي
1: تلقى امبليكين في مصر.
0: صحيح،
1: احنا هنا خيز مش اقولك،
0: معناها نحكيو على حاجة كبيرة. نحكيو على الامباكت نوميريك مثلا وعلى الريزو سوسيو. الهاشتاغ اوفيسيال فيستيفال دو كان 5.2 مليون منسيون. لي برودوي مش مسوا 689 مليون شخص. هذا نحكي على الميديا، نحكي كسوا على تويتر على فيسبوك، على ما عادش تويتر تولت اكس، على فيسبوك على انستغرام على غيره. لي فيديو بارتاجي بار لو ميديا اللي هو بروت لا شين بروت هذيا جابت اكثر من مليار فيو.
1: شوف الاشاعه نتاع المهرجان والاشاعه

0: فرنسي وحتى السينما يربح في هذا، لأنه بعد نرجع للكلام هذا على وضعية السينما ودور المهرجانات كما كان، خاصة كانوا برلين وفينيز، أنهم مازالوا هما توا الحاضنة اللي مازالت تحمي السينما من خلال توا البالم، من خلال معناها النتائج للتحكيم. كيف هما مهرجان كارتاج
1: كان
0: كارتاج كان اي كان موقعنا المسؤولين عليه المديرين معنا في حصة في حفل الافتتاح معنا أكدوا من جديد على التزام المهرجان كان على الدفاع على السينما ورفضهم أنه الذكاء الاصطناعي
1: يكون موجود،
0: رفض واضح. فهمت حتى برلين كيف كيف وحتى فينيس
1: والرئيس هذاك
0: ناقشنا فيه الموضوع هذا
1: الجمعة اللي خليني نعطي البالماريس. البالمدور فيورد لكريستيان مونجو، رومانيا نورفيج وفرنسا هما الدول المنتجه. الجران بري مينوتور اندري زفينغيتسيف من فرنسا المانيا وليتوانيا، هذوما الدول المنتجه ولا جنسيات المنتجين. جائزة الميزان سان اكزيكو ما عندناش برشا نلقاو ديما اكزيكو، فما خافير أمبروسي أو خافير كالفو، الفيلم اسمه لابولا نيغرا من إسبانيا وفرنسا. بافيل بافليكوفسكي الفيلم اسمه 1949، إيطاليا بولندا ألمانيا وفرنسا. أحسن ممثل إيمانويل ماكيا الفيلم كاورد من بلجيكا وهولندا وفرنسا. أحسن ممثلة هي فيرجيني فيرا إي تاو أوكاماتو الفيلم سودان من فرنسا بلجيكا ألمانيا واليابان. جايزة السيناريو إيمانويل مار نوتر سالو فرنسا وبلجيكا. جايزة لجنة تحكيم لافونتور ريفي الفاليسكا غريسباخ من ألمانيا فرنسا والنمسا وبلغاريا. جايزة الأفلام القصيرة أوز أدفيرسير من الأرجنتين، البالم دونور باربرا ستريزند، بيتر جاكسون وجون ترافولتا، هذوما أبرز من نجم نحكي على الجوائز. عندك ما تعلق سي حسن ولا نمشي سي مختار؟
0: تو يتغشى علينا إذا كان
1: نمشي مع سي مختار. مرحبا سي مختار. مرحبا، شنو أحوالك سي مختار؟ وساعة قبل كل شيء عيدك مبروك.
2: يعيشك وعيدكم مبروك وعيد ولكل مستمعي إذاعة جوهرة.
1: شكرا.
2: انا هو في سوسه بحذاك
1: كيفاش قلت لي؟
2: قلت لك جيت لسوسه باش نعيد.
1: ايش بك ما جيتش بحذانا مال؟
2: والله جيت تعب شويه ماك تعرف المهرجان كان ميخعش يخلي فيك حتى شيء.
0: يتسبب بالتعب.
2: لا والله كان اسمع بين المواعيد وفي الليل نهار وليل معناها
1: قل لي ما تحبش تخلص قهوه على سي حسن هذاك علاش؟
2: لا والله ان شاء الله نجي تترب ونجي ونخلص قهوه فما حتى مشكله وما زلت معناها مخي ماهوش مركز عادي
0: هو مختار مدينة المدينة سوسة لأنه خرج من نادي سينما الهوات نتاع سوسة نتاع السبعينات هو ينسى هذا
1: ما ينساش
2: احسن تحب شوية ذكريات كان عام 78 ما زلت معناتها أول ما دخلت معهد ليداك
1: اي
2: مشيت لكان بستوب من فور دورليون كنا مشينا من باريس حتى لكان
1: معناها من كاترزيام خرجت هبطت حتى كشي للزيروسيس
2: حتى الكان ومعايا وقت ثلاثة ولا أربعة من الطلبة من معهد ليداك متاع السينما والليلة الأولى بتنا في بلاصة فهمة كما اللي غشي في اسم البلاش دو ميدي
1: اي
2: وعمدها وقتها العام بادري بادروني حسن كي يثبت هو قاموس ما شاء الله معناها من الأفلام والكل ومن بعد فما جورني بارتيكولير السيري كلها من بعد لاربو سابو
0: نتاع
2: شو اسمه العام 79 لوطنبور نتاع شلندور وفابوكاليبسنا نتاع كوبولا هذوما الكل واحد ما ينساهمش خاطر وقت اللي صغار حاجه ما تنساهاش الأفلام هذه تقعد لك في الذاكره
1: صحيح.
2: كان وقتها كان معناتها كانت كيما تشوف توا كبرت خاطر كان فما لونسيان بالين تاع الفستيفال اللي كان توا لوتيل تبدل ولا اسمه الماريوت كان النوغا هيلتون وبعد الماريوت هذا عام صورت انا فيلم تخرج نتاع ليداك قدام في الـ في الـ في, في النوغا هيلتون هذا ومدير التصوير جاء وقتها يعمل لونكادرمون رمسيس مرزوق مدير التصوير المصري وقتها جاء في ليداك عامين باش يعمل لونكادرمون للطلبه وشكون معايا جيرار كابزيك المخرج الفرنسي هذا اللي عامل صناعة داول وفيلم في في كان في الكلاسيك كلاسيكيات السينما اسمه جيلي زاكتور. ما نحبش الممثلين في برنار بليي وغي مارشان ومجموعة الكل عشت معناها تعرف الشط هذا سينما دلا بلاج يمكن فما 800 واحد قاعدين يتفرجوا في الليل في حاجة معناتها من فوق العقل معناها سي ماجيك الغالب احنا حول حاجات تظن ما نجمناش نعملوهم لا في سوسة لا في الحمامات لا في تونس حاجة معناها كان كل عام عندها سيكسيون اسمها كان كلاسيك كان كلاسيك في الهواء الطلق
1: صحيح وترجع ديما للفيلم كلاسيك اللي تميزوا في السنوات اللي تعدوا
0: ناويين العام الجاي يا مختار
2: والله العظيم السينما دلا بلاج انا علاش ديما نقول حتى وقت اللي عملنا البانيل اللي في الستاند تاع تونس جبت شويه عجبتنا على المهرجانات وقلت حتى منارات يزم يرجع فهمت السينما دلا بلاج اللي كيف يزم يرجع باي صفه معناها حاجه نجحت علاش ما ترجعش يلزمها ترجع فهمت كيما تو رجع الكيفاش كما إن شاء الله يرجع الحمامات معناها شوف التنوع في المهرجانات حاجة مهمة معناها كل مهرجان وعنده الهوية نتاعه والشخصية نتاعه أنا ما يمشوش في نفس النمط عندنا مثلا جربة ولا عندنا الفيفاج وعندنا جي سي سي وعندنا حمامات وعندنا توزر توزر زي كيف لازم يرجع علاش ما يرجعش توزر ولا سينما الصحراء معناها تو شوف المغاربة مثلا وخيالنا عندهم 80 مهرجان
1: أي
2: منين معناها انت شنو المشكل معناها انت ديما فما البروموسيون تاع الافلام
1: سي مختار تعرف المشكل وين المشكل في حكايه الفلوس انا راني نتبع مع سي حسن في الفيفاج راهو سي اون غير دو تو لي جور باش تنطر الفرنك هاو مشاكل اداريه هاو تعقيدات نتاع ورقه ناقصه نتاع هذه تصحيحها يلزمها معرفه باللمزه
2: يا خالد المشكله نتاعنا احنا ولينا نعملوا ياسر على الدوله فهمت على الوزاره وعلى كل بيه
1: على خاطر راس المال ما يحبش يعطي
2: اي من هذه المشكله في الخواص الخواص لازم يدخل باي طريقه معناها تو انا المجموعه اللي تعاملت معايا في وتتعامل معايا في الحمامات انا سبقوا الفلوس من عندهم وامنوا بالمهرجان وعاونوني وحكايه والوزاره السياحه وزاره الثقافه بعد عام ولا عام ونص باش خلصوها
1: تسمع منه ما
2: اي بعد عام ونص ما احنا تعطلنا حتى الدوره الثالثه هي ما زالت معناها اون ستاند باي الخواص يلزم الواحد يلقى لهم معناتها في القوانين الجدد
1: بتاع الخواص معناها كانوا موجودين معاك سي مختار ولا راه واحد وين باش يخبي وجهه من الناس اللي تسالوا
2: اي
1: ما يهمنيش قلت انا ما يهمنيش فيك انا تعاملت مع سي مختار نعرف روسي عند سي مختار
2: ايه ما هو عندنا شكون معنا احنا المهرجان هذا عندنا كاتب عام احنا هو اللي ملم بالاشياء الكل نتاع الفلوس والامور الاداريه الكل يبداو شادين الصف اللي خلصنا بالمعقول نفهموهم احنا اللي مش يخلص بعد جمعه مثلا مش يخلص بعد جمعتين ولا ثلاثه ولا بعد شهر ولا ما نطولوش معنا ما نفوتوش ثلاثه شهور
1: اما
2: صحيح انه المشكل في هذايا البارتناريا بيبليك بريفي لازم يعاود الماكينه لازمها تعاود الدور ما فماش حتى حل اخر انت تو شوف في مصر مثلا عندك الجونه يا اخي القاهره ما هو دخل معاهم البريفي هذا كيف
1: صحيح.
2: عندهم فلوس مع رجال القاهره زاد ميزانيه ضخمه
1: صحيح
2: لازم البريفي لازم نلقاو حلول حتى مع الجبايه معناها اللي يحط فلوس في مهرجان يتحولوا الفلوس من الضرائب معناها الحلول هذه والله ديما نحيي اللي يبدا ناشط ويخمم في الاصلاح والكل لو كيما محمد علي بن حمره عنده قداش من حاجه عملها والله العظيم انا من الاول ما كنتش مأمن به ما نكذبش معناها توا نشوف اللي الشيء اللي قاعد يعمل فيه بشويه ينجم يوصل لشده ثنيه في السؤال الانتاج والا المهرجانات مهرجان ما نجمش يكون تتعامل كانش على الدوله سياسه معناتها سبونسور مثلا انت شوف السبونسور العام الاول صعيب العام الثاني صعيب انا فما بنك تو ما نجمش نقول اسمه وقفت معانا زاد كيف الحمامات بنك امنت معنا عملنا لها اللي كبسوا الفيديو عملنا لها ياسر حاجات اللي هي حبت عليهم بالنسبه للدعايه نتاعها وبنك خاصه بنك معناها ماشي مش دوليه وهي كماش هي ما نجموش نخلصوا الناس اللي خدمت راهو الماكينه نتاع الفستيفال راهي معناتها وراها حاجه اقتصاديه مهمه تو تحكيو على كان مثلا اليوم فما ناس قبل ما تطلع هي يوفا مهرجان كان تلقى نص الوكله معبيه من ريزرفاسيون تلقاها معموله العام الجاي
1: من تو
2: ما فماش بلايص اي وتشوف المطاعم كيفاش قاعده تخدم وتشوف اي معناها حتى في المطار تدخل في المطار تلقى يبيعوا لك سيكان يبيعوا لك شنو باسم المهرجان وكيسان وستيلوات معناها ماكينه كامله تخدم
1: وي باهي مادامك رجعت بينا الكان، اعطيني شو ما ابرز الملاحظات اللي ريتهم. اسكو موافق لجنة التحكيم؟ اسكو الحديث اللي سمعته غادي بتبع اكيد مع نقاد ومع الناس اللي فاهمين السينما، شو ابرز الانطباعات اللي عندك على الفيستيفال؟
2: والله يا خالد ما نحبش كما قلت حسين ما نحبش ندخل في التفاصيل نتاع الافلام. دونك انا بصفه عامه باش نعطي اثناء بالكاليتي نتاع الافلام اقل من السنوات اللي فاتت. فما افلام اللي دخلت في المسابقه معناها ممكن ما كانش تسحق تدخل المسابقه.
1: كيفاش هذا نقول لك بار اكزومبل؟
2: نعطيك الفيلم الايراني نتاع شو اسمه
1: اصغر فرادي.
2: اي انا تو كان قاعد يخدم في افلام في ايران احسن من يمشي ياخذ فيلم في 3 مليون يورو ولا 4 مليون يورو ويعمل فيلم يجيب فيه كاترين دونوف وايزابيل يوبير وكل خليتك فيه قعد في القلم نتاعو هو. فهمت خالد حسن؟
0: اي بالضبط.
2: دونك متوسط عندي انا معناها علاش خاطر هما تعودوا حتى فيلم المودوفار هذا كيف كيف.
1: جوستومون انا كنت باش نسالك على بيدرو المودوفار اللي هو دلول الفيستيفال.
2: لا انا ما نكذبش عليك ما شفتوش، اما الاراء الكل كما يقول لك نص نص معناها.
1: فما اللي عاجبه شويه وفما اللي مش عاجبه. هو دلول الفيستيفال ياسر يحبوه في
2: فما اسامي، فما اسامي تدخل معنا ديريكت يقول لك انا باش نعمل به دعايه للفيستيفال السنه واسم كبير. المودوفار الافلام الاخر الكل نتاعو احسن يعرف نقصد شويه معناها. صحيح. هو اللي قاعد يعاود في نفسه.
1: من فولفير يظهر لي بدا
2: ينزل شويه.
0: مختار فما مخرجين حقهم يعملوا كيما كالعام كيسلوفسكي. ما هو كمل حياته في فرنسا يعني بعد السيري هذيك روج نوار ترا كولور هذوك وعمل حاجه من التلفزه قال جرت جوني بلو ريان ادير قال
2: شفت ما انا وما الي اونيت معناتها كان مع نفسه
0: هذا هو.
2: دونك بالنسبه لكان انا اسلام هذا بيه معناتها باش نحكي انا شويه على البانيل على الجناح التونسي
1: اكزاكتومون هذا شكون باش نحكي
2: أنا تو ديباي ديما يصير علاش الجناح التونسي وعلاش أنا نحب نقول حاجة راهو الجناح التونسي أنا مواكبه من الثمانيات تاع أول حاجة معناتها يرحموا نجيب عياد وصلاح الضاوي وقت اللي كانوا في الساتباك وكان أول محل الباليدي فيستيفال الجديد هذا عام 83 معناها كان الستاند نتاع تونس في الممشى الكبير كانت الأفارقة الكل والعرب الكل يتلموا في الستاند نتاع تونس حتى واحد ما عنده ستاند تونس كانت هي أول بلاد تلم المجموعات الكل حتى مصر ما عندهاش مصر اللي هي بلاد سينما ما عندهاش ستاند ولتو حتى في السنوات اللي فاتت مصر ماهيش موجوده السنه مصر دخلت بقوة عامله ستاند معناها من احسن ما يكون وخاطر الكبير وما تعرف تكاليف الستاند معناها قد ما يبدا المساحه نتاعو اكبر قد ما يبدا اغلى وهذه معناها وجهه كما تشوف جايين على كاس العالم احنا اليوم كاينه كاس العالم تاع السينما حب ولا تكره
1: صحيح.
2: نشوف الاعلام اللي موجود بلاد موجوده بالدراب نتاعها بالناس اللي ماشيه اللي جاي ان بوين دو رونكونتر معناها النقطه اللي الناس الكل تتعدى منها اللي يشوف بون هذا تنظيم الجناح موضوع لازم يكون يصير فيه نقاشات في المستقبل. انا يصير فيه شنو الاوبجي والحاجات اللي لازمها تكون في الستون. عملنا البانيل هذا كان انتريسون على حكايه الكونيكسيون ما بين المهرجانات والتوأمه تصلح ولا ما تصلحش وكان جاوا مجموعه من مديري المهرجانات وكانت حاجه انريشيسونت بالنسبه للاتصال وفعلا صار نقاش حتى على ايام القرطاج السينمائيه. دونك معناتها هذوما حاجات مهمه والاتصال مع الاجانب راهو ما ثم عام كامل ما تنجمش تشوفهم ناس بتتوى بالواتساب ولا بالميل واللي بتحب عليه مش كيما تقابلوا شخصيا.
1: صحيح.
2: يتقابلوا شخصيا تبني معاه بروجرام تقول له هكا باش نعملوا هذا ما نعملوش هذا نعملوا هذا وفي نفس الوقت دخلنا في نقاشات على التوقيت نتاع المهرجانات. المشكله اللي تو مثلا في المنطقه العربيه الكل تجي ما بين سبتمبر حتى لديسمبر النفس ما فماش معناها شوف بعد فينيس اش عندك تجي الجونه من بعد الجونه تجي القاهره تجي مراكش تجي شو اسمها راتسي نتاع السعوديه نتاع جده وتجي جي سي سي كلهم ملمومين مشاكل شكون ياخذ الفيلم الاول اكسكلوزيفيتي ولا لا انا ما فما مشكل فما ناس ما تنجمش تمشي لهذا وتمشي لهذا وتمشي لهذا انا علاش البيريود هذه كلها ملمومه في في في 3 أشهر ونص ولا في 4 أشهر في هذا معناها فتره صعيبه وفما ليزيشانج اللي يصيروا مثلا الضيوف ولا الافلام يعني باش ما يقعدوش يتعاركوا توا مثلا الجي سي سي تقعد في الاخر في ديسمبر توا تمصميصه معناها انا بقول لك بالنسبه للجي سي سي مش مشكل اما بالنسبه تو للقاهره ولا بالنسبه للمراكش ما بيناتهم ثلاثة ايام ولا نهارين معناها ما تلزمش الشواء نتاع الادات الكل حقهم يتبدلوا لازم يكون فما تواصل ما بين مديرين المهرجانات باش ينظموا الاوقات نتاعهم من بعد تزيد الفتره بين نص مارس حتى نهايه ابريل حتى من بعد في الكيجي كان مع صدق حتى مهرجان ومن بعد يجي الصيف الصيف هذاك صعيب دونك هذه التوقيت نتاع المهرجان حاجه مهمه وزاد كيف كيف كل مهرجان يقعد في النمط نتاعو لازم تتعمل الكونيكسيون حتى في تونس تو مثلا كان باش تخسر شويه نهار فما خمسه ولا سته مهرجانات ما فيها باس تتعمل حتى جمعيه اسوسياسيون بور جيري لي فيستيفال
1: اي اون كونيكسيون تكون موجوده كما قلت انت ما بين المهرجانات تنجم تكون اون بلاتفورم انا نحط الدات نتاعي انت تحط الدات نتاعك واذا كان
2: لا فما اللي يحط الدات نتاعه انه كونسلت با لي زوتر معناها ما يكلمهمش ويجيو يلقاو في نفس الوقت مثلا المهرجان نتاع شو اسمه اللي في المغرب هذاك في شو اسمه تطوان هذا الشبار يبدل التاريخ نتاعه نتاع مالمو اللي في السويد مع محمد القبلاوي قداش مرة نجي أنا وياه في نفس ما نكلموا بعضنا يقول لي تقدم ولا تبدل الدات ولا نبدل الدات فما أماكن ما فماشي كونيكسيون تصير ياسر مشاكل معناتها فما فلان باش تدخل عند هذا ولا عند هذا ولا ما مثلا مش كيما يلزم كونيكسيون تتعمل بين كان مهرجانات الجنوب ولا المهرجانات الافريقيه ما تجيش في نفس الفتره هذيك الحاجه اللي احنا بينا عليها ودخلنا في مواضيع اخرى على التمويل المهرجانات وعلى
1: البروجرامات عنده ما يسالك سي مختار
0: لا انا من الملاحظه اللي قدمتها قلت السنة مستوى الافلام ضعيف ربما هذا معناها
2: لا مش ضعيف اقل من السنوات اللي فاتت
0: اقل من السنوات باهي وربما زاد المستوى السينما العالميه مثلا انا بصفه خاصه لاحظت انه بلدان الجنوب كي يقول بلدان الجنوب السينما الافريقيه السينما العربيه السينما نتاع
2: اي سمعني احسن غياب كامل مثلا السينما الافريقيه
0: يطرح سؤال هذا علاش ما فما العديد من الاسباب لا محاله وكان نرجعوا لها فما فيلم شات قبل برلين زاد ربما يفسر انه يعني بون على كل حال مهما شي
2: والله لا فما كما تعرف انت اختيار الافلام فما نمط معين هم يحبوه في كان
0: وعندهم لي ميم كليون ديما نفس المخرجين تو اللي خدم بالدور
2: وفما لوبينغ يصير هذا
0: هو هذا هو
2: اللوبينغ نتاع الشركات الكبرى نتاع التوزيع
0: اكيد هذوك الثاني يلعبوا دور مهما شكون
2: يلعبوا دور حتى مع لجان تحكيم مش حتى مع اختيار الافلام فهمت دونك السنة أقل يظهر لي الضغط نتاعهم أما في قداش من عام تصير معناها الضغوطات هذه الكل وهذا معناتها ما تنجمش أنت لو أنت ما تنجمش تحط أفلام في التكلفة الإنتاج نتاعها تلقاها في 4 أو 5 مليون يورو وتجيب فيلم من الجنوب مثلا فيلم تونسي ولا مغربي ولا مصري ما يفوش 500,000 يورو باش تقول لي انت الفلوس تعمل فيلم باهي ولا تعمل فيلم خايب ما فما الانواع الكل كل واحد ونوعيته كل واحد والموضوع نتاعو فهمت اذا فما مينيموم غارانتي معناها فما ناس تصور لك فيلم في 8 اسابيع فما ناس تصور لك فيلم في 3 اسابيع اللي يصور لك في اللو بادجت ولا في السينما اكسبيريمونتال ما ينجمش يلقى روحه فورسيمون اكسبسيونيلمون تلقى ساعه على ساعه فيلم باش يدخل الكومبيتيسيون اما شوف الافلام اللي كلهم في المسابقه الكبيره اقل ميزانيه تلقاها في 3-4 مليون يورو
1: صحيح باهي سي مختار
2: التوازن مع
1: الحديث على كان نحب نسالك على صبات الغلا وين وصل
2: صبات الغلا ما تكلفش 3 مليون يورو
1: اي وين وصل وقتاش باش نتفرجوا فيه تو
2: صبات الغلا الاسعد القوبانتيني الموزع العظيم التونسي تحياتي ليه فهمتي هو عنده بروجرام هو اللي يتحكم في الكالندري جات فتره افريل ومي دونك كنا باش نخرجوه في ابريل مي قال لي ما انا ما ننصحكش خاطر الفيلم باهي وفيلم فيه ممثلين باهيين وما نحبش نضر الفيلم قال لي فتره صعيبه لانه داخلين على فتره نتاع امتحانات
1: صحيح
2: وبعد جاي العيد وجاي كاس العالم دونك نصحني قال لي خليه سبتمبر اكتوبر انا اعز بيريود وياخذ حظه باش يحب يعطي الحظ اكثر من الفيلم فهمت
1: دونك
2: هذاك انا عاقل انا مخرج ومونتج بار لا كويس دو جوبيتر دونك سمعت كلامه اش حاب نعمل يا
1: كاو لا وكلامه صحيح كلامه معقول
2: كلامه نستناه ان شاء الله في اخر سبتمبر ديبي اكتوبر خرجوه مع الجمهور التونسي
1: ان شاء الله. شكرا لك سي مختار.
2: يعيشك يا خالد وتحياتي سي حسن وبون شانس.
1: ربي المره الجايه كتاب السوسه كلم
0: السوسه ما مش معنا تهبط بصفه سريه كانك هرب من
2: عادي. لا يا خويا
1: تحياتي باش نخلصها انا القهوه عليك انت وعلى سي حسن.
2: لا لا بالسكر ولا بلا سكر؟ انا بلا سكر
1: مثال
2: قال فلوس.
1: لا لا فرتسوم ما بنسالش تناخذ قرض ونخلصها مش مشكله.
2: طيب ما احنا جوكم يعطيكم الصحه.
1: عايشك سي مختار بارك الله فيك. شكرا على قبولك الدعوه. نمشي نعملوا ترتيحه مع الموسيقى بعد نستقبلوا سي كريم العذاري نحكيو معاه على لو بروجي الجديد نتاعو. تفضل.

0: 48 دقيقة نوصلوا لها مع باهي سلطان. مازلنا متواصلين مع بعضنا حتى شي للتسعة متاع الليل. سينما سينما دونك فرحانين برشا اللي موجود بحذانا سي كريم العذاري. مرحبا.
1: مرحبا بك.
0: شكرا على قبولك الدعوة. فكرتي حسن بالطبيعة اللي كل مرة يودنا بضيف من مستوى ممتاز جدا. دونك خلينا نبداو بالبداية. أنت أستاذ موسيقى هكا ولا؟
1: ايه
0: ايش مدخلك في السينما اخويا؟
1: مرحبا بالمستمعين الكل قبل كل شيء.
0: مرحبا مرحبا مرحبا بسي حسن.
1: ايوا بسي حسن فهمتي والسيد
2: العفو. ايوا
1: المهم هو كلهم راه معناها والفنون كل تصب في بعضها.
0: ايوا
1: معناها كي نقول السينما زاد كذلك اما الموسيقى زاد عندها علاقه بالسينما.
0: صحيح.
1: هذا شنو نقولوا هو الحقيقه معناها هو عمل معناها نحب نقولوه هو فيه شويه معناها معناها ما بين يجمع ما بين السينما ويجمع ما بين التراث.
0: استناني قبل ما نمشيو للعمل هذا مزروب خويا في حقك. عندك 20 دقيقه كامله احكي فيهم كما تحب. خلينا نمشيو بشويه بشويه. استاذ موسيقى غرامك بالسينما كيفاش كان؟ اسكو تتبع الموسيقى التصويريه مثلا نتاع الافلام؟ اسكو تركز مثلا مع جينيريك ديبو جينيريك فان تقول شبيهم حطوا الموسيقى هذه شبيهم ما حطوش الموسيقى هذه والا لا سا سي فيه هكاك تو ناتورالمون؟ قلت علاش لا هذه سي ان جونر موزيكال ولا اهازيج كما قلت لي قبيله اللي هما يستدعيوا الانتباه وباش يندثروا دونك يلزمنا نوثقوه.
1: والله الحقيقة أنا أستاذ موسيقى صحيح. أنا وكذلك أنا باحث في نفس الوقت أنا نبحث في التراث وعندي أنا عمل ماستير وإن شاء الله قريب اشتكمل واحد كل شيء. في نخدم جاء نخدم على المشهدية في والمشهدية مربوطة بالسينما زي
0: دونك لقيت روحك
1: معناها فما توجه وفما انسجام كامل ما بين الموسيقى والسينما. والحقيقه اني تجربه جديده معناها في السينما. انا سبق لي تجارب اخرى مثلا في الميدان نتاع معناها الموسيقى عملت عرض معناها تنجم تكون هو معناها رؤيه جديده للموسيقى الشعبيه بما فيه هي نفس التقريب يصب في نفس الحاجه هذه معناها في الاغاني
0: نفس المشروع
1: هذا تقريبا هو مواصله لكن نحب نوصله اكثر الفكره هذه اللي هي معناها من تراثنا ومن خصوصية متاع بلادنا وكذلك معناها الحقيقة معناها تنجم تكون محط انظار الناس كل خطر التقنية هذه المشروع عشان نحكي عليه شوية معناها التقنية هذه يحكي عليها معناها فما ناس معناها عاملة بحوث في تقنية البناء ومعناها هو كل الجو الاحتفالي هذاك اللي موجود في كل فترة الزمنية هذاك الزمن الاجتماعي هذاك اللي نحكيو عليه شوية زادة في السينما
0: مع أنه الحقبة الزمنية اللي اختلفت
1: الحقيقة هو معناها مرتبط معناها بالنصف الأول من القرن العشرين معناها كما نقولوا احنا من حتى يوصل حتى للستينات خاطر هو معناها التقنية دي فات
0: معناها التوثيق قرار بلدي من 1910 1920
1: تقريبا معناها فترة هي الفترة اللي موجود فيها في تونس وهي وممكن موجودة من قبل خاطر فما ناس هذوما مختصين في التاريخ هما اللي يقولوا لك بالضبط معناها وقت جات للمنطقة بتاعنا وشكون استعملها وشكون كذا. أنا جوست معناها باش نصور المشهد اللي خلطت عليه خاطر عملت ديزونتروتيان وعملت مقابلات مع ناس كبار وثقت مش ملتوى عندي برشا نخدم فيه معناها البروجي هذا وفما حاجات اخرى زاده بخلف هذا فما اشياء اخرى معناها
0: انت موجودة. اخترت الموسيقى اللي يقوموا بها عمال البناء وقت اللي يبنيوا في بني شنو بالضبط؟
1: هاش مسالك التقنيه نتاع البناء هذه هي اسمها تقنيه الطابيه. التقنية هذه
0: نعرف طابية متاع هندية
1: لا هو
0: خفت غادي
1: التقنية هذه معناها هي شنو معناها عبارة على بناء بالتراب المدكوك تسمى
0: أي
1: بالتراب يخمروه كالتراب هذاك ويعملوا كي صندوق كلوحة
0: كل جوري ولي
1: لا مش كل جوري يعملوا معناها يقولوا بيبان هما خاطر معناها مصطلحات تقنية معناها الباب هو عبارة على صندوق يهبطوا فيه تقريب طوله 4 متر و30 وعرضه 50 60 سنتي
0: كل مرتي
1: وارتفاعه 160 سنتي تقريبا فهمت باهي ياكل العمل هذاكم يهبطوا في وسطك الباب هذاك بالطبيعة أي. فما تراب تسمى التراب الأبيض هذا يخمروه يقعد 15 يوم تقريب حاجة كم كيك يخمروه باش يفهم سر متاعك باش يشد
0: باش يكون سوليد
1: باش يكون سوليد من بعد ومن بعد معناها يضربوه بالسمى بالرزيم ابن خلدون يقول للمراكز فهمتني بيه هذه التقنية هذه كانت موجودة احنا عندنا في مساكن ودويرها وكانت موجودة اخرى في فما مناطق اخرى موجودة في تونس معناها في مناطق مختلفة لكن معناها كان موجودة في تونس في خاصة في مساكن بصفة خاصة خد البلاد قبل معناها في الفترة في الستينات قبل الستينات تقريبا براتيكمون معناها مبنية بكلها بالتقنية دي ديار طابية يقول لك باب عربي وبلاد معناها مبنية بالتقنية هذه
0: فين في سيدي عبار مثلا لا أكثر حاجة مساكن في الركاب فين بالضبط
1: شوف مساكن هي معناها نرجع احنا مثلا للخمسينات ورجع التالي تلقاها خاصة البلاد القديمة معناها خاطر البلاد القديمة كلها مبنية بالطابية شكون اللي يبني بالطابية هما الناس معناها الطبقة الشعبية اللي هي معناها عندها الماتير هذيك موجودة قريبة لها عندها التراب عندها الماء ينجموا معناها يبنيوا بالطريقة هذه
0: بالتقنية هذه التقنية
1: الناس اللي لبس عليهم اللي عندهم معناها كذا يبنيوا بالحجر فهمت فما عائلات معروفة في مساكن مش ندخل في التفاصيل هذه باهي وفما زاد الحواز نتاع مساكن موجود فيها زاد كيما المرتين كيما البرجين كيما بنو ربيعة هذوما الكل موجود فيهم معناها التقنية هذه باهي التقنية هذه نتاع البناء
0: اللي هي مازالت قائمة حتى لتو معناها مازال
1: الديار موجودة الآثار نتاعها موجودة
0: نحكي لك الديار مازالت
1: الديار فما البعض من الديار الأغلبية قاعدة تنتثر بما أن فما معناها توجه اخر الحداثه وال
0: جينيراسيون اللي بعد يطيح الطابيه هذيك ويعاود يبني بالجيد
1: ويطلع فوق واحد وكل شيء
0: واضح
1: هي اندثر
0: اما مازالوا فما بناءات
1: فما بناءات
0: مشيت وشاهدت بعينك
1: بالطبيعه موجوده فهمتها معناها موجود بعض كذا بعض البناءات اللي هي معناها صامده لحد الان معناها فهمتني وخاصه معناها في البلاد العربي ولا ساعات مثلا يجي مثلا يعمل يحافظ على هذيك ويعمل الجور حصيله فما
0: يعمل رفع السماو
1: بحذاه بالضبط
0: يعمل انترو مير بورتور يهز فوق منه ويخلي هذاك مريكل
1: بحكم اني معناها التقنيه هذه ولا البناء هذا منتشر بصفه عامه معناها الطبقه الشعبيه هذيك وكانت معناها صعيب معناها فما جهد ومتعبه فيزيك. معناها فيزيك معناها تتطلب برشا عمل الباب هذا قلت لك 430 على متر 60 معناها مش يهزوا مش يشدوا معناها كل واحد بشكلات وعملوا القوايم حصيله فما معناها بالحق معناها فما جهد كبير برشا وفما عناء نتاع تعب وفما ولاو فما يعملوا بعض الاهازيج باش يخفوا على رواحهم فهمتني في نفس الوقت وتوارت ومشيت المساله كيكا لين ولا معناها جو احتفالي كامل فهمتني وفما بالطبيعه الجو الاحتفالي فما بين قوسين يعملوا شويه مثلا طقوس اللي تمثل مثلا يحطوا مثلا بعد ما يكملوا الحيط يحطوا مثلا طنجره كحله على على على الحيط من عيب فهمت مثلا يعملوا ثلاثه شلط قد ما انا فما حاجات يعملوها مثلا ديجست هذه معناها داخل الجو اي الجو فما مشهديه كامله معناها في تتمثل معناها في الجو الاحتفالي هذا وكانوا لي شانسون هذوما الاغاني هذوما الاهازيج ولا الترانيم كما تحبوا تسميوها معناها في كل تاش نتاع
0: عندها عند الغنية متاعها.
1: عندها الغنية متاعها مثلا كي يجي يفرش التراب ولا كذا
0: يغني يقول حاجة
1: كي يبدأ مثلا وهم يقولوا معناها الفرشة يقولوا لها قالة كل قالة معناها عندها كذا فهمتني حصل هو بالحق تخيلته أنا مشهد كامل معناها تخيلته نجم يجي يكون في السينما معناها حاجة معناها تكون حاجة متميزة
0: تريفيزوال وزادة حتى متميزة. بالسمع زادة معناها
1: فيزوال وكذا نوثقوا الحاجة خاطر هما تنحيات
0: عامة السؤال اللي يطرح نفسه تو شكون باش يغنيهم الأغنية هذوما
1: والله هذه هي تو معناها الإشكال معناها شكون باش يغنيهم فأنا بحكم انا عملت
0: خاطر يظهر لي الصوت فما اكيد راه فما شكون اللي كانوا يبنيوا بالطريقه هذه والعمله ومازال موجود على قيد الحياه وينجم يعاود يغنيهم لك اما ما ظهرليش كان مازال عنده الصوف باش
2: لا هو نظم السبكتاكل اللي قدمتهم ديجا
1: لا انا واش نقول لك هو فما الانتربريتاسيون هذاك نتاع معناها السبكتاكل عملته هو معناها طريقه رؤيه جديده فيها
0: توزيع جديد
1: فيها توزيع مثلا غربي فما كما نقولوا حوار ما بين لي زوتي ترافاي لي زانسيرما بيركسيون معناها وكذا فما حوار فما رؤيه جديده فنيه معناها نحكي على الموسيقى وعلى كل ما هو هذاك في سبيكتاكل تو هذا فيلم مش توثق الحاجه اللي هي معناها ديجا كانت موجوده
0: تدوايتر في دار الاوريجينال
1: بالضبط هذا هو انا معناها بحكم معناها استاذ موسيقى ديجا انا حافظ معناها
0: على الاوريجينال
1: نحافظ ما على الناس هذوما على
0: حافظهم حفظتهم معناها حافظت عليهم لا اما
1: لا انا حفظتهم التسجيلات اللي عندي التسجيلات الموجوده اللي عندي انا حافظهم وش نعاود معناها نحفظ الناس هذوما على الشيخ المخاطر يلزم فما حاجتين يلزم يكون يحفظ ويلزم يكون زاد ينجم يعمل لي جيست هذوك ما يحفظهم معناها هذايا فما شويه معناها من الصعوبات اللي تنجم تكون معناها نعترضها فهمتني في
0: معناها استحسن ما ينجمش
1: صعيب شويه الحقيقه يجي يشرب كويس تي فهمتك هذاك البريد فخار فهمتني
2: خاطر
1: باهي معناها هذا هو تقريب معناها الفكره
0: نتاع فكره حلوه برشا باهي تقدمت بمطلب لوزاره الثقافه للدعم
1: انا نشكر الساعه وزاره الثقافه لما انا امنت
0: بالمشروع
1: هذا وصندوق الدعم اعطيهم الصحه معناها الحقيقه شجعونا واعطونا فرصه باش نعملوا الشيء هذا الخاطر صراحه يزم يتوفق
0: توا يفولو متر
1: هذا يزم توا العمل ثم العمل ثم العمل
0: شكون اخترت باش يكون مخرج معاك سيدي خويا
1: والله الحقيقه ما بعدش بعيد
0: أي؟
1: فهمتني اختنا
0: سي حمام سوسة وبر
1: سي حمام سوسة سي الانور فهمتني الحوار اعطيه الصحه وبارك الله فيه نشكره زاد هو تفاهم وقبل الحكايه وتبناها فهمت وتحسن الحقيقه زاد هو شجعنا الحقيقه هما جماعه الفيفاج هذوما الكل هما اللي دازوا معايا العجله باش باش نقدم اني وباش الحقيقه معناها هما غرموني بالسينما انا يعني ما كنتش عندي فكره كبيره برشا فهمتني
0: وليت نقرا الفيروس حسن والله يعيب عليك
2: هذيك المهمه
0: هذيك المهمه برافو عليك اما لا بالحق سي العذيري يعطيك الصحة معناها ما عرفش كانك ملاحظ اللي كانوا مركز معاك 100% على علاش في شخصي وأعوذ بالله من كلمة أنا نحب الحكايات هذوما نحب هكا التراث اللي يتواتر واللي ما يتفسخش باش كيفاش ما تنجم ما يتفسخش سان سوفي با باش تحط أغنية والناس تسمعها تو ليماج يلزمها تكون موجودة وما عادش هكا ليماج فيكس لا ومش كليب باش تعمل انت حاجه على التراث مش باش تجيب تحط الكليب انا مراه باش تلبسها لبسه تقليديه وباش تقول هاي تغني با دو تو يفوك سوا اون موفمون يلزم تكون فما حكايه يلزم تكون فما سيناريو مكتوب اللي نتبعوا احنا للسيناريو من اللي مولى الدار قال باش نبني الدار لين يحط
1: الطنجره هو معناها تقريبا
2: هو هذاك هو تنجم تقول انت الرهان الرهان الكبير اللي وراه كل شيء يعني هو رهان موسيقي لا محاله انه تراثنا الموسيقي ما يضيع
0: صحيح
2: لكن فما رهان اخر لانه انت وهذا انور يلزم
0: يركز عليه
2: يركز عليه ويوجه الفيلم مش يكون دوكي فيكسيون معناها من وثائقي روائي كما قالك فما وضعيات مش يشخصها مش تتمثل وكذا بون انه راهو الغني اللي يحكي عليها توا اللي مش وراها راهي مربوطه بنمط مجتمعي
0: صحيح
2: يعني ماهيش كي نشوفوا فيلم كيما هذا كيما نتمناوه ونحبوه ونتصور اللي مش يكون هكا خاطر انور معناها معروف انه ثابت في اختياراته السينمائيه وافلامه تدل على هذا انه فما نمط نتاع عيش كيف يعني كي تفقد وكذاب ما خسرناش برك تقول انت انماط نتاع موسيقى اخترنا طريقه في العيش وقت اللي الناس كانت تعمل كل شيء انت الاعراس مثلا قبل الاعراس كانوا يجيبوا فرقه وتاخذوا ساله وشنو انت كانوا اهل الحي والعرس هما اللي يغنيوا
0: ايه ما كانوا فما الحزارات زاد
2: اي ايه تلقاها من الحومه مش كيما الشكل اللي خذته
0: ايه يعني اوصل بلاد عربي كانت ساكنين فيها دونك الكلها
2: اي هاك النمط هذاك اللي العباد كانت قراب لبعضها
0: صحيح
2: وكانوا يقسموا الاشياء وكانوا يعيشوا الفن ويمارسوه فهمت
0: صحيح
2: دونك هذا الفيلم مش يلزموا يوريه بالنسبه لتو كريم تحيه الكريم تو اسمع انا نشوف لك انا القائمه نتاع الاستاذه نتاع الموسيقى ولا الاستاذه بصفه عامه معناها في الثانوي ولا يعني فما اللي مع احترامي ليهم زملاء فهمت ابار انه يقوم بخدمته بسويعاته ويروح لداره ما يكسرش راسه في حتى شيء. كريم معناها تنهار ويا روى موسى روى العمل هذا
0: بالطبيعة. وسمحني سي حسن روى حتى النمط هذا انت اخترت البناء على الطريقة هذه روى فما زاد غناء في العولة. الانساء كي تعمل العولة عندهم اهازيج وعندهم طقوسهم للعولة. جني الزيتون زاد كيف كيف عنده الاغاني نتاعه وعنده الطقوس نتاعه. القافلة كي تمشي قبل باش يمشيو من بقعة لبقعة كان زاد كيف كيف عندها طقوس وعندها عاداتها.
2: انت الفيلم تاع رجس السحيري على النساء اللي نحيو الكرموس فهمت لموها قالوا لها راهو النساء اللي صورتهم نسيت حاجة راهم يغنيوا وقت اللي يبداو يسمعوا في الزيتون في الكرموس فهمت. دونك يعني هالاشكال هذه على الاقل تعطينا فكره للجيل توا فماشي انه تستلهمنا معناها تعطينا نحاولوا نرجعوا الاشكال هذه نتاع
0: نتاع ما نعرفش شكون اللي قالها اللي قال لك من ما عندوش تاريخ
2: ما عندوش يبان سير مش كل ذاكره يا احنا شبابنا توا فاقد للذاكره مشكله في الميادين كل
0: كان بالانستغرام وبغيره دونك ماهوش لاقي
2: كي حتى تاريخ البلاد ما يعرفوش
0: باهي سي حسن ما عادش عندنا برشا وقت مازال دقيقتين في البرنامج نحب نكمل مع كريم المشروع توا وين فانا مرحله وين وصل السيناريو سي بوكلي روبيراج تورناج فما
1: والحقيقة هو معناها احنا بدينا معناها من قبل معناها نحضروا كل شيء هو تو داير المو معناها وافقت الوزارة هي كذا واحنا بدينا معناها انا مثلا نقولوا ان شاء الله كان حين ربي ايش نعملوا الريبيراج معناها نبداو في السيناريو سابا
0: اكيد راهو عندك الاماكن عارفهم
1: معناها يعني خاطر عندي بلان لا نخدموا بلانينغ خاطر اي حاجة لازمها تنظيم معناها ماهوش لعب معناها كيما نقولوا انسان باش يبدا يخدم معناها فماش هذه بلانينغ وبالدات وبالكل وقت باش ما نخسروش الوقت وما نضيعوش اوقات العباد زاد فهمتني لازم نكون معناها منظم الاكثر اكثر درجه نجم يوخر شويه مثلا جمعه جمعتين شهر اما نكون منظم باش نجم نوصل
0: باش تعرفش عندك وش ما عندكش
1: لازم يكون
0: اخر سؤال نختم به معاك الناس اللي حكيت معاهم واللي وثقت من عندهم هل الطريقة هذه والأهازيج هذه قلت لهم راني باش نعمل فيلم عليه ولا
1: بزلت والله شنو نقول لك كان يتو أول مرة هو تجبد الموضوع قدام سحسن باش الناس ما تعرفش اللي قاعد باش قاعد نعمل هني تو فهمت هذه حاجة والناس اللي خطيت عليها مثلما معناها الناس الله يرحمهم الأغلبية
0: توفيوا ما عادش فما
1: هي معناها البناء
0: أنا حبيت نعرف رأي واحد من العمال هذوما ولا من اللي كان شاف عليهم ولا غيره رأيه في الفكرة متاع اللي كونه خدمته هو حياته هو الكلها باش تحطها له فيه
1: والله فما نوعين فما لا تفكروا بايام الميزيريا
0: يقول لك فك عليه ما حاجتيش
1: فما اللي يفرح عنده ذكريات به معناها فهمني معناها فما حاجتيش اما هو الاغلبيه معناها خاطر احنا باش نوثقوا الحقبه زمنيه معينه من تاريخ مش تاريخ المنطقه نتاع مساكن برك هو من تاريخ معناها تونس كامله خاطر هذه تقنية موجودة في مساكن
0: أكيد
1: ما فماش معناها شكون عمل عليها فيلم ولا كذا الوحيد ممكن اللي عملت أنا سبيكتاكل حاول باش نقرب الفكرة ليماج معناها بالضبط بالتعبير الجسدي وكذا فهمتني لكن مش كما الفيلم فيلم يعطيك أوضح. أحسن أوضح
0: وأكثر تفاصيل
1: ويقعد معناها يقعد الأجيال من بعد الأجيال
0: وبوركوبا يدخل المهرجانات ويدور ويعرف حتى نيفو انترناسيونال بالتقاليد هذه شكرا لك كريم العزيري يعطيك الصحة بارك الله فيك التوفيق سمي زويري يعطيك الصحة بارك الله فيك مروان سعد زاد كيف سحسن مشكور جدا سي مختار العجيمي زاد كيف أشرف بن عبد السلام بعد شوية يعطينا موجز التاسعة ليلا نتقابلوا غدوة إن شاء الله من نهار الماضي ساعتين في شريط ربح ليلتكم زينة باي
3: سينما سينما تسمعوا كل سبت 9-10 ليلة البيا مع أحلام غلال على جمعة FNTV شوف أسمع وتمتع
4: برعاية
3: بيك أند جراي تلقى عندها كل الموديلات اللي تحتاجهم ستايل شيك كوب إليغانت وكاليتي تفرق تلقاو كل شيء على انستغرام بيك أند جراي وإلا في السيت بيك أند جراي .in ولا كلموهم على 98 632 549 بيك أند جراي خليك مميزة
4: حب روحك على فاز، حب تفهم العلة وبنت العلة، حب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، حب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. أشرف بن عبد السلام،
5: مرحبا بكم أشرف. صباح اليوم كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية المكلف بالمياه حمادي الحبيب على جلسة عمل خصصت لمتابعة المشاريع التنموية وبرامج التدخل بقطاعات الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية بولايتي تونس وبن عروس، وذلك في إطار الجلسات الدورية لمتابعة نسق إنجاز المشاريع التنموية بالجهات. كاتب الدولة أكد أن أيام عيد الأضحى المبارك مرت في ظروف عادية دون تسجيل انقطاعات تذكر في التزويد بمياه الشرب، باستثناء بعض الاضطرابات المحدودة والظرفية الناتجة عن تسجيل أعطاب على مستوى الشبكات، مشيدا بالمجهودات المبذولة من قبل مختلف الهياكل والإطارات الفنية لتأمين استمرارية الخدمات خلال فترة العيد. هذا تم خلال جلسة التطرق إلى جملة من الملفات والقطاعات ذات الأولوية، من بينها قطاع الحبوب وقطاع الزيتون والتحويل والتصرف في مادة المرجين، مع التأكيد على ضرورة الإعداد المبكر لموسم زيت الزيتون. وتمت أيضا متابعة وضعية توفير المدخلات الفلاحية وبرامج الحوكمة والإصلاح الإداري والتمكين الاقتصادي والاستثمار الخاص والهياكل المهنية، إلى جانب دعم الفلاحة البيولوجية. أعلنت بلدية تونس في بلاغ للعموم نشرته مساء اليوم أنه بمناسبة إعادة فتح حديقة الحيوانات بالبلفيدير العاصمة إثر انتهاء أشغال الصيانة، تقرر تمكين الزوار من مجانية الدخول بصفة استثنائية غدا السبت انطلاقا من الساعة 11 صباحا، وبعد غد الأحد بداية من الساعة 9 صباحا. يذكر أن المكلفة بتسيير بلدية تونس سماح دلدول أعلنت في بلاغ السابق أنه سيتم يوم السبت إعادة فتح حديقة الحيوانات بالفيدار في حلة جديدة، وظيفة أن البلدية ستؤمن عروضا تنشيطية فرجوية وورشات رسم وألعاب مجانا لفائدة الأطفال بالفضاء الخارجي للحديقة يومي السبت والأحد. ويتضمن البرنامج التنشيطي ليوم الأحد عروضا خاصة بعيد الأمهات وتوزيع هدايا على الأمهات. ختاما في أخبارنا العالمية، أكد مسؤول في إدارة ترامب الاقتراب من التوصل لاتفاق، مشيرا إلى وجود بعض القضايا قيد النقاش، وأشار أيضا إلى أن قضية الأموال الإيرانية المجمدة ما زالت تشكل عقبة في المفاوضات حسب تعبيره. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
4: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: الجوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: قطعنا العلوس باش الشباهي والدولة وين اللي ما تنجمش نقعدوا قاطعوها يا سيدي قطعنا اللي ما تنجمش نقعدوا قاطعوها كل الحمد 80 دينار حتى ال 100 دينار الدوار 100 حتى ال 150 دينار حاجة انكر عمرها ما صار فلوس اللي ما تاخذ الدولة وتحرك شاطع الزيت قاطع الزقوق قاطع العلوس العشر عيشوا اسطول محل بالحكاية هذه
2: ربي قاسين علينا الماء رسول الله هو نقاط اما الاخرى في الجمعه يمشي مره مرتين ساعه ساعتي اما طوروا ما يقارب 100 ازيد من الشر قاسين علينا الماء شوف حر انا مواطن مع معتمدي حفوز وريت قروي برا عندي من حفوز البيضه بالزيت نقص علينا في الماء وهاي سونات وما نعرفش شنو وكذا وقت خصونات تعملوا سونات ما الجمعه يمشي اللي يجي سونات في النهار مش يعملوا ما نعرفش منطقه كبيره ما احبك شر وشايف نعطيني الماء ونحاسبني ونخلصك في النهار قاسين على الماء يعطوني وفيه معدي الناس وراهم قاسين وراهم يكلوا في الفلوس
3: نحب نقول لجمعية الرفق بالحيوانات هذه عملت وقفة احتجاجية طالب حماية الحيوانات المأساوية كما الكلاب كما القطط نحبوا على الأقل وقت اللي هما يطالبوا بتعقيم هذه الحيوانات السائدة هذه ويطالبوا في انتمانها تلقيحها أول حاجة قداش وقت يلوجوا باش يقولوا تخصيص فضاءات خاصة بهم الحيوانات السائدة والكلاب الضالة وكيفاش مع أول حاجة كيفاش يعملوهم إذا كان هما في الشوارع فهمتي وفازوا تحت الجر وتحت معنا شوية قداش مش يلمه في كامل تراب الجمهورية أولا وثاني حاجة وقت الإنسان مثلا شعار كلب كما صار في بوحجلة فانت وقت لا تصغير فانت مات في جرة عظم تاع كلب هذا الكلب لا مكلوب على الأقل الملك يجب يعملوا لها سيرانس أخي كما حاولت المرور
4: راهي قريمه الغربي كانت انفيزه تاع ولايه سوس السناد نتاع الماء خلينا كل عيد كيما هكا والعشيه انا نعرف السد ما معبي بالماء حتى نحن العطشانين والماء موجود يقصوا علينا من عشيه لعشيه من ما ساعه قصينا الماء خاطرنا كيما كانت لازم ما تصليش لا حتى شيء كلميها ما يرجعوا لك التليفون ونحن عيد كل عيد كيما هكا
5: ضربت في إيراني كل عام يشيحوا ليريق على في نفس الموضوع في الوقت يا أخي كيف ينظفوا البلاد ننظفوها كان للتوريست عليه إحنا ولاد البلاد ما نستهلوش بيش ينظفونا البلدية تتلهي بينا نظفلنا تنحينا كالأوساخ وتنحي وذوك الكياس النافضة ومعملون توجه ربي كريم يتقال هذا نعملوه خصيصا للسياحة وللسياح شجيوا يلقوا منظر به وإحنا ليه ما نستهلوش وشوفوا المنظر به عيب والله عيب كل عام يعودوها كل عام الوقت ذي في كلامنا نعاود ونقول وباش نقعد حتى مدني عايشة نقعد نقولها أنا أقسم بلاش يحشد أنا شخصيا نحتاج ما خاطر ما عندهم حتى احترام لنا أحنا الأهل البلاد.

ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.

9 دقائق. اهلا وسهلا ومرحبا, سهريه جديده, موعد جديد من توا حتى النص الليل. نرحبوا بكم الناس الكل, رونديفو الموسيقى, رونديفو جديد في الاغنيه الشرقيه والغربيه, اكيد الاخبار الفنيه المتنوعه اللي تلقاوها معنا بنت الموسيقى في الساعه الثالثه. ان شاء الله عيدكم مبروك مره اخرى. اخترتوا السهريه, اخترتوا جو معنا الموسيقى اللي تحبوها انتم. تحياتنا لكم مع ليكيب الكل, غازي خليل في الاعداد والتقديم, سامي دويري في الاخراج, ونبداو مع اليسا بعيش على حبك.

هذه جين كام. احنا مازلنا معكم نجد لكم التحية 9:25 دقيقة. السلام عليكم وين ما كنتم معنا في تونس ولا خارج تونس في جو العيد. زادة فرحانين هكا كي روح تونسي البلاد وعلولو اللي روح لتونس من ألمانيا حبي سلام برشا على الفاميل كل طحشهم الكل كل علولو اللي حبي وصل سلامه علي يسلم على عائلة لمين عائلة الجزيري كيف كيف يوصل لهم سلامه عائلة الحمروني الكل يقولهم راني طحشكم برشا وربي يخليكم لي الكل أحلى علي وأحلى عشاق طبيعة هي ليك. تحية الإيمان زاد أمونا معنا وبرشا هكا يسمعوا فينا لقيت هذا ويتفاعلوا معنا. مرسي على الكومنتير مرسي على الميساج اللي قاعدين يوصلوا. مش مشيوا توتسويت الجديد في الموسيقى التونسية بعد شوية عنا سمحوا ويا ما شابة الشاب سوفيان غنية مزيانة برشا باش تسمعها معنا سينو زادا ياسمين بالقاسم غنية الحنة قبلها فما غنية نورشيبة حكينا برشا على الغنية دي وكنا حاضرين حتى في كواليس تصوير كليب الغنية فكرة مزيانة مشروع مزيان نورشيبة أمير الأغنية التونسية اللي اختار باش يتعامل مع زوز فنانين محمد شويني والكيلاني تليق زوز أصوات من الجنوب متميزين برشا عندهم جمهورهم وعندهم قاعدة عديدة جماهيرية بطبيعة وفنية سينو الغناية خرجت غناية ناس الجنوب باش تسمعها معنا قبلها من الكل اللي ما يرحمش غناية شيرين النجمي الجديدة خليكم معنا

0: ريتي.
1: مازلنا مع جو الموسيقى في الجديد في الشرقي اللي لعنا غنية حلوة زينا مصطفى الشوقي عجيبة الدنيا حماقي من ألبوم كامل أبارامون حلي حلي باش نسمعها شوية أخرى عاصي الحلاني لا تغيب وقبلها من الكل هيفا وهبي أي شو المطلوب بعد بدنا الروق فما شو المطلوب يلا باش نسمعها توت سويت في سهريتنا الليلة

0: 24 3000 29 100 والا 73 24 3000 آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام
1: مرحبا بكم. انعقدت اليوم بمقر الوكالة التونسية للتكوين المهني جلسة عمل خصصت للنظر في برنامج الوكالة خلال الفترة القادمة وفي مقدمتها الاستعدادات للعودة التكوينية القادمة من خلال استكمال كافة التحضيرات التنظيمية واللوجستية وتقديم المنصة الرقمية الخاصة بعقود الأداء. هذا وتم خلال جلسة تقديم المنصة الرقمية التي تعد تجربة أولى من نوعها داخل الوكالة التونسية للتكوين المهني، حيث ستمكن من إعداد ومتابعة وتنفيذ العقود وتقييم الأداء بصفة دورية وشفافة، بما يدعم اتخاذ القرار ويعزز ثقافة النتائج. وأكد المدير العام للوكالة الياس الشريف أهمية عقود الأداء كآلية حديثة لتكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة وتحقيق النجاعة في التصرف، خاصة بالنسبة للمؤسسات الفرعية. المتحدث أضاف أيضا أن هذه العقود تمثل نقلة نوعية في طريقة التخطيط والتسيير والتقييم من خلال ربط الأهداف بالنتائج واعتماد مؤشرات أداء واضحة وقابلة للقياس، مشددا على ضرورة مزيد دعم العمل الجماعي وتعزيز التنسيق والتواصل بين مختلف الهياكل لما لذلك من دور أساسي في إنجاح الإصلاحات المبرمجة. ولي بنزرت سالم بن يعقوب إلى تسريع نسق الأشغال الفنية لمشروع بناء وتهيئة المدرسة الوطنية للمهندسين بمنزل عبد الرحمن من معتمدية منزل جميلة، وإلى مضاعفة الجهد لإنجاز أقساطها المتبقية وتلافي كل أشكال التأخير وإتمامها في غضون نهاية شهر جويلية القادم حتى تكون وظيفية مع انطلاق السنة الجامعية القادمة. الوالي شدد لدى أشرافه اليوم على جلسة عمل قطاعية في الغرض على ضرورة وضع رزنامة دقيقة للأشغال المتبقية والتنسيق بين مختلف المتدخلين الفنيين والإسراع في رفع التحفظات المسجلة من قبل أجهزة الرقابة والمتابعة بشأن عدد من الأجنحة. في أخبارنا العالمية، نقلت شبكة CNN الأمريكية عن مسؤول قوله إن الرئيس دونالد ترامب لن يوافق على مذكرة التفاهم الخاصة بأي اتفاق جديد مع إيران ما لم يتأكد من موافقة المرشد الإيراني مجتبى خامنئي عليها. وختاما، أعلن وزير الخزانة الأمريكي أن الحصار المفروض على إيران سيرفع تدريجيا، مشيرا إلى مصادرة أصول عملات مشفرة إيرانية بقيمة مليار دولار. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net

0: Jawara Sport. Avec l'équipe sport sur Jawara FM.
1: برعايه احلى بونص لاحلى ناس مع لوخه جديده احلى بونص تريد تربحك 300% بونص كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونص كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر سوم دقيقه 190 مليون
0: اريد طور عالمك جوهر سبور.
2: مساء النور، مرحبا بكم الناس كل معنا في جوهر سبور. منتخبنا الوطني وصل تحضيراته في تبرقة لفكتيف الكل موجود على ذمة صبر اللموشي استعداد المونديال قبل ما يشد الرحال غدوة في اتجاه العاصمة النمساوية فيينا لمواجهة النمسا. مقابلة تلعب نهار الاثنين 1 جوان انطلاقا من 8 غربة بوقت تونس، ثم تحول لبروكسل لمواجهة المنتخب البلجيكي في آخر مقابلة ودية قبل المونديال. مقابلة اللي باش تلعب نهار السبت 6 جوان انطلاقا من 9 بوقت تونس. بالنسبة لمقابلة تونس النمسا نهار الاثنين باش يزفرها طاقم تحكيم فرنسي بقيادة الحكم دولي جيريمي بينيار، وفي الفار باش يكون باستيان دوشيبي. وزوز مقابلات الوديه سواء النمسا والا بلجيكيا باش يكونوا تيليفيزي على الشبكه الارضيه للتلفزه الوطنيه التونسيه. نحكيو على فينال الكوب بعد غدوه اللي باش يجمع الترجي الجرجيسي بالترجي الرياضي التونسي انطلاقا من 4 متاع العشيه في ملعب حمادي العقربي بيراتس. مقابله يزفرها طاقم تحكيم تونسي بقياده نضال بلطيف. الفار باش يكون مجدي بلاغه. غضب كبير على الاعداد متاع التيكيات بالنسبه للترجي الرياضي التونسي، نفاذ التيكيات الكل والترجي هبط بلاغ، عبر عن عدم رضاه على العدد متاع التيكيات المخصصه لجماهيره وراسل الجامعه التونسيه لكره القدم، وطالب بالترفيع في عدد التذاكر. في المقابل ترجي جرجيس ايضا غضب كبير في جرجيس بسبب التذاكر، بسبب الاكتظاظ الكبير، بسبب سوء التنظيم، وجرجيس تحمل مسؤولية للجامعة التونسية لكرة القدم. تقول تم الاتفاق في مرة أولى على 10,000 تيكي، ثم وصلوا كان 9,000 تيكي بشي يتباعوا، وتباعوا منهم اليوم 4,500 تيكي، وغدوة بشي يتم توفير 4,000 تيكي بشي يكونوا فيراج اللي بشي يتم بيعهم في أحد نقاط البيع في جرجيس. وجرجيس اللي أكدت أيضا أنها تحصلت على 120 دعوة فقط من الجامعة التونسية لكرة القدم في الفينال، بينما تم الاتفاق في مرة أولى على 3,000 انفيتاسيون ثم بعد 1,000 انفيتاسيون، لكن في الأخر باش تاخذ 120 دعوة فقط. نذكر بالنسبة لأسعار التيكيات، الفيراج 15 دينار، البيلوز 25 دينار، لونسانت سوبيريور 35 دينار، ولونسانت انفيريور ب 50 دينار. نحكيو على الرابطة الثانية ونقولوا ألف مبروك بالنسبة لفريق تقدم ساقيت الدير اللي توج بطل لبطولة الرابطة المحترفة الثانية بعد فوز اليوم في استاد مصطفى بن جنات على الأمل الرياضي بحمام سوسة بنتيجة 3 أهداف مقابل هدفين. تميز والتألق كان لزياد العلوي اللي سجل ثلاثية كاملة في المقابلة. العلوي من ضربة جزاء دقيقة 28 سجل الهدف الأول، خلدون منصور عدل حمام سوسة، ثم طار حمودة أضاف الهدف الثاني. دقيقة 86 العلوي يعدل النتيجة لتقدم ساقيت الدير، وفي الدقيقة 89 زياد العلوي يمضي على الهدف الثالث في المباراة ليه والفريق. هو بعد تتويج تقدم ساقيت الدير بلقب بطولة الرابطة المحترفة الثانية، نسمعوا مدرب تقدم ساقيت الدير يسري بن كحلة شنو قال على التتويج هذا في ميكرو وليد الجزيرية.
3: هو الحمد لله باهو على الفوز، الحمد لله هي مباراة بين اثنين ابطال، اثنين فرق معناتها برهنوا معناتها على 10 شهور معناتها 26 جولة انهم الافضل. صحيح كنا متحمسين، ما تكلمنا اللاعبين قلنا راهو لقب ما تهمنا برشا، ما تحضرناكم الفوق بون شويه كيف ما قلنا جوار دخلوا طوم الفوق بعد بون ممكن شويه هكا ذهنيا معناتها الجوار تعب شويه هكا ذهنيا في المباراه.
4: رجعنا
3: شويه تغييرات وشويه حرص من اللاعبين، كنا في الشوط ما تكلمنا معاهم معناتها فهمت على هو المباراه تكون من الفوق، حتى اللاعبين الاربع خمسه لاعبين اللي دخلوا معناتها اعطوا اضافه معناتها في الريتم، خاصه معناتها في الريتم تاع المباراه معناتها اخر اربع ساعه. والحمد لله معناتها مباراة كانت تليق بالمصدر المجموعة الأولى، تليق مصدر المجموعة الثانية، ما حسمناها النتيجة لنا احنا، خذينا احنا البطولة ولا درع معناتها بطل الدرجة الثانية. إن شاء الله تقدم ساقي الدير معناتها الخطوة اللي عملها أنه يولي معناتها يبدأ من توا يحضر الدوري الممتاز، وإن شاء الله من الفرق اللي تبقى وتكون عندها بصمة في البطولة المحترفة التونسية إن شاء الله.
2: ماهر المهيري مدرب الأمل الرياضي بحمام سوسة يقول المهم الأمل في الرابطة الأولى.
5: شيء فيليستاسيون مخيلنا في بي اس اس في ساقية الدير للأمانة، يعني ما سرقوش من الانتصار استحقوه، فو كي نشوفوا يعني كي نقسموا الماتش كما طرقت خويا فهمي يعني مالوروزمون ما دخلناش في الماتش مليح بورتون فما يا في دي سيكونس في الميتون الاولاني كنا نجمو نبنيو عليها كنا نجمو نعملو ميتون الاخير مي الله غالب عدينا اكوتي وفقنا ربي انه نعدلو سور مالاريتي في الكاروتزان الحاجه اللي عطاتنا نقولوا احنا لونفي عطاتنا بلوس دو موتيفاسيون نحضروا بها الدوزيام ميتون عملنا التغييرات اللازمه عطينا نفس الهجومي لازم كيف دخلنا ملاعبيه في وسط كي سون فلويد كيما يمين تريت واش عطاونا حلول في الـ في الـ في الـ في الكونستركسيون في المونتي دو بال وفقنا ربي انه ماركينا يعني الدوزيام بوت على من اقدام طاهر حموده للاسف من بعد يعني تقريبا على زوز غلط وقت اللي جينا لو تروزيام ولو كاتريم بوت اللي نجمو نسكروا به الشابيتر نتاع الماتش مالوروزمون لقينا روحنا خلينا يعني مساحات في الـ في الـ في الشق الدفاعي مالوروزمون قبلنا البونت التعادل قبلنا تروزيام بوت في وقت قاتل حاولنا نرجعوا لكن انا غالب يعني ما نصفتناش كورة الحمد لله ولو بلوز امبورتون ولا ملي راضي بحمام سوسة في الرابطة المحترفة الأولى حبينا الحقيقة نكونوا شامبيون في الليغ دو لكن كيف كما قلت يعني وكما طرقت انه خيانا في ساقية الدار يستحقوا فيليسيتاسيون ليهم.
2: غدوة يتلعب نهائي برج الصعود للرابطة المحترفة الأولى انطلاق الملعب متاع العشية في الملعب الأولمبي بسوسة الملعب الجيبسي يلعب ضد نادي حمام لنف مقابلة زفرة فرج عبد اللوي أمير لوسيف باش يكون في الفار مقابلة تلفزيع الوطنية الثانية باش نعرفوا من خلالها على الفريق اللي باش يرافق كل من أمل حمام سوسة وتقدم سقيط الدير للرابطة الأولى. الاتحاد الرياضي المونستيري كتاب العمل للفريق أعلنت تلقيها استقالة جماعية من جميع أعضاء الهيئة المديرة المنتخبة ما أدى إلى حالة شغور وعملا بمقتضيات الفصل 42 من النظام الأساسي تقرر عقد جلسة عامة انتخابية بشكون نهار 30 جوان والهيئة المتخلية بشتواصل تسيير شؤون النادي إلى حين انعقاد الجلسة الانتخابية. تحكي وهوند غدوة الأربعاء فينال الكوب بين الترجي الرياضي التونسي ونادي ساقية اللزيت في القاعة متعددة الاختصاصات.

0: تشيلسي، ألفاريز لعب أتلتيكو مدريد، ولوتارو مارتينيز لعب إنتر ميلان. كانت هذه آخر نشراتنا الرياضية لليوم، قدم لكم النساء الذوادي. نشرة هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فام بوينت، وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة فام. لكم زين الناس الكل في الأمان.
1: سيتي جوهرة سبور، جوهرة سبور أفيك ليكيب سبور. هو أنت مين فكرني بيه؟ اسمك إيه علشان نسيت؟

برونو مارس 24K ماجيك ان ذا اير. غنايه مزيانه برشا. 10:31 دقيقه. السلام عليكم الكل. مازلنا في ساريه الليله، مازلنا مع الموسيقى، مع الغنايات الحلوه اللي اخترناها لكم. برشا غنايات مزيانه سمعنا في الجو التونسي، سمعنا في الشرقي، توت سويت باش نمشيو للغربي. سلموا برشا على مايا معنا في سهريه الليله. تحيه لها سونيا اللي معنا في النمسا. اشواق معنا زادة هيك عامله سهريه مزيانه كيف كيف. ريما تحيه ليك، نقول لكم عيدكم مبروك الكل. السهريه فيها برشا جديد، وكما قلنا الموسيقى في الغربي. ساد جيرلز بعد شويه مع بيبي ريكزا جايلان لاكوت. انا فيوتشر مع تايلا في جيم تايم، غنيه خاصه بالكوب دو موند زادة، باش تكون من الغنيات الحلوه اللي باش تسمع في فتره الكوب دو موند في كما قلنا أمريكا، مكسيك، كندا 2026. أجواء حلوة، وديما نقولوا حظ سعيد للمنتخب الوطني التونسي في مشاركته، وإن شاء الله ينورونا الأولاد ويكونوا محاربين جلادياتور ويكونوا رابحين إن شاء الله ومربوحة بأكثر من ماتش ويشرفوا كرة القدم التونسية الكل. يلا نمشي مع الموسيقى ونرجع لكم بعد شوية.

FM.

زلنا معكم في سهرية الليلة. نسلم عليكم الكل، نحب نسلموا على فردوس ماروكو، نحب نقدموا لها تحية. شخصية من الشخصيات الكرتونية ماروكو الصغيرة، هي معروفة زادة على البلاتفورم تيك توك بالباهي، نحب نقدموا لها تحية كبيرة زادة حتى كان ماروكو صغيرة، تحية كبيرة لها اللي هي زادة تحب تسلم على شفيق الحبار، واحد من أبرز الشخصيات الكرتونية المعروفة، وتعرض لوعكة صحية نقول له إن شاء الله لاباس وربي يشفيك ويقومك سلامات ليك وللناس اللي يحبوك الكل. سلام على ريحام، سلام على سونيا، سلام على مهزية، على ريما اللي سايرين معنا اللقيت هذا، إيمان زادة تحية لكم الكل وين ما كنتوا صابرين، نسلم عليها زادة. ونمشي لأخبار الفنانين والمشاهير، باش نبداها بنعيمة سميح الفنانة المغربية الله يرحمها وينعمها. إعلان تأجيل حفل تأبينها اللي أثار موجة من التساؤلات بين جمهورها، خاصة أنه الحدث كانوا يستنوا فيه ليفان بتاعها الكل، وكان من أبرز المحطات الفنية اللي تحتفي بمسيرتها الطويلة في الغناية المغربية. أكيد كان من المقرر أن الحفلة باش تكون في جويلة الجاي في الدار البيضاء في كازابلانكا تحت عنوان صدى سميحة، صدى نعيمة يا ربي. مشاركة الفنانة المغربية شيماء عبد العزيز اللي كانت تستعد باش تقدم مجموعة كبيرة من أشهر أعمالها قدام الجمهور المغربي. وهنا شيماء قالت أنه قرار التأجيل هذايا جاء بعد ما توصلوش الاتفاق مع الجهة المنظمة على بعض التسريبات والترتيبات الخاصة بالحفلة، وأنه الأمور ما وصلتش للصيغة اللي تضمن خروج الحدث بالشكل اللي تطمح له في الحقيقة. وبرشا حديث على وجود خلافات تنظيمية، شيماء ما حبتش تحكي في التفاصيل وقالت أنها تتجنب أي جدل وأي انتقادات تتوجه لأي طرف مشارك. الحقيقة حتى الهدف من الحفلة دي كان مش هنا حفلة غناء وكهو، أما تقديم ليلة استثنائية تليق بتاريخ نعيمة سميح اللي تعتبر من أبرز الأصوات اللي أثرت في الغناء المغربية لعقود، والمشروع مازال قائم لكن يحتاج العودة للترتيب وللتنظيم باش تكون الأمور على أحسن ما يرام. زاد حفلة أخرى في مسرح الفنون الحية في الدار البيضاء تحت شعار أصداء نعيمة صوت خالد لا يرحل، مع مجموعة كبيرة من الغنيات بتوزيع جديد، وكان الهدف منها هي تراث الغناء المغربي وتعريف الأجيال الجديدة بالأعمال اللي صنعت شعبية نعيمة سميح في المغرب وفي الخارج. نمشي مباشرة زادة للخليج، هنا نحكيو على الفنان الكويتي عبدالله رويشد اللي عملت هنا مجموعة من الإشاعات، ضجة كبيرة وحالة من القلق بين الفان بتاعه في الساعات اللي فاتت بعد ما انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أخبار على وفاته في عمر 64 سنة، وهنا على أزمة صحية تعرض لها في الفترة الأخرى. هي مجرد إشاعات، مصادر إعلامية سعودية وكويتية فات الخبر هذا بشكل قاطع، وقالت أنه فنان مازال على قيد الحياة ومازال يتمتع بحالة صحية مستقرة لباس عليه، وأنه اللي داولوه الكل إشاعة، ما فما حتى حاجة صحيحة في الموضوع هذا. رويشد مازال يواصل في رحلة الشفاء بشكل إيجابي، تحسن مستمر في وضعه الصحي من غير ما مضاعفات ولا تدهور جديد في الفترة هذه، الحمد لله سلامات ربي يشفيه. يلتزم برنامج علاجي وتأهيلي منظم، فريق طبي مختص لاي بي وجلسات علاج طبيعي تهدف باش ترجع القدرة الحركية بتاعه ويرجع بشوية بشوية والحالة مستقرة. نمشي نحكي على ثامر حسني. تامر حسني اللي زاد الفترة اللي فاتت ظهر مع طليقته بسمة بوصيل وأولادهم في استاد القاهرة، وكان هنا زاد في مباراة مصر وروسيا وسط جماهيرية حماسية، هكا العائلة لفتوا الأنظار وخذوا حتى تصاور للعائلة الكل، تامر وصغاره ومرته بسمة بوصيل معناها اللي مشيت للمصر، وحتى ولو طليقته هنا طلع عائليا مزيانة وحل نقاش على علاقتهم. المشهد ولا من أبرز اللحظات المتداولة على السوشيال ميديا الفترة اللي فاتت. هذوما الأخبار الفنية اللي تلقاهم ديما معنا في بلونوي على الدنيا وما فيها جوهر فهم. شوية أخرى موجز أخبار لحداش بشي يكون معكم زادة سينو، أما زادة فما فيلم قاعد يعمل في نجاحات كبيرة، نحكي على فيلم أسد للمخرج محمد الدياب
من قلب الحكايات التاريخية المنسية وعواطف التمرد. الفيلم هذا قاعد يحقق في نجاحات أرقام مهمة زادة. فيلم الحقيقة باش يكون في الصالات الأمريكية الكندية الأسترالية والصينية. الجمهور اللبناني عنده موعد معاه زادة باش يتبع الفيلم هذايا في بيروت مع النجمة رزان جمال، وباش يكون حتى في مجموعة من العواصم العربية كما القاهرة، الرياض، بغداد، دبي، أكيد تو يكون في تونس. ونحكيه أكثر على الفيلم هذايا. فيلم في الحقيقة يظهر أنه فما انتعاشة سينمائية عربية يعيش في فترة مزيانة برشا، خاصة أنه يتعرض في أكثر من 80 سالة سينما في مصر، وتواجد كبير في أكثر من 12 دولة عربية، حتى في تونس دايوغا وفلسطين، سوريا، البحرين، لبنان، قطر، سلطنة عمان، الإمارات، الكويت، العراق، السعودية. يعني فما انتشار كبير بالنسبة للفيلم هذايا. هنا فيلم يرجع للقرن 19، قصة أسد عبد يتمتع بروح قوية، ما يحبش شكون هكا يكسر له خشمه كما نقولوا احنا، ومواجهة صدام مباشر ودار مع صدام مباشر ودار مع أسيادو، وهذاك علاش أسد يعني حتى أثمن ما يملك باش يدخل في صراع بطولي للنجاة، ماركة مصيرية بالنسبة ليه وتقلب موازين وتاريخ المواضيع هذه الكل. مجموعة كبيرة من الشخصيات في الفيلم، محمد رمضان أولهم، فما زاد رزان جمال كما قلنا، علي قاسم، كامل الباشا، إسلام مبارك، إيمان يوسف، مصطفى شحاتة، وماجد الكدواني، وأحمد داش في الكاميروات. مجموعة كبيرة من صناع الفن، منهم كما قلنا شيرين دياب، محمد دياب، وخالد دياب، اللي اجتمعوا في الإخراج وفي التأليف. محمد دياب هو المخرج الرئيسي، أي الموسيقى التصويرية لهشام نزيه، مدير التصوير أحمد البشاري، ومونتاج أحمد حافظ، الأزياء الريم العدل، وهندسة صوتية لأحمد عدنان. هذا شوية على الفيلم هذا. بالنسبة لتصميم المعارك نلقاو كوليان فوديني شاروف، ماهوش عربي، ومجد يوسف مهمة المنتج الفني، والفيلم من إنتاج موسى أبو طالب. هذا جديد، هذا اللي تعرفوا معنا الليلة في أخبار الفنانين والمشاهير. نمشي مع غزالة، يلا غزالة تصويت.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم. قررت اللجنة الجهوية لمتابعة موسم الحصاد والتجميع برئاسة والي سوسة، وبعد التأكد من نضج الحبوب من المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ومن مصالح المعهد الوطني للزراعات الكبرى ومصالح ديوان الحبوب، وحسب بلاغ صادر عن ولاية سوسة تم تحديد تاريخ افتتاح موسم حصاد الشعير والقمح يوم 2 جوان القادم، وافتتاح موسم التجميع يوم 2 جوان القادم. أصدرت الأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية دليلاً يتعلق باقتراح عروض تكوين في مجال الملكية الفكرية متنوعة وملائمة لحاجية المؤسسات والشركات الصاعدة والباحثين والجامعين والطلبة والحرفيين والمحامين، ولفائدة هياكل الدعم والفاعلين الاقتصاديين. المعهد الوطني للمواصفات الملكية والصناعية اعتبر تأكيده وأكد التزام الهياكل التابعة له لفائدة نشر ثقافة الملكية الفكرية وتطوير الكفاءات الوطنية في هذا المجال ومرافقة الفاعلين الاقتصاديين في حماية وتثمين مهاراتهم وابتكاراتهم. مدير المعهد من جهته بيّن في تقديمه للدليل الخاص بعروض التكوين أنه في سياق يتسم بتسارع الابتكار والإبداع وتحول الاقتصادات القائمة على المعرفة، تشكل الملكية الفكرية رافعة استراتيجية أساسية للتنافسية وتقييم العمل اللامادي والتنمية المستديمة. تم خلال مؤتمر دولي السادس للمدن الشقيقة في مدينة شاوشينغ شرقي الصين التوقيع على اتفاقية توأمة وشراكة بين مدينة القيروان والمدينة الصينية ذات الخصائص المتشابهة من حيث عراقة التاريخ وتنوع المعالم الأثرية المدرجة ضمن التراث العالمي لليونسكو. وختاما، أفاد تقارير إخبارية بانتهاء جولة المفاوضات العسكرية اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية في البنتاغون بعد أكثر من 9 ساعات على بدئها. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار

0: الجوهرة فان بوينت. تسمع كل سبت 9-10 ليلة البيا مع أحلام غيلان.
1: مع أحلام غيلان
0: على الجوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
2: برعاية
0: بيك اند جراي، تلقى عندها كل الموديلات اللي تحتاجهم، ستايل شيك، كوب إليغانت وكاليتي تفرق. تلقاو كل شيء على انستغرام بيك اند جراي والا في السيت بيك اند جراي فونتين، ولا كلموهم على 98 632 549. بيك اند جراي، خليك مميزة.

0: بنة الموسيقى.
1: وقايتكم مع بنة الموسيقى مع لي ريبريز مع الغنيات الحلوه، جو طربي جو شعبي جو مزيان برشا يستناكم الليله. حاب نسلم برشا على مايا في النمسا، نسلم على صدقي اللي روحت تونس زاد من بيلفورت مع الفاميل الكل، غنيات حلوه نهديها لكم دايوغ باش نسمعوا بعد شويه. عبد الله المناعي يا بنيه العرجون، قبلها فما ورده بتونس بيك، ياسر مزيانه الغنيه، سلمى يا سلامه في الفيرسيون اسبانيول، وانا قلبي دليلي غنيت اسمها انتو تسويت.

يا بنية العرجون الربي ردي عليا هكم لابس زين قولوا وانهيا.

مجد القاسم يسرقني هكا وصلنا ل 11:54 دقيقة ونكملوا سهرية الليلة في بلونوي. ميرسي بوكو للناس الكل، تحية ليكيب الكل، غازي خليل في الإعداد والتقديم، سامي البويري في الإخراج. غدوة نتلاقاو في جوهر الشو من 6 ل 8 يكونوا ضيوفنا حمدي الشلغمي، نبيل بودينا ودرة بشير. ردوا بالكم على رواحكم، ليلتكم زينة، الناس كله على خير.

0: الباز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم من هذا المعد الإخباري، وبدأت بالعناوين. كاتب الدولة المكلف بالمياه يؤكد ضرورة أخذ الإجراءات اللازمة لموسم التجميع والتزود بالماء الصالح للشراب خلال فصل الصيف. ومسؤول في إدارة ترامب يؤكد الاقتراب من التوصل لاتفاق بخصوص إيران. في تفاصيل أخبارنا، أشرف صباح أمس كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية المكلف بالمياه حمادي الحبيب على جلسة عمل خصصت لمتابعة المشاريع التنموية وبرامج التدخل بقطاعات الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية بولايتي تونس وبن عروسة، وذلك في إطار الجلسات الدورية لمتابعة نسق إنجاز المشاريع التنموية بالجهات. وفي مستهل الجلسة، أكد كاتب الدولة أن أيام عيد الأضحى المبارك مرت في ظروف عادية دون تسجيل انقطاعات تذكر في التزويد بمياه الشربة، باستثناء بعض الاضطرابات المحدودة والظرفية الناتجة عن تسجيل أعطاب على مستوى الشبكات، مشيدا بالمجهودات المبذولة من قبل مختلف الهياكل والإطارات الفنية لتأمين استمرارية الخدمات خلال فترة العيد. هذا وتم خلال جلسة تطرق إلى جملة من الملفات والقطاعات ذات الأولوية، من بينها قطاع الحبوب وقطاع الزيتون والتحويل والتصرف في مادة المارجينة، مع التأكيد على ضرورة الإعداد المبكر لموسم زيت الزيتون. في سياق ذاته، شدد كاتب الدولة على أهمية إنجاح التعداد العام للفلاحة من خلال الإعداد الجيد واحترام الأجيال المحددة، مع مزيد التحسيس بأهمية هذا الاستحقاق الوطني وتشريك الطلبة في مختلف التظاهرات والأنشطة الميدانية ذات الصلة، داعيا لتكثيف الاستعدادات لتأمين التزويد بمياه الشرب خلال فصل الصيف ومتابعة الكميات المخصصة للري بكل ولاية، إلى جانب مزيد الاستعداد لموسم التجميع وتحسين التنسيق بين مختلف الولايات والهياكل المتداخلة. قررت اللجنة الجهوية لمتابعة موسم الحصاد والتجميع برئاسة والي سوسة، وبعد تأكد من نضج الحبوب من المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ومن مصالح المعهد الوطني للزراعات الكبرى ومصالح ديوان الحبوب، تحديد تاريخ 2 جوان القادم كموعد افتتاح موسم حصاد الشعير والقمح وافتتاح موسم التجميع. أمنت المندوبيات والجهوية للأسرة والمرأة وشؤون المرأة إلى حدود يوم أمس 19 نشاطاً تحسيسياً حول أهمية عيادات ما قبل الولادة لفائدة 1772 امرأة عاملة بالقطاع الخاص في ولايتي القصرين وبنين ومنوبة والكاف والمنستير ونابل وبن عروس وجندوبة وطوزر وتطاوين. والأنشطة في إطار حرص وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن على إنجاح الحملة الوطنية التي نظمتها تحت شعار عيادات ما قبل الولادة أمان ليك ولصغيرك، والتي تمتد من 20 إلى 31 ماي الحالية. أعلنت بلدية تونس في بلاغ للعموم أنه بمناسبة إعادة فتح حديقة الحيوانات بالفيدير بالعاصمة إثر انتهاء أشغال الصيانة، تقرر تمكين الزوار من مجانية الدخول بصفة استثنائية، وذلك اليوم السبت انطلاقا من الساعة 11 صباحا ويوم الأحد 31 ماي الحالي بداية من الساعة 9 صباحا. في أبرز أخبارنا العالمية، أكد مسؤول في إدارة ترامب الاقتراب من التوصل إلى اتفاق، مشيرا إلى وجود بعض القضايا قيد النقاش، وقضية الأموال الإيرانية المجمدة ما زالت تشكل عقبة في المفاوضات حسب تعبيره. مسؤول في إدارة البيت الأبيض قال أيضا أن اجتماع غرفة العمليات بالبيت الأبيض بشأن إيران انتهى بعد قرابة ساعتين من النقاش، ورئيس ترامب لن يبرم أي اتفاق مع طهران ما لم يكن جيدا لأمريكا. أعلن وزير الخزانة الأمريكي أن الحصار المفروض على إيران سيرفع تدريجياً، مشيراً إلى مصادرة أصول عملات مشفرة إيرانية بقيمة مليار دولار. تماماً في لبنان، أفاد تقارير إخبارية مساء أمس بشن جيش الاحتلال غارة على مرتفع عبد الطاهر في محيط مدينة النبطية جنوب لبنان. شكراً على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net. خاطر كل يوم عندك ما تقول، كنت تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تعبر، تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة سجل صوتك وعبر على رأيك. وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 100 وإلا 73 24 3000.

متى على استمتكم، مرحبا بكم في موعد جديد من ليبرونتين، سهريتنا اليومية من الاثنين للجمعة من نصليل الماضي ساعتين على موجتها الجوهرة FM. نترافقوا من خلال اهداءاتكم اللي توصلنا بالاسماس على 85-990 واحتياراتنا الموسيقية وفقراتنا القارة، ومنهم فقرة حكاية غنية اللي باش نتعرفوا عليها بعد شوية. اما قبل نخليكم مع الموسيقى وراجعين.

0: antenne.
1: رجعنا معكم من جديد في ليبر اونتين. سهريتنا ما زالت متواصله حتى الماضي ساعتين، وكيف ما سبق وقلت توا وقيت باش نتعرفوا على قصه غنيه من الغنيات المعروفه، واللي لا باش نتعرفوا على قصه غنيه اوعديني للفنان رامي جمال. الغنيه اللي خرجت عام 2019، غنيه تعملت في الاصل من اجل محمد حمايه او ثامر حسني، لكن في الاخير غناها رامي جمال.
2: بسيره بقى النصيب، انت في اغنيه كنت عارضها قبل كده على حماي وحماي ما رضيش يعملها، بعدين تامر وده ما رضيش يعملها، انت عملتها كسرت الدنيا، فدي بقى كانت رزقك مكتوبه لك
3: بالظبط. اغنيه وعديني، وعديني انا بعد ما عملتها رحت لحمائي وسمعتها له واحنا قاعدين، فقال لي حلوه جدا سيبني افكر فيها. قلت له براحتك، لانه في الاخر مش معنى ان احنا اصدقاء ان انا هفضل اقول لك لا لازم تغنيها، ده مش المثل اللي انا بتبعه في الشغل يعني. فبعدها بعد شويه قام قال لي لا يا رامي انا يعني
2: مش حاسس،
3: لا حاسس انها سمعتها قبل كده يعني يعني
2: شبه
3: مش
2: حاجات
3: جديده. فثقتي فيها ما قلتش، ففي نفس الوقت بعتها لتامر، لاني خلاص كده مفيش التزام بيني وبين حمائي. بعتها لتامر، انا دول الصوتين اللي انا كنت مصدق ان هم ينفع يغنوها. فتامر برضو ما قاليش لا حلوه ولا وحشه.
2: قفلت بقى من الاغنيه ساعتها
3: خالص. على فكره انا من الناس زي ما بقول لك، بما اني ما بصحاش من النوم اقول انا همسك الجيتار النهارده، اي حاجه انا عملتها انا مطمن لها. فكرة عدم ثقتهم فيها دي مش معناها انها لا هتخليني احبها اكتر ولا هتقلل ثقتي، بالعكس. انا اول ما تامر ما ردش خدت القرار باني هدخل اسجلها تاني يوم. والحمد لله يعني هي من اهم اغنيتين في طريقي.
2: طبعا
3: الحمد لله.
2: لا بس انت واضح ان انت لما حد بيعجزك انت بتصر ان انت تعمل حاجه.
3: انا ما باحبطش.
2: انا
3: لا للاحباط.
1: وتوا خليكم تسمعوا الاغنيه، ونرجو نواصل معكم سهريتنا في ليبرونتي.

Libre Antenne. مرحبا، اهلا وسهلا من جديد في ليبر أنتين على موجات الجوهرة اف ام. من جد التحية والشكر لكل مستمعين ومستمعاتنا وين ما كانوا يسمعوا في راديو جوهرة اف ام. نسلم على عماد وامين واشرف ومعز اللي يسمعوا فينا في مساكن ثريات. سلم على الغالي وسام وامير يهدي غنية تليل الاسمى. وانتم ما كان عندكم اهداء او رسالة للغالي عليكم على ذمتكم لسماس على 85 990.